0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
3: هو تجرؤ لكن أذن.
4: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
0: الوتر الخامس.
5: بودعك وبودع الدنيا معك.
6: الوتر الخامس.

فيلسوف الموسيقى العربية وحاوي أشعارها، يخرجها من أوتار عوده ومن خياله ألحان ساحرة رصينة مصاغة في سلاسل من نغم المنسيب. هو الملحن والموسيقار رياض الصنباطي اللي عاش في عصر الكبار المغامرين صانع الروائع، ومنهم استلهم مخيلته الإبداعية الثورية اللحنية اللي طبعت أعماله الفنية. ما كانتش الحقبة الموسيقية الصنباطية هي نفسها الحقبة القصبجية نسبة لمحمد القصبجي، صحيح أنه الصنباطي استلهم منه بعض الألحان المنسوخة بأجزاء اللحنية الروحية، لكنه خلفنا الكثير من المآثر اللحنية ووديعة رائعة من الجمل الموسيقية. الصنباطي مشى وسط جملة من التناقضات، لكنه نجم يلعب بها فتقمص فخامة المعاني ورفعتها وخلق ثراء لحني وموسيقي متفرد. رياض الصنباطي المؤلف الموسيقي والملحن المصري الشهير اللي ارتبط اسمه بالست أم كلثوم، واللي غنى أيضا من ألحانه أشهر المطربين من عبد الحليم، الوردة، الميادة، السعاد محمد، النجاة الصغيرة، واللي كتب بعبقريته وبريشة عوده مئات الألحان، فكتب اسمه لحن خالد في تاريخ الأغنية المصرية، رياض الصنباطي ولا بلبل المنصورة.

رياض السنباطي تولد وعاش طفولته في مدينة فارس كرب محافظة دمياط شمال الدلتا. أبدى تعليمه الابتدائي نظامي حتى العمر 9 سنين، لكنه انقطع العزوف على الدراسة، فكان يهرب من المدرسة حتى يغني، وكان عشقه وغرامه للموسيقى أقوى من رغبته في التعليم. ويمكن هالغرام ما كانش من فراغ، فوالده كان مغني ويتنقل بين الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة لبلدتهم. وحتى بعد ما انتقلت عائلته لمدينة المنصورة، ورغم أنه والده ألحقه بالكتاب الحفظ القرآن، ما كانش رياض مقبل على الدرس والتعليم بقدر إقباله على الموسيقى والغناء. هذاك علاش استسلم والده لهالشغف ولا يصطحبه معاه ضمن فرقته، وظهر رياض استجابة سريعة وبراعة ملحوظة في تأدية وصلات غنائية كاملة، ولا هو نجم الفرقة ومطربها الأول وتشهر باسم بلبل المنصورة.

في واحدة من الحفلات الخاصة وبالصدفة اسمع الشيخ درويش رياض الصنباطي وهو يغني له في غنيته الصحبجية، فأعجب بأدائه إعجاب كبير وحب يهزه معاه للإسكندرية، لكنه لقى معارضة شديدة من والده اللي رفض هالعرض. ورغم هذا بقى حلم السفر للقاهرة أو الإسكندرية يراود الصنباطي الصغير، وقرر إنه يتحدى الجميع حتى يحقق هالحلم. وقت اللي قرر رياض الهجرة للقاهرة كان وقتها في عمر 17 سنة، فدخل المعهد الموسيقى العربية تلميذ، اللي اكتشف معلميه انه الفتى التلميذ يعلم من فنون والده اكثر من اللي يعرفوه، انه يضرع على العود احسن منهم، فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية في هيك الوقت، واصيب اعضائها بالذهول لانه قدراته كانت اكبر من انه يكون طالب، فاصدروا قرارهم الفوري بتعيينه في المعهد استاذ لآلة العود والتعليم الموشحات. وغادي كان يلتقي أمير الشعراء أحمد شوقي والمطرب محمد عبد الوهاب، وكان أول لحن قام الصنباطي بوضعه وغناه هو قصيدة للشاعر علي محمود طه يقول مطلعها يا مشرف البسمات أضاء سماء حياتي، واتفق مع شركة أوديون للإستوانات، فقدمته الكبار المطربين اللي يتعاملوا معها على غرار عبد الغني السيد ورجاء عبده وصلاح عبد الحي، وبدأ نجمه يصعد في مجال التلحين وتشهر شهرة طيبة بعد ما لحن المنيرة المهدية أوبيريت عروس الشرق عام 1934، والعبد الغني السيد يناري من جفاك، والمحمد عبد المطلب. لكن شركة العمر عند الصنباطي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم على مدى 40 عام، رحلة طويلة الأعظم شراكة فنية عربية على الأطلاق، شراكة قدموا من خلالها أعمال تخلدت في تاريخ الموسيقى والغناء وتصنفت الأطلال كأفضل أغنية عربية في القرن.

حوار نادر من ذاكرة ماسبيرو أحكى سومباتي على تفاصيل لقاء أولول بكوكب الشرق وبداية معرفته بها. قال: قابلتها الأول مرة في وقت الفجرية حوالي الساعة 5:30 في واحدة من محطات خط الدلتا، وكان عمري ساعتها 13 سنة. كنت مع والدي في فرح، وكانت أم كلثوم كمان في فرح جنب القرية اللي كنا فيها، كان عمرها حوالي 17 سنة. ومصدف العجيبة أننا كملنا الفرح في وقت واحد، فتقابلنا في محطة القطر. شاور لي أبوي عليها وقال لي: يا رياض، هي دي أم كلثوم اللي بيحكوا عليها أهي. ساعتها كان اسمها بداية شهر. سلم أبوي على أبوها الشيخ إبراهيم، وهي جت ناحيتي وسلمت عليا، وافترقنا من وقتها. وما كانوش يعرفوا انهم باش يعاودوا يتقابلوا من جديد في مصر ويشيدوا مع بعض صرح من صروح الموسيقى العربية. وعن اول تعاون فني مع كوكب الشرق، قال السنباتي انه قام بتأليف زوز ألحان في وقت واحد الأم كلثوم، وهما من كلمات احمد رامي: الاول يطول عذابي واشتياقي ما بين بعادك والتلاقي، والثاني لما انت ناوية تهجريني امال دموعك كانت ليه. وفي فيلم نشيد الأمل عام 1936 لحن لها افرح يا قلبي، واستقر في مكانته ضمن طلعة الموسيقيين العرب وقتها مع القصبجي وعبد الوهاب وزكريا أحمد، واختلطت الأسلوب الكلثومي في الغناء بالأسلوب السنباتي في التلحين، وبدت المرحلة بواحد من أكبر وأعظم ألحانه، رباعية الخيام عام 1949. اتفتحت أذن السنباتي على والده وهو يعزف على العود ويترنم بالأغاني القديمة والتواشيح الدينية، فتعلم منه تراث الموسيقى العربية، واستمع المطربي هك الزمان أمثال أبو العيلة محمد ويوسف المنيلاوي وسلمى حجازي، وظهر السنباتي براعة ملحوظة في حفظ الموشحات والأدوار. واستقرت مكانة السنباتي في مخيلة جمهور الطبقة الوسطى في مصر كمثال للأصالة والسمو بالمشاعر الإنسانية بعيد على العواطف السقيمة، فيعيشوا قصة حبهم على وميض موسيقى اللي تنقلهم من سذاجة الألحان التجارية لعالم الرقي اللحني.

تكرس ألحان رياض الصنباتي بشقيها التقليدي والحديث في إطار تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين، فهو انسج جملة موسيقية تمتاز بقوة البناء الدرامي، وتشبع الصنباتي في ألحان الأولى كيف على بلد المحبوب وفرح قلبي في أواخر الثلاثينات براعة شيخ الملحنين زكريا أحمد، وتوضحت ملامح شخصيته الموسيقية في غنية النوم يداعب جوفون حبيبي. وفي الأربعينات بدأت رحلته المفضلة في عالم القصائد بواحدة من روايع أحمد شوقي وهي سلم كؤوس الطلاق، ثم سلسلة من الأغاني الطويلة نسبيا كيف غلب تصالح وعودت عيني. ما توقفش الصنباتي حتى لحظة خلال مسيرته على تطوير جملته اللحنية وإبداعه لرغبته في عدم الظهور كملحن من طراز عتيق، فدخل الجيتار الكهربائي في ألحانه وطوع لارج وقدم بلوغته الخاصة في غنية من أجل عينيك، وكان أول من استخدم البيانو في مقدمة غنية أراك عصية الدمع في خطوة جريئة وجديرة، ونجم يفرض سطوته الشرقية على البيانو حتى يكون حزين وشجي.

رحلة الصنباطي الملحن كانت طويلة، لكن تجربة الصنباطي المطرب اختصرت في الفيلم الوحيد اللي مثله حبيب قلبي عام 1952، وغنى من ألحانه زوز غنيات، فاضل يومين وعلى عودي، وغنى أيضا بعض القصائد أشهرها أشواق وفجر، وأخرى ما تشهرتش بعنوان أين حبي ومطلعها ذات يوم يا حبيبي كان عصفور يناجي بالهوى أجمل زهرة، وغنى أيضا دعاء إله الكون سامحني، لكن تبقى أشهر أغنيه أشواق.

الغالبية ما تعرفش مصنباتي غير كلثومياتو، وهذا حتما يسقط ظلما أكثر من نصف ميراث الموسيقي الضخم في الموسيقى العربية المعاصرة. فثم ما يقارب لمئة نغنية مشدتش بهم كوكب الشرق، واثناش نغنية غناها بنفسه، بالإضافة لستة وثلاثين معزوفة كانت الإذاعة المصرية تبثهم دوريا في بدايتها والمدة ساعتين مرتين في الأسبوع. أشهرها معزوفة رقصة شنغاي وعرائس البحر، ومن أشهر ما ألف مقطوعة من قالب اللونجا التركي السريع في مقام من نهاوند وسمها باسمه لونجا رياض، وكانت مقطوعة غاية في الجمال وتحتوي على ألوان من الجمل السريعة الرشيقة اللي تحتاج المهارة فايقة في العزف على العود. ولرياض السنباتي معزوفات قيم على آلة العود، وعنده أسلوب متفرد في التقسيم يعتمد على المزج بين براعة التكنيك وجمال الجملة الموسيقية. ويتميز رياض بميله للمدرسة الشرقية والمحافظة على النغم العربي الأصيل ومتأثرش بموسيقى الغرب. فإذا تسمع ألحانه وموسيقى فأنت تستمع الموسيقى الشرق العربي. ألحان السنباتي الزاخرة بالشجن والمليئة بالحلم والخيال أعطته بصمة فريدة ما يخطئهاش السامع. هو صحيح مش سبق عصره كبعض أساطير التلحين، لكنه بكل تأكيد صاحب خيال عذب. رياض السنباتي عبقري العود، ومش مبالغة إذا نقوله أنه من أنبع من عزف على العود. فحسب اللي عصروه كان يمتاز بالتقنية المطلقة لليدين وتملكه للريشة باليد اليمنى واستعمالها بشكل مذهل، وسيطرته التامة باليد اليسرى على الأوتار. تناسق مطلق بين اليدين في العزف للوصول للتعبير من أعمق أعماق النفس البشرية. رياض السنباتي الساحر العملاق، كانت ريشته وقت العزف ما تلمسش أوتار العود، لكن كانت تلامس أوتار القلوب وتدغدغ الأحساس، تحلق بالسامع في فضاء عريض من نغم الراقي الباهر. عبقرية فايقة في التعامل مع آلة العود تكشف سر العلاقة الحميمة اللي تربطه بها، يحضنه بين يديه ويقربه من قلبه حتى نتخيله عصفه ما هو إلا مناجات بين حبيبه. وعلى صوت الحان رياض السنباتي نخليكم في أمان الله. خليكم ديما أوفياء البرمجنا برامج إذاعة قفصة. في لمان مع تحيات إنس حراثي.

0: كان لي احضر روفت من غير ليه في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبيلية عزوز صالح تحقيق تقدم في تزود الجهة بالكتاب المدرسي، حيث ما زال 4 عناوين فقط غير متوفرة بالنسبة للتعليم الثانوي. وأشار إلى أن نسبة تزود فرع المركز الوطني البيداغوجي بالنسخ من عناوين الكتاب المدرسي المتوفرة إلى الخميس قاربت 92%، ومن المؤمل أن يتم التزود بكافة النسخ بما في ذلك العناوين المنقوصة مع موفى الأسبوع الجارية. دعا عدد من المختصين في الشأن التربوي إلى ضرورة تونسة الإصلاح التربوي ووضع استراتيجيات واضحة تبنى عليها العملية الإصلاحية. وفي تصريحات للإذاعة الوطنية أجمع المختصون على أهمية فهم الإشكاليات وحلها ومن ثم شروع في الإصلاح التربوي. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود الخميس بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني في البلاد، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي القادم، وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب خاصة في ظل الظرف الجيوسياسي العالمي وفق قولها. أخيرا، نفى قائد حركة الحوثي في اليمن الاتهامات بخصوص استهداف أتباعه مكة المكرمة، واصفا تلك الاتهامات بأنها افتراء وتضليل، واتهم السعودية بالسعي إلى حشد أطراف أخرى للمشاركة فيما وصفه بالإجراءات العسكرية المفروضة على اليمن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. المال،
3: هذه هي حلقتنا الجديدة من برنامجنا الذي نتتبع فيه وصايا الحكماء، أو ما يسمى بأعمدة الحكمة التي عرفها الناس طوال العصور.
2: يؤمن الناس أن التعرف إلى وصايا الحكماء مرتبط في المقام الأول بالحياة على أفضل ما يكون، حيث إن الحكمة السديدة هي بوابة الحياة السعيدة.
3: الحكمة هي التي يرددها الحكيم في مناسبة ما تتكرر كثيرا ودائما في حياة الناس، مثلا علاقة الرجل بالمرأة في مختلف نواحي الحياة،
2: علاقة الزوجة بزوجها وكيف يكون أداؤها معه هو الأفضل،
3: وأيضا العزف على سلوك البشر مع الخصال غير الحميدة، البخل، الأنانية، الاندفاع، التهور، السلبية، كثرة المال وغيرها.
2: الحكيم يحاول دائما أن يوازن بين متطلبات الإنسان ورغباته وبين ما يحققه. في بعض الأحيان تكون كلمات الحكيم محاولة لتهدئة اندفاع الشخص.
3: عندما يردد الحكيم ما يعني للإنسان أنه مهما هرول وراء المال والثروات فإنه لن يحصل إلا على ما قدر الله له، فهو يحاول كبح جماح المرء في هذا المضمار.
2: العلماء يؤكدون دائما على مسألة أهمية العلم في حياتنا، وكيف أن العلوم هي السبيل الوحيد للوصول إلى مدينة أفضل،
3: وذلك باعتبار أن الحكماء هم أساتذة المعلمين الذين يلعبون دورا أساسيا في حياتنا الاجتماعية والعلمية.
2: يحاول الحكماء أن تكون وصاياهم ثابتة غير متناقضة، ويتكلمون في أساسيات الحياة من حولنا.
3: لذا فإن وصايا الحكماء قليلا ما تتناقض مع نفسها أو ما ردده الحكيم طوال حياته، خصوصا في الفترة التي يتعامل فيها الناس على أنه رجل علم وحكمة.
2: الحكيم لديه معرفة شاملة بأمور الحياة وكيف تسير الدنيا، لذا يلتف حوله الناس.

0: لو أننا تصفحنا رفوف المكتبات للبحث عن مراجع حول وصايا الحكماء فسنجد منها الكثير، وسنتوقف عند هذه القصة في حلقة الغد.
1: لدينا الآن أفضل 100 وصية من وصايا الحكماء. هذه الوصايا قدمنا بعضها في حلقات سابقة، ويمكن من خلالها عمل 25 حلقة.
0: هذه وصية أدلى بها أحد الحكام قديما، من الواضح أنه حكيم ومحب للطبيعة، وعاش في رحابها وجذبه رونق الشجر.
1: يقول الحكيم في كلمات مقتضبة موجزة من السهل حفظها والعمل بها: من يحب الشجرة يحب أعضاءها. لا شك أننا أمام حكيم رومانسي شاعري متسامح، يحب الشجرة بكاملها أيا كانت صورتها.
0: الشجرة كائن حي متجدد مورق، خصوصا في الربيع، مثمر في أغلبه، ولا سيما أجر الفاكهة التي تمنحنا أجمل وأطعم الثمار.
1: الشجرة بحسب التشريح العلمي تتكون من جذور متفرعة في التربة، وقليلا ما نراها، وهو الجزء الذي يمنح الشجرة الحياة من خلال الري والغذاء.
0: ثم هناك جذع الشجرة التي يتضخم من حيث اتساع دائرته عبر الزمن والكثير من الأشجار معه، لدرجة أن هناك شجرا تجاوز عمره 1000 عام.
1: الجزء الثالث من الشجرة وهو البارز هو الأغصان بأوراقها الخضراء، ولكل شجرة نوع خاص من الأغصان،
0: والأغصان تطرح الثمار.
1: ومثل ما يقول المثل العربي: إن من أجل الورد يجب ري نبات العليق، إنه نبات ضار بالورود.
0: يجب أن نحب الشجرة كلها، فهذه الشجرة لا تتجزأ، وفي حالة الحب ليست هناك تجزئة أو تفضيل في الحب.
1: من يحب الشجرة يحب أيضا أعضاءها، ومن يحب الورد يحب أيضا شوكة، يعني أننا أمام كيان واحد.
0: يجب أن نحبه كله لا جزءا منه، هذا هو معنى الوصية البسيطة التي قالها أحد الحكماء قديماً.

0: ما زلنا نحاول استجلاب وصايا الحكماء التي يطلق عليها البعض أحيانا اسم أقوال مأثورة كي نستفيد منها في حياتنا المعاصرة.
1: من بين أفضل 100 قول مأثور، أفضل 100 حكمة، سوف نقدم حلقة اليوم.
0: هناك حكيم عرف ويلات الحروب وروعة السلام بين الشعوب، وهو هنا لا يخاطب أفرادا بل يخاطب الشعوب.
1: الشعوب تتحارب فيما بينها، وقد دأبت الشعوب في كل أنحاء التاريخ على الحرب والغزو وسلب ممتلكات الآخرين.
0: والحروب الكبرى عادة ما تدور بين أمم كبيرة متطورة لديها جيوش ضخمة وأسلحة كثيرة، وعندما تندلع الحروب تزداد الخسائر.
1: منذ 100 عام بالضبط اندلعت أول حرب عالمية حديثة تقاتلت من أجلها الأمم في وسط أوروبا مثل النمسا وألمانيا وإيطاليا
0: وأيضا فرنسا وبريطانيا، وأطلقوا عليها اسم الحرب العظمى.
1: واستمرت الحرب 4 سنوات من عام 1914 إلى عام 1918، ومات في هذه الحروب الملايين من الجنود الشباب من أنحاء أوروبا كافة
0: وأيضا من الولايات المتحدة. واستمرت المعارك الطويلة حتى استمع قادة هذه الدول إلى صوت العقل، صوت الحكيم.
1: قال الحكيم مخاطبا كل الشعوب المتحدة.

0: نحو الأفضل.
1: وانتهت الحرب مثل كل حرب، وعادت الشعوب مرة أخرى للعلاقات الدبلوماسية. وكان من المهم أن تستمع الشعوب منذ البداية لوصية الحكيم.

0: نحن نقدم في كل حلقة أربعة من أشهر وصايا الحكماء ونعلق عليها، نتكلم عن قائلها إذا كنا نعرفه.
1: والآن نحن مع وصية جديدة قد تسميها حكمة أو قولا مأثورا، فهذه تسميات لمعنى واحد.
0: من أشهر وصايا الحكماء ما قاله واحد منهم عن العدل، العدل بين البشر.
1: قال الحكيم قديما:
0: إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة.
1: هذه حكمة عقلية المعنى، تتوقف عند قيمة واحد من القيم الكبرى في الكون. هذه القيمة موجودة لا نكاد نلمسها إلا إذا فقدناها،
0: والكثير من الشعوب تعاني منها في السنوات الأخيرة.
1: المعنى المهم هو العدل بين الناس، بين الشعوب، بين الأمم. يقوم العدل على فكرة أن يحصل كل طرف على حقه.
0: الحق هو العدل، أن يأخذ كل إنسان حقه الذي يستحقه. لا يجب أن يأخذ إنسان حق الآخر بأي من السبل المعروفة.
1: إذا ضاع الحق فإن الحقوق تذهب إلى غير أصحابها، الممتلكات، ويسود الغبن، ويعيش الكثيرون من الناس يعانون من الظلم.
0: يتمثل العدل في وجود نصوص القانون، ويقوم القاضي بإطلاق حكمه من أجل صاحب الحق.
1: في القانون لا يعلو صوت فوق الحق، كل الناس سواسية أمام القاضي حتى يطلق أحكامه.
0: قديما كان حكيم الزمان هو أيضا القاضي، لذا فإن كلمة القاضي مسموعة، وإلا سادت الفوضى.
1: عندما تحل الفوضى يصبح من الصعب السيطرة على كل شيء، وتنهار الدولة وتتحول إلى غابة.
0: الغابة هي المكان الوحيد الذي ليس فيه عدل، فالوحش المفترس ينهش لحم فريسته حتى يشبع من دون أن يحس بالندم.
1: وإذا اختفى العدل من مجتمع الإنسان، ما عاد لهذا المجتمع أي قيمة، وصار مثل الغابة.
0: هذه وصية مليئة بالتحذير، ويجب أن نقف عندها نتأملها بعمق. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. هل تريد أن تعرف مدى قناعتك ورضاك بما لديك؟ إذن عليك أولاً أن تنظر إلى مدى معرفتك بقيمة الاكتفاء بالقليل، وأن الأرزاق بيد الله تعالى، فالقناعة ليست حالة مادية بل هي موقف نفسي يجعلك تعيش بسلام مع نفسك ومع الآخرين، وتشعر بالرضا بما لديك. فلا تنظر لغيرك، ولا تقارن، ولا تسعى لما يملكون، حينها فقط ستتيقن بأن القناعة مصدر للراحة النفسية وكنز لا يفنى. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: ديار الحفر.
1: مطمطة وباللغة الأمازيغية آثوب، أرض السعادة التي قال عنها أحد المؤرخين اليونانيين إنها المدينة الوحيدة في العالم التي يعيش أهلها تحت الأرض، عكس ما هو متعارف عليه عند بقية الناس. علي بوهالة دليل سياحي بقرية زمرتن بمطمطة.
3: ديار الحفر هما ثم زوز أنواع. ثم الفترة الأولى الإنسان كان ينقر في الحجر، المنازل الحفرية الأفقية، هذه المرحلة الأولى ما قبل 4 قرون. في فترة ثانية هبط للسهل وبدأ يحفر في المنازل الحفرية العمودية، وقت استغل التربة تزمزر نقول التربة الليمو، وقتها الرمل ولا يتكدس في هالشعاب هضومة من مطمطة حتى البنخداش، استغل التربة هذه باش يحفر فيها المنازل الحفرية العمودية.
1: المشهد في مطمطة يبدو للوهلة الأولى كواحة شاسعة ممتدة الأطراف، وقد لا ينتبه الزائر إلى البيوت المحفورة تحت مستوى الأرض والتي يسكنها عديد العائلات المتشبثة بالأرض وبالعادات. عبد السلام جدود أحد أبناء مطمطة يتحدث عن طريقة الحفر.
4: وش الحفر المرة الأولى نحفروها على شكل فسقية شكل دائري، العمق متاع الحوش هذية من 10 إلى 12 متر، نجم يكون حتى 15 متر بوسع، في حدود 15-20 متر بداية بتحفير للمهرسة اللي هو في شكل فسقية، ومن بعد باش نحفر نفق يخرجنا على أول طريق نجم نخرج منها. النفق هذا بعتلي باش يتسمى سقيفة، اللي هو باش نخرجوا منها التراب نتاع الحياش هضمه اللي نحفرهم في الأرض هذه.
3: كيفاش تحفر حوش الحفر هذا؟ أول مرحلة هو يلزم يلقى منحدر من الأرض، نحكوا على المنزل الحفري العمودي، يعني أول حاجة يلزم يلقى هضبة ربوة كدوة يعني منحدر من الأرض، وبطبيعة الحال تتوفر مادة التزمزة هذه الليمون. المرحلة الثانية يلقى المنحدر هذا يبدأ يحفر في الوسط الحوش الوسطية المهراس نقولها احنا بالجد، هذا يبدأ من فوق وهو هابط ويخلي مدرج من التراب باش يخرج التراب للفوق، وديما يخلي الأرض منحدرة شوية باش الماء يخرج للبر. المرحلة الثالثة يجي يخرج من برا ويبدأ يحفر باش يحل سقيفة يحل الممر، وتبقى لآخر مرحلة هي يبدأ حفر يحفر الغرف البيوت.
1: ديار الحفر في مطمطة هي أكثر من مقر للسكنة، خاصياتها تاريخها تفردها، كل هذا جعل منها وجهة سياحية عالمية للزوار وللمستثمرين. تستهويهم هندستها وجدرانها الترابية وأبوابها القديمة، وهي لا تزال تحافظ على الطراز التي أنشئت به منذ مئات السنين.
3: تختلف حتى شكل المنازل الحفرية العمودية تختلف، ثم السقيفة مثلا نلقاها 6 متر و 8 متر، وثم منازل تعمل السقيفة تعمل 30-40 متر، والعلو يتراوح من 8 متر حتى 12-13 متر علو. وعليش هذا وقت اللي هو عنده نية أنه باش يحفر منزل عمودي ذا طوابق يستعمل للخزن، وقتها يزم يحفر أكثر علو يعني في الحوش، ويلقى روحها في سقيفة طويلة يعني.
1: الحياة في ديار الحفر لها ميزاتها التي تمتد إلى المأكل والملبس، تفاصيل وعادات قد لا تعترضك فوق الأرض. هاجر التوجوتي صاحبة دار حفر بتيجمة مطمطة تتحدث عن تفاصيل الحياة بدار الحفر.
5: أنا كامرأة لهنا في دار الحفر ولا في دار الأمازيغ تحديدا، من اللي نوض الصباح لليل نهاري معبي، وقتي معبي، ديما عندي حاجات نعملهم، ديما عندي حاجات نتلهى بيهم، ديما ثم جديد، ديما ثم ناس جديدة نتعرفوا عليها، ديما ثم حاجات جديدة ناخذوا منها معلومات ونحاولوا نعرفوا موروثنا وثقافتنا للعباد اللي تجينا. حياتنا مليانة بالتجديد وبالتغيير وبالفرحة وبكل ما هو إيجابي، كلها طاقة إيجابية الحمد لله يا رب.
1: من الجبال إلى ديار الحفر كانت رحلة أهالي مطمطة بآلاتهم البسيطة، حفروا السقيفة وهي وسط الدار ثم الغرفة واستقروا بها، فاحتضنتهم بكل تفاصيلها وحمتهم في كل أرجائها وأركانها.
3: شكون يحفر الحوش هذا وقتاش؟ يحفروه المتساكنين، وعندنا لفظة يستعملوها في الجنوب هي لفظة الرغاتة. جدت العادة أنهم يتعاونوا، الناس الكل يجوا يتعاونوا، كل واحد يحفر، واحد يخرج تراب، واحد يطيب التاي، وكل واحد مهم عنده مهمته ويحفروا هالدار الحفر. ثم السنف الأول هذا اللي المنزل تتوفر فيه سقيفة، وثم منزل شبه حفري هو ما تتوفرش فيه سقيفة، واللي وقتها نجموا نحفروا نلقوا فيه ماجل. هذا خطر تربة ما نجموش نعملوا فيه ماجل، تحكم المكان اللي حفروا فيه ساعات يلقوا إشكال في تخريج الماء. هذه أما في الغالب هو منحدر الأرض، الماء يخرج بطبيعته.
1: حكاية لا يفهمها إلا من عايشها، أولها تشبث بالجذور، وبين أحداثها أبطال اختاروا العيش هنا بكل تفاصيل الحياة اليومية.
4: بعد ما يتحفر الحوش هذا بش يتحفر الساعة في الطق الأولاني، بش تكون فيه بيوت غارقة توصل الغرق متاعها من 3-4 حتى 6 متر. البيوت اللي لوطة على عدد العائلات، يعني وين يعرس واحد وين يبنوا له حفروا له بيت. باش نلقوا ايضا في الحوش هذايا بلاصه مخصصه للطبخ، ايضا في وسط الحوش هذايا باش تكون منطقه صغيره تكون حفره لتصريف تاع المياه المطر. هذايا الطق الثاني تقريبا مجمله كما قلنا للولاد اللي عرسوا جدد، وإلا ساعات نحطوه مطمور.
1: وعي أهالي مطماطة بكنوز منطقتهم جعلهم يحولون بعضا من ديار الحفر إلى متاحف للحفاظ على مخزون ثقافي يخافون عليه من الاندثار، فكانت هذه المتاحف قبلة للباحثين والدارسين المهتمين بالمعمار، ووجهة للزوار والسواح المتعطشين لاكتشاف خصائص أحد أنواع المعمار البربري في تونس.
4: حوش الحفر هذا عنده قصة كبيرة مع المواطن اللي يسكن فيه، ربطهم علاقة كبيرة ياسر. الحوش هذا يحس بالشخص اللي ساكن فيه، يعني الشخص وقت اللي يروح من يوم عمل كبير يكون تعب يلقى طاقة إيجابية كبيرة في وسطك الحوش هذاك، يلقى راحة كبيرة، يلقى طمأنينة كبيرة. هذاك علاش عنده الميزة هذه والخاصية هذه اللي خلت برشا سواح يجوا للمنطقة هذه في مطماطة يسكنوا في الحيش الحفر هذه، لما فيها من طاقة إيجابية كبيرة ياسر، فيها طابع معماري خاص.
5: طاقة لهنا طاقة إيجابية معناها كبيرة برشا في الديار هذه، تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها، تعطيها قد ما تعطيها تعطيك، يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك. أصلا معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس، تحس أنك في راحة نفسية كبيرة.
4: وحتى أن فما حياش تو ما عادش ما لها يسكنوا فيها، لكن رجع ترميمها من جديد، ولد متاحف فيها العادات والتقاليد. فما حياش عمرها أكثر من 100-150 سنة، لكن قاعدة متماسكة، قاعدة مترابطة. هذا كما يأكد أن الناس الأولى اللي بنت وحفرت الحياش هذية عارفش قاعدة تعمل.
1: والحياة اليومية في ديار الحفر ميزتها البساطة وسرها رابط متين مع كل زاوية وكل ركن، راحة نفسية تنبثق من الحجارة المثبتة بالطين.
3: خصوصية دار الحفر ولا الغرف في الداخل هي درجة الحرارة ديما في درجة 18 درجة 20 درجة على طول العام. نقوله في الصيف البيوت الحفر باردين، علاش؟ خاطر هي عكس الخارج. وكيف كيف الشتاء جبل يبرد، خاصة احنا في زمرتن في أعلى منطقة في الظاهر، يعني في علو 713 متر، توصل درجة الحرارة أقل من الصفر. يعني وقتها في البيوت إذا كان عندنا درجة 20 درجة الداخل نحسوا بالثاء، هذه الدرجة هذه مناسبة للسكن للإنسان باش يعيش وإلا للخزن.
1: تحد للطبيعة وانتصار على الزمن. تلك هي قصة ديار الحفر، هدوء وسكينة تلف صخب الذكريات في أرض السلام والسعادة. مطمطة.
0: كنتم مع
2: ديار الحفر. ديار الحفر إنجاز سعاد الفيلالي.
6: معمارنا.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبيلية عزوز صالح تحقيق تقدم في تزود الجهة بالكتاب المدرسي، حيث ما زال 4 عناوين فقط غير متوفرة بالنسبة للتعليم الثانوي. وأشار إلى أن نسبة تزود فرع المركز الوطني البيداغوجي بالنسخ من عناوين الكتاب المدرسي المتوفرة إلى الخميس قاربت 92%، ومن المؤمل أن يتم تزود بكافة النسخ بما في ذلك العناوين المنقوصة مع موفى الأسبوع الجارية. دعا عدد من المختصين في الشأن التربوي إلى ضرورة تونسة الإصلاح التربوي ووضع استراتيجيات واضحة تبنى عليها العملية الإصلاحية. وفي تصريحات للإذاعة الوطنية أجمع المختصون على أهمية فهم الإشكاليات وحلها ومن ثم شروع في الإصلاح التربوي. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود الخميس بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني في البلاد، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي القادم، وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب خاصة في ظل الظرف الجيوسياسي العالمي وفق قولها. أخيرا، نفى قائد حركة الحوثي في اليمن الاتهامات بخصوص استهداف أتباعه مكة المكرمة، واصفا تلك الاتهامات بأنها افتراء وتضليل، واتهم السعودية بالسعي إلى حشد أطراف أخرى للمشاركة فيما وصفه بالإجراءات العسكرية المفروضة على اليمن.
0: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة .ان.
3: تجليات.
4: قال أبو الحسن علي الجرجاني في التعريفات: التصوف مذهب كله جد، وهو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر باطنا، وباطنا فيرى حكمها من الباطن ظاهرا، فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال. وقيل: بذل المجهود والأنس بالمعبود والتعلق بعلوم الحقيقة، واستعمال ما هو أولى على السرمدية والوفاء لله تعالى على الحقيقة. ومن بين المتصوفة الذين جسدوا هذه المعاني في فكرهم وسلوكهم الشيخ والولي الصالح أبو علي النفطي. قال عنه الأستاذ عيسى بن سلامة إن مولده كان عام 93 و400 للهجرة، ووفاته كانت عام 10 و600، وكان رفيع المكانة في التصوف ومن المنتسبين إلى طرة، وهي إحدى قائدتي بلاد نفزاوة. وذهب إلى اعتبار أن الحكمة صناعة نظرية يفيد منها الإنسان لتحصيل ما عليه الوجود في نفسه. وقد أخذ أبو علي النفطي على أساتذة كبار منهج التصوف مثل الشيخ البسكري الذي اشتهر بالزهد والانصراف إلى العبادة، وله ديوان شعري بأكمله في التصوف، وكان يقول: إن جميع ما تذروه رياح الموت فينبغي تركه، وإن العقل يقتضي أن ينظر في الأسباب والترخي منها إلى مسببها، وإن الأسباب ليست ظلمات ثلاث بل هي أسباب نورانية، ومعرفة النفس مقام محمود، وهو مقام المقربين، والمقرب هو من عرف نفسه موحدا لربه، وهذا المقام لا يصله إلا من سلم من رعونات البشر، ثم الترقي منها من الأين إلى حيث لا أين، وإلى كيفية اشتغال الأرواح والأشباح وسكون الليل وانطلاق الصباح. أشرق في الليل نور بهجته ولاح حتى انطفأ بشعاعه كل صباح. ويعتبر أبو علي النفطي من أقدم المتصوفة في الجنوب التونسي ومن أبرز الأولياء وأصحاب الكرامات، فقد ألزم نفسه بالمجاهدات والرياضات الروحية منذ نعومة أظفاره، وهو بمحبته لله غاب عن حظ نفسه، فقد كانت خالصة لله رب العالمين، لا يدنس عبادته رياء ولا يفسدها دعوة باطلة أو آثمة. وكان عمر أبي علي النفطي مديدا، فقد عاش 17 و100 عام، قدس الله ثراه.
3: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: فأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث
0: ترى.

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: أنزلونا حضن الطبيعة قصرا، رائع الحسن أخضر القلب فاخر، حوله غابة جميلة حسن، نفس مسكر الرغائب عاطر، شجر سامق طويل الجناحين على قبلة من الغيم قادر، ثم نهر يمشي لغايته القصوى رشيقا طلقا بدون أوامر، وترا أخضرا بعود زمان، بوح لحن ينساب بين الأزاهر.
1: أنا صبحا في غابة الحلم مسحور المعاني، مبلل الفكر حائر، ورفيف الأحلام غيبة عطر رفرفت في النفوس بعد محاجر، ولهاث الغابات في هيكل الفن صلاة على شفاه المجامر. من ترى يكتب الطبيعة شعرا لا يجاريه في البلاغة ناثر؟
0: خطرات النسيم تعزف لحنا، هو في مقلة الزمان خمائر، وعيون الأشجار تنسج دمعا لخريف آت وصيف مهاجر.

أصدقائي أصدقاء النور، أهلا بكم جميعا، وأتمنى لكم صباحا سعيدا مفعما بالخير مزدانا بالعافية. يومكم جديد ونهاركم سعيد.

0: ألست تريدين مني أن أكمل تلك المواعظ المؤثرة التي كان يقولها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لذلك الرجل الذي طلب منه أن يعظ؟
1: بلى والله، هذا ما كنت أطلب وأتمنى منك تحقيقه يا صبح.
0: حسنا يا شمس، ولكن بشرط أن تشاركينني الكلام فيه، فأنت قد عشت معي الحدث سابقا.
1: طبعا يا صباحي العزيز، ولنبدأ معاً.

0: من مواعظ الإمام علي بن أبي طالب لسائله: لا تكن ممن تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن.
1: يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله.
0: إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن.
1: يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل.
0: إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج على شرائط الملة.
1: يصف العبر ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل.

0: لقد كانت تلك المواعظ عظيمة يا شمس، لو ألقيت على جبل عظيم لغدا فتاتا.
1: ليس المهم من يسمعها أو من تلقى إليه، لكن المهم يا صبح من يعمل بها.
0: صدقتي، المهم من يعمل بها.
1: صديق الصباح
0: تذكر.
1: تذكر صديق الصباح أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
0: وتذكر أن الزكاة هي تطهير للنفس وللمال.
1: صديق الصباح، إن ذكرناك بهم فاعذرنا على ذلك، فنحن لا نريد أن نغمك منذ بداية اليوم،
0: لكننا صديقي المستمع نقول لك في هذه الوقفة، حاول أن تتخلص من الدين، فهو هم بالليل وذل بالنهار.
1: والحكمة الإسبانية تقول الديون كالأولاد، بقدر ما يكونون صغارا يثيرون ضجة أكبر.
0: هذا صحيح يا شمس، فما بالك بالديون الكبيرة التي تستمر لسنوات كثيرة وتأخذ من عمر صاحبها.
1: أريدك أن تفكر معي أيها الصباح في الأمر الذي يجعل الإنسان مديونا ولا يستطيع الخلاص من دينه.
0: للناس ظروفها يا شمس،
1: وبعض الناس لا ظروف لديهم، لكنهم يحبون أن يتباهوا حتى يوقعوا أنفسهم في شرك الدين.
0: في هذه الحالة أقول كيف؟
1: هناك من الناس من يحبون المفاخرة لكي يشار لهم بالبنان بأنهم أصحاب عز، ولكنهم في الأصل هم غير ذلك، فقد استدانوا ليقال عنهم ما يقال من كلمات المدح والتعظيم، وهم في حقيقة الأمر لا يستحقون حرفا من جملة ذلك الكلام.
0: هل أوضحت كلامك أكثر؟
1: نعم، بعضهم يستدين ليشتري شيئا هو ليس بحاجة إليه، وبعضهم يستبدل شيئا كالسيارة مثلا وهي صالحة لا عيب فيها، يستدين لكي يقال عنه إنه ثري وغني، وتكون الديون أكواما كبيرة وهمومها أكبر.
0: لذا نقول لك عزيزي المستمع، خطط لحياتك

0: بشكل أفضل ستكون ديونك أقل، ولا تستدن مهما كان الأمر إلا في الضرورة القصوى لا في الكماليات الزائفة، بل عود النفس على الصبر، وتذكر قول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع.
1: أيها الصباح، الكلمات لا تسدد ديونا، هكذا أطلقها شكسبير.
0: لكن ينبغي أن يكون هناك أمل في أن يسدد المرء ديونه حتى يعرف كيف يعيش سعيدا ويبدأ حياته من جديد بدون هم ولا ذل.
1: ترنيمة الصباح.

0: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمر. خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعرفني بالحلو منه وبالمر. كفى بالهوى شغلا وبالشيب زاجرا، لو أن الهوى لم ينهنه بالزجر. بما بيننا من حرمة هل علمت ما أرق من الشكوى وأقصى من الهجر، وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري.
1: علي بن الجهم.
0: عزيزي المستمع، من أظهر شكرك فيما لم تأته فاحذر أن يكفر نعمتك فيما أتيته.
1: ومثله صديق الصباح، من مدحك بما ليس فيك فاحذر أن يذمك بما ليس فيك أيضا.
0: أخبريني يا شمس، هل الإنسان يأكل ليعيش أم أنه يعيش ليأكل؟
1: يمكن أن يوجه هذا السؤال لكل الناس، فهم سيكون جوابهم مثلما قال غالينيوس.
0: وماذا قال؟
1: قال: غرضي من الطعام أن آكل لأحيا، وغرض غيري أن يحيا ليأكل.
0: فما هو غرضك أنت عزيزي المستمع من الطعام؟

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

ربنا أتمم لنا نورنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله رب العالمين، عليه توكلت وبه أستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين. صباح النور، صباح السرور، صباح الدر المنثور، مستمعين الأفاضل في برنامج والصبح إذا تنفس. اليوم بإذن الله نرفع القبعة لشريحة اجتماعية، هذه الشريحة تستحق منا التوقير والتبجيل وكل التقدير، هي حتما شريحة الشيوخ. الشيوخ هم أهل الفضل، هم أهل الخبرة والحنكة والحكمة، فبعد حماسهم وعطائهم في شبابهم، وبعد أن فعل الزمان فيهم، يكون ضعفهم، تهن عظامهم، تشتعل رؤوسهم شيبا، ولكن يبقى أثرهم وتفوح بركتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. سواء كان الكبير أبا أو قريبا أو جارا، وفي بعض الآثار: لولا أطفال رضع وبهائم رطع أكرمكم الله وشباب خشع وشيوخ ركع لصب الله عليكم العذاب صبا. كبار السن أحبتي المستمعين هم أهل تفضيل وإكرام وتوقير، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا تحب ربي، إذا تجل ربي، إذا تقدس ربي، راك يلزمك تتعامل مع كبار السن تعامل الإكرام والتوقير والتقدير. أبائنا المسنين، أمهاتنا المسنات، تولي عندهم هشاشة نفسية، ضعف ذاكرة، يحسوا بالعجز، وهذا طبيعي. قال تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. حتى الذاكرة متاعها تولي ضعيفة برش. لذلك لا يجب أن نظهر الملل والضجر والاستياء من كلامهم، ويلزمنا نتحمل عنادهم وجدلهم العقيم أحيانا ومنجارهمش في كثرة النقاش والمراء. وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم، قال: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة. لشكون البيت ذي؟ لمن ترك المراء ولو كان محقا. شنو المراء؟ كثرة الجدل العقيم اللي ما يوصلش لحتى فايدة. بعض من الناس يحس بالحرج بالامتعاض عندما يغزو الشيب رأسه، وهو لا يعلم أن الشيب عند الله مصابيح من نور. شنو الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الشيوخ المسنين في حاجة دائمة للرعاية الصحية والنفسية والغذائية، وفي حاجة أكبر للكلمة الطيبة، لرفع المعنويات، لجبر الخواطر. يقول سفيان الثوري التابع الجليل: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر أخيه المسلم. ومن أجمل الأمثال والحكم: من سار بين الناس جابرا للخواطر رعاه الله في جوف المخاطر. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

كان عليه الصلاة والسلام يبتهل ضارعا فيقول: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله ربي لا أشرك به أبدا. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز رجاؤك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إذا ارتحل الكرام إليك يوما ليلتمسوك حالا بعد حالي، فإن رحالنا حطت لترضى بحلمك عن حلول وارتحالي. أنخنا في فنائك يا إلهي، إليك معرضين بلا اغتلال، فسسنا كيف شئت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. لكي يأتي الحب من منابعه الطاهرة، ثم لكي يبقى وينتصر على معوقاته، لابد أن يتجرد من كل غرض زائل ومنفعة رخيصة، وذلك بأن يكون خالصا صافيا متفوقا، ليس وراءه مصالح شخصية أنانية. ويرتفع الحب إلى مستوى أصبح به طريقا إلى الإيمان، وذلك حين يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولكي تبقى المحبة بين الناس والأصحاب ريانة نامية صافية، لابد من تنحية كل أسباب السوء عنها. فسوء الظن والتطفل والحسد وكل هذه الآفات تعطل نمو المحبة وتتحدى بهاءها. تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدماء. لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. حركة بسيطة لا تكلف شيئا، هي بذرة ود تحيي وتنعش القلوب. اللقاء العابر في الطريق فرصة للشد على اليدين، فرصة للمصافحة. هذه المصافحة البسيطة هي يا صاحبي حنان القلب وولاء الروح لمن يقدرها ويفهمها ويخلص فيها. ولكي يكون الحب طبيعيا وسويا، فإنه لا ينبغي له أن يتخطى حقوق الأهل والجيرة فيه، بل لابد أن يبدأ بهؤلاء فيعطيهم حقهم كاملا غير منقوص. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخيرهم عند الله خيرهم لجاره. ألذ مودات الرجال مذاقة، مودة من إن ضيق وسعى. فلا تلبس الود الذي هو ساذج إذا لم يكن بالمكرمات مرصعا. أحد الأدباء يقول: أجمل من كل الورود جميعها ذلك الإنسان الذي يتفتح عندما يريد
وبرغم كل شيء. محراب الجمال في داخله، حيث يحب ويكره ويستقبح ويستجمل. إنه أجمل من الجمال. لماذا؟ لأنه يحكم عليه. لقد بحثت عن مفاتن الطبيعة فوجدتها في داخل الإنسان، ولم أجدها في الحدائق الغناء والورود الزاهرة. نزهتي المفضلة أن أذهب إلى قلب إنسان آخر، أتظلل في صداقته وأرتوي بكلماته، وسفر المحبب أن أبحث عن روح مؤنسة لا عن بلد جديد. يا صاحبي، من أين لي والمنى ليست بنافعة، خل أرى فيه أغراضي وأوطاري، يمسه الخطب قبلي ثم يصرفه عني ولو خاض فيه لجة النار. ورائع قول الشاعر أيضا: تخير لنفسك من تصطفيه، ولا تدنين إليك اللئام، فليس الصديق صديق الرخاء، ولكن إذا قعد الدهر قام. تنام وهمته في الذي يهمك لا يستلذ المنام. وكم ضاحك لك أحشاؤه تمناك أن لو لقيت الحمام.

اختلاف الأماكن من بلد إلى بلد آخر لا يعني كثيرا، وإنما اختلاف الناس هو الذي يعني أكثر، لأننا نعاشر الناس ولا نعاشر الجدران. وأنت لا تسافر حينما تغير مكانك، ولكنك تكون قد سافرت حينما توسع من ثقافتك وتثري من عاطفتك وتجدد من روحك. خفقة قلبك لموقف مؤثر إنساني، أو صداقتك لرجل، أو قراءتك لكتاب، هي أسفار حقيقية وميلاد جديد لك وتاريخ جديد لحياتك وتفكيرك، لأن الإنسان هو محطة الوصول الحقيقية وليست البلدة ولا الإقليم. الكلام اللطيف ينبو عن الفهم الكثيف. قيل لأحدهم: من صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته أشد مسارعة إلى قضائها مني إلى طلبها. ويقول الشافعي: صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس. وما يبقى الصديق بكل عصر، ولا الأصحاب إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخا ثقة فألهاني التماسي. ثلاثة تثبت الإخلاص: مطابقة العمل للكلام، ودوام الصداقة المجردة عن المنفعة، والأمانة في الغيبة كالحضرة. ثلاثة مكروهة عند العقلاء: التأنث والترجل وكثرة المزاح. ثلاثة مرتفعة منحطة: السنبلة الفارغة، الجاهل قدر نفسه، ورأس المتكبر. وقد قيل: ما تكبر متكبر إلا لذلة في نفسه يجدها. وثلاثة جاذبة: حسن الذوق واللطف والتواضع. ثلاثة لا أمر منها: الظلم والخصام الدائم في البيت، والاضطرار للعيشة مع من أنت وإياه على طرفي نقيض.

قال لصاحبي: لا تحتقر رأي أحد مهما كان، فإني استفدت من أناس ليس عندهم علم كثير ولا يشار إليهم بالبنان، وليسوا في أماكن مرموقة، ولكن عندهم من سداد الرأي ما يفوق كبار الناس، ولله في خلقه أسرار، ولله در من قال: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يعيش الفتى بالعقل في كل بلدة، على العقل يجري علمه وتجاربه، ويزري به في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله، فقد كملت أخلاقه ومآربه. سنلتقي وإياكم أيها الأحبة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم الذي شملت رحمته كل شيء وجعل الإحسان إلى مخلوقاته من أعظم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة عظيمة تكشف عن نبل الإنسان وحسن خلقه، قيمة لا تقتصر على التعامل مع البشر فقط بل تشمل كل ما خلق الله في هذا الكون، إنها قيمة الرحمة بالحيوان. فالرحمة ليست كلمة تقال، بل هي سلوك يظهر في أفعالنا وفي طريقة تعاملنا مع كل مخلوق ضعيف يحتاج إلى الرفق والعناية. إن الإسلام دين الرحمة، وقد جعل الرحمة خلقا عاما يشمل الإنسان والحيوان وكل ما في هذه الحياة. فالحيوان مخلوق من مخلوقات الله، له حق في الرفق والإحسان، ولا يجوز أن يكون سبباً لقسوة القلوب أو مجالاً للتعذيب والأذى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة بالحيوان عمل يؤجر عليه الإنسان، وأن القسوة عليه ذنب يحاسب عليه صاحبها. فالقلب الرحيم لا يستطيع أن يؤذي من لا يملك الدفاع عن نفسه، ومن تعود الرحمة مع الحيوان كان أقرب إلى الرحمة بالناس، لأن الرحمة خلق يسكن القلب ويظهر في التصرفات. من أعظم مواقف الرحمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أصحابه عن رجل سقى كلبا كاد يموت من العطش، فلما رأى الرجل حال الكلب نزل إلى البئر فملأ خفه ماء وسقاه، فشكر الله له وغفر له. فكانت رحمة صغيرة في نظر الناس، ولكنها عند الله عمل عظيم. وفي مقابل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت بسبب قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خير الأرض. فكان ذلك تنبيها على خطر القسوة، وأن الله يرى كل فعل يفعله الإنسان. وكان النبي أيضا يأمر بالإحسان في معاملة الحيوان حتى عند الذبح، فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا دليل على أن الرحمة والإحسان منهج يشمل كل جوانب الحياة. فاللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وأخلاقا طيبة، اللهم اجعلنا مفتاحا للرحمة والإحسان، اللهم علمنا أن نرفق بكل مخلوق ضعيف وأن نكون سببا في الخير والرأفة. اللهم أبعد عنا القسوة واجعل في قلوبنا نور الرحمة، اللهم آمين يا رب العالمين. فالرحمة بالحيوان تبدأ من أمور بسيطة نستطيع أن نقوم بها في حياتنا، فإطعام حيوان جائع أو وضع ماء لمن يحتاج أو ترك أذى مخلوق ضعيف، كلها أعمال تدل على رقة القلب. وعلى الأسر أن تعلم أبناءها الرفق بالحيوان، فالطفل الذي يتعلم الرحمة بالمخلوقات يكون أقرب إلى الرحمة بالناس. وفي المجتمع تظهر قيمة الإنسان في طريقة تعامله مع من لا يستطيع أن يشكره أو يرد له المعروف. فالرحمة الحقيقية هي أن تحسن حين لا تنتظر مقابلا. لنسأل أنفسنا، هل ننظر إلى مخلوقات الله بعين الرحمة؟ هل نربي أبناءنا على الرفق والإحسان؟ فالقلب الذي يرحم ضعيفا هو قلب قريب من رحمة الله. فالرحمة بالحيوان ليست أمرا ثانويا، بل هي علامة على حياة القلب وجمال الخلق. فلنجعل الرحمة سلوكا في حياتنا، ولنتذكر أن الله يقدر كل عمل صالح، وأن رحمتنا بمخلوقاته سبب لرحمته بنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة والإحسان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
4: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، خواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا الإسهال الأبيض عند الدجاج. شنية طرق الإصابة بالإسهال الأبيض؟ تصاب الدواجن بالإسهال الأبيض عن طريق العدوى، ويمكن انتشار المرض عن طريق تناول الدجاج لأي غذاء وإلا ماء ملوث، أو إلا بسبب تلوث المكان اللي تعيش فيه الدواجن. تتنقل العدوى من تير لتير، تتنقل بسهولة، زاد تتنقل العدوى من خلال الأمهات الحاملة للميكروب، وينتقل للميكروب للبيض ومن ثم للفلاليس. ينتقل الميكروب بسبب الفلاليس المصابة عن طريق نقل الإصابة إلى الماء والطعام، ويتم نقل العدوى للفلاليس السليمة، وتنتقل للعدوى زادة عن طريق استعمال الصناديق والأقفاص الملوثة اللي كان فيها فلاليس مصابة. يتسبب الهواء في نقل العدوى بالميكروب وتنتقل للفلاليس الصغيرة، وتبدأ الأعراض في الظهور في عمر مبكر خلال الأسبوع الثاني. أما إذا كانت الإصابة ناتجة عن مخلفات البيض فتظهر الأعراض خلال الأسبوع الأول، أما إذا كانت بسبب أمهات تحمل الميكروب فتتأخر الإصابة وتظهر خلال الأسبوع الثاني. شنية طوال الأعراض متاع الإصابة هذه بالإسهال الأبيض للدواجن؟ تبدأ الأعراض بالظهور خلال أسبوعين من الإصابة، وتبدأ بامتناع الدواجن والفلاليس على الأكل، والشعور بالخمول والتعب، وملاحظة عدم وجود أي حركة، وإصابة الأجنحة بالتدلي، ويصاب الريش بالانتفاش. تبدأ أعراض الإسهال بالظهور على الطيور في وسخ الدجاج، ويميل لونها للون الأخضر، وتوجد فيها بعض الإفرازات البيضاء مع وجود بعض المواد اللزجة. يصاب الطائر بحالة من التشنجات وبحالة من التعب الشديد نتيجة لعدم القدرة على التنفس. وفي حالة إصابة الفلاليس تنتشر حالة الوفاة أكثر من انتشارها في الدواجن بنسبة توصل حتى 70%. بالنسبة للدجاج الكبير ما تظهرش عليه الكثير من أعراض التعب والخمول اللي تظهر على الفلاليس، لكن يتم ملاحظة قلة إنتاج الدواجن المصابة للبيض، وتصاب الدواجن بالتهاب في القلب والتهاب وتلف في المبيض، والإصابة بنزيف وانتشار جرثومة في الدم. وبعد استمرار الإصابة يتم ملاحظة إصابة مفاصل الدواجن والفلاليس بالتضخم، ويقع التضخم في الطحال، وتقع زادة بقع مخاطية في الأمعاء. بالنسبة للعلاج يتم عزل الطيور المصابة ورش المكان وتطهير جميع الأدوات قبل استعمالها، مداوات الدواجن المصابة بوضع الدواء في الماء أو في العلف. وأكيد ننصح مش يتصلوا فلاحتنا يا أما بالطبيب البيطري ولا بدائرة الإنتاج الحيواني في مندوبية الفلاحة مش يزيدوا يقول لكم على الدوايات اللي لازم يستعملوها. وطوى ما بقى لي كان نقول لكم وفق ملا في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمام، السادسة صباحا.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار يشغل لجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة يوم أمس الخميس تمة المصادقة بولاية قفص على إسناد عدد من الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع بمعتمدية تمل العرايس، من بينها تهيئة وتعبيد الطريق الحزامية بمدينة تمل العرايس القسط الأول، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025 وتركيز التكييف المركزي بقسم تصفية الدم وقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بأم العرايس. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال يوم أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسية المنشورة أمس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية. أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وجددت تونس وفق ذات البيان دعوتها لتغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوي الدعائم السلم والأمن في المنطقة. كما أدانت عدة دول هجوم الحوثيين على محافظة الطائف بالسعودية، والذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، في وقت تشهد فيه الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الجمعة استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، قائلا أنها حاولت عبور المضيق بصورة غير قانونية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

أربع دقائق بعد الستة، صباح النور صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل، أحلى صباحات الأحلى وأغلى مستمعين. نسألكم ديما على الحال والأحوال، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. الطقس قاعد يتبدل، أمطر برشا في برشا أماكن، فما سيول كبيرة برشا خاصة في الشمال وشمال الغرب. إن شاء الله نعرف أكثر التفاصيل حول التوقعات الجوية بالنسبة لليوم ونهاية هذا الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد موجز أخبار السبع سنوات وبعد شوية نعطيكم ملامح الطقس عموما في مختلف الجهات، جهة الجمهورية عندكم تسمع معنا أركين فقرات باش تكون قارة في برنامج نسيم الصباح اليوم الجمعة اللي تبث على إذاعتي قفصة وبانوراما. ارفقكم في إنس حمادي الويسي كل جمعة في الأعداد والتقديم. أنا نصبح عليكم بالورد بالفل والياسمين، كذلك الفريق اللي رافقني اليوم كوكب برهم يتأمن هذا الفضاء تقنيا رقميا، عماد الغرزي صبح عليكم بالورد والفل والياسمين، سامي حرافي في الصندر اتأمن المداخلات الهاتفية. نتمنى لكم نهار مزيان، كيفكم مرحبا بكم.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

في كل وقت تسمع في دسامة صباحا صباح عليكم بالفل والياسمين وصباح عليكم بالهنا والسعادة والرضا والنجاح والفرحة والأمل كاملة انتع طاقة إيجابية وانتع مفاهيم إيجابية نصبح عليكم بها مستمعينا معكم نستقبل نهار جديد إن شاء الله يكون نهار مليء بالأخبار اللي تفرحكم نهار تتحقق فيه كل الأمنيات كل الأحلام البرامج اللي حاطينها في مخاخكم إن شاء الله ربي يحققها وإن شاء الله توصل مع أكثر جمعة مباركة نرجوها لكل مستمعينا الكرام اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 موافق لي 7 ربيع الثاني 1448 هجري اليوم هو رقم 261 من عام 2026 احنا في الاسبوع 38 من نفس العام 20 يوم من فصل الخريف كما قلنا الملامح تطقس تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية قاعدة تتبدل نعرف التفاصيل بعد موجز اخبار السبعة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي شروق الشمس بدا يوخر شوية بالنسبة لليوم 6:07 كان شروق الشمس نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة الصبح كانت في 4:43 صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة بالنسبة لولاية قفصة بشكون مع نص نهار 26 صلاة العصر في 3:49 صلاة المغرب 32 بعد 6:00 العشاء إن شاء الله بشكون مع 7:54 ربي تقبل صلاتكم جميعاً.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

كل وقت تسمعوا فينا سايما صباح نقول لكم مع سايما صباح النور صباح الورد. اليوم في قفصة الأجواء باش تكون مش مسال جزئيا، حرارة مرتفعة شوية خلال النهار وانخفاض في الليل، غدوة بعد غدوة السبت والأحد إمكانية ظهور سحب رعدية أمطار محلية. في بداية الأسبوع تواصل تقلبات مع فرص للأمطار تكون متفرقة، تحسن تدريجي مع فترات من الاستقرار مع بقاء ديما احتمال بعض الاضطرابات المحلية. هذه فكرة عامة حول أحوال الطقس إن شاء الله مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعرفوا فكرة وأكيد تكون عنا آخر المعطيات بالنسبة لحالة الطقس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. سينو كوكب شنو رأيك توا نعملوا جولة مع الأبراج مع الفيل الحظ شنو مخبي لكم؟ بداية باش تكون ببرج الحمل. اليوم نهار مناسب للتريث في الكلام وتجنب النقاشات الحادة. أصحاب برج الثور ركز على أهدافك العملية، خذ وقتك قبل أي قرار خاصة القرارات المالية. يا جوزة التواصل مع الآخرين ينجم يفتح لك باب جديد، استمع كما تتحدث. برج السرطان اهتم بالتوازن بين مسؤولياتك وراحتك ولا تتسرع في ردود أفعالك. أصحاب برج الأسد أفكارك تستحق الاهتمام، نظم أولوياتك، امنح نفسك وقت للإبداع. يا عذراء اليوم نهار مناسب للترتيب، إنهاء المهام المؤجلة بخطوات هادئة. الميزان حافظ على هدوءك في العلاقات، ابحث عن التفاهم بدل الجدال. أصحاب برج العقرب ركزوا على ما يمكنك إنجازه اليوم، ما تتحملش وما تحملش نفسك أكثر من طاقتها. القوس اتفائل على خاطر التفائل جميل، لكن التخطيط يساعدك على تحويل الأفكار إلى خطوات. نواصل مع برج الجدي، الصبر والتنظيم يساعدك الزوز على التقدم في أهدافك. برج الدلو جرب فكرة جديدة مع الحرص على إكمال ما بدأته. نختم برج الحويطة، برج الحوت ثق بقدراتك وخذ قراراتك بهدوء بعيدا عن الاستعجال. حبيت نقولكم نصيحة مهمة برشا، كلمة طيبة خطوة صغيرة هدوء في الاختيارات أحيانا هذه أجمل بداية لنهار موفق. حظ موفق للجميع.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
1: بانوراما.
0: الأجندة الإذاعية.
2: الأجندة الإذاعية وقيت باش تسمعوا مختلف المواعيد المباشرة اللي باش تسمعوها اليوم تبعاً على موجات إذاعة قفصة بعد ما يوفى برنامج نسيم الصباح 9. يجيكم سي منظر الذهبي سي رؤوف العباسي في برنامج دين ودنيا من 9 لل 11.
3: المنهج النبوي في التربية والتعليم، موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا مع الشيخين رؤوف عباسي والمنظر الذهبي
0: اليوم من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: من 11 نص النهار برنامج مازالت البركة مع وسيلة الغول العشية بداية من ساعتين وحتى للأربعة. غدوة لينا مع أحمد عقوني ريم محمد.
0: من مرحلة تعليمية أو مهنية إلى أخرى تتبدل التفاصيل وتتعدد الأسئلة وتكبر الأحلام. حوار مفتوح مع الشباب اليوم في برنامج غدوة لينا من الساعتين للأربعة على موجة إذاعة قفصة.
2: مسيكم بالخير. المنوعة العشوية مع بسمة عماري من الأربعة حتى للسبعة، والسهرية اليوم تبدأ 8 توفل 10 مع برنامج النجمة مع إنس حرافي. إذن اليوم باش تسمعوا دين ودنيا مازالت البركة. غدوة لينا مسيكم بالخير النجمة متابعة رايقة للجميع.

الإشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزة عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار سمحته.

0: إشهار إذاعة قفصة في تمغزة شبيكة وميداس على 96.00.
1: المنهج النبوي في التربية والتعليم، موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.
0: اليوم من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: تمام 7 صباحنا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت يوم أمس بمقر ولاية تزر جلسة عمل بشرف ولي الجهة خصصت للتسريع ولمتابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة على مستوى التهيئة والصيانة لعدد من دور الشباب وملاعب الحي بمختلف المعتمديات. انطلقت يوم أمس الخميس بالعاصمة فعاليات الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول تطوير الأمن والسلام السيبرني والتقنية الرقمية الحديثة. وتتنزل هذه الدورة التكوينية رفيعة المستوى التي تتواصل مدى يومين 17 و 18 من سبتمبر الجارية في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية وتعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في المجالات ذات الصلة، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كميات البذور الممتازة المراقبة والموزعة بمناطق الإنتاج خلال الموسم الحالي 2026-2027 بلغت 524 ألف قنطارة، أي ما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو ما أكدت أنه هدف استراتيجي يتحقق لأول مرة. يتواصل نزول الأمطار اليوم الجمعة 18 وغدا السبت 19 من سبتمبر الجاري، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط محليا بالجهات الشرقية حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 28 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة، كما أفادت بأن انهيار مبنى غربي مدينة غزة أسفر عن وفاة 21 فلسطينيا وإصابة أكثر من 14 آخرين، فيما يزال عدد آخر من المفقودين. أخيرا، تواصلت الهجمات الروسية المكثفة بصواريخ المسيرات على عدة مناطق أوكرانية مستهدفة البنية التحتية وسط تصاعد حدة التوتر الميدانية، فيما أعلنت كييف عن تخصيص إنفاق دفاعي قياسي لعام 2027. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي. نصبح بالفل والياسمين عليك سيصر حارة حالي. هلا وسهلا.
3: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي قفصة هذا الصباح.
2: شكرا ليك. الفترة الأخرى برشا سيول، برشا أمطار في مختلف الجهات، حبينا نعرف أكثر تفاصيل حول الجنوب الغربي للبلاد التونسية، الوسط كذلك، شنو منتظر باش يكون خاصة اليوم سيصرحان وليمات الجاية إن شاء الله.
3: هو في الحقيقة كما كان متوقع تقريبا في نشرات متابعة محينة متتالية منذ يوم الأربعاء، كنا قد بلغنا عن وصول تقلبات جوية باتت مكشوفة للناس كل، تبدأ بالجهات الغربية للبلاد ثم تتدرج أو تتفرع نحو المناطق الشرقية، وتحدثنا زاد على كميات يعني تتراوح ما بين 20 و40 مليمتر وتصل إلى حدود 60 مليمتر أو 80 مليمتر بجهة الساحل، سوسة، المستير وكذلك المهدية. وبالفعل منذ يوم أمس تكاثفت وتكاثرت السحب تقريبا بولايتي باجة وجندوبة، لكن في البداية الكميات ما كانتش هامة، أقصاها كان 17 بواد الزرقاء ثم تدرجت لتشمل تونس الكبرى، بنزرت، سليانة، زغوان وصولا إلى جهة الوطن القبلي. وعند وصولها إلى هذه الأماكن تفرعت نحو الساحل يعني سوسة، المستير، المهدية، وبالتالي الكميات كانت هامة في ظرف زمني وجيز. أقصى الكميات كانت 43 بالمروج من ولاية بن عروس، تونس المنوبية 43، منوبة 41، تونس الشرقية 36، حمام لمف 22 مليمتر، جهة الساحل 36 بالقلعة الكبرى، 33 بشط مريم، 37 بجمال من ولاية المنستير، إضافة إلى 20 مليمتر بسيدي بن نور، 28 بالفحص من ولاية الزغوان. الكمية كانت أيضا هامة في حدود 58 بزرمدين تقريبا، و 49 بجمال، 36 ببني حسان. وهذه القائمة تعتبر أولية نبدأ بها ثم تنتهي في قائمة نهائية يعني تقريبا بعد تقريبا لحظات. اليوم نفس الحالة الجوية تتكرر، يعني في الواجهة الغربية تظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو باقي الأماكن الشرقية. أكيد في بعض الجهات ستكون أحيانا غزيرة، يعني في ظرف قصير نجم تحصلوا على كمية طيبة، تشمل كذلك قفصة في آخر النهار وأثناء الليل ولاية توزر. يعني الأماكن الجنوب الغربي تقريبا طول الواجهة الغربية ثم تتفرع نحو الأماكن الشرقية مع درجات حرارة قصوى عامة مقبولة جدا ما بين 30 و 35 درجة، ممكن تصل إلى حدود 38 بالجنوب الغربي. نفس الوضعية تتكرر يوم الغد ولكن بأكثر توزيع وأكثر شمولية يوم السبت تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وبالتالي نتوقع تراجع في درجات الحرارة. هذا التراجع سيتواصل يوم الأحد مع وضعيات طيبة جدا، بشائر من الأمطار ستكون موجودة يوم الأحد وبداية الأسبوع القادم، إن شاء الله أمطار نافعة، إن شاء الله أمطار دون خسائر مادية أو بشرية. بطبيعة الحال المعلومات التي تصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي هي المعلومات الرسمية، ناخذوها بعين الاعتبار، الحيطة والانتباه في مثل هذه الحالات مطلوب جدا.
2: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. أكيد ديما المعهد الوطني للرصد الجوي في المتابعة وفي النشرات التحذيرية ويتدخل وقت لنطلبه. شكرا لكم. احنا مازلنا واصلين معكم مشوارنا في برنامج نسائم الصباح 7:15 على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بالجميع.
4: معاك تضوى مرايتنا

من روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهى تفرح انت دي نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهى تفرح.

0: انتي انتي.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.
3: نسائم الصباح، صباح الورد، صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل. بعد شوية بعد فلاش سبور السلامة المرورية باش تكون حاضرة معنا بوان مارشي، زادة فكرة حول السوق الحال والأحوال مع ماجد عمارة مباشرة من قبلي قبل ثمانية. مواصلين معكم مشوارنا في نسائم الصباح حتى للتسعة، فقرة باش تعودوا تسمعوها كل نهار جمعة، فقرة خاصة بالذكرى الشعبية بالمصطلحات، نعطوكم فكرة حول البعض.

0: الوشمة.
1: الوشمة الوشمة
2: شكابو. شكابو كلمة منطوقة ما لقينا لها حتى مصدر لغوي حتى التو. شكابو في الأصل هي عدة حطب طويلة ومستوية، البناية يسندوا بها حيوط الحجر العالية بالعرض باش تعاون على ثباتها. في المساجد القديمة نلقوها رابطة العرس لهازين الأقواس كما اللي في جامع سيدي صاحب الوقت. وشكابو نلقوه دخل ديارنا في قفصة المدينة، لكن تغيرت وظيفته. شكابو في الدار خذا من بيت الخزين مقام، بيت الخزين أو بيت المونة أو الدهليز، وين كانت المرأة القفصية تدس عولتها الزيت في الخوابي والقمح في الغراير. أما البصل والثوم وقعبيش المسطورة وعراجين الطمر كانت تتعلق في الشكابو. ومش أي عود حطب يولي شكابو، لازم العدكة نطالع حطب تتنفخ حول كامل في الماء المالح، إما في عين المالحة في سيدي حمد زروق أو في شط الجريد من الشيرة اللي وراء جبل صهير يعني البضيلة من قبلة، وبعد ينشروه حول آخر باش يشيح بالبداء، وقتها يمتان والملح يحميه من السوس والعنكبوت وما يعشش فيه البوزمزم، وقتها شكابو يدوم سنين. هذه كلمتنا لليوم، من ذاكرتنا رجعناها وفسرنا معناها، وفي قلوبكم حفظناها.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. يجري اليوم الناخب الوطني معين الشعباني ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني التونسي استعدادا للتوقف الدولي زوز مباريات ودية ثم تصفيات كأس إفريقيا. الرابطة المحترفة الأولى مباراة مؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي تم تأجيلها كذلك إلى موعد لاحق بسبب الأمطار الغزيرة اللي نزلت على ملعب باردو. وعلى ذلك بالنسبة للمباريات المتأخرة من الجولة الرابعة يوم الأحد في ملعب رادس النادي الإفريقي ترجي جرجيس بإدارة الحكم حمزة جعيد والنادي الصفاقسي مع النادي البنزرتي بإدارة الحكم حسام بنساسي ومباراة متأخرة من الجولة الأولى باش تجمع الاتحاد الرياضي ببقردان بنادي رياضي لحمام لمف بإدارة الحكم نيفال الطيف. في كرة الطائرة البطولة الإفريقية لكرة الطائرة اللي تدور بتونس النتائج يوم أمس نيجيريا فازت على الجزائر 3-2 كينيا انهزمت أمام غانا ب3-0 أفريقيا الوسطى انهزمت أمام الكونغو الديمقراطية 3-0 المغرب انهزمت أمام مصر ب3-0 والكاميرون فازت على رواندا ب3-0. في بطولة إفريقيا للأصاغر لكرة اليد اللي تدور بالكوت ديفوار المنتخب الوطني التونسي فاز بنتيجة عريضة وتاريخية على منتخب مدغشقر 62-20. أبرز نتائج المباريات على المستوى الأوروبي في الدوري الأوروبي الجولة الأولى بسكتاس فاز على أولمبيك مارسيليا ب4-1 سيلتيك فاز على نادي فاروس ب3-1 كريستال بالاس فاز على ليشت ب4-0 نادي جوفانتس فاز على نادي تشيرمان ب5-0 ريال سوسيداد انهزم بروموث 2-1 وفكتوريا بازن هزمت أمام سانجلواز ب3-0. في البطولة الإسبانية ريال بيتيز فاز على ختافي ب0 ومالقا دائما في الجولة السادسة هزمت أمام فيريال ب3-1. في كأس الرابطة الإنجليزية مانشستر سيتي فوز على نوريتش ب5-0. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوز نسيم إلى اللقاء.

من مرحلة تعليمية أو مهنية إلى أخرى، تتبدل التفاصيل وتتعدد الأسئلة وتكبر الأحلام. حوار مفتوح مع الشباب اليوم في برنامج غدوة لينا من الساعتين للأربعة على موجة إذاعة قفصة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: ضيوف سهرة النجمة الليلة: الشاعر لمجد بن منصور.
3: رغم الحمول الضاغطات علي ما زلت نتنفس وهاني حي.
2: والشاعر علي الحرابي.
4: قول رقيق حال لكن كريم أطباع، نقسم على عابر سبيل عشاي.
2: والفنان مصطفى علي.
5: عبره اللي درت معايا تخبي دوايا على شهك قديمة بتعبني يا سرك.
2: ومجموعة نوال الموسيقى، مراوحات شعرية وغنائية. النجمة الليلة مباشرة من دوز بداية 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: طريق السلامة، طريق السلامة،
7: طريق السلامة. نرجوها لكل مستعملي طريق اليوم، الشعار اللي يقوله لنا المكون والخبير في السلامة المرورية صابر كرامتي. السلامة أهم الوصول بسرعة، لا للمجازفة على الطريق، خاصة السياقة في طقس ممطر. ولأصحاب الدراجات النارية بعض النصائح. سي صابر، صباح الأنوار، صباح المسرات.
8: صباح الفل، صباح الياسمين على كل مستعمل طريق وكل مستمعي ذات قصة.
7: الله يخليك، الطقس قاعد يتبدل خاصة وقت الأمطار، وقت الدواوير الرملية في مناطق الجنوب، وبعض التساقطات كما التبروري مثلا. مستعملي الطريق وخاصة أصحاب الدراجات النارية، عندنا برشا نصائح باش نقولوها لهم. سي صابرة،
8: كما نعرف مدام أنه إذا كان تغير حالة الطقس تغير طريقة السياقة، والحذر يكثر، معناها ماذا بينا هنا ردودنا أكثر من معناها حركة الجولان على الطرقات، خاصة أصحاب الدراجات النارية اللي هما عرضة دائما للحوادث المرورية القاتلة. إذا كان تغير الطقس معناها هناك حادث موجود، معناها سواء من جراء الطريق أو جراء السرعة أو جراء حالة الطريق. هنا نلاحظوا أنه هنا على طرقاتنا خاصة للأسف معناها أصحاب الدراجات النارية ما همش ملتزمين بالسرعة المطلوبة وبالوسائل الوقاية. ولاحظوا أن برشا سرعة تنتج على درجات النارية، هنا ماذا بينا كل سائق دراجة نارية أن يحافظ على السرعة المطلوبة ويكون مستعمل الخوذة متاعه، خاصة على طرقاتنا. لاحظوا أن طرقاتنا في حالة مزرية مدام الناس، هنا للأسف نحن ما غير مطر الطريق تاعه، ذلك صب عليه الطرق، معناها هنا الطريق متاعنا أراه مباشرة يؤدي إلى وجود حادث خاصة عند نزول مطر.
7: سي صابر، وزاد الملاحظة فقط يعني بالإضافة لبعض الطرقات اللي هي ما نجموش نقولوا لها طريق بين قوسين، وساعة لساعة معناها ذاك الطريق نبدو عارفينه، يعني عارفين حتى بالحفرة نبدو عارفينه، ولكن لا قدر الله يصير الحادث ويصير حتى اللي صار مؤخرا نستعرضوا مثالش. نعرف صباح ونعرف مستعملي طريق ماذا بينا نقولوا لهم حاجات هكا نترحموا على اللي فقدناهم بالحق، يعني
8: ضحايا حالة الطقس كذلك.
7: نعم
8: هنا كما حكينا معناها راهو الطريق هو في حالة مزرية، ومع زادة عدم احترام السرعة المطلوبة كما حكينا. نعرفوا أنه الطريق معناها ما هوش صالح للجولان وما نجموش نسموه طريق كما حكينا. للأسف هنا الوضع بتاع الطريق باقي كما هو، عنده سنوات، خاصة بالحوض المنجيني، خاصة بالمناطق اللي فيها الحركة الكبيرة والاكتظاظ بتاع نقل الفوسفات ولا غيره، معناها هنا لاحظوا راهو السائق عرضة ديما للحوادث. هكا علاش نصيحتي ديما للسواق سواء الدراجات النارية أو العربيات بصفة عامة، هنا راهو الطريق متاعنا غير صالح للسرعة والمجاوزة والمجازفة ولا مبالاة. معناها ماذا بينا اللي يسوق على طرقاتنا يكون راد باله أكثر ما يمكن على روحه وعلى غيره.
7: نعم، ومن شروط السلامة زاد سي صابر خاصة مستعملي درجات النارية ارتداء الخوذة، يعني أدوات السلامة خلينا نقوله، توا اللي في العربة في الكرهبة نتاعها هنا باش يسكر البيب ويعمل السنتور وإلا يعني يتفقد الحاجات. أما اللي سوق في الدراجة النارية هو عرضة مباشرة، معناها لا قدر الله ديما نحطه في بالنا لا قدر الله حوادث الطريق.
8: هو هنا ذكرت الخوذة، الخوذة تحمي الرأس من معناها الارتجاج أو من حادث المرور القاتل بنسبة 80%. 80% الخوذة تحمي الرأس والعنق. معناها إذا كان الساق هو عنده وسيلة واحدة اللي هي الخوذة،
7: الخوذة ما عندها
8: هو
7: شيء.
8: يقدر، هو يقدر يشري ميتور وما يقدرش يشري خوذة؟ هذا سؤال مطروح. معناه هنا بين صاحب الدراجة دارية أنه كي يكون عنده معناها دراجة يجب يأخذ معها الخوذة وكذلك شهادة التأمين اللي هي الأسيرانس، مهمة جدا، مهمة جدا. وما ننسوش المرافق، راهو مش بالضرورة أن الدراجة النارية نزل عليها أربعة، هذاك يأثر مباشرة عند وجود حادث والانزلاق المباشر على الطرقات. إذا كان هنا صاحب دراجة نارية يهز معه زوز وثلاثة، ما عادش تم سيكوريتي، ما عادش نجمو نحكو على تأمين السائق. هنا يولي عرضة هو واللي معاه مرافقين، كنا الله لا يقدر معناها باش يصير حادث على فرد يولوا أفراد. وك علاش نحن العنصر البشري راهو ماذا بينا نحن نحافظوا عليه؟ معناها السائق يزم يفهم حاجة، يفهم أنه العنصر البشري مهم جدا. احنا ماذا بينا أقل خسائر بشرية، أقل حوادث، أقل حوادث مرورية قاتلة، أقل جرحى معناها على طرقاتنا. معناها السائق لازم يكون واعي أنه ثم خطر موجود على الطريق، سواء على الوسيلة متاعه أو هو عرضة لبقية مستعملي الطريق.
7: نعم
8: هكا علاش نعم
7: والضوء زاد سي صابر هو العنصر البشري، أنا متفاهمين فيه. ضوء ساعة لساعة يبدأ مركب كما قلت زوز ولا ثلاثة ومن غير ضوء
8: موجود للأسف. للأسف برشة دراجات نارية تسير على الطرقات بدون أضواء. علاش هنا كيفاش السائق معناها يخلي روحه في الخطر هذا الكبير؟
7: أي.
8: وساعات الواحد النهار يقعد يمشي بالدراجة وساعات معناها ما تكونش الرؤية واضحة كما نحبه، ذلك في الليل بلاش ضوء. ولاحظتها معناها راهو كي نحكوا على الأضواء الإجبارية سواء على الدراجة النارية أو على السيارات، راهي الأضواء هذيك ليك أنت، راهي هذيك عينك أنت. أنت باش تشوف. راهو مش معناها كي نمشي بسيارة أو دراجة نارية بلاش ضوء أنه باش نمنع أو باش نوصل السلامات لداري، نو بالعكس، راهو بلاش ضوء أنت عرضة للحادث ديريكت. اللي يمشي وراك ما ينجمش يشوفك، واللي مقابلك ما ينجمش يشوفك. معناها هنا راهو وقت الضوء هذاك باش يحميك. سواء نحكوا على الضوء التوقف اللي هو الفي روج الموجود ريال، والا نحكوا على اضواء المقاطعه او اضواء الطريق اللي موجوده في الدراجه الناريه، راهو مهم جدا. حاجه اخرى مدام اس نشير لها، راهو ضوء تغيير الاتجاه ماهوش موجود زينه في الدراجه او السياره، رانا نستعملوه هذيك عند المناورة أو عند المجاوزة أو عند الدخول المباشر إلى الطريق أو الخروج من الطريق. استعمل ضوء تغيير الاتجاه باش يحميك زادة. راهو كي تستعمل ضوء تغيير الاتجاه باش تعلم بقية مستعمل الطريق أنك باش تغير حركة الجولان متاعك. لازم نفهموها، ما هوش موجود هكاك ديكور. هو
7: سي صابر، انا في الحقيقه باش نختم معاك توا المداخله نتاعنا، وكيما قلت انت الاضواء المناوره معناها الكلينيوتون راهم مجعولين باش الكلينيوتون باش رانا باش نبدلوا، رانا مشنا باش نتعدوا على اليسار نشعل اليمين. رجاء راهو برشا راهو مستعملي الطريق يستعملوا الحاجات هذه ساعه لساعه. معناها تكون انا شخصيا ركبت في تاكسي من اللي ركبت معاه هو مشى على الكلينيوتون على اليسار، ما فهمتش علاش للي وصلت والله. تحية لكل مستعملي الطريق، تحية للتاكسيستية الكل، راهو ديما الاستثناءات موجودة ما احناش نعمو، لكن ديما رانا نقولوا ساعة القضاء لطف عليكم لها غفلة، وما تقولش راني نعرف نسوق، ما تقولش راني خذيت البرمية عام قديش وانا رجاء كل تريثوا
8: تريث وممارسة مع طول الوقت يكتشف السائق أن هناك عدة عراقيل ومشاكل على الطرقات يتعلم منها. إذا كان هنا زاد نرجع للدراجة النارية، فينا كل سائق دراجة نارية سواء الطريق ولا بيشوف أجنابه يثبت في اليمين يثبت في اليسار. للأسف لاحظوا في أصحاب الدراجة النارية معظمهم ما يغزرش لجنابه ويدخل طول الطريق ولا يتجاوز طول ويعمل
7: يتجاوز على اليمين
8: باش ينقص له في السرعه ولا باش يخليه يدخل. هكا علاش وربي يحمي كل
7: الله وامين. شكرا ليك سي صابر كرامتي تكون حاضر معنا كل نهار الجمعه في سلامه المروريه، نصائح لكل مستعملي الطريق. نقول لكم ان شاء الله ثنيه امنه ثنيه زينه ديما، ردوا بالكم. تحياتنا احنا مازلنا ماسين معاكم مشوارنا، بعد شويه نحطوا ريحانا في قبل لي مع مجد عماره، خليكم معنا.
9: معاك تضوى مرايتنا. إشهار
10: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600.
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: إشهار

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صدقوني كل صباح هو فرصة للنجاح، وإن شاء الله ناجحين وإن شاء الله ديما فرحانين. بوان مارشي الفقرة هذه تأمنها لنا ماجدة عمارة. صباح الورد صباح الفل ماجدة.
3: نهارك أسعد ليامي ناس، تحية ليك وإلى كافة المستمعين.
2: كنا نسمع في أميرة صاحبي، خليني نشوفك وخليني نسمعك ماجدة، وخليني نشوفك وخليني نسمع الأسعار ونشوف الأسعار المعروضة ما بين الخضرة الغلة الحم الأسماك. شنو عندك اليوم يا ماجدة؟
3: بالنسبة ننطلقوا بالخضر. بالنسبة للخضر، البطاطا على 2500، البصل على دينار و500، الفلفل الحلو على 4000، الفلفل الحار ما بين 2500 و3500، الفلفل الجريدي ما بين 2500 و3000، الطماطم 2500 وما هوش موجود برشا، الفقوس 2800 و3500، القرع ما بين 2000 و2500، والقارب 6500. بالنسبة للغلال، العنب 8000، الجاز 8500، العوينة والتفاح 6500، الخوخ رويال موجود 7000، الخضر الورقية على 800 ربطة. بالنسبة للتمور، دجلة النور البرانش ما بين 8000 و10000، الدجلة البث ما بين 6000 و7000، التمور الأخرى المعروضة في الأسواق حاليا لقينا الغرس سوس ب4000 و5000، لقينا الجندق ما بين 4000 و5000 أيضا، والفزاني ما بين 3000 و4000. بالنسبة للحوم، اللحوم الحمراء العلوش 47-55، كل واحد كيفاش
2: يبيع. ونقص شوية العلوش.
3: البرش ما بين 55 و60، الكبدة 55، والدوارة 12 دينار. بالنسبة للحاشي 27، المخلط 27، والهبرة ما بين 43 و45. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج 8950، الاسكالوب 18 دينار و900، الكبدة 18 دينار و500، والعظام الحارة على دينار و200. بالنسبة للأسماك المعروضة في ولاية قبلي، السردينة على 5000، لوراتا على 23 دينار، القاروس على 28 دينار، الماكرو على 18 دينار، والشورو على 14 دينار، والطن على 25 دينار. هذه أبرز الأسعار الموجودة في ولاية قبلي. بالطبيعة تختلف ما بين من تاجر لتاجر ومن بقعة لبقعة، منكم فما المرجن تاع 2000 دينار معناها في الزيادة، لكن في المجمل نحصلوها في الأسعار هذه.
2: ماجدة، يعني ما يقولوش من بعد إذاعة قفصة قالوا، راهو كل تاجر هذه كما قلت ماجدة، يعني الأسعار الموجودة وفما المرجن تاع الفارق معناها ما بين تاجر لتاجر قداش يبيع، حطوا ديما 2000 بالزيادة هكا.
3: أما مرة نذكر إناس طماطم مخدمناها في بقعة على 2200، وفي بقعة أخرى على 800. حطينا ما بين 800، وش معناها فارق كبير. مش بالضرورة تبدأ الدينار ولا شيء، في المجمل هي الزيادة تكون دينار ولا 1000، ماهيش الزيادة الكبيرة. أما لكن فما مرة نذكره جا استغربنا وقتها إناس،
2: فارق كبير
3: طماطم ب800 وفي بقعة لقيناها ب 2200، وقتها شريتها ب 2200. أنا نتذكر
2: شريتي ب 2200 بعد لقيتها ب 800. جينا المخ الهدرة كما كل نهار جمعة. أنا نقترح عليك دبارة اليوم وقية أنا مثلا ملوخية تو الجريد ما شاء الله تو قية نساء عولت بالملوخية نتصور، وحتى
3: جريدية اللي يقول لك
2: اي ملوخية جريدية وتوقف على زيتها ومعك الجرينات هذوكم المزيانين، كان امورنا جد هانية. ونطيبوا خبز زيت في الدار ماجد، طيب الخبز ولا
3: اكيد اكثر حاجة نطيبها في الدار.
2: هاي به ملا تمشي دبارتي، انا اليوم اقترحت عليك ولا تقترح علينا تبرأ؟
3: هي تمشي، اما
2: مش وقتها
3: انت واحد مخمم فيها من قبل من بارح مثلا.
2: اي باهي ملا انت دبرت
3: اليوم، خلينا نمشوها في الكسكسي ان شاء الله.
2: كسكسي شنو؟
3: كسكسي بالبرشني.
2: بالبرشني باهي، معناها كي نخص العلوش نمشي ندوروها البرشني. ماجدة شكرا لك، يعطيك صح. احنا عنا المرشين، راهو موجود زاد المرشين في قفص.
3: المرشين موجود حتى لهنا في قبلي، وخاصة في قرية الميني يطيبوا برشا المرشين.
2: اليوم دبارتنا اقترحت عليكم ماجدة الكسكسي وانا اقترحت عليكم الملوخية، يا بالكفيس كما نقولوا بلهجتنا يا ما تشاركوش. شكرا ليك ماجدة عمارة، نتقابلوا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.

0: بعد قصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم
2: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص زوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980، في 25 دينار و 600.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: لنات الواحات تسمر، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
2: إشهار
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
6: تمام 8 صباحا.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: رئيس الجمهورية يطلع على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع بقطاع الصحة ويدعو إلى تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تؤكد أن تونس تمتلك موارد بشرية مؤهلة تمكنها من الاستفادة من التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية. انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة بولاية قفصة في أفضل الظروف. بولاية القصرين تواصل برامج التمويل لدعم المبادرات الخاصة والتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وفي أخبار العالم، تطورات متسارعة للأوضاع العسكرية في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. تفاصيل النشرة. بولاية قفصة انطلقت يوم أمس الخميس السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة، وقد تمت كل عمليات التسجيل بنجاح قبل انطلاق السنة التكوينية، مما مكن من قبول المتكونين في عدد من الاختصاصات المتوفرة. المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة يضيف في هذا الإطار:
7: مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة قفصة يوفر التكوين لفائدة ما يناهز 720 شاب وشابة في 11 اختصاص منظر في 3 مستويات، اللي هي شهادة الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. ما بين 720 هضامة ما بين مواصلين التكوين بعنوان السنة الثانية، وما بين موافدين جدد إن شاء الله لعددهم 280 شاب باش يلتحقوا بالتكوين في الاختصاصات هذه اللي يأمنها المركز. تم توجيه الدعوة لكل الشبان المقبولين مبدئيا للترسيم بالاختصاصات هذه بمركز العقيلة باش يكونوا على دفعتين. تم شكون اللي باش يلتحق ان شاء الله بداية من نوفمبر المقبل. السنة جديدة على مستوى التنظيم دورات التكوين المهني، مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة التونسية للتكوين المهني عوض ان تأمن التكوين خلال دورتين، دورة الخريف سبتمبر ودورة فيفري من السنة اللي بعدها. تم اضافة 2 دورات جديدة اللي هي معناها دورة نوفمبر وكذلك دورة أبريل، بمجموع 4 دورات تكوينية. هذا في اتجاه أنه باش يتم تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات نتاع الشبان للالتحاق بمركز التكوين المهني. معناها إذا كان ثم شكون اللي تبعث له معناها ميساج على أساس أنه في قائمة الانتظار، ننتظره وراهم بعد إدارة المركز باش توافيه. معناها إذا كان ثم إمكانية باش يلتحق ويسد شغور نتاع من انقطع أو من لم يلتحق باش يلتحق في الأجال اللي باش يضبطها له إدارة المركز. هذا ما يمنعش أنه من لم يشمله القبول داخل مركز التكوين المهني بالعقل راهو باب التسجيل وباب الترسيم راهو مفتوح في مراكز اخرى داخل تراب الجمهوريه، لانه ثم مراكز تكوين مهني ما توصلتش الى ان تحقق نسبه تعب 100% في الاختصاصات اللي عرضتها للتكوين. بالتالي كل شاب ما نالش حظ الالتحاق بدوره سبتمبر والا نوفمبر الجايه يبقى على اتصال وتواصل مع المنصه الموضوعه للترسيم والتسجيل ويشوف الشغورات فين مراكز وفين اختصاصات ويعاود يقدم المطلب متاعه حتى إدارة المركز هذاك اللي موجود في جهة يتصل به ويبعث لها الكونت متاعه القبول بالترسيم وأجل الالتحاق بمركز التكوين المهني.
6: أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبيلي عزوز صالح في متابعة لمجد عمارنه تم تزييد الولاية بأكثر من 80,000 كراس بناء عام إلى حدود يوم الأربعاء الماضية، واصفا عملية التزويد بالمتوسطة.
1: استعدادت الإدارة للعودة المدرسية بدأت تقريبا من نصف الأول من شهر جويلية لسنة 2026، تنسيق مع مندوبية التربية للوقوف على إحصائيات عدد التلاميذ المتوقع للعودة المدرسية 2026-2027. فكنا باش نسبيا نضبطوا الحاجيات متاع المواد المدرسية بالنسبة للعودة هذه، وخاصة الكتاب المدرسي والكراسة المدرسية. تنسيق يومي مع مصالح مركزية الوزارة، مع وحدات الإنتاج بالنسبة للكراس، مع المركز الوطني البيداغوجي على مستوى جهوي، وأيضا على مستوى الإدارة التجارية مركزيا لتلافي النقائص. حاليا بالنسبة للكتاب المدرسي وصلنا حكم آخر تزود صار موفى الأسبوع الفارط، وصلنا لأربع عناوين هي مازالت ناقصة على مستوى التعليم الثانوي. بالنسبة للإنجاز بالنسبة للفرع المركز الوطني البيداغوجي قبلي بالنسبة من عدد النسخ قاربت 92%، توفر بقية النسخ، وهني تقريبا الموفى الأسبوع هذا تكون متوفرة كامل العناوين، يعني بقيت العناوين الناقصة اللي هم 3-4 عناوين على مستوى التعليم الثانوي. كراس المدعم الوتيرة تبعوا فيها ما هيش باهية وما هيش شكلية سيئة، متوسطة، ما هيش خير من عمناو. عمناو وصلنا تقريبا 150,000 كراس بالنسبة للسنة تقريبا حدش لتاريخ أمس، دون اعتبار الكميات اللي جات في الحصة المسائية بتاع يوم أمس، تقريبا قاربنا 80,000 كراس مدعم. كما حكينا تنسيق مع وحدات الانتاج ومع تجار الجملة سواء من داخل الولاية ولا من خارجها باش نحسنوا وضعية التزويد بالكراس المدعم، معناها تقريبا عمل يومي للإدارة.
6: على أثر نزول كمية هامة من الأمطار خلال الفترة الماضية أدت إلى سيلان الأودية بمعتمد التمغزم ولاية توزر، تمت المعاينة الميدانية للأضرار التي لحقت بالمسالك الفلاحية والشبكة الرية بالواحة. وبين أحمد خليفي رئيس مجمع التنمية الفلاحي بتمغزة أن معاينة الأضرار يهدف أساس لمعالجة الأضرار في القريب العاجل.
8: قمنا بمعاينة فيما يخص الأضرار الناجمة عن فيضان الأودية مؤخرا. كانت المعاينة هذه تحت إشراف خلية الإرشاد الفلاحي بتمغزة، وبحضور الأطراف الممثلة عن مجمع التنمية الفلاحية بتمغزة ودائرة المحافظة على المياه والتربة بتمغزة، كذلك اتحاد الفلاحين بتمغزة، لأن الفيضان تاع الأودية مؤخرا كان عنده تأثير على بعض المسالك والطرقات المؤدية إلى بعض المناطق الفلاحية التابعة لمعتمد تمغزة، وأيضا قامت بالتأثير على شبكة الري الخاصة بالواحة، لأن تمغزة مصادر الري نتاعنا عيون طبيعية، في جزء منها سواقي رملية، كيصير هذا الفيضان نتاع الأودية تتدمر تقريبا نسبة 100% السواقي هذه، لذلك يكون بد من التدخل السريع لإعادة المياه على الأقل باش تواصل عملية الري بكل سلاسة، من غير ما نخطو أنه يصير لنا أضرار في الواحة. وتو احنا على أبواب جاني إصابة التمور إن شاء الله، يلزم في الفترة هذه تكون عملية الري منظمة، لذلك مع أول تدخل كان المعاينة نتاع الأضرار هذه ونهي السواقي اللي أتلفتها الفيضانات مؤخرا، ودرسنا كيفية معالجة والحلول المطروحة، وإن شاء الله بشكون هذا في القريب العاجل، لأنه يعني حتى وفقا للبيانات الواردة من المعهد الوطني للرصد الجوي أنه مازال هناك بعض الفترات اللي بشكون فيها نسبة كبيرة من الأمطار، لذلك علاش لابد من نأخذ الإجراءات اللازمة. كل أنا نخدم مع بعضنا ناس كل خليط الإرشاد الفلاحي، مجمع التنمية الفلاحية بتمغزة، لأنه يعني هذه الأطراف المساهمة وهذه الأطراف المسؤولة على الدورة المائية في تمغزة وللواحات القادمة هذه، إن شاء الله ما نخلوهاش تكون سبب نبهنا من الأول حسب التوقعات الموجودة أنه باش يكون العام هذا فيه خير كبير نتاع أمطار. ثم عدد كبير من الفلاحين اقتنوا غلاف الناموسية لحماية الصابة من العراجين هذه، ونسبيا تتسمى لباس، ما عندناش الأضرار اللي تنجم تقلق، خاصة أنه مستوى النضج نتاع التمرة مازال ما يوصلش للمرحلة اللي تنجم تقلق الأمطار، وإن شاء الله ربي يتم العمل خير وتوصل الصابة لباس إن شاء الله.
6: أكد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين الزين الصالحي تواصل برامج التمويل الموجهة لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنيين وأصحاب المشاريع بهدف دعم المبادرات الخاصة والتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، كما أشار أيضا لمواصلة تنفيذ برامج من بينها كابومبولوا وبرامج موجهة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل إلى جانب برنامج تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين زين الصالحي يتحدث في تصريح لفدوى القرمازية.
9: بالنسبة للعام هذا البنك عازمين أن نمولوا 800 مشروع بكل فجمليات ونهاية 16 مليون دينار. البرامج الحقيقة هي متنوعة في البنك، يعني قصص معناها البرامج العاديه اللي البنك يتمولها كل يوم على مواردها الخاصه، اللي انه دعمت معناها ببرنامج ممتاز برشا اللي هو برنامج اللي ساعد الباعثين معناها على التمويل الذاتي، كان باش يدفع تمويل ذاتي ولا يبقى يلوج على معناها شكون باش يساهم معاه معناها في التمويل الذاتي. لكن ولد برنامج جديد اللي هو اسمه كاب امبلوا، تم رصد اعتمادات اللي هو الباعث معناها من غير ما يدفع تمويل ذاتي نجم يعمل المشروع بتاعه. بالنسبه للبرامج الاخرى الخصوصيه اللي هي في اطار الدور الاجتماعي للبنك، تمويل فئات ضعيفه ومحدوده الدخل اللي الدوله رصدت فيه معناها اعتمادات في حدود 20 مليون دينار، كان نصيب القصرين منها هو الاهم على مستوى الولايات. ان شاء الله عازمين باش نمولوا في حدود 112 مشروع بكلفه تجاوز المليار و125 مليون. هذه برنامج من البرامج الاجتماعيه اضافه للبرنامج المتعلق بتعزيز الادماج الاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقه. بالنسبه لسنه 2026 معنا برامج عليه 5 مليون دينار، منها نصيب القصرين هو الاعلى. بالنسبه للقصرين باش نمولوا ان شاء الله في حدود 30 مشروع أو أكثر، خاطر هو البرنامج يسند 10,000 دينار في كل بعث، الميزانية المرصودة هي 320,000 دينار بالنسبة للقصري.
6: في الشأن الوطني، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال يوم أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها خاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلات معنى التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. وأكد رئيس الجمهورية على أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف وللتدمير، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، إذ تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد. وعلى صعيد آخر، أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعمل، مشير لأن إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، فالمدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر مصادر الاعتزاز، موضحا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. وأعرب رئيس الجمهورية عن يقيني بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وأن عملية البناء والتشييد ستستمر. على هامش الندوة الوطنية المنعقدة يوم أمس لتقييم موسم الحصاد 2025-2026 الإعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 وموسم البذر، أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح إعلامي بأنه بخصوص الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، تم منذ 15 من أوت الماضي وضع حوالي 500,000 قنطار من البذور المختارة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1,000,000 هكتار. ومن جهة أفاد نائب مدير الحبوب الإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف لتوفير 500,000 قنطار بما يمكن من تغطية 40% من حاجيات الفلاحين من هذه البذور. وأشار أيضا لتسجيل بعض الاضطرابات في توزيع الأسمدة خاصة مادة الأمونيتر بسبب غلق مصنع جابس، مبينا أن وزارة الفلاحة تعتزم توريد أكثر من 100,000 طن من الأمونيتر خلال الموسم الحالي لتلبية حاجية الفلاحين. أفادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية يوم أمس بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. واعتبرت في رد على سؤال وكالة تونس فريق للأنباء خلال نودة صحفية على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15-17 من سبتمبر الجارية، اعتبرت أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، لا سيما في ظل الاتجاه نحو إعادة وتوزيع سلاسل القيمة، وفي وقت تسعى فيه بلدان المنطقة بدورها إلى الاستفادة من هذه الديناميكية. وأكدت أيضا أن تونس تتمتع بكل المزايا التي تمكنه من اقتناص هذه الفرصة داعية لاتخاذ ما يلزم لتحويل هذه المقومات إلى فرص فعلية في سياق التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة بين أوروبا وإفريقيا. في أخبار العالم، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في عدة مناطق بمحافظة تعز. إلى ذلك، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا مع اتساع نطاق الأعمال العدائية في ظل تزايد أعداد النازحين. وذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق سقوط 55 مدنيا جراء 19 حادثة وقعت في محافظات تعز والحديدة ومأرب ولحجة منذ مطلع الشهر، مشير لأن الحصيلة الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير. أخيرا، تواصلت الهجمات الروسية المكثفة بصواريخ ومسيرات على عدة مناطق أوكرانية مستهدفة البنية التحتية وسط تصاعد حتة التوتر الميدانية، فيما أعلنت كييف عن تخصيص إنفاق دفاعي قياسي لعام 2027 يستنزف نحو ثلثي ميزانيتها لمواجهة استمرار الحرب وتأمين احتياجاتها العسكرية. وقال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى خلال الليلة، فيما نشرت بولندا المجاورة طائرات حربية بعد هجوم شنته موسكو نهارا في منطقة غربية أوكرانيا. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يطلع على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع بقطاع الصحة ويدعو إلى تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تؤكد أن تونس تمتلك موارد بشرية مؤهلة تمكنه من الاستفادة من التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية. انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة بولاية قفصة في أفضل الظروف. وبولاية القصرين تواصل برامج التمويل لدعم المبادرات الخاصة والتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
10: أحوال الطقس.
11: وفي الحقيقة كما كان متوقع تقريبا في نشرات متابعة محينة متتالية منذ يوم الأربعاء، كنا قد بلغنا عن وصول تقلبات جوية باتت مكشوفة للناس الكل، تبدأ بالجهات الغربية للبلاد ثم تتدرج أو تتفرع نحو المناطق الشرقية. وتحدثنا زاد على كميات يعني تتراوح ما بين 20 و40 مليمتر وتصل إلى حدود 60 مليمتر أو 80 مليمتر بجهة الساحل سوسة المستير وكذلك المهدية. وبالفعل منذ يوم أمس تكاثفت وتكاثرت السحب تقريبا بولايتي باجة وجندوبة، لكن في البداية الكميات ما كانتش هامة، أقصاها كان 17 بواد الزرقاء ثم تدرجت لتشمل تونس الكبرى، بنزرت، سليانة، زغوان وصولا إلى جهة الوطن القبلي. وعند وصولها إلى هذه الأماكن تفرعت نحو الساحل يعني سوسة المستير المهدية، وبالتالي الكميات كانت هامة في ظرف زمني وجيز. أقصى الكميات كانت 43 بالمروج من ولاية بن عروس، تونس المنوبية 43، منوبة 41، تونس الشرقية 36، حمام لمف 22 مليمتر، جهة الساحل 36 بالقلعة الكبرى، 33 بشط مريم، 37 بجمال من ولاية المنستير، إضافة إلى 20 مليمتر بسيدي بن نور، 28 بالفحص من ولاية الزغوان. الكمية كانت أيضا هامة في حدود 58 بزرمدين تقريبا، و 49 بجمال، 36 ببن حسان. وهذه القائمة تعتبر أولية نبدأ بها ثم تنتهي في قائمة نهائية يعني تقريبا بعد تقريبا لحظات. اليوم نفس الحالة الجوية تتكرر، يعني في الواجهة الغربية تظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو باقي الأماكن الشرقية. أكيد في بعض الجهات ستكون أحيانا غزيرة، يعني في ظرف قصير نجم تحصلوا على كمية طيبة، تشمل كذلك قفصة في آخر النهار وأثناء الليل ولاية توزر. يعني الأماكن الجنوب الغربي تقريبا طول الواجهة الغربية ثم تتفرع نحو الأماكن الشرقية مع درجات حرارة قصوى عامة مقبولة جدا ما بين 30 و 35 درجة، ممكن تصل إلى حدود 38 بالجنوب الغربي. نفس الوضعية تتكرر يوم الغد ولكن بأكثر توزيع وأكثر شمولية يوم السبت تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وبالتالي نتوقع تراجع في درجات الحرارة. هذا التراجع سيتواصل يوم الأحد مع وضعيات طيبة جدا، بشائر من الأمطار ستكون موجودة يوم الأحد وبداية الأسبوع القادم، إن شاء الله أمطار نافعة، إن شاء الله أمطار دون خسائر مادية أو بشرية. بطبيعة الحال المعلومات التي تصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي هي المعلومات الرسمية، ناخذوها بعين الاعتبار، الحيطة والانتباه في مثل هذه الحالات مطلوب جدا.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد، 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلو،
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى 92.5.
3: بانوراما.
1: متابعات.
4: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكم من جديد. مواصلين معكم مشوارنا في نسائم الصباح على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. في متابعاتنا اليوم باش نحطوا ريحاننا في توزر وتحت إشراف وزارة الصحة. نهار 3 أكتوبر 2026 ينظم المستشفى الجهوي بتوزر قافلة طبية متخصصة في أمراض وجراحة القلب والشرايين بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بتوزر والجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين الدموية. أكثر تفاصيل نأخذها مباشرة مع الدكتور عبد الرزاق المشير المدير الجهوي للصحة بتوزر. صباح الورد.

0: Está a rir, أختي غالية، وبارك الله فيك، نشكرك على الاستضافة،
1: شكرا
0: ونرحب بالمتابعين إذاعة قفصة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. اليوم تتعدى على إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في ولاية تونس الكبرى. نحب نعطو فكرة للمستمعين، للناس اللي يحبوا يكونوا حاضرين في القافلة ويتمتعوا بمختلف الخدمات. القافلة الطبية شنو باش تقدم من معناها اختصاصات تكون حاضرة، وأيضا كيفاش معناها قائمة الناس اللي باش تشارك وإلا باش تنتفع بخدمات القافلة الطبية دكتور؟
0: يعطيك الصحة، معناتها سؤال، معناتها القافلة هذه راهي متخصصة في أمراض القلب،
1: اي
0: فتهم الفئات العمرية الكل من الصغير حتى للكبير. هي معناتها جاية فيها ستاف كامل، معناتها فريق كامل، معناتها متكامل من أطباء، معناتها في الاختصاص هذاك في طب القلب الأطفال، والأطباء المختصين في جراحة القلب، وأطباء مختصين في جراحة الأوعية الدموية. عبارة معناتها الاختصاص هذا معناتها نفتقدوه خاصة في المناطق ذات الأولوية،
1: اي
0: موجود معناتها في بعض مستشفيات الجامعية، لأن طبعا قلب موجودين عندنا وتكل عليهم، معناتها عندهم كفاءة عالية، ولكن ساعات يوجهوا للمريض وقت يسمى حاجات معناتها المخ معناتها فيها اختصاص دقيق، ولهذا معناتها توجهت القافلة هذه بالتنسيق مع الفريق هذايا باش نجنبوا معناتها المرضى التنقل معناتها المستلزمات اخرى ومستشفيات اخرى، ونجنبوا زاد معاناه تاع التنقل، ونربحوا في حتى في الوقت. معناتها الاختصاص هذا موجود في بعض مستشفيات جامعيه، لان معناتها المواعيد نتاعها تكون بعيده برشا.
1: اي
0: يعني جات الفرصه معناتها المرضى يبدأ معناتها على عين المكان، ثاني حاجه معناتها ياخذوا التشخيص نتاعهم وياخذوا الادويه نتاعهم ويتبرمج معناتها حتى العمليه نتاعهم معناتها
1: في
0: في
1: القاف
0: العيادات هذه.
1: دكتور، يعني بالنسبة للناس اللي عندها لا قدر الله بعض هكا تعكرات واللي تستوجب حالاتهم العمليات، يتم تحديد المواعيد معناها في الإبان في وقت في القافلة؟
0: اي خاطر ستاف هذه
1: أي
0: ستاف كامل شيء
1: يعني ما
0: معناتها
1: فماش
0: مكتوب
1: وقت العياد، وقت القافلة ما فماش عمليات؟
0: لا لا لا
1: أي
0: لا، معناتها هي فما باش نعملوا بعض عمليات الفئة خاصة
1: أي
0: اللي هم اللي عندهم قصور معناها قصور كلوي، وتستوجب الحالة نتاعهم اللي عندهم تصفية الدم، يجيو فما بعض معناتها المرضى معينين معناتها خذينا الأسامي نتاعهم باش يركبوا لهم، احنا كل نقولوا احنا في ستيل باش نجم يصفي بها الكلى، فهمت؟
1: به دكتور، توا دعوة للناس للمرضى، القائمة معناها حاضرة بالنسبة للمرضى اللي باش ينتفعوا بالخدمات، وإلا ما زالت عندهم فرصة مثلا الناس اللي عندها بعض الأمراض وكما قلت يعني اللي تتطلب حالاتهم ساعات حتى الاتجاه لمستشفيات جامعية بعيدة على مقر سكناهم، ينجموا يلتحقوا توا يقيدوا أساميهم في القافلة؟
0: اي بالطبيعه، ولكن معناتها كان الشرط الوحيد اللي حكيناه باش تبدا معناتها العياده نافعه وناجعه يكون معناتها المريض موجه من طبيبه نتاعو، معناتها
1: واضح.
0: فهمت؟ خاطر في الطب نتاع القلب كما قلت لسيادتك معناتها معنا طب نتاع القلب
1: اي
0: كفاية، هذه معناتها عيادات معناتها مختصه معناتها فيها حاجات دقيقه، فهمت؟
1: نعم
0: اللي يجي نتاع القلب هو اللي يرى معناتها اللي تستوجب من الحاله نتاعو معناتها ستاف كامل، معناتها خاطر في التيوب نتاع القلب فيها برشا اختصاصات، فما نتاع الدقه الزايده، فما نتاع قشور معناتها في القلب، فهمت؟ الاختصاصات هذوما في الاختصاص نتاع القلب ما باش تتواجد في الفريق كامل، حتى بيعملوا له حتى ليكو، فما يكون مختص في ليكو نتاع في القلب
1: اي
0: معناتها باش يكون في القافله شاش.
1: شكرا ليكم. إذا الموعد باش يكون نهار 3 أكتوبر في المستشفى الجهوي جبلة بتوزر. كنت معنا اليوم المدير الجهوي للصحة بتوزر سي عبد الرزاق المشي. دكتور قدمت لنا بعض معناها الاستعدادات وحكينا شوية على الاختصاصات الموجودة واستاف اللي باش يكون حاضر، الفريق اللي باش يكون حاضر يأمن هذه القافلة الطبية 3 أكتوبر 2026. شكرا ليكم دكتور، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: إذاعة قفصة في توزر على 89.2. الاشهار في ام جي جمعه سبت احد زومنا مع احد 24 قطعة فرماج بلون كاري لوندور 7290 في 10190 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم اشهار

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: ضيف الصباح.
3: ضيف الصباح، رحبوا بكم. استقبل كل شيء، كنا نسمعوا في غازي العيادي 37 دقيقة بعد 8. ضيف الصباح اليوم في ضيافتنا إسماعيل بوزيين، مدير المكتبة الجهوية بقفصة. صباح عليك بالورد، مرحبا إسماعيل.
4: صباح الخير، وصباح الخير على كل مستمعي إذاعة قفصة.
3: شكرا ليك. اليوم قلنا اللي باش نحكوا على التصفيات الجهوية للبطولة الوطنية للمطالعة، هذه الدورة الخامسة للبطولة. نعرفوا فعالياتها بدت من نهار 25 أبريل توصل حتى 25 ديسمبر. وصلنا للتصفيات الجهوية سي إسماعيل.
4: صحيح، توصلنا للتصفيات الجهوية اللي من خلالها باش نمشوا للوطني.
3: للوطني
4: به التصفيات الجهوية ما وصلنا لها إلا كي كانت ثم تصفيات محلية شاركت فيها المكتبات العمومية بولاية قفصة، وإن شاء الله في التصفيات الجهوية باش يتم ترشيح على كل فئة 10 مشتركين اللي باش يمثلوا قطاع المكتبات العمومية بولاية قفصة في الوطني. عندنا سبع فئات، معنا
3: سبع فئات. طيب
4: عندنا سبع فئات عمريه، فيها الضفدر الاحمر من 6 ل 7 سنوات،
3: ثم قرب الميكرو سي اسماعيل. اي
4: ثم البنفسجي من 8 ل 9 سنوات، الضفدر الاخضر من 10 ل 12 سنه، الضفدر البرتقالي من 13 ل 15 سنه، الضفدر الاصفر من 16 ل 22 سنه، الضفدر الأزرق من 23 إلى 39 سنة، والضفدر الأخير وهو الرمادي من 40 فما فوق.
3: بالنسبة للمشاركين سي إسماعيل، بالنسبة للمشاركين نسنا عنا عائلات يعني باش تكون حاضرة في
4: موجودة عائلة إن شاء الله.
3: احنا كنا معناها متميزين شوية بالعدد العائلات، عدد الأفراد المشاركة من أول في الدورة اللي فاتت.
4: الدورة اللي فاتت عنا عائلة فيها أربع أشخاص. الأم وثلاث بناتها، وتم تكريمهم الأسبوع الفارط بالمناسبة هذه. الدورة هذه للتصفيات الجهوية ترشحت عائلة، تبقى إن شاء الله يترشحوا زادة للتصفيات الوطنية.
3: الموعد سي إسماعيل وقتاش باش تكون التصفيات الجهوية؟
4: التصفيات الجهوية إن شاء الله باش تكون نهار الأحد 20 سبتمبر بالمكتبة الجهوية بقفصة، وإن شاء الله باش تكون المشتركين عن كل الولاية موجودين. ومن خلال التصفيات الجهوية باش يترشح على كل فئة كما قلنا 10 الأفضل، هم كلهم متميزين والكلهم، أما باش يكونوا
3: ديما نقولوا راهو في البطولة الوطنية المطالعة راهو تحدي يكون يعني ما بين الأفراد، ما بين حتى العائلات ومختلف المستويات والفئات اللي تكون حاضرة، حتى الفئات العمرية تكون فما منافسة كبيرة برشا. يعني راهم المترشحين ديجا هما يعني يسموا يعطيهم الصحة على خاطر هما من أوفى المطلعين تقريبا اللي تعدوا في مختلف المكتبات في ولاية قفصة وحتى في ولاية تونس الجمهورية.
4: هو كلامك صحيح، لأنه كل مشارك في البطولة هو حقق الهدف متاعه. نعم. الأفضل هو المطالعة. تبقى كما قلت أنت المنافسة بين على شو ثم شكون عائلات ترشحوا
3: يتقاربوا خطر يبدو
4: ثم عائلات ترشحوا من المحلي للجهوي، وبعد فيه مشكون بيش يترشح الوطني وفيه مش بيش يترشح. هذه هي المنافسة بين
3: وانتم دوركم ديما معناها بالإضافة للتشجيع ديما هكا معناها المشاركين الكل نعطوهم كل نزيدوا نعطوهم شوية معناها نقولوا تحفيز حتى نفسي على خاطر هم وصلوا للمرحلة هذه، هم بيدهم يعطيهم ألف صحة، محافظين على علاقتهم بالكتاب والثقة ديما اللي احنا نحاولوا ديما نرجعوها ما بين الأعلام حتى والمكتبات، يعني نرجعوا للكتاب نشموا ريحة الوراق ونعرفوا هالك الحاجات اللي بعدوا عليها شوية، معناها خاصة الفئات الصغيرة.
4: صحيح، البطولة الوطنية هي
3: فرصة،
4: هي رجعت قيمة الكتاب عند المطالع
3: ريح الكتاب.
4: عائلة كاملة كنشوف نلقوا مثلا عندنا عائله فيها الاب والام والاولاد مشاركين كلهم على في في في مكتب
3: ولا موعد نستنوه سنوي البطوله
4: ولا موعد ولا معناها بطوله وطنيه معناها تشارك فيها معناها كما نقولوا نحن مثلا ان شاء الله معناها ولاد قفصه باش يكونوا ممثله ب 70 مشترك معناها باش ينافسوا على المستوى الوطني
3: 70 في 24
4: هذيك صح معناها هذا الكل باش تكون في في في قبة رادس اللي هي معناها باش تكون حفل معناها كبير وهو وجودهم في في في في في المكان هذاك هو يعتبر معناها
3: هو فرصه ليهم هم باش يكتشفوا وعرس ثقافي بامتياز تعيش على وقع مختلف جهات الجمهوريه. الموعد اللي يستنوه التوانسه الكل الاوفياء للكتاب سي اسماعيل احنا ديما معاكم في المواكبه وفي المتابعه بطبيعه هذه الدوره الخامسه تصفيات ان شاء الله نهار الاحد
4: تصفيات ان شاء الله باش تكون نهار الاحد 20 سبتمبر
3: الوقت التوقيت
4: التوقيت حبيت ناكد عليه وعلى كل المشاركين باش يكونوا
3: في الموعد
4: في الموعد من الساعه 9 للساعه 10 باش يكون التقييم الضفدر الازرق والضفدر البرتقالي والضفدر الاخضر ثم من الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 بقية الدفاتر وهو الدفتر الرمادي الأصفر والبنفسجي والأحمر إن شاء الله باش يكونوا نهار لحد وبالتوفيق لكل المشتركين ونحب نقول لهم راكم كلكم معناها متميزين وفايزين والأفضل هو أنه يتمثلوا معناها باش يشاركوا في البطولة باش يمثلوكم وكل باش يمثلوا ولاية كاملة على مستوى قطاع المكتبات العمومية بولاية قفصة.
3: شكرا لك سي اسماعيل بوزيان مدير المكتبة الجهوية بقفصة في لقاءات إذاعية قادمة إن شاء الله نتقابلوا. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في نسيم صباح 9:15.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
1: بانوراما.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.
9: حبيت أن نسلم عليكم مرة أخرى ونقول لكم أبقوا أوفياء بالاستماع لموجة إذاعة قفصة. عندكم ما تسمعوا وأيضا برشا مشاغل هكا وبعض الملاحظات اللي ديما نسوقها لكم مستمعينا الكرام. حبينا نذكركم اللي الجمعة اللي فاتت 11 سبتمبر 2026 في الخمسة وانطلاقا من الخمسة نتاع الصباح تم نقل المرضى إلى قسم الاستعجالي المؤقت بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان. القسم هذا باش يوفر مساحة تنظيمية وظروف عمل أفضل. واللي أمس 17 سبتمبر 2026 انطلاق فعليا في أشغال بناء قسم الاستعجالي الجديد بمواصفات حديثة وعصرية تليق بجهة قفصة. باش نكونوا معكم ديما في متابعة لهذا المشروع بطبيعة التهيئة وإلا إنجاز قسم استعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان. في كل مرة نرجع للتذكير خاصة اللي المدخل الرئيسي للقسم الاستعجالي تبدل, يعني كل المرضى يدخلوا من القسم الخاص بالإدارة قبل. احنا مازلنا باش تواصلوا معانا المشوار بالاستماع. نذكركم بالمواعيد المباشرة اللي باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة من 9 إلى 11, الموعد مع البرنامج الديني دين ودنيا من تقديم شيخين منظر الذهبي ورؤوف العباسي. من 11:30 نهار مازالت البركة مع وسيلة الغول. غدوة لينا أحمد عجوني ريم محمد من الساعتين للأربعة. تمسيكم بالخير بس مع ماري من الأربعة للسبعة نتاع العشية, والسهرية تبدأ 8. توفى 10 النجمة من تقديم الزميلة إيناس حراثي. حبيت نشكركم مستمعين الكل على الوفاء الدائم لموجة إذاعة قفصة. نسيم الصباح أثه اليوم تقنية أثنات أثات كوكب براهمي رقميا عماد الغرز. شكرا لك في المكالمات الهاتفية في الصندار سامية حراثي. هذه تحيات إيناس حمادي رويسي. إلى الملتقى.

0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: تعي جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
1: شني مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة يا سين الوالدة.
1: الوالدة تقعد فرحها. يا ما زيد فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك. مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقص جوانحك. تسخير روحك ولي تحر. انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
3: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام 9 صباحاً.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار أشغال اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة يوم أمس بولاية قفصة، تمت المصادقة على إسناد عدد من الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع بمعتمديتهم العرائس، من بينها تهيئة وتعبيد الطريق الحزامية في قسطه الأول، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025، إضافة إلى تركيز التكييف المركزي بقسم تصفية الدم وقاعة العمليات بالمستشفى المحلية بأم العرائس. أفادت وزارة السياحة يوم أمس بأن الوجهة التونسية تواصل تعزيز حضورها في الإعلام السياحي الدولي المتخصص، مؤكدة تنامي الاهتمام بالسياحة الواحية والصحراوية ولا سيما بالمقومات الطبيعية والثقافية والحضارة التي تدخل بها كل من منطقة توزر ونفطة. وجاءت تأكيدات الوزارة إثر نشر موقع ترافل أند تور وورد المتخصص في أخبار السفر والسياحة والوجهات السياحية يوم 16 من سبتمبر مقالا خصصا لتوزر ونفطة، مسلطا الضوء على الواحات والنخيل والمشاهد الصحراوية أنظمة الري التقليدية والتراث الثقافي للجهة. ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية فعالية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وذلك من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وسيتم بالمناسبة تنظيم معرضا للتكنولوجيا وتجهيزات حول أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في قطاع الإعلام والاتصال إلى جانب سوق الإنتاج البرامجي الذي يمثل فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج. ويشمل البرنامج المهني للدورة أيضا ثلاث ندوات حوارية تتناول جملة من التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي. أخيرا وفي العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أمس في قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال اثنين زعم أنهم من القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس خلال اليومين الماضيين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم تطبيقات الهواتف الذكية وكيفاش نختارها بطريقة آمنة بين المتاجر الرسمية والروابط الخارجية المنتشرة. أبرز المصادر الآمنة اللي ما نجموش نستغنوا عليها لحماية أجهزتنا، أهم المؤشرات اللي تكشف التطبيقات الخبيثة قبل تحميلها. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، يعطيك الصحة. تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو التطبيقات منين نجيبوها، أنهي التطبيقات اللي نختاروها وتكون آمنة على الهاتف نتاعنا. الهاتف الذكي اليوم يحتوي على المعلومات الشخصية نتاعنا، على كل شيء. هكا علاش نكونوا حذرين في تحميل وتثبيت تطبيقات، يعني الانستالاسيون نتاع التطبيقات ولا ليزابليكاسيون. ديما نقولوا المصدر الاول والاكثر امانا للتطبيقات هذه هي المتاجر الرسميه، اللي هو بالنسبه للاندرويد هو جوجل بلاي ستور، وبالنسبه للايفون هو اب ستور. المتاجر هذه شنو تعمل؟ تحاول ديما تضمن ان التطبيقات الموجوده فيها تكون امنه. شنو تعمل في العاده؟ تقوم بمراجعة التطبيقات وتكتشف إذا ثم أجزاء من التطبيقات هذه ضارة، تقوم بحذفها، حذفها من المتاجر الرسمية. احنا في العادة إذا نلقوا أي روابط غير رسمية ما نقوموش بالتحميل نتاع التطبيقات هذيك، يعني تجنب المصادر غير موثوقة، الروابط المشبوهة والرسائل اللي توصلنا وفيها روابط التطبيقات مجهولة ما نستعملوهاش. قبل تثبيت أي تطبيقة حتى هي موجودة من المتاجر الرسمية، نتحقق من اسم المطور، يعني شكون صنعها التطبيقة ذيك، قديش صار من تنزيل نتاعها، معناها قديش صار من انستالاسيون، والتقييمات كنجوم. كل ابليكاسيون ولا تطبيقة عندها عدد معين من النجوم، هذوكم التقييمات نتاع المستخدمين. راجعوا صلاحيات التطبيقة، شنو يطلب وقت اللي انا نعمل في التثبيت، شنو يطلب؟ يطلب المعلومات مثال الموقع، مثال الكاميرا، الميكرو، الكونتاكت نتاعنا، هذوكم كلها نشوفوهم. نقروا تعليقات وتجارب نتاع المستخدمين، خاطر نجم فما مستخدمين جربوها ولقوا فيها مشاكل أمنية. بصفة عامة نصائح للحماية، حافظ على تحديث نظام الهاتف من المتاجر الرسمية، فعل الحماية المدمجة مثل جوجل بلاي بروتكت على أندرويد، ما نقوموش بتثبيت التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية. في الختام نقولوا أفضل مصدر للتطبيقات هو المتجر الرسمي للهاتف. نقوموا بتحميل التطبيقات من مصادر مجهولة، يعني نعرضوا البيانات نتاعنا والحسابات نتاعنا للخطر، لازمنا نحاولوا لماكسيموم أن نبعد عليهم باش نحافظوا على الأمن نتاع الهاتف نتاعنا والحواسيب نتاعنا. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

الحمد لله مجيب الدعوات مقيل العثرات كثير الرحمات. طبتم مستمعين الأكارم مستمعاتنا الكريمات وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نلتقي بحضراتكم في موعد جديد من برنامجكم الديني الأسبوعي دين ودنيا، ونحن دائما في انتظار مداخلاتكم وإثراءاتكم واستفساراتكم. وفي البداية تحية محبة للتقنيين والفنيين المرافقين لنا في الإخراج الرقمي عماد الغرز، في الإخراج التقني كوكب إبراهيمي، وفي استقبال المكالمات سامية حراثي. اليوم هو الجمعة 18 سبتمبر 2026 الموافق للسابع من ربيع الثاني 1448 هجري. في تنشيط برنامج دين ودنيا اليوم الشيخان رؤوف عباسي والمنذر الذهبي، وموضوعنا إن شاء الله باش يكون متناسب ومتجانس مع حدث هام جدا، حدث الوطني اللي هو العودة المدرسية. فاخترنا أن نعملوا مقارنة ومقاربة بين المنهج النبوي في التربية والتعليم، وكيفاش اليوم نجم نستلهمه من هذا المنهج ونطبقه في العملية التربوية التعليمية. لذلك حديثنا بإذن الله باش يكون فيما يلي: كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد أسلوب الرفق واللين في التربية والتعليم، ولذلك المربي اليوم سواء كان المربي هذا الأب الأم المعلم الأستاذ، يعني الدائرة واسعة، كيفاش يزم يعتمد الرفق واللين في المعاملة، كيفاش يزم يتجنب الغلو والتشدد، كيفاش يستعمل الطريقة البيداغوجية اللي نسموها حديثا الطريقة الاستكشافية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان سباقا إليها، كان يطرح السؤال ثم ينتظر الإجابة ثم يصوب ويعدل. فهي طريقة في الأصل نبوية، ورغم اللي دراسات الحديثة يعني تدعي بأنها سباقة إليها وأبدعتها، ولكن في الحقيقة لا، الحقيقة تنشوف المنهج النبوي كان يعني كله ثراب كله دسامة في هذه العملية التربوية، ثم أيضا اعتماد أسلوب ضرب المثل والقياس والتعبير بحركة اليد والرسم. كل هذه الأساليب التربوية المتنوعة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستلهم منها. إذن مش يكون حديثنا، نذكر بالموضوع متاعنا، المنهج النبوي في التربية والتعليم، ونعود إلى فقرات الموضوع بعد هذا الفاصل الإنشادي.

0: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: إشهار.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: اشهار
3: دين ودنيا.
4: المنهج النبوي في التربية والتعليم، هذا موضوع حلقة اليوم من دين ودنيا. وسعداء باستقبال شيخنا الفاضل منذر الذهبي. صباح النور سي منذر.
5: صباح الورد سي رؤوف، وصباح الخير لزملائنا في إذاعة قصة والرأس المال المستمعين والمستمعات. نهاركم أكيد طيب، وإن شاء الله تستفيدوا من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من هاته الملاحظات والتوصيات والتعديلات لنا ولكم، ومن كل البرامج. وإن شاء الله تكون أخبار سارة، وربي إن شاء الله يرزقنا بالغيث النافع ويلطف بينا ويلطف بجميع المسلمين.
4: آمين.
5: فهو الرؤوف الرحيم.
4: أكيد. إذن سي منذر، احنا قلنا ديما في برنامجنا نحاولوا نتلقفوا المناسبات، نحاولوا نتفاعلوا معها، نحاولوا نبينوا شنو راي الدين فيها، باش ناكدوا ديما اللي راهو الدين هو الملهم. احنا ديما نستلهموا من الدين متاعنا، وكان نرجعوا للاسلوب القراني وللاسلوب النبوي تنلقوا فيه اسرار واخبار واشارات وايحاءات كثيره جدا في اي ميدان. واحنا اليوم يعني نعيش للعودة المدرسية المباركة، لنسأل الله عز وجل أن يكلل فيها التلاميذ والطلبة بالنجاح والتوفيق، وأن يكونوا المربين إن شاء الله في أحسن الاستعداد وفي ظروف طيبة يعني لممارسة هذه المهنة الشريفة النبيلة الراقية، مهنة التعليم، مهنة التربية. قلنا باش نتحدثوا في شكل مفارقات ومقاربات هاو كيفاش المنهج النبوي وعلاش يقوم، وكيفاش اليوم نحاولوا نطبقوه في العملية التربوية، سواء أسريا الباب مع صغاره، وإلا يعني مدرسيا المعلم ولا الأستاذ مع تلامذته. وباش نبدو سي منذر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث رائع جدا. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ما أحلى هذه الكلمات، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث ذا اللي راه المعلم يجب أن ينزل نفسه منزلة الوالد مع تلاميذه، باش تكون العملية حميمية، باش تكون يعني التصور كامل فيها كالجانب الوجداني العاطفي التربوي التعليمي. فأنت ماكش باش تخسر مع ولدك، ماكش باش يعني تدخر أي جهد في تربيتها وتعليمها والحرص عليه والصبر ربما على بعض الإخلالات اللي يقوم بها. هكا يكون المربي زاد مع تليم ذاته، يعتبرهم وليداته، كما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معلمنا الأول قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. سي منذر، شنو تعليقك على الحديث ذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحط راحة في الموقف العظيم ذا، ويذكرنا أنه عبارة على بابانا هو ويعلم فينا.
5: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
4: صلى الله عليه وسلم
5: وأصحابه أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه مرة أخرى وألف مرة عليه الصلاة والسلام. احنا في بداية صلواتنا سي رؤوف نقرأ سورة الفاتحة فنقول: الحمد لله رب العالمين.
4: نعم.
5: رب العالمين تعني هو مالك، الله مالك كل شيء وخالقه ومدبر أموره والمربي لخلقه بنعمه. نعم. فالله سبحانه وتعالى وهو ربنا أيضا يربينا، هذه التربية الإلهية، يربي الإنسان الذي خلقه. والتربية الإلهية نجدها في القرآن الكريم، ويجسدها ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو محور موضوعنا بمناسبة افتتاح وبداية السنة الدراسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المنهج في التربية، والتعليم هو يدخل في التربية. فالوالد والوالدة تربي ابنها على السلوكيات، على التعامل مع نفسه، مع الآخرين، وعلى التعامل مع الله تبارك وتعالى. وتجد ويجد الأب صعوبة في التربية العلمية، فيحيل ذلك إلى الأستاذ في التعليم الابتدائي، وإلى الأستاذ في التعليم الثانوي، وإلى أهل الثقافة وأهل. فعندما يجد الوالدان صعوبة في التربية يستعينان بأهل الاختصاص. نحب إن كنتم لا تعلمون. نعم. فالتربية، الله هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم علم البشرية، هو أستاذ البشرية في التربية وفي كل شيء، وهو الذي أنزل عليه القرآن، وما أدرك ما القرآن، وهو الذي ألهم الحديث والسنة النبوية ونطقها بلسانه صلوات الله وسلامه عليه، وهي مبينة للقرآن ومربية للأمة قاطبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زدوا توا ركزوا، موضوعنا هو كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربي، ما هو منهجه وما هي طريقته. فطرق شتى تعلمنا منها، وأصلا أهل التربية وأهل يأخذون منها ويأخذون. فالعالم الإسلامي من النبي صلى الله عليه وسلم أراه يزخر بهاته الفنون، ولكن مغمورة، لابد أن نحيي هذا الجانب التربوي في التعليم وفي التربية.
4: يعطيك الصحة سي منذر، وانت أشرت النقطة هامة جدا لازمنا نبدو بها ونعرجوا عليها، اللي هي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، هو قدوتنا، وقال أنا بمثابة الوالد أعلمكم، ولكن المعلم الأول شكون؟ هو ربي عز وجل. ألم يقل عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم؟
5: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،
4: علمه البيان. إذن

0: المعلم والإنسان هو المتعلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وطبيبنا نحن نستلهم منه، ونحن اليوم يمكن أن نحاكيه في العملية التربوية، نشوفوه كيفاش كان يتعامل مع زوجاته، كيفاش كان يتعامل مع أبنائه، كيفاش يتعامل مع أصحابه، هذه كلها تعليم وتربية. كيف كيف المعلم ولا الأستاذ اللي يحب يخلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة متاعه ينجم يستلهم منه وينجم يأخذ من منهج التربوي اللي اليوم باش نتحدث على تفاصيله. وأول نقطة نشير إليها هو أسلوب ضرب المثل،
1: والقرآن مليء بضرب الأمثال.
0: صحيح.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم دستوره وحياته و روحه القرآن الكريم، وهو يستلهم من القرآن الكريم الأساليب التربوية وغيرها. وهو معناها الفقرة الصغيرة هذه هي أسلوب ضرب الأمثال.
0: بالضبط. خلينا نبدو السعب بالقرآن احنا.
1: نعم.
0: ربي عز وجل في سورة الحشر الآية 21: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكلمة يتفكرون إشارة إلى أعمال العقل، إلى العلم،
1: دعوة
0: فارتباط العملية التعليمية التربوية بأسلوب ضرب المثل. فالأمثال يضربها الله للناس لماذا؟ لحصول تلك المقاربة، تلك المقارنة، ذلك القياس.
1: الأمثال تستفز التفكير، التفكير بالضبط. الإنساني، لذلك لها مكانة هامة، لأنها تحيي الإنسان وتحيي تفكيره، والإنسان من غير تفكير فلا قيمة له، فالإنسان بعقله وبفكره وبوجدانه.
0: إذن في ضرب المثل نحكي على تقريب الصورة، نحكي كما حكيت هو الشيخ منذر على شد الذهن، على صنع الإثارة. أنت كي تضرب مثل كأنك تحكي على قصة، تخلي المستمع ينشد إليك، ينجذب بطريقة عفوية. أما لو كان أنت تقول المعلومة بطريقة هكذا جافة جوفة مسقطة، يعني يشعر بالملل بالرتابة، ما يركزش معك. أما تستعمل أسلوب ضرب المثل تشد ذهنه وتؤثر فيه وتبلغ الرسالة المضمنة في ضرب المثل ذاك. فهو نأخذ بعض الأمثلة شيخ منذر من ضرب المثل في المنهج النبوي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. حكينا عليها في مناسبات سابقة. قال لك كيما تصاحب واحد باهي ولا واحد خايب، كيما انسان تا يقعد بحذاء واحد يبيع في العطر، وكيما ولاحظناه هذه قبل، راه مش معناها صاحب العطر هو الانسان زعما اللي يلزم يكون جليس،
1: ما ينقصش من قيمه الحداد.
0: لا، هي صوره. نعم. هي صوره تقريبيه مجازيه، ولكن الحداد يعني انسان يقوم بعمل شريف، وسيدنا داود كان حدادا.
1: نعم. نتحدث عن الظهر لا بالضبط. عن العمق، لان العمق الحداد ولا النجار ولا غيرها من هذه
0: الاعمال الشريفه، أي كان شريفة. لكن احنا ناخذ فهم بطريقه مجازيه، يعني اعتباريه تقريبيه لا غير. فانت كي تقعد بحذا حامل المسك، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ راك اما ستبتاع منه، تشمك الريحة تقول محلها بيع لي بربي شوية من هذه، وإلا تيبقى كالريحة نتاع المسك عالقة بيك. فش حب يقول اللي هنا؟ أنك تصاحب إنسان طيب باهي، يعني سلوك حسن، عندها نزوع للدين، فأنت راك باش تأثر به في أخلاقه في دينه، والعكس صحيح. نافخ الكيرك اللي ينفخ ذاك، يا إما يمسخ لك الثياب متاعك، يا إما تبقى ريحة خايبة عالقة باللباس متاعك. فهذا هو المعنى الرمزي المجازي اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهن. لو كان قالها بطريقة تقليدية يقول صاحبوا الناس الباهية وما تصاحبوش الناس الخايبة، ما تكونش مؤثرة ولا تنشد الأذهان إليها، وما فيهاش هكا صورة، وما فيهاش خيال، وما فيهاش رسم. ولذلك الأسلوب النبوي كان، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كان أسلوبا في غاية الروعة والدقة والمقاربة والمقارنة من خلال مثال ضرب المثل.
1: ضرب المثل مثل هذا، الصورة ذيك هي أداة مادية يتخيلها المتعلم، ويتخيل إنسان يبيع في العطور وتنبعث من دكانه الرائحة الطيبة، وفي الجهة الأخرى فهذا الاستحضار

0: لهذه المشاهد داعم لاستيعاب الغاية التي من أجلها ضرب المثل.
1: نعم. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم باش يرغبنا في الصلاة ويبين لنا قيمة الصلاة، ما جاش قال راه الصلاة تمحو الذنوب هكذا بطريقة جوفاء كما قلنا، وإنما اعتمد أسلوب ضرب المثل لشد الذهن. فوقت نجي أنت للصحابة وتقول لهم أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم، يبدأ يتخيل في الصورة،
0: يعمل فيديو
1: هكاك فيديو ويبدأ يرسم فك الصورة لنفسه، نهر متعدي من قدام الدار، أي ويستنى في اللي بعده، يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أي يذهب ذلك درنه، يتخلص من أوساخه. قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذن شعمل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل لهم صورة مجازية خيالية هم تصوروها، عاشوا معها، شد أذهانهم، وبعد مر لهم الحاجة اللي حب يضرب بها المثل ويعمل بها المقاربة، اللي هي كيك الصلوات 5 راي تخلصك من أضرانك، من ذنوبك، من سيئاتك، وإذا أنت تحافظ عليها وتأداها بالشكل التام.
0: يولي المتعلم أو المتلقي وين يصلي، وين يصلي صلاة يشعر بأنه اغتسل في ذلك النهر، النهر المعنوي، وأن ذنوبه غفرت، لأن الوضوء أكل يهبط ما الوضوء أكل الصغائر الكل تهبط معها، فهو اغتسل أو توضأ وضوءا ماديا انضاف من الغبرة ومن العرق ومن برش أشياء. وكذلك الوضوء عند مفعول معنوي فهو يغفر تلك الالتفاتات وتلك الكلمات وتلك التجاوزات البسيطة الصغيرة
1: اللي تسمى في الدين اللمم.
0: اللمم إلا نعم. اللمم نعم. نعم إلا اللمم في سورة النجم استثناء. نعم.
1: عندنا مثال آخر وبعد نمشي الأسلوب ثاني ذكرناه في مناسبات سابقة، الحقيقة جميل جدا. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله. قال علاقتي أنا بالنبوات السابقة وبالأنبياء اللي قبلي كما رجل جابنا دويرة، ها فالدار ذيك فاش بناها، قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله. إذن هنا الجمالية في صرح النبوة إلا موضع لبنة من زاوية. إذن الأنبياء جاء كل واحد حط حجيرة وبقت حجرة ناقصة اللي هي حجر الزاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. الناس دخلوا لك الدار وقالوا محلاها ومحلى البنية وملا تراصف فيها وملا جمال وملا تناسق. أما وكان تكمل الحجرة هذه، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فصورة في غاية الروعة. لكن لو قالها بالطريقة العادية أنا راني خاتم الأنبياء صحيح يوصل المعنى، ولكن ما فيش أكل الجمالية، ما فيش أكل بلاغة، ما فيش أكل الصورة التقريبية، ما فيش أكل أكشد الذهن، ما فيش أكل خيال الذي سيرسمه المستمع في ذهنه، ما فيش أكل معنى متاع المقارنة متاع المقاربة. إذن كل هذه المعاني تضيع لو قيلت هذه الكلمات بطريقة عادية، ولكن إذا قيلت بطريقة ضرب المثل بهذا الأسلوب البلاغي اللي هو قلنا قرآني قبل ما يكون نبوي، يكون أكثر تأثيرا وأكثر صدا في النفوس.
0: هذا النقطة الأولى في منهج النبوة. طبعا احنا ليش نرد فيها باش المستمعين والمستمعات والمربين والمربيات، كيف نقول المربي هم اللي في المدارس في الروضات وفي الكتاتيب، وأيضا اللي حتى في البيت، فالأم مدرسة، فالأم مدرسة
1: إذا عددت شعبا طيب الأعراق.
0: نعم. والأب مدرسة، عليه أن يكون له زاد.
1: صحيح.
0: بشي بالكلام اللي يجي، لا تعمل أسلوب كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عينه كذلك. نعم. كذلك ذكرنا عينة من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد للمربي سواء كان أم ولا أب ولا معلم ولا أستاذ، عليه أن يكون له زاد من الأمثلة يضربها ويعطيها حقها لتؤتي أكلها بإذن ربها.
1: إذا نمشي شيخ منذر الفاصل وبعد باش نرجع إن شاء الله نتحدث على الأسلوب الثاني النبوي اللي يلزم يعتمدها المربي والوالد في الأسرة، هو أسلوب الرفق واللين، وما أدراك ما الرفق. إذا نعود إلى هذا الأسلوب بعد هذا الفاصل بإذن الله.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في

0: إشهار
1: دين ودنيا.
2: خمسة وثلاثين دقيقة بعد الساعة التاسعة، ونذكر لبرنامجنا دين ودنيا يعني في الشبكة الجديدة هو من التسعة للحداش، من التسعة للحداش. فنذكر موضوعنا مرة أخرى، ما يسألش المنهج النبوي في التربية والتعليم شن هي المناسبة. المناسبة هي العودة المدرسية، وقلنا رانا نحكو على أسلوب النبوي حتى نحاكيه، هو نستلهم منه. وصلنا مع الشيخ منذر باش نتحدثوا على الرفق واللين، ونبدو بالحديث هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما ولم أبعث معنتا. شو معناه معنتا؟ يعني شديدا، فظا، غليظا، عنيفا. لا، رني أنا معلم، معناه يحب يقول اللي التعليم راه ما ينجح كان إذا كان يستعمل أسلوب متاع اللين، متاع الرفق، متاع الكلمة الطيبة، حسن المعاملة. ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللين في القول والفعل هذا منهج النبي وأسلوبه، وفي معاملة الآخرين برحمة وصبر واحترام.
2: نعم،
3: هذه هي القيم التي على المعلمين والمربين أن يتمثلوها في تصرفاتهم وفي ذواتهم، مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرفق زينة المواضيع وزينة الأوضاع، فحينما يكون الرفق موجودا بين طرفين، وخاصة في التربية، يكون النتائج بإذن الله الفوز في الدارين. لأنها ليس العبرة بالفوز في الدنيا، بل العبرة باثنين في واحد بتحصيل رضا الرحمن سبحانه وتعالى، وبالتالي النجاة من النار والفوز بالجنة، وتحصيل الفوائد والغنائم الدنيوية. فالإنسان يحب الربح ومن حقه باش يربح، ولكن الربح يجب يكون مشروع ويكون في مرضات الله وفي مصلحة الآخرين.
2: لو كان ننزلوا سي منذر الأسلوب هذا متاع الرفق واللين على واقعنا التربوي اليوم، إيش نقوله؟ نقوله راو المعلم ولا الأستاذ وإلا الأب ولا الأم في الدار، وقتاش تنجح أنت مع صغارك وتخليهم يرتاحوا لك وتلقاهم يقبلوا منك، مش لأنهم خايفين منك، لأنهم حبوك. إذا أنت تستعمل معهم أسلوب الرفق واللين، إذا أنت تلتزم معاه الكلمة الطيبة، تسايسه، تستعملك السلاسة كالمرونة، ما تتعسفش عليه برشا، ما تسمعش كلام جارح، ما تستعملش معاه الأسلوب نتاع الزجر، فوقتها راك يحبك ويتعلق بيك ويحب حتى المادة متاعك ويولي يقبل عليها ويجتهد فيها. والعكس صحيح، إذا أنت بينت لها الشدة متاعك والغلظة وكلمات ربما جارحة وتعنفه ولا تشتمه ولا كذا، راهو باش ينفر منك ومعادش يقبل منك حتى شيء، ربما حتى المادة متاعك يولي يكرهها ويولي يقطعها، وربما تعمل لها تغير كبير حتى في مسارها التعليمي. كان باش ياخذ من دريش أنا شعبة معينة يولي يكرهها على جال تجربة مريرة قاسية عاشها مع مربي كان عنيفا يعني في أسلوبه سواء القولي وإلا العملي. فلذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
3: المربين ساعات يتعاملوا مع بعض التلاميذ بشدة وبقسوة، عندهم شوي حق، لأنه كنت أسأله المربي يقولك راه هذايا مهوش متربي، ما يفهم كان بهذا الأسلوب. والخلل من شكون سي روف؟ هي التربية هي حلقات متتابعة
2: أكيد.
3: فلما الولي ما يهيئش ولده في التربية البيتية في البيت، الأم والأب ما يهيئاش باش يدخل للمؤسسة التربوية ويتعامل مع أستاذه ومع المربين بأسلوب محترم، راهو الخلل ليس من المربي، الخلل من الأصل، من الحلقة الأولى اللي هي حلقة الوالدة، ولا يوحي لابنه أنها الأستاذ نخلصه فيه باش يقريك رغم أنفه. فإذا كانت خل بهاتي العقلية باش يقولي لا يحترم الأستاذ. صحيح. والأستاذ طبعا باش يدافع على نفسه وباش يبين الحقيقة، يبين له اللي هو موش متربي بأسلوب أو بآخر، فالخلل يكون من البداية. يعني
2: أكيد.
3: لا نتهم المربين احنا، الأصل أن حسن الظن في المربين. لو كان يجوهم التلامذة كلهم مهيئين على نفس الطريقة لا أعتقد أن
2: يلجأ إلى
3: أسلوب، يلجأ. فاللجوء إلى الأسلوب هو دفاع عن عن عن العقلية التي أتى بها التلميذ وعن الأسلوب التي دخل بها للقسم.
2: إذن هذا نداء للأولياء أنهم يهيئوا صغارهم قبل ما يمشوا المقاعد الدراسة التهيئة التربوية النفسية، ويعلمه يحفظ الهيبة متاع المدرس، حتى كان المدرس يغلط معك هذاك اعتبره باباك، خندك يغلط معك باباك ترد عليه ولا من عرش نات ترفع صوتك ولا غيرها، لا يلزمك دخلت القسم ما تشوشش، تلتزم، تنصاع لك الترتيبات، تكون لابس الطبلية متاعك ما ظليش حتى في كرتابلك مثلا، فخليك منضبط تو تشوف كان الخير بإذن الله. ما المربي ما ينجمش يقول لك كلام جارح وانت إنسان منضبط وانت إنسان مثل مش علاش.
3: والشاهدوا شوفوا ثم تلامذة وتلميذات وتلامذة مميزين ومتربين ومهندمين، شوفوا الأستاذ كيفاش يعاملهم، الأستاذ اللي أنت تدعي أنه هو شرير شوفه كيفاش يعاملك العقلين، احنا نقولوا تلامذة العقلين ما, ما, ما, ما يؤذيهمش. فأنت هو السبب الذي جعل الأستاذ يحاول معالجتك بالأسلوب الزجري.
2: نعم. لكن احنا نقولوا حتى كان التلميذ يعمل كاكا ما يلزمناش نحلوا الباب الأستاذ، لأن سي منظر معروف. نعم. هذا ثم تراتيب قانونية، مثلا عطل سير الدرس انت قدرت ذلك، فتنجم تعمل فيه تقرير وإلا يعني حاجة كتابية للإدارة يعاقبوه، لعل العقوبة الإدارية تؤتي أكلها. ماذا بينا نبعدوا قدر الإمكان على الأسلوب الزجري متاع التجريح ولا الشتيمة أصلا حتى لا تكون حجة عليك، يعني حتى قانونيا
3: لا ما نوصلوش للشتيمة. أما ربما الأستاذ يحب يعالج قبل ما يوصل للعلاج الإداري، يحب يعالج يجتهدوا، يحب يعالج يضغط نوعا ما ضغط يكون لعله يرتدع.
2: صحيح.
3: فاجتهد قد يصيب وقد لا يصيب.
2: إذن هي مسألة تقديرية.
3: نعم.
2: يعرف روحها عنده خبرة وذاك أسلوب ينفع مع النوعية ذي متاع تلامذة، على خطر تلامذة اللي قدامك رم معادن فيهم الخجول، فيهم المشاكس، فيهم المعاند، فيهم اللي يعني ماذا بيك أنت بشوية بشوية
3: اختبر نوعية كل شخص،
2: تعرف شخصياتهم وتعرف تتعامل مع كل شخصية.
3: نعم.
2: ثم شخصية نثمنوا العمل متاعها، شخصية أخرى نحاول نوقفوها عند حدها، ولكن ديما ثم ضوابط يعني أخلاقية وقانونية، وإحنا نقول ديما المربي اسمه مربي هو، فماذا به لا يلجأ إلى الأساليب متاع الشدة إلا للضرورة القصوى، إلا في الحالات التي يقدر نجاعة هذا الأسلوب فيها. فهو نمشي للمنهج النبوي المبارك، والقصص كثيرة في هذا المعنى، منها القصة المشهورة متاع ذلك الشاب اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من صحابته وقال كلام مش يقوله، يبان كلام وقح، كلام غريب.
3: نعم.
2: يا رسول الله قال ائذن لي في الزنا، فعندها رغبة يعني سبحان الله غريزية جامحة ما خلهاش دفينة في نفسه، وإنما صرح بها، فهو يبحث عن علاج لها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شنو رد فعل الصحابة؟ الصحابة فهموا لي هذا وقاحة، هذا تطاول، يعني قاموا لها ربما عنفوه شوية، لاموا عليه، رفعوا أصواتهم معاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الهادئ الرفيق اللين جعله يدنو منه، قال تعال اقعد بحذاي، وقال له تلك الكلمات القياسية، ذا أسلوب أخر في التربية. أترضاه لأمك؟ قال لا. ترضاه لعمتك، لخالتك، لأختك؟ ديما يقول لا، جعلني الله فداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وضع يده المباركة على رأسه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، فذهب وليس في نفسه تلك الحاجة. إذن النبي عليه السلام شفاه وخلصه من هذه الرغبة الجامحة عندما استمع إليه، رغم غرابة السؤال ورغم ربما ما يبدو فيه من وقاحة وتطاول، إلا أنه كان معلما ولم يكن معنتا كما قال صلى الله عليه وسلم. من عرش قصص كثيرة. قصتك الأعرابي زاد أكرمكم الله تبول في المسجد.
3: نعم. سيهون حب زجروه وحبوا يضربوه وعنفوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وقال لهم لا.
2: أول حاجة عملها النبي عليه السلام قال خلوه يكمل البول،
3: لا تزرموا بول،
2: وأهريقوا عليه الماء. نعم. خليه يتطهر كل البلاصة هذيك،
3: ونداه فهمه برفقه زي بيت الله راي طاهره وكذا. مسكين هو بدوي في اي مكان، معناها يقضي شأنه
2: عم بالها حاجه عادية. سبحان الله،
3: متعود في الصحراء
2: هكاك.
3: وثم
2: ولا خلينا نعم سي منذر نكملوها القصه، وبشوف انت كي تتعامل مع عبد باللين شنو النتيجه. بعد ما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذا راهو بيت ربي وراه ما تجيش فيه الحوايج هذيا، راهو فيه كان الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وكذا، قال له الله يبارك، الله يبارك يا رسول الله. وخرج وهو يقول ويسمع بصوته اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معنا.
3: شاف امهم كيفاش عاملوه، قارن ما بين اسلوب النبي
2: كانها رساله لك لعنفوه. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ولدي راك ضيقت واسع، يعني ولدي رحمه ربي راهي واسعه وللناس الكل. فحبينا نقولوا ريتك الصدى والاثر اللي يبقى في النفس اذا انت تستعمل اسلوب اللين، أكل محبة ويدعي لك ويذكرك بخير، وحتى كي يلقاك مرة أخرى ظل ينادي لك يقول لك مسيو راك قريتني عام كذا وكذا، والله مسيو أنا محلاها الذكريات معاك وكنت باهي معانا وربي إن شاء الله يبارك لك كذا، ولا عكسه صحيح. نعم. إذا أنت تكون عنيف معاه ولا ظلمته ولا قهرته ولا خذيت لحقه ولا اللي هو راهو لن يذكرك إلا بسوء، وأبدا لن يتحدث حتى كيريك يحسب راحة ما عرفكش. فماذا بيك المشهد هذا من روشي نرو المشهد الأول اللي تلقاه متلهف بشيريك وتلقاه لا يذكرك إلا بخير. علاش؟ لأنك يعني كنت سباقا إلى هذا الخير وكنت من أهل اللين والمرونة في المعاملة.
3: وقت اللي هو في موقف ضعف، التلميذ أضعف من الأستاذ.
2: نعم.
3: والأستاذ يكرمه بالرفق وبالعطف وبحسن الخلق، فذلك فضل منه. وكالتلميذ التلميذ ذاك اللي يفرح بأستاذه بعد سنين فهو أصبح حتى هو عنده فضل، ولكن حب يردك الجميلة ذيك بكلمات طيبة وبحسن استقبال. ثم مثال آخر يرويه أحد الصحابة، قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، عطس واحد الصلاة، فقلت يرحمك الله، هو قال يرحمك الله غلط معناه، فرماني القوم بأبصارهم كلهم تلفتوله
2: خزر حرشة معناه كان عمل جرم.
3: يقعنا تو في الجامعة ساعات واحد بورتابليه سوني،
2: الناس كل
3: الناس كل سيب العبادة وسيب الصلاة
2: يحرجوه
3: ويولوا يلوجوا على شكون عند البرطابل.
2: بالحق
3: هو مسكين غلط نساء أسترة وما تلفت لاشي وحسب الله ما سمعتش هو بيد حاشم زيدوا عليه تتلفتوله عاد نكمل روى النفس البشري نفسها رأي قديما وحديثا. قال فرماني القوم بأبصارهم أسرعوا في الالتفات إلي ونفوذ البصر في، فقلت واثكل أمه، يعني وقال عملت حاجة خطيرة. أي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولو يعملوا هكا كأن غلط، هم زادوا الطين بلة حتى هم خرجوا من الصلاة، خرجوا خروج معنوي. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، قال أنا سكت. فلما صلى الله عليه وسلم أنهى الصلاة قال وهو وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كهرني أي من تهرني ولا عبس في وجهي ولا ضربني ولا شتمتي بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قاعدة عامة مش كان على العطسة على كل شيء عطاهم قاعدة عامة واتت المناسبة باش واحد غلط ناخذ العبرة من الخطأ وهو جاء مثال ضربة وانتهى ما عادش باش يعاود. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فما يقال في الصلاة هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فاتحة والسورة والدعاء فقط لا زيادة. فبين لصحابته وبين للرجل الذي أخطأ بكل رفق وبكل لين صلى الله عليه وسلم.
2: ولذلك يا شيخ منذر نعم. نداء للناس اللي يجوا للمساجد
3: رفقا
2: كما كان يحكي تو الشيخ منذر سبحان الله العظيم نجم يسعى عبد على التليفون متاعه ويسوني له هو شي يعمل هاوش نقوله احنا شي يعمل شرعا اجبد التليفون متاعك وسكره وانت تصلي رد بالك تخليه يزيد يسوني مرة ثانية والثالثة وكذا يخرج الناس من الخشوع متاعهم ويلزم كما قال توا ما تقاش تخزر له في خزرة حرشة
3: ما تتلفت ليش أصل ما تتلفت ليش
2: ولا العبادة تكمل الصلاة
3: حتى الإمام زاد حتى الإمام ولا المؤذن يتلفت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله الناس كلها كان عمل جريمة سبحان الله لا نعامل ديما بهدوء ويقال هذا حتى للأطفال الصغار ينجموا سبحان الله يشوشوا شوية
3: ويلعب ويجروا
2: ولا يضحك ولا كذا نمشي لها ونكلمها برفق بلين مش نجي نزجرة ربما ما عادش يجي للجامعة خلاص
3: ثم برشا أطفال
2: ما عادش يجي للجامعة
3: ضربوهم وزجروهم زجر بالضبط. شديد ولا يكره الجامعة
2: ويكره الصلاة تقضيت عليه باش بأسلوب عنيف ما عندكش حكمة ثم نقوله راي عملية المعالجة خلاها للإطار متاع المسجد وخلاها للناس الحكماء ثم الناس تعرف تتكلم تعرف تتصرف
3: اختصاص
2: فما تدخلش في الحكاية ذي برا بلغ الإمام قل له بربي أني لاحظت كذا كذا الإمام بحكمته بقدره
3: ما بالو أقوام يفعلون
2: صحيت هذا أسلوب تنحكوا عليه إن شاء الله بعد اللي هو مش تيذكر يقول فلان الفلان يراك عملت وعملت لا يقولها في المطلق بربي يا جماعة راهي مخالفات تصير منها ساعات بعض من الناس يعملوا كذا وكذا هاو تأصيلها الشرعي راي لا تجوز مش يبي بإذن الله سيكف عن ذلك بطريقة غاية في اللباقة واللياقة والمرونة والليونة فهذا هو المطلوب في المعاملة لا نعتمد الشدة لأي سبب من الأسباب وهذا باش يقودنا لترك الغلو والتشدد إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى قالك شكون المنبت هو المنبت هو من أرهق راحلته وانقطع به السير واحد ظل يركب على ناقة وفوقها زادة وزوادة ومثقل عليها برشة لين في ثنية ما عادش منجمة تمشي ولا هو وصل لك المقصد متاعه للبلاد اللي هو يقصدها فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لا خلى الراحلة متاعه لبس عليها ولا قطع الأرض وصل للبلاصة اللي يحب عليها ولذلك شنو الحل الحل هو عدم التشدد بشروا ولا تنفروا كلام واضح يسروا ولا تعسروا كما كرهت لجول النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة عشرة هم وحبوا كما نقولوا يقوى شوية في النسق العبادة وبدوا يقولوا يا جماعة اش رايكم نولوا نصوم وما عادش نفطر خلاص النوافل والاخر قال واش رايكم نقوموا الليل وما عادش نرقدوا خلاص والاخر قال واش رايكم نعتزل النساء خلي حياتنا الكل للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم خرج إليهم ومغتاظا في حالة من الغضب وقال لم أبعث لهذا ما تبعثتش أنا للشدة هذه في الدين قال أما أنا ايش معناه أما أنا من قدوتكم أعملوا كيف فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء أي فمن رغب عن سنتي فليس مني حاب تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالاعتدال عليك بالتوازن عليك أن تترك التشدد والغلو
3: نعم وطبعا نبذ التشدد والغلو يدخل في القصة اللي ذكرتها الأعرابي اللي بال في المسجد
2: بالضبط.
3: فهم عالجوه الصحابة اللي شهدوا المشهد عالجوه بتشدد وبغلو، قالوا هذا يبول في المسجد عقوبتها
2: الضرب
3: والضرب المبرح. فعالجوه بشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منعهم من التصرف بالتشدد والغلو، وعالج الموضوع بالرفق وباللين، ونجح صلوات الله وسلامه عليه ليكون لنا نجاحه مثالا لنا نتمثله ونكرره ونقيس عليه.
2: وذاك علاش حنا نقوله، وذا حبيت نربطها بالمساجد أنا، خط الحادثة هذه صارت في المسجد، رأي تصير في المساجد سبحان الله مخالفات، فخليك أنت يعني بلغها للإطار متاع المسجد، وفي الإطار المسجد أكيد فيهم واحد حكيم وعنده كما نقوله كلمته وهيبته وقاره، يعرف بطريقته بطريقة لينة يناديك الوليد ولك الراجل ولا اللي يعمل لك الحاجة ذيك، ويلاحظ لها الملاحظة بكل رفق، وبإذن الله يسمع منه ما عادش يعودها، وتم الأمر بهدوء من غير شوشرة من غير رفع صوت من غير ما تتوتر العلاقات بين الناس وتولي ساعات عداوة. فالإنسان يكون حكيم ويعرف يتصرف ويقدر الأشياء. تصير برشا مخالفات في الجامعة سي منظر، مثلا ساعات سبحان الله يدخل واحد مثلا لابس شورت مش طويل فتنكشف عورته،
3: تنكشف ركبته
2: وإلا يبدأ لابس كسراويلي تبدأ طايحة شوية ربما، فانكشفت العورة متاعه، ما هيش مصيبة ما هيش كارثة في نهاية المطاف، هو كان جا عارف هذا كسارة وما عملش. فنمشوا له ونكلموه بهدوء، ونخلوا أهل الذكر هم اللي يتحملوا المسؤولية الشرعية والقانونية في أنهم يعالجوا هذه المخالفات، ولكن بالطريقة اللائقة الهادئة. فتصير كثيرا هذه المخالفات في المساجد، فيزمنا ديما نتعاملوا معها بطريقة حكيمة، وشعارنا دائما ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
3: معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام، هو يصلي بالناس وكان يطيل القراءة طول طول، ما إطالة ممتعة طبعا عنده موضوع عندها، وكان يعني ماهرا في القرآن الكريم، ورغم ذلك قلق المصلين وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
2: رأيت كيفاش بلغ النبي يمشوا لاش اللي هو
3: أي
2: خاطر عارف هو المعلم،
3: هو كان يمشوا له يقول لهم راني نيتي طيب، راني نحب نسمعكم أكثر من يمكن من القرآن، نحب نبدأ موضوع باش تخرجوا من الصلاة فرحانين وتخرجوا برؤية أخرى للأمور، نيتي طيبة، ولكن غفل عن السلبيات الجانبية ليزيفي انديزيرابل المفعول السلبي، الاثار الصحيح الاثار السلبيه. فاثاروا اطاله الصلاه امام ذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي وما ادراك تقلقوا منه. فهذه نداء لمن للامام وللاستاذ باش ما يرهقش، ما يعطيهمش برشا يكتبوا يعالج
2: تحمل شيء فوق الطاقه،
3: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. عاد نداه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين قال له أفتان أنت يا معاذ، قلت تفتن في العباد بالإطالة ولا تشق، جماعة يحبوا يطول وجماعة يحبوا تقصر.
2: فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عالج المسألة وهو من أهل الذكر، فنرجو إن شاء الله الأساليب النبوية الأخرى، ولكن بعد هذا الفاصل الإخباري.

0: ضيوف سهرة النجمة الليلة الشاعر لمجد بن منصور.
1: رغم الحمول الضاغطات علي ما زلت نتنفس وهاني حي.
0: والشاعر علي الحرابي.
2: قول رقيق حال لكن كريم أطباع نقسم على عابر سبيل عشاي.
0: والفنان مصطفى علي.
3: عبره اللي درت معايا تخبي دوايا على شهك ديما متعبني يا سرك.
0: ومجموعة نوع للموسيقى مروحات شعرية وغنائية. النجمة الليلة مباشرة من دوز بداية 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: من مرحلة تعليمية أو مهنية إلى أخرى، تتبدل التفاصيل وتتعدد الأسئلة وتكبر الأحلام. حوار مفتوح مع الشباب اليوم في برنامج غدوة لينا من الساعتين للأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: وين ما كن إذاعة قفصة معاك.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في عرض الساعة 10 صباحا للأنباء. انعقدت يوم أمس بمقر ولاية توزر جلسة عمل بإشراف ولي الجهة خصصت للتسريع ولمتابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة على مستوى التهيئة والصيانة لعدد من دور الشباب وملاعب الحي بمختلف معتمديات الجهة. انطلقت يوم أمس الخميس بالعاصمة فعالية الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل لإفادة مندوبي حماية الطفولة حول تطوير الأمن والسلامة السيبرنية والتقنية الرقمية الحديثة. وتتنزل هذه الدورة التكوينية رفيعة المستوى التي تتواصل مدى يومي 17 و 18 من سبتمبر الجارية في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية وتعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في المجالات ذات الصلة، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية هوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا بهدف توحيد مسارات النفاذ للخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها. ودعت الوزارة لاعتماد منظومة هوية للتحقق من هوية مستعملي الخدمات على الخط والاعتماد الحصري على المعرف الوحيد للمواطن كمرجع موحد لتحديد الهوية عند إحداث خدمات رقمية جديدة. أخيرا كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل خطة لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لوضع قيود على تطبيقات أخرى ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت. ويهدف المقترح الذي أعلنت عنه أمس المفوضية الأوروبية إلى إلزام المنصات على إظهار أنه تم تصميمها بصورة تجعلها آمنة للقصر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: وين ما كن إذا قفصة معاك.
4: دين ودنيا.

0: دين ودنيا.
1: نعود مجددا لبرنامج دين ودنيا اللي خصصناه اليوم الحديث عن المنهج النبوي في التربية والتعليم تزامنا مع العودة المدرسية. وقلنا رانا قدمنا مقارنات ومقاربات نستلهم من المنهج النبوي لنطبق وننزل هذا المنهج في تعامل المربي اليوم سواء في الأسرة وإلا في المدرسة مع الابن ولا مع التلميذ، ويتمثل هذه القيم وهذه الأخلاقيات. عنا أعتقد أول مكالمة هاتفية. السلام عليكم.
2: صباح الخير. ثلاثي المحبة، ثلاثي العطاء، ثلاثي الأخلاق الحميد.
1: صباح النور أمنا الفاضلة نعيمة، ربي يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.
2: إن شاء الله جمعة مباركة
1: للجميع إن شاء الله. لك الصح.
2: نقول أول مدرسة بتاع تعليم هي الأم والباب.
1: أكيد
2: راهو صغير وقت لي الأم والباب يوسعوا بالهم بالأسلوب، الأسلوب اللي يحكوا معاه.
1: نعم.
2: بتربية بلين باحترام. الصغير رامك يخرجوه للمدرسة ولا للمعهد ولا للليسي، يخرجوه كامل في مخه في شخصيته. ما ظلكش لم يا فاعل يا تارك يا اللي بيك يا اللي عليك ولا الباب. أريك الطريقة ذيك يخرج بها عنيف
1: بالضبط.
2: مع أصحابه مع المدرسة مع الأستاذ. والأستاذ حتى كي يبذل مجهود رو يلقى فات فيه، ما عادش ينجم يوجهه.
1: صحيح.
2: يعم راي راه مع كامل احتراماتي للمعلمين والمربين راهم يحاولوا.
1: نعم.
2: نقول كل أم وكل باب جاه ربي وسعوا بالكم مع صغيراتكم.
1: أيه.
2: رايك السمرة ديك إن شاء الله آخر العام كل باب يفرح وكل أم تزغرط ويطلعوا راهو يطلعوا عناصر راهم ذوكم. أولا كملتوا قدام ربي رسالتكم، ثانيا تفرحوا بالمجهود اللي عملتوه وعندكم أجر وثواب عند ربي.
1: أكيد.
2: والسلام عليكم وربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: ربي يحفظك أمنا الفاضلة. نمشي المكالمة الثانية. السلام عليكم.
3: ألو.
1: السلام سي محمد، كيف الحال؟
3: أنستم إن شاء الله ربي يبارك لكم.
1: ربي يحفظك.
3: ونشكر الإدارة على يعني تقديم الوقت.
1: أي.
3: وبالحق حاجة باهية.
1: أي.
3: حاجة أخرى هو الرفق.
1: نعم.
3: سيدنا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى قصور في الجنة، قال لمن قاد غريرا سبع خطوات، قلت أبشر به أمتي، قيل نعم وأكثر من هذا. يعني حتى الغرير كيف وصل للجامعة ولا الدارة ولا ذكره ورفق.
1: أكيد.
3: ذبح بعض الصديقين بقرة وولدها يرجو إليها، فأسقطه الله من مقامه وسلبه قلبه، فصار هائما على وجهه يلعب به الصبيان. فمر على أفراخ طير قد سقطنا من عشهن، فرفعنا إليه رحمة لهن، فشكر الله له ذلك وجعله نبيا من الأنبياء.
1: نعم.
3: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى صبيا يلعب بعصفور فاشتراه منه واعتقه، فلما مات رآه بعض أصحابه في المنام فسأله عن حاله، فقال لما وضعت في قبري حصل لي من الملكين خوف، سمعت قائلا يقول لا تخوف عبدي فإنه رحم عصفورا في الدنيا فرحمته. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاه، فبينما الكاتب يكتب فجاء صبي فجلس في حجر عمر فلاتفه، فقال الرجل يا أمير المؤمنين لي 10 أولاد مثله ما دنا أحد منهم مني. فقال عمر رضي الله عنه مزخ الكتاب، فإنه إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية. وولى عمر رضي الله عنه رجلا غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يحد شفرته وقد أزجع عشات، وقال له أتريد أن تميتها مرتين؟ يعني المطالعة مذهبية يحس على المطالعة رأي فيها مواعظ كثيرة.
1: إذا أنت ركزت سي محمد على أنت ركزت على أسلوب الرفق واللين في المعاملة حتى مع الحيوانات، يعني الرفق بالحيوان فما بالك بالإنسان. نعم تيك الصح.
3: والتلميذ أولى بذلك. وشكرا أيه.
1: والسلام. بارك الله فيك سي منذر، استقبل مكالمة.
2: السلام عليكم
0: نورة.
2: السلام عليكم.
0: أهلا نورة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
2: معك عايشة عصام معرض.
1: عايشة تفضلي، مرحبا بكم.
2: شكون الشيخ اللي معاك؟
1: توا يحكي معك سي منذر. اي
0: منذر معاك، تفضلي.
2: جمعة مبارك الشيخ منذر.
0: بارك الله فيك سيدي،
2: تحية لكم والطاقم العالي معكم هذا الصباح.
0: شكرا، تفضلي.
2: معاملة المعلم بالتلميذ، الموضوع
1: هذا موضوع
0: التربية. التربية
1: التربية والتعليم. نعم
2: التربية، نعم التربية هي من أساس الشيخين، من الوالدين هي التربية، لولا الوالدين
0: الأسرة. الأسرة هي الباب الأول للتربية. نعم نعم
2: التربية من الصغر، معناها من ولدت في ست سنين، من خمسة، من ثلاثة سنوات في الروضة، معناها
1: صحيح.
2: معناها التربية من ثلاثة سنوات يقرأ في الروضة، حتى معناها يولي خمسة سنوات يقرأ تحضيري، معناها في الجامعة. معناها المعلم ماذا به يرفق بالتلميذ، شن عليك أنا ولديه، معناها ماذا به يقول له كلام طيب.
1: نعم.
2: يحس بإحساس كأنه معناها هو بابا التاني، معناها
1: نعم.
2: سنة مع المية ذلك السنة مع التلاميذ، لا ألف التلميذ معناها ينفر من القراية وما عادش يحب يقرأ.
1: معقول جدا. إذا أنت إذا لخصوا الكلام تقولي الأساس متاع التربية هو الأسرة والمعلم، حتى كي يلقى واحد ربما لازم يتأدب شوية يستعمل معاه الأسلوب اللين. أي نعم باهي، بارك الله فيك.
2: قبل دائما واحد يقرأ في الكتاب في الجامعة، والله حتى التلاميذ معناه يحبوه كأنهم باباهم أصل.
1: نعم على خطر لين. نعم
2: كل شيء عليها، وإنسان طيب حتى معناه تو ما عاد يخدم.
1: أي يا رب إن شاء الله يبارك فيه وإن شاء الله في ميزان حسناته، وهذا المطلوب.
2: يحبوها الشيخ لأنه هو معاملته طيبة مع الصغار كأنهم صغاره، معناه.
1: أي بارك الله فيك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة على هذه المداخلة. شكرا جزيلا.

0: تغيير سلوكه وإصلاح مجتمعه مستمدة من الوحي الإلهي القرآن والسنة، وهو منهج ليس نظريا مجردا بل تطبيقي عملي. عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله وأطفاله ومخالفيه من في الأسرة. نطلب نفتح قوس في رؤوف في منظر، نطلب كل لطف ونضم صوتي صوت أمنا نعيمة يعطيها الصحة في كلامها كل جمعة، يعني تحفنا في كلامها حكمها وتجاربها ربي طول في عمرها. نقول الأسرة هي الرحمة، العدل بين الأبناء، الحوار، القدوة، التعليم بالتدريس. ونطلب طلب آخر في منظر في رؤوف،
1: نعم.
0: نقول بمناسبة العودة المدرسية نطلب كل لطف من المعلمين والأساتذة أن يفهموا تلاميذهم، على خاطر فيهم كل من عنده مشكلة أسرية يحاول باش يفهموا يجدوا وحده ويحكي معاه يشوف وش عنده، على خاطر تم تلامذة مع الأسف تعاني من مشاكل ويدخل قسم ماهوش في فورمة ماهوش يعني عادي، وتلقى الأستاذ ولا المعلم ما يفهموا يجب يفهموا. وإن شاء الله نقول كل إن شاء الله ناجحين. ونطلب منكم طرح موضوع في حصص من حصصي رؤوف في منظر
2: إن شاء الله،
0: موضوع التنمر في الإسلام. نطلب منكم كل لطف للموضوع هذا، راه مشكلة كبيرة يعانوا منها الصغار والكبار في
2: أي إن شاء الله على السلام بحول الله.
0: أي ونختم بالدعاء كالعادة.
2: أيه.
0: اللهم إني أتوجه إليك وأنت الغني عن خلقك
2: يا رب،
0: قادر على كل أمر عسير. اللهم أقضي حاجتي وفرج همي ويسر لي أمري وأصرف عني بضيقي في صدري ويشغل بالي. اللهم آمين. أرزقني من فضلك رزقا واسعا طيبا مباركا
2: آمين.
0: وحقق لي ما أتمنى من الخير عاجلا غير آجل. اللهم آمين يا رب العالمين. نطلب منكم كل لطف حتى الحصة في رؤوس منظر، وكل من يسمع فيها
2: بارك الله فيك.
0: رحم على ولدي اللي غادرني 2023 أستاذ إنجليزية ميلاد خالدي، ونطلب منكم كل لطف رحموا عليه،
2: ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة ويرفع في الجنة درجاته إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله راو اهل التعليم راو على خير عظيم، راو ان الله وملائكته واهل السماوات والارض لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه يعني دعاء وثناء ورحمه ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه يعطيك الصحه يا لال. شكرا جزيلا. إذن سي منذر نرجع الأساليب النبوية في التربية والتعليم، وباش نركز على أسلوب زاد هام جدا في العملية التربوية الحديثة هو طرح السؤال.
1: نعم.
2: يعني احنا حتى في نعرشنا الكتاب ده حصص متاع التكوين بيداغوجي ديما المتفقد يعطي الملاحظات هذه للأساتذة خصوصا المتربصين، يقول له رد بالك من أسلوب التلقين، تدخلش للدرس للحصة ظل يتمل على تلامذة متاعك، وإنما اعتمد الأسلوب الاستكشافي من خلال السؤال،
1: شاركهم في اكتشاف الموضوع،
2: يعني إثارة مواضيع، طرح أسئلة تخليه هو يفكر وتخليه يجاوب، إذا الأجوبة باهية تثمنها، وإذا الأجوبة غلطة تعدلها بكل لطف، ويولي التلميذ هو الحلقة الأهم في بناء الدرس، ما يكون الشكاك مجرد آلة كاتبة،
1: ويولي شريك رئيس
2: بالضبط
1: في تكوين الدرس.
2: إذن المنهج هذا اللي يسموه اليوم استكشافي وخبراء يعني من عرشنا غربيين وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان سباقا إليه واعتمده كثيرا في تعليمه وتربيته لصحابته. من ذلك هذا الحديث، قال يوما لصحابته: أتدرون من المفلس؟ سؤال.
1: نعم.
2: وهو عارف شنو الإجابة، عارف تيمشي لمخاخ طول الإفلاس المادي.
1: أي.
2: فلذلك كان ماذا يفعل؟ كما قالوا الصحابة كان يفرغنا ويملأنا، يخلصه من التصور الأولي اللي هو غلط، ويعطيه ويخليه يتكلم ويعبر وبعد يعدل ويعطيه التصور الصحيح البديل. قال تدرون من المفلس؟ قالوا بكل ثقة وسرعة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إذن مشوا للإفلاس المادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس تعطي البديل، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يعمل في برش حوايج خيبة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا

0: تفقد ما هذا عمل الحوائج وهي من الكبائر. فاشتى يصير له؟ فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، عملية القصاص باش يفكولك حسناتك اللي ظلمتهم هذوكم واشتمتهم وارق دماءهم وكذا وكليت أموالهم، تأخذوا لك من حسناتك. فإن فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه وفت حسناته هو مازالوا يسألوه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. إذن محلاه الأسلوب هذا،
1: عد تعريف الإفلاس بسؤال. قال لهم شكون المفلس؟ فجاوبهم قال لهم لا، الإفلاس اللي تعرفه أنتم راهو إفلاس مادي، ثم الإفلاس الأهم منه هو الإفلاس المعنوي الذي يطرحك أيها العبد المخطئ في النار، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال عدل تعريف وبين الإفلاس لينهى أصحابه وينهى الأمة عن هذا النوع من الإفلاس. التربية النبوية تطرح وضعيات وتطرح أسئلة وتستخدم حركات مثل ما ذكرت سي رؤوف، وهذا حديث تدرون من المفلس. ثم حديث آخر يبدأ بإحنا شعنا عن التشنشينة، نعمل تشنشينة حتى في برامج ذات قصة عنا في رمضان،
0: محلها تشد العباد وتبدأ تخمم وتحاول تجيش حاجة، تعطيش حاجة نعم. جاهزة
1: أي. كما تدرون من المفلس
0: نعم.
1: ما معنى المفلس؟ سؤال. قال إن من الشجر، النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة لا يسقط ورقها، شجرة ما تطيحش ورقها، وإنها مثل المسلم. قال لهم رأي كيف المسلم؟ فحدثوني ما هي المسلم، ما تهبطش منها أوراق، ديما مكتمل وما عندهاش فضلات ولا يؤثر في البيئة، فكله خير على البيئة. فحدثون، فخاض الناس في شجر البوادي، بدوا يذكروا يعدوا في أنواع الأشجار
0: وما يذكروش النخلة
1: ولم يذكروا النخلة، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم كالنخلة شامخ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومكرتها
0: ولا يسقط ورقها.
1: نعم،
0: يعني كله خير وبركة، المسلم يجي منها كان خير.
1: فيها السعف يعني بالمراوح، وفيها الجمار، وفيها اللقمي، وفيها الحطب،
0: ما شاء الله
1: كلها خير، والمسلم كذلك كله خير على المجتمع وعلى البيئة.
0: وهي باسقة شامخة عالية،
1: شموخ المعنوي،
0: في معنى العزة ومعنى العلو والهمة وغير ذلك. ممتاز.
1: نعم.
0: ثم ساعات السؤال سي منظر يكون غير مباشر، وعندنا مرجع متاع حديث تأسيسي اللي هو سيدنا عمر عندما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اذ طل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني مواصفات غريبة، واحد مش ولد بلاد وجاي يمشي في صحراء ولا هو مغبر ولا هو عارق،
1: تقول جاء في طيارة خاصة،
0: كيفاش حكاية هذا؟ لا، قال لهم السلام عليكم، جلس النبي وبدأ يسأل فيه. إذا النبي عليه السلام تيعلمهم، أما مش هو اللي تيتكلم بطريقة غير مباشرة. سأل على الإيمان جاوبه، على الإسلام جاوبه، على الإحسان جاوبه، على الساعة جاوبه، على علاماتها جاوبه. عندما خرج قال، وعرفهم يستنوا في السؤال هذا، أتدرون من السائل؟
1: قالوا السؤال،
0: قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم، شي يعمل يعلمكم دينكم. إذن الطريقة التعليمية تكون بالسؤال، والسؤال ساعات يكون مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات يكون غير مباشر عن طريق ملك الوحي. وأقص على ذلك، أنت النجم تستعمل في الأساليب التربوية الحديثة الطرق المباشرة والطرق غير مباشرة. عليك بتنويع أساليب التعليم والتربية باش المتربي المتعلم ما يقعليش هيك الضجر والقلق والملل والرتابة، لا، ماذا بيك ديما نوع، وين ما تنوع، وين ما ثم إثارة، وين ما ثم تشويق، وين ما ترفع يعني الرتابة.
1: نعم، هي الرتابة اكتبوا، اي اكتبوا تك يديهم تطيح بالكتيبة،
0: يعني يعني التلميذ كي حضر كي ما حضرش، آلة كاتبة،
1: لا، كان عليه ان ينسخ الدرس ويعطيهم ليش
0: وانتهى الأمر. لا، هو مفروض اش تعمل، هي ليش معمولة سندات في كل درس، أرجع للسند أقرأ، نسطروا على الكلمة كذا، تراش نستخرجوا منها ماذا يقصدوا بذلك. ويبدو هم يتحدثوا ويجيبوا في الأفكار وهذا يقول كلام والأخر يرجع لي هو في جو حميمي. ثم حياة، ثم نشاط، مثل مش رتابة، مثل مش ملل، حتى الحصة تتعدى خفيفة وسبحان الله والدرس يكون ناجح ويكون المربي مجرد منشط يعني يقوم بعمليتك التوجيه والتعديل وغيرها لا غير. فليس ملقنا وإنما هو سائل مكتشف يعني يحرك الكوامن والسواكن متاع التلامذة ويخرج من عندهم الأفكار الكامنة في نفوسهم.
1: طبعا نحن ننزه زملائنا،
0: لا لا احنا نحكم أيوة في المطلق،
1: أيوة لا لا ولكن ربما كلام
0: أكيد جدا اليوم أيوة مثماش أستاذ هو حتى بيداغوجيا ومن يعني يسأل عن ذلك لو لقنا ثماش كون يلقن أيوة اليوم يزمى يسأل ويستعمل الطريقة ذي نعم
1: يعني لكن حبه تتعدى الطريقة للأولياء للأمهات والأباء يولفوا معاملتهم لأولادهم يزم يصنعوا حدث باش يبلغوا به رسالة ما تكونش أعملوا ما تعملش أعملوا ما تعملش
0: معناها يولي كأنها موالي تسمع يوميا يولي مقلق يولي ثقيل يولي ما عادش تقبل يقول له يا مارني سمعتك راني عارف شا تقولي لي
1: حفظها.
0: فالنوع حتى باش نصلحوا حاجة النوع يعني مرة بكلمة مرة بسلوك مرة بتحفيز مرة لعل طريقة منهم تكون مجدية.
1: يحكي لي صديق
0: سيمندر بعد إذنك بربي بعد المكالمة. السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم سيمندر.
1: مرحبا. وعليكم السلام.
2: هلا حسني من تلوي.
1: مرحبا.
2: بليه حد نعمل مداخلة بخصوص برنامج التعليم.
0: تعليم هي هذا هو موضوعنا اليوم تفضلي.
1: اختصري باش يبقى المجال لينا وللمستمعين اللي باش يتكلموا في التليفون تفضلي.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: نعم.
2: تعليم نحب نقول والله نحب نوصل مساج المعلمين ومعلمات تو تعليم مهنة نبيلة.
1: سمحينا انت معلمة ولا لا؟
2: انا متخرجة وما نخدمش.
1: ربي ان شاء الله يفتح عليك ويرزقك ان شاء الله رزقا حلالا طيب تفضلي.
2: يعيش. نحب نقول مسايس صغيرات خاصة للابتدائي. عندي بنتي تقرأ تو سنة أولى المعلمة دخلت لهم بالترهيب والتخويف نساء أدوات وهذا نضربك سئل نقطش في شيروح حتى نفقع لي في خزنة معناها حاجات ما صار ما نشوفوهاش.
1: ربي يهديهم إن شاء الله.
2: هاي حبيت نوصل
1: أي لا وصلت بساج وإن شاء الله
2: نوصل نقول لهم رغم صغيراتنا أمانة عندكم عنهم بما يرضي الله هذا شو نقول.
1: أيه. بارك الله فيك إن شاء الله وصلت الرسالة وحتى كان ثم ريحالة نادرة نسأل الله أن يهدينا جميعا.
0: لا وساعات أختي الفاضلة ساعات أختي الفاضلة الأمر يعود ربما إلى قلة الخبرة ينجم يكون أيه. مدرس جديد ما زال يتلمس كما نقول الخطى الأولى متاعه فروا بشوية بشوية تيعرف اللي الأسلوب ذا غير مجدي وتو يعدل في أسلوبه بإذن الله سيكون ذلك
2: إن شاء الله. مزيدين مزيدين أرى مصغيرات لأمان نحب نوصل مساج عنهم بما يرضي الله وروا باش توصلهم المعلومه بالطريقه ذيك راهو بالعكس راهو زاد تهربوا من مش باش توصلهم على باش يفهم لك المعلومه ولا اللي خايف واللي يرهب واللي ما عادش بيمشي يقرا معناها ثم كلام ايجابي وعنين بطريقه ايجابيه تو بالعكس تاع عصر التكنولوجيا وقاعد ماشي نتطور معناها حس بالحاجات هذه ما عادش تمشي معنا.
0: أي بارك الله فيك شكرا جزيلا على هذه المداخلة يعطيك الصحة.
1: عندي صديق بعجالة صديق تلميذ هو في الثانوي وباش يعملوا رحلة في المعهد أستاذ الرياضة هو المسؤول على الرحلة فيقيد في الأسماء اللي باش يمشوا في الرحلة. التلميذ هذا باباه قال له ما تمشيش للرحلة. مشى الأستاذ قال له راه بابا ما حبنيش نمشي. قال له علاش ما تمشيش نادي لي باباك. ناداه وقال خلي يمشي راهو محفوظين فأذن له الوالد وبعد ما فارق الأستاذ قال له تعرف علاش ما منعت أنا خاطر أنت ما تصليش وهاني ما حبيتش نقول لأستاذك راهو ما يصليش راهو هذاك السبب باللي منعته يعني هذه اغتنام فرصة هذه فأعطاها الإشارة مش يجي يقول له آي قوم صلي لا لا لا ربطها له مع الرحلة ومنعت الرحلة واللي أنها شوه له نفسه عنده وهو ما يصليش. كانت استجابة وكانت دعوة إلى الصلاة أو إلى أي شيء آخر بطريقة لطيفة
0: وحكيمة.
1: وتعرف الوالد ما هي وظيفته؟ قاضي، هو قاضي رحمه الله، قاضي، وتعامل مع ابنه بهذه الطريقة مع أستاذه، وأشار عليه أن يكون من المصلين.
0: جيد. ساعات الطريقة التربوية التعليمية سي منذر حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسب الموجود اليوم في الطرق البيداغوجية الحديثة تكون مش كان لسان يتكلم، الجوارح الكل تعبر،
1: لغة الجسد.
0: ساعات تلقى إنسان يتحدث ويستعمل إيده هكا، ولا براسه ولا بعينه ولا كذا، راهي مؤثرة. فأنت مكش روبو باش تتعامل بطريقة هكا جامدة، ولا ما نعرفش أنا تتكلم بركة ونفس الأسلوب نفس النبرة نفس فلابد من التنويع، وكل الجوارح متاعك تعبروا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فالحركة هذه زيادة للتأكيد، للتقرير، للتمثيل،
1: تدعم الفكرة. وهذا يشبه المثل، فمثلها كمثل اليدين.
0: إذن في معنى التشابك والشدة والتلاحم والترابط. فإذا قلتها
1: والتراص
0: صحيت كالبنيان المرصوص، فإذا قلتها بلسانك بركة ما تعبرش، أما كتزيد تأكد عليها بحركة اليد تولي تعلق بالذاكرة وتكون أدعى للإقناع، اللي هي اعتماد هذه الحركات. أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط خطا بيده، ثم قال: جاك التراب شد حجيرة وعمل الخط كما كان مسوي، قال: هذا سبيل الله مستقيما،
1: هذا الصراط المستقيم. نعم.
0: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. السبل اللي منا راي نتاع شيطان. ثم قرأ تجسمها بالقرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معناه شو؟ سبحان الله العظيم، عمل التمثيل بالرسم بالخطوط،
1: بدا بالتفسير بالضبط
0: بشرح عملية تمهيد، ثم كان القول الجازم الفاصل بالقرآن. إذن مقدم الآية كان بعد ما هيئ هذه الرسومات. إذن فهذه التعبيرات سواء بالرسومات، كما اليوم احنا نعمل مثلا رسم بياني، تجي تعمل رسم بياني لخص الدرس الكل ويبقى ويعلق في الذاكرة، اللي هو وكان يقرأ التلميذ بطريقة رتيبة ينسى منها برش حويش، وما عندهش هيك التصور في ذهنه، مثلا ماش رسم، أما الرسم يلخص الأمر ويجعله يعني عالقا في الذاكرة وييسر عملية التقبل والتلقي والحفظ.
1: وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهاته الخطوط. فلو بدأ بالآية لا يستوعبها العقل ولا الذوق، إنما بدأ بالشرح والبيان، فأتت الآية وجدت المستمع جاهز واعي بالفكرة بتوحيد سبيل الله وبالسبل المتفرقة. حركة أخرى سيدي رؤوف عملها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم:
1: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا
0: كهتين. نعم.
1: وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. والخط المستقيم وكذلك كالبنيان المرصوص، هذه عينات من حركات النبي صلى الله عليه وسلم التي تشفع كلامه وتوجيهاته للأمة.
0: ومن أروع الأساليب التربوية النبوية اللي ما ينجح المربي إلا ما يتمثلها ويلتزم بها، هي إظهار البشاشة والتواضع. محلها التواضع، ولو كنت أنت ما ندريش أنا عندك دكتوراه دولة في دراشنوة، محلك تكون متواضع مع أكل كفاءة العلمية، يكون التواضع، ما يكونش هكا النبره نتاع الخطاب فيها استعلاء، فيها تفوق، فيها تكبر، راه ما يقبلوش منك، وراه حتى ربي ما يبارك لكش فك العلم ذاك. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انكم لن تسعوا الناس باموالكم، مش تشري العباد بفلوسك، ها حتى كان يظهر لك هكا راه باش يقضي بك المصلحه وبرا. فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. شو معناه بسط الوجه؟ أكل الطلاق، أكل تقابلك وليداتك وإلا تلامذتك اللي هم زاد وليداتك بك البشاشة، تقول لهم السلام عليكم والصباح الخير وتضحك في وجوههم، يطمنوا، رسالة متاع طمأنة متاع راحة، خير من اللي تدخل من أول حصة وتحب شنو هاني كابس عليهم، وجهك متجهم، عبوس، كلماتك جارحة، صوتك عالي، باهي رو تخاف منك أي، أما مش معناها يوقرك ولا يحبك ويتفاعل معك. فلذلك البشاشة، وما أدراك ما البشاشة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقا، أي حاجة باهي أعملها. أبسط حاجة كي تقابل أخوك المسلم قابله بوجه طلق، بابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم.
1: طبعا التربية، نرجع للعنوان الحصة، يقول رب سبحانه وتعالى في آية بر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
0: نعم.
1: الوالدان وظيفتهما هي التربية، وخاصة في الصغر تبقى التربية للآخر، وقت يعجزهما يحيلوا التربية والتعليم والتوجيه لآخرين مختصين، وكلها الأمة كلها متكاملة وكلها في خدمة بعضها، والإنسان مدني بطبعه كما قال ابن خلدون.
0: الشاعر يقول الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنا كل نخدم في بعض، الكل نستحق بعضنا،
1: كل الرب في بعضنا والرب في أبناء بعضنا، كل حسب اختصاصه وحسب المقام الذي وضعه الله فيه. عد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فأنت صغير رضيع، وأمك ما ترقدش الليل، تعود مريض وترضعك وتنظفك وتسعى لكي تكون سليما معافى ذكيا، وتتبع فيك بالسنينة وبالخطوة وبالكلبة،
0: وتفرح بكل خطوة تخطوها
1: هي وأبوك. فهذه هي التربية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنعطي الوالدين
0: أمين
1: حقهم، لأنهم ربونا صغارا ونحن ضعاف وهم أقوياء، والله أعانهم على تنشئتنا وعلى صناعة هذه الشخصيات المرموقة، فهي من ثمرات أو من حسنات الوالدين والمربين، وكل من له سهم وكل من له أثر في تربيتنا وفي هدايتنا.
0: إذن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد وهو يرتعش ويرتعد، علاش؟ خطر في مخه اللي النبي يعني ملك، يعني عندها قوة سطوة، ينجم نقول كلمة هكا ولك يقطع رأسي ولا كذا، يرتعش. أول حاجة عملها النبي عليه السلام قبل ما يحكي معاه، قال له هون عليك، وضحك
1: لاحظ عليه رعب،
0: ضحك في وجهه كطمنه، وقال له هون عليك، فلست بملك، تفهم طول. فلهنا المطلوب زاد الفطنة، أن نفهم طول الوضعية متاع المتعلم ونعرف نتعامل معها بسرعة. هون عليك، فلست بملك ولا جبار، وإنما ابن امرأة تأكل القديد بمك، ولد امرأة متواضعة تأكل في
1: كيف الناس،
0: راني كيف الناس أنا، فما ثماش علاش تخاف مني، مشيني تنقص الروس، ولا لست جبارا، أنا معلم ولست معنتا. فهذا من باب إظهار التواضع والبشاشة وطلق المحية في تعامل المعلم مع المتعلم.
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، سورة الشعراء.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يأمره أن يخفض جناحه، جناح الذل متاع المودة للمؤمنين وعزة المؤمنين، يخليه عزيز أمام رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن يقول الشاعر تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. كلام جميل. ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ.
1: الله
0: يعني
1: الله.
0: عادة نهي الناس التقاها متواضعا، لكن المعبي
1: كلما ازداد علما
0: ازداد تواضعا، وكلما ازداد جهلا ازداد عنة وتكبرا. فكأنه يستعيض عن جهله وفراغه،
1: يغطي
0: عنه، يتستر عنه بإظهار هذا التكبر أو العربدة والزمجرة ورفع الصوت وغير ذلك.
1: والعالم يتواضع ليسر لنفسه نشر العلم، ليجمع حوله ويبلغك الرسالة هذه بطرق مختلفة، مثل ما ذكرناها طرق هذه البيداغوجية التربوية مثل ما ذكرناها، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، وورثها عنه من اختص في التربية والتعليم وعلم النفس وعلم النفس التربوي، كلها تجد فيها ملامح وآثار في الهدي النبوي.
0: نعم، إذن الأساليب النبوية حقيقة كثيرة جدا، ولعلنا نختم بهذا الأسلوب اللي هو زاد هام جدا سي منذر، هو مراعاة الأفهام. يعني تكلم العباد على قد فهمهم، ما جيش أنا لرجل كبير وأمي وتلقاني نحكي له على القضاء والقدر بك الطريقة المعقدة
1: الفلسفية.
0: هو كان يمن بالقضاء والقدر إيمان عجائزي تسليمي ولا بس عليه، وتجي أنت بك الأسلوب متاعك تحرك وتزعزع هذا اليقين الذي كان لديه
1: فيه شك.
0: ولذلك يزمك تكلم الناس على قد الأفهام متاعهم. فروى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب معلقا قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. ولذلك
1: كفر الناس كي تحدثهم بحديث ما يفهموش، مساكين يتلبس عليهم الأمر ويقولوا يشكوا ويقولوا يدخلوا في طائلة الكفر، نسأل الله أن
0: ولو كان ظن طبخوا على عملية تعليمية تربوية في مدارسنا شنقولوا؟ ما تجيش تكلم تلامذتك بكلام أقوى منهم، كأنه استعراض عضلات ربما عند البعض يحب يبينك ثقافته وكذا. لا، أنت نجاحك في أنك تهبط المستواهم وتتدرج معهم
1: وترفعهم
0: هم لك المقام ذاك.
1: نعم.
0: إذا نجحت في العملية هذه اللي فيها التدرج، حتى تدرج أسلوب زاد. نعم. زي منذر. نعم. ما نجيش المعلومات الكلها تتقال جملة واحدة وتقال بطريقة إسقاطية، لا، تتقال بتدرج بسلاسة،
1: مثل ما نزل القرآن منجما لكل حادث آيات، ولكل حدث فيه معناها ثم مستند يعود إليه.
0: وحتى في إصلاح الأخطاء سي منذر، حتى في إصلاح الأخطاء لا تستعجل، ما تحبش بين عشية وضحاها إنسان بش يتغير 180 درجة، لن تنجح في هذا الأسلوب. ولذلك ديما احنا الهدي القرآني
1: حتى الخمر حر مع ثلاث مراحل
0: بالضبط، يعني الخمر اخذها وقتها بالقدا رغم اللي هو ام الخبائث، اكثر حاجه منكره بعد الشرك بالله شرب الخمر، ولكن رغم ذلك ربي عز وجل اعتمد اسلوب ماذا؟ المرحليه الهادئه، حتى تتهيأ النفوس لقبول الحكم الشرعي الفاصل الجازم اللي هو حكم التحريم. يسألونك على الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بعد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عندما تهيأت النفوس لقبول الحكم الفاصل جاء هذا الحكم الفاصل الجازم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وآت الحكم أكله لأنه كان سلسا مرحليا متدرجا ولم يكن مسقطا ولم يغير بالطريقة طريقة الاجتثاث دفعة واحدة، وإنما بالسلاسة والمرحلية.
1: وهذا أسلوب رباني.
0: نعم.
1: لعباده، فالله يربي عباده بهذا أسلوب أسلوب التدرج.
0: وذاك علاش أنت حتى كي تلقى في ولدك ولا تلميذك
1: انحراف
0: طبع خايب راهو مش بك الشدة اللي تعتقدها أنت تتغيره، تنجم أنت بشوية بشوية
1: لازم تغير له عقله
0: هكاك
1: في الموضوع هذاك،
0: يبدا بوعظ بارشاد بضرب مثل بقياس، تناديه وحده تحكي معاه، ساعات ربما بتوبيخ خفيف، ساعات بعقوبه اداريه خفيفه، وبعد تسحبها ك فقط باش تكبسها، وباذن الله تصلحه، وباذن الله سيعترف لك بهذا الفضل. يقول لك والله الفضل بعد ربي راه لك انت استاذي، يعطيك الصحه، راني كنت نعمل ونعمل وكنت في ثنيه خايبه ومحلاك ومحلى اسلوبك، وراك انت اللي صلحتني والحمد لله، شددت ثنيه وراني توليت كذا وكذا وكذا، ويفرحك بالحاله اللي هو ولا فيها. ف ديما نقولوا راه ما ثمش من خير من الكلمه الطيبه، يعني تمتد فروعها كالشجره الطيبه، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، والعكس الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار والعياذ بالله. فعلينا بالكلمة الطيبة، علينا بأسلوب المرونة والليونة، علينا بالتدرج في الإصلاح، علينا بالبشاشة والطلاقة، وكلها أساليب أخلاقية تربوية تعليمية هي أسرار النجاعة والنجاح في كل عمل. إذن ختاما نجد تحية للفريق المؤمن لحلقة اليوم من دين ودنيا، في الإخراج الرقمي عماد الغرز، في الإخراج التقني صدقي عرفة، وفي استقبال المكالمات سامي حرافي. دمتم سادة المستمعين سيدات المستمعات في حفظ الله وستره.

0: من مرحلة تعليمية أو مهنية إلى أخرى، تتبدل التفاصيل وتتعدد الأسئلة وتكبر الأحلام. حوار مفتوح مع الشباب اليوم في برنامج غدوة لينا من الساعتين للأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الحادية عشرة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة انطلقت عملية التسجيل للالتحاق ببرنامج تعليم الكبار الذي يتضمن أربعة مسارات، هي تعليم والكبار ومرافقون تربويون ومهارات حياتية، إلى جانب مسار الفرصة الثانية يؤمنها أكثر من 30 مدرسا. وفي هذا السياق أفادت سهير منصور المنسقة الجهوية لبرنامج تعليم الكبار بولاية قفصة بأن هذا البرنامج يستهدف بالأساس كبار السن والمنقطعين عن الدراسة، كما أشارت إلى أنه سيتم التركيز على استقطاب أكبر عدد من الدارسين هذه السنة من معتمدية سيدي بوبكر بالنظر إلى الإحصائيات التي أثبتت ارتفاع نسبة الأمية بهذه المنطقة. تشهد الرحلة السياحية بعمق صحراء إقبيلي نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري، الذي من المؤمل أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026. ووفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بإقبيلي ياسر صوفة، فإن النسق التصاعدي للرحلات إلى جانب ما تم تسجيله من مؤشرات وتوقعات إيجابية من قبل جميع وكالات الأصفار المنتصبة بالجهة أو خارجها للسياح الذين سيتوافدون على هذه الربوع، تشير إلى أن الموسم السياحي الصحراوي الحالي سيكون استثنائيا سواء من حيث أعداد الوافدين أو الليالي المقضات. تعمل وزارة الفراحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية هوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا، بهدف توحيد مسارات النفاذ للخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية. ودعت الوزارة في منشور موجه إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها، دعت مختلف هياكلها ومصالحها إلى برمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في الخدمات والمنظومات الإلكترونية المستغلة حاليا في أجل أقصاه 15 من نوفمبر القادم. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قائلا إنها حاولت عبور المضيق بصورة غير قانونية، فيما لم يتضح ما إذا كانت السفينة التي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني هي نفسها التي أبلغت هيئة بريطانية عن تعرضها لحادث أمني في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة، مازالت البركة.

0: صباح الأنوار، صباح الفل، صباح الياسمين لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر، الفضاء الخاص بأبائنا وأمهاتنا المسنون. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله ربي يفضلهم ويخليهم زادة ويرحم الميتين. تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسور ويحكم إن شاء الله تنيسكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، اللي يخدم اللي في الدار اللي يقرأ، إن شاء الله بالتوفيق ليكم وربي يعينكم وجمعة مباركة للجميع. إذن الفضاء هذا يا فضاء بعنوان ما زالت البركة من توا حتى النصف النهار على موجة الأف إم إذاعة قفصة. كل الفريق يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. وسيلة من أمام الميكروفون صدقي على جهاز الكونسوليت سامية، ومن بعد كمال في غرفة الهاتف نسلم عليكم برشا. الفضاء هذايا كما ذكرت هو فضاء باش نحكوا فيه وباش نرجعوا فيه للزمن الجميل، باش نفتحوا أبواب الذاكرة، نقربوا أكثر من الناس عاشوا تجارب مختلفة وخبروا الحياة بحلوها أمرها. في زمن كما تعرفوا تتسارع فيه الأيام، تبقى ثم حكايات تستحق أنه أنها تتسمع، تستحق أنه معناها نكتشفها. ذكريات مازالت حاضرة، تجارب علمت أجيال وخلت أثر زادة ما يتنساش. في مازلت البركة باش نرجعوا للزمن الجميل كما ذكرت، وباش باش نفتحوا أبواب الذاكرة، حكايات من الماضي، مواقف، عادات، أغاني وذكريات. والأهم من هذه الكلها هو بركة العمر وبركة التجربة وبركة الكلمة الصادقة. إذن برنامج باش نتقابلوا فيه ونحكوا فيه مع الناس الكبار، مع كباراتنا بطبيعة، نسمعوا منهم، نتعلموا منهم، نكتشفوا اللي البركة معناها مش كان في العمر، البركة في الحكاية، في الذاكرة وفي الإنسان. إذن الحديث مازال ما وفاش حتى نصف النهار. مرحبا بالجميع.
1: الله يجعلك مفتاح فيدك في الزمن ما يكيدك،
2: يصلح حالك ويعدل أميالك ويهز أذكالك يا كبدي.
3: صاحبي العزوزة والشيباني لبس عليهم

0: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة
1: ما زالت البركة في والدينا، في جديتنا وجدنا، إن شاء الله ربي يفضلهم ويحميهم وربي يرحم الميتين. بدينا هكا نغم مهدى لوالدينا اللي قاعدين يسمعوا فينا، إن شاء الله ربي يفضلكم. تحية خاصة في الحقيقة الخميسة أو خموسة كما يتربجوا بها، اللي وفية جدا لكل البرامج الخاصة طبعا بكبار السن، بأبائنا وأمهاتنا. تحياتنا ليك خموسة، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. مرحبا بكم الكل. رقم الهاتف على ذمتكم 76 216 600. مرحبا بالجميع، نحبوا نسمعوا طبعا معاكم ذكرياتكم بحلوها بمرها، نصايحكم ارشاداتكم توجيهاتكم لكبارنا ولصغارنا. كما احكيت بدينا بالغنية بصوت رؤوف ماهر، الوالدين هي في الحقيقة كلمة صغيرة اما معناها كبير برشا كما نعرفوا، لانهم هما السند وقت الشدة، هما الفرحة وقت الفرح، هما الدعوة الباهية طبعا اللي ترافقنا وين ما نمشو. البو واللم يعطوا من عمرهم وصحتهم وراحتهم ويكبروا صغيراتهم عام بعد عام، لين يجي نهار نكتشفوا اللي أكثر حاجة نحتاجوها منهم هي كلمة، هي نظرة، هي دعوة من القلب. برشا مرات بالحق برشا مرات ما نحسوش بقيمة الوالدين كان كي يكبروا وإلا كي يبعدوا علينا، وقتها نفهموا اللي وجودهم في حياتنا راهو نعمة كبيرة برشا، والنعمة هذية ما تتعوضش. اليوم في مازلت البركة باش نحكوا على الوالدين، باش نحكوا على ذكرياتهم، على تعبهم، على حبهم، وعلى البركة زادة اللي كانت وما زالت في وجودهم بيناتنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مكل ما حضر معانا مع سي صالح ملك سر. صباح الأنوار، أهلا وسهلا سي صالح.
1: صباح النور، صباح النور سيدة وسيلة.
0: تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القصر.
1: واللي كل العاملين في إذاعة قصر.
0: شكرا
1: أنا
0: لي.
1: نبدأ صح أولا نهنيك بالبرنامج الجديد هذا.
0: مرحبا، شكرا.
1: اختيار الاسم نتاعه مازال في البرك.
0: أي.
1: ونتمنى لك النجاح في إدارتك.
0: شكرا.
1: عهدناك دائما متألقة ودائما كفؤة.
0: يعيشك سي صالح، شكرا.
1: وأبارك مبدئيا لأبنائنا الشباب الذين التحقوا بمدارسهم أثناء العودة المدرسية، متمنيا لهم التوفيق ولمدرسيهم أيضا
0: إن شاء الله.
1: النقطة الثانية،
0: أي
1: النقطة الثانية، أنت أخذت الموضوع من جانب معناها فرض بعض الفرضيات التي توثق وتعلن، مثلا أنك النزاحات مع الأب مع الجد مع كذا وبعض الطرق من حصلت. أنا اليوم باش نختار موضع تنتعسف عليك، نحب نبين شنية العلاقة بين الأجيال.
0: أنا قبل ما تدخل في التفاصيل سي صالح، يلزمنا نعرفوا بيك السادة المستمعين، نتعرفوا على سي صالح أكثر. قديش عمرك؟ وين تسكن؟ شنو تخدم؟ شنو عملت؟
1: مبدئيا أنا صالح الحاجي من سكان القصر بجانب معهد حمد التليلي بالقصر.
0: أي.
1: العمر 68 سنة.
0: أي مازلت البرك.
1: اشتغلت 40 سنة تدريس، منهم 15 سنة مساعدة بيداغوجية. حاليا مرتاح في راحة المحارب كما نسموها تو،
0: في
1: حالة التقاعد. المواضيع معناها هذه تهمني ياسر.
0: أكيد.
1: وحبيت لو كان معناها الموضوع هذا تطرح مقبل، لكن الحمد لله وطرح.
0: أي هو ريت سي صالح، احنا اليوم حبينا نربطوه هكا، نربطوه مازالت البركة بالوالدين، لانه الوالدين هم اللي مازالت فيهم البركة. فكي نقول لك، كي نقولوا مازالت البركة، شنية اول حاجة تجي في بالك وقت اللي نحكوا على الوالدين؟
1: اول حاجة تجي في بالي هي الرحمة والموعظة. الاب والام هم معناها عنوان الرحمة في الحياة، هم المستقبل. ثانيا الموعظة، هذه الخبرات التي اكتسبوها على مدى سنين وساهموا في تربيتنا، هذه نأخذ منها العبرة ونستفيد منها في حياتنا. هذه هي شيوخي للعنوان هذا.
0: أنا كي نرجع لوالديك لأمك والوالد، شنية أجمل ذكرى معناها تجمعك بيهم وما زالت راسخة، معناها جمعاتك بيهم وما زالت راسخة في بالك وفي ذاكرتك؟
1: والله يشوف بالنسبة للوالد معناها كما كل الأباء، معناها نحن ورانا، أنا راني ولدت في الريف وولد ريف، معناها نحترم ونوزل الكبير سواء كان أب أو عم أو خال. معناها حاجة واحدة نذكر الوالد لما معناها قررت باش نتزوج، اخترت زميلة لي من قبيلة أخرى كنت ندرس في القصرين، كان الرفض القطعي، رفض قطعي باعتبار أنها ما هيش من العرس وكذا. أقنعت وأقنعت وعند الأخر رضخت الأمر باب قديمة بابا. هذه الذكرى المعنى اللي راسخة في مخي ما تنحاش.
0: معناها
1: الألم نتاعها أني معناها استجبت للطلب نتاعه مكره، والبعض قد يشوفها نقيصة قد يشوفها سلبية. عند الأخر الأب يبقى أب، هو معناها
0: طبعاً
1: الفاصل الحاكم بأمره يقبل، معناها تربينا في جيل معناها رو 17 راهي 69 سنة.
0: أي.
1: بالنسبة للوالدة، الوالدة الله يرحمها من زوج إن شاء الله، الوالدة
0: ربي يرحم،
1: ما أحمل عليها إلا الذكريات الطيبة. معناها يكفي أن يوم من الأيام سمعت بي هي في قرية بعيدة في مزبع عباس، وسمعت بي مريض مشت مسافة 15 كيلومتر البقعة يسموها بروكة على القدمين علها تجد وسيلة نقل. وما كان منها إلا انحضرت في اليوم ذاته. هذه كذا معناها حاجة ما ننساهاش لأمي.
0: ربي يرحمها إن شاء الله. شو محليهم الذكريات هذوما؟ شفت أنا نحب أي محليهم الذكريات هذوما اللي بالحق يزيدوا يخلونا أحنا نتشبثوا بكل التربية هذيك. هذيك علاش أنا سي صالح نحب نعرف بصفة عامة من أمك وبوك وحتى من الأباء وقتها والأمهات، التربية لصغارهم وقتها كيفاش كانت؟ فما تعنت، فما صعوبية، ولكن فما حنانة وفما حب، فما مزج بين الأحاسيس الكل.
1: يكفي أني أروي لك معناها حادثة وقعت لي وأنا متزوج وعندي ابني الكبير توه، كما قلت لك سابقا يدرس في جامعة أمريكية في الشرق الأوسط.
0: أي ما شاء الله.
1: معناها وهو صغير قام بخطأ، ضربت عن نفسه بحاجة بسيطة معناها.
0: أي
1: جت الوالدة قالت لي تضربني ولدي وأنا حية في الراس، ترجع الضرب ما علي اللي هبطت راسي وتعديت.
0: أي عندهم هيبة، عندهم كلمتهم راي فيها هيبة كبيرة برشا وقيمة معناها.
1: أنا معناها وزعتني كيفاش أني قدام ولدي وصغير عمره 5 سنين، لكن بعد شوية عيات راي مش هيك هو المسكينة مش تعتذر، لا طريقة تصرفها تنبئ بالاعتذار، لكن هي ديما عندها الأنف الفوق. الأم تبقى أم عندها، هي ما لا يساوي شيء أمامها، هي اللي جابتني وهي اللي ولدتني وهي اللي ربتني، عندها ديما السلطة الأدبية ديما فوق كل اعتبار. وحاولت أن ترضيني.
0: أنت ريتسي صالح، أنت أي أنت رجل تربية، أنت مربي، ومعناه مروا مريت على برشا أجيال وبرشا صغيرات في برشا جهات. شنية الحاجات اللي اعتمدتها لأنك تربيت عليها؟
1: والله اعتمدت على حاجة برك.
0: أي.
1: أنا درست معناها 25 سنة قسم و15 سنة مساعد بيداغوجية، درست في تونس وفي الخارج وكذا.
0: أي.
1: اعتمدت على مفهوم واحد وقيمة واحدة هي الصدق. كن صادقا معي، ما حذرتش مش مشكل، أما كن صادق معي وفسر لي الأسباب. معناها ربيت في الأجيال اللي درستهم حتى كبروا تو في مراتب والمحامين وفيهم حتى اللي يكون شد حتى وزير وزير شد معناها في 2013، يبقى ربيتهم على حاجة واحدة الصدق. كن صادق والباقي كل يجي، المفيد الكذب لا، الصدق الصدق في القول. هذه الحاجة اللي بقيت دائما حتى مع زملائي وقت اللي دخلت مشكلة الإرشاد، نجي مثلا زميل ما

0: بنبني المستقبل الواعد. المستقبل الواعد لا يكون إلا بالرجوع إلى الماضي، لا مستقبل إلا بالعودة إلى الماضي لنستفيد منه.
1: صح.
0: طبعا الأجيال هذه رانا نستفيد من نجاحات، نجاحات من سبقنا، أمي ولا بابا ولا جارنا ولا أيا كان، معنا عنده تجربة علي أن أستفيد من نجاحاتي لأتبناها وأعمل بها. وكذلك الإخفاقات، المواطن التي أخفق فيها نخلها أنا حتى لا أقع فيها وأتجنبها. بالنسبة للمجتمعات توراه حاليا، أنت راك عارف قلت لك أثرت موضوع اجتماعي كبير جدا. المجتمعات توا ما هيش بمعزل عن الماضي، راهي قطيعة مع الماضي في الأجيال الحالية راهي مخطرة جدا. يعني راهي لابد من دعم، الدعم هذا الأجيال السابقة تنجح إلا إذا قام على الاحترام المتبادل.
1: أكيد.
0: سواء النقطة نتاع الوالدين، إذا ما فيش احترام متبادل ما توقعش هذا الترانسفير، هذا النقل في النجاحات وفي الإخفاقات حتى نتبناه. لأن من وجهات النظر المختلفة، نحن وقت نكون نحترم الطرف المقابل نسمعوه ونفهموه، الوالد أو الوالدة وجهات النظر المختلفة، رأي الحكمة تنقل من الكبار إلى الصغار. الصغير ما عندوش حكمة، هو في حاجة إلى الكبير ليدعمه.
1: أيه صحيح. هذاك علاش كبراتنا، وانت زاد كبيرنا سي صالح، ربي يفضلك ويطول في انفاسك ان شاء الله ويعطيك بالصحه والعافيه. انا من خلال تجربتك انت ومعناها واللي تربيت عليه طبعا من والديك، شنو تحب تقول للابناء اللي والديهم ما زالوا بيناتهم وانت فقدت والديك بعد في العمر هذا، شنو تنجم تقولهم بما انه والديهم ما زالوا بيناتهم وبحذاهم وقراب منهم؟
0: انا اولا نصيحه نخاطب الام والاب، يبعدوا على اسلوب التوبيخ، استعمال العبارات المناسبه، اختيار الكلمات راهي هامه جدا. لازم نختاروا كلمات لو نتحدث ونتحاور مع ولدي ولا مع بنتي، نختار الكلمات، فلا لك التجريح ولا للترذيل، هذا راهو يخلي الطفل ينقم على والديه. ثم بالنسبة للأبناء، راهو الأب والأم أنت هم سبب وجودك في الحياة هذه. وما ثماش أب وأم يخاطب ولده ولا بنته أنه عنده خلفية، الغاية القصوى منها هي تربيته على المبادئ والقيم والأخلاق الفاضلة. ثم أنا قلت لك الصدق، راهو إذا ما ثمش صدق بين الأب والأم
1: والأبناء
0: راهو ما يقع حتى شيء، ما يقع حتى شيء. نحن توا راهو نسأل سؤالنا، نحن من سبقونا يعني آبائنا وأجدادنا، يا أخي نحن توا قدرناهم، عظمنا شأنهم، وثقنا ما عملوا به. هل نرجع نبعد شوي على الأم والباب؟ من سبقونا من الأجيال برا بيعمل ميكرو تورتوار وسلي، من هو ابن خلدون؟ من هي عزيزة عثمان؟ من هو ابن سينا؟ ما تلقى حتى شيء مدام رانا نحن مقصرين في حق من سبقونا بالأجيال السابقة. وهذا راهو نستفيد منه، راهو يسأل حتى التلميذ الباهت يقول لك ابن خلدون عنده كتاب اسمه المقدمة. لا، نحن يلزمنا نقوم بهذا. ثم عندك بعض المؤسسات الثقافية يبعثوا لك مثلا مسلسل أو خريط سينمائي ويحط لك الرجل الكبير المسن أو العجوز في موقع ترذيل ويثير الضحك، هذا راه يبقى راسخ في أذهان الأطفال. هذا نبتعدوا عليه ولاحظناه في عديد المسرحيات وفي عديد المسلسلات إلى آخر ذلك. نراني نقول لك ثم عنا أمثلة من صميم الواقع، تحبي الواقع، راهو الأمثلة عديدة. يقول لك دار بلا كبير راهي الثانية بلا بير، معناها بدون ما مثلاش الكبير هو راهو ماناش نعرض مفيه لدرجة التأليه، لا، الكبير هو السمعة التي تضيء لك الطريق،
1: هذا هو
0: يبين لك الطريق السيء من الطريق السوي.
1: يعطيك الصحة.
0: ثم عنا أمثلة أخرى، اللي ما يسمعش كلام كبيره راهو قل تدبيره، ونسمعوا الكلام راهو نسمعوا الكلام اللي يوجعنا، والله غير المقام ما يسمحش والوقت مقصور وربما باش نعاد تعسف. أنا ثم قصة تو نحكيها في المقام
1: إن شاء الله. إن شاء الله. أنا حبيت نقول لك يعطيك ألف صحة سي صالح، جميل جدا مرورك معنا اليوم في أول عدد من برنامج مازالة البركة. إن شاء الله ربي يحفظ كل أم وأب ويرحم كل والدين فارقونا، طبعا تبقى راو سيرتهم وذكرياتهم حية في قلوبنا إن شاء الله. شكرا لك سي صالح وربي يعطيك بالصحة والعافية إن شاء الله. نهارك زين.
0: إلى اللقاء. مع الشكر.
1: إلى اللقاء.
2: يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم، زيد اكسبهم وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم، بالك تغيرهم، بالك تغيرهم.

0: تحيرهم حتى برقيق الصوت وتحيرهم، اخفض جناح الذل فوق قدرهم، حصل رضا الاثنين ما تخسرهم، اكسب رضا الأميمة، اكسب رضا الأميمة، وباباك ما تنساه زيدوا قيمة، هما اللي ربوك وانت الحيمة، قداش تعبوا معاك طول عمرهم، يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم، زيد اكسبهم وبالك يجيك اليوم وتشغبهم. 9 شهور تعدوا بالدرج والساعة، ومن العمر عامين عديتهم في رضاعة، أمك صدر رحمين وباباك السمع والطاعة، واليوم كيف كبرت تنسى تعبهم، الكل نادى نفس المعاني يما، الكل نادى نفس المعاني يما، أميمة دادة ويا وحنة وأمة، المعنى واحد للوالدة ما ثم، أحلى كلمة قالوها تطربهم، يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم زيد اكسبهم، وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم، ما تنساهم ما تنساهم، والديك برهم ورعاهم، راهو رضا الله بعد رضاهم، من طلتك ما تحرمهم، انشد عن حالهم كلمهم، مفتاح الجنة موجود تحت قدمهم، علاش تغضب فيهم؟ علاش تغضب فيهم تخلي دموع العين جارية تبكيهم، تقول حمل ثقيل تهزهم ترميهم، هما جابوك وانت تهملهم، الوالدين الوالدين يتمنوا ليك الهنا والراحة، هما مخصوصين وانت تعيش في سعادة ورضا، لازم ترد الدين واجب وما هي ملاحة، تودهم بالخير عزهم قربهم، برهم قدرهم برهم قدرهم، لا تقول لهم أف ولا تنهرهم، لا ترفع عليهم صوت لا تقهرهم، عوم بحرهم، هما اللي حسبوك انت ما تحسبهم، يا طالب رضا الوالدين لا تغضبهم زيد اكسبهم، وبالك يجيك اليوم وتشغشبهم، بالك والديك تنكر فيهم، لا توطي عليهم عين لا تكبيهم، قدام كل الناس كبر بيهم، واللي كره والديك ما تناسبهم، يا حليل من بكاهم هجرهم الاثنين راح نساهم، ويا سعد من رضاهم خذا بهواهم، هما رموش العين وانت حاجبهم، لا تخليهم في الكبر وحدهم، لا تخليهم في الكبر وحدهم، عن حالهم ما تنساش دي منشدهم، واجب عليك تودهم تسعدهم، وتطلب يرضوا عليك ما تغضبهم، يميم ترضي علي سامحيني، يميم ترضى علي سامحيني، من دعوتك بالله ما تنسيني، ويا بابا في صلاتك ادعيلي، من رحمتك يا الله ما تحرمهم، مهما عملنا الوالدين من كافيهم، مهما عملنا الوالدين من كافيهم، لكن كلمة طيبة ترضيهم، ندعو في صلاتنا الله يغفر ليهم، إن شاء الله بدعانا ربنا يرحمهم.
1: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة، مازالت البركة.

0: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة، مازالت البركة
1: مع كبراتنا اللي عاشوا تجارب مختلفة، نحكم معاهم على مسيرتهم، على الزمن والوقت اللي عاشوه، على العادات والقيم اللي مازالت البركة فيها متواصلة من جيل لجيل. نحكوا على الحنين، على حكايات، حكايات الناس اللي مازالت عندهم برشا ما يقولوا، عندهم برشا ما يقولوا. هذيك علاش حاضرة معنا عايشة. عايشة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا يا ريت.
1: الحمد لله، مرحبا بيك، نورتنا عايشة. وشا قديش عمرك عايشة؟
2: لا عمري
1: أي
2: عمري 48 سنة.
1: 48 سنة صغيرة، طول طول طول.
2: وليت عجوز أنا.
1: مسيرش نخلوها احنا في الاربعين، تو اليوم نخلوها في الاربعين.
2: نقصوا شوي من عمرنا.
1: اي لا لا لا لا، اسمعي، هو ما هو مش في العمر بقدر ما فيك شباب القلب، في القلب شنو فيه من حيويه، من طيبه، من بركه. فنقولوا ما زالت البركه، احنا ما زالت البركه.
2: والله يا وسيلة يعطيك صحة على البرنامج، العنوان نتاعو ما زالت البركه. البركه ما زالت في كبراتنا، راهو الانسان يفقد والديه سيالي راه حتى العيلة تتشتت ومعاش معناها تبقى تبال الساعة.
1: أي أنا عايشة، عايشة كي نقولوا ما زالت البركة، شنية أول حاجة تجي في بالك معناها وقت اللي نحكوا على والدينا؟ خاطر اليوم ربطنا ما زالت البركة بالوالدين، شنية
2: أي تاع الوالدين؟ أول ما سمعتك أنت على برنامج جعل الحنين البابا، معناها فقدته في كورونا.
1: ربي يرحم. انا اليوم راني منش مش مبكيكم اليوم، تبداش كل مداخله باش يبدا فيها. انا نحبكم تحكوا، نحبكم هكا الذكريات المزيانه مع والدينا. نعرف معناها انا بيدي ونحكي حتى مع زميلي مع صدقي، عارفه هكا تحس حاجه في قلبك هكا، فما حنين، فما حب في البرنامج هذايا، عنده طاقه خاصه البرنامج.
2: تبرر قلبك يا وسيله، تحب اكثر معناها.
1: أي أجمل ذكرى، أنا خليني نمشي معك شوية هكا، أجمل ذكرى معناها ما زلت تذكرها من والديك وما زالت راسخة في بالك عايشوشة؟
2: معناها الكلام الطيب اللي يقولولك باباك ويحكي لك على الزمان نتاعو وهو اللي عاش فيها، معناها في الاستعمار، معناها كيفاش مع المقاومين، كيفاش أنا حالات معناها موجعة حتى هما عاشوا حياتهم.
1: أي كي نقولوا بر الوالدين، شنو تعني لنا في حياتنا اليومية؟
2: أنا بر الوالدين هي والديك معناها مستهلة فيها، تسمع كلامها، غير ربي يهدينا نحن شباب توا، ربي يهدي.
1: شنو نقولوا لهم شباب توا على الوالدين؟
2: ونقول لهم ربي يهديهم وربي يسمع كلام والديه. الوالدين راي من تشتي بك حتى شيء، ماذا بك انت احسن من الناس.
1: اي
2: بنيت هو الاولاد هالوالدين قد ما نعملوا فيه ما خلص الحق ما من والدينا.
1: اي عشوشة، الحاجة اللي تربيت عليها انت بقدت هكا في ذاكرتك راسخة وربيت عليها اولادك وتحب ديما تقولها لولاد احبابك، لولاد الجيران، لولاد والشباب والصغار والكبار اللي قاعدين يسمعوا فينا، شنية الحاجة اللي انت تربيت عليها وتحبها تترسخ في كل الأجيال اللي بعدك؟
2: نحن تربينا على الصدق، الاحترام الجار واحترام الكبير، واسمع كلام العبيد، ماذا بي أي جيل يسمع كلام والديه، يسمع كلام الكبار، ومعناه ومن الجنس حتى إنسان أكبر منه يرد له كلام. هذا نتمنى أنا للجيل تو، نحن جيلنا حتى العبد يجي أكبر منك يجي يضربك، معناه ما عادش ترد له كلام، تمشي تخاف منه أصل، ما عادش تعاود تشوفه وتخاف منه. معناه جيل تو لا يهدي وكاو، هذا بينا نحسوه يجي جيل متواضع، جيل باهي، مدى كذا من هذا سنحة مع الجيل الجديد.
1: أي سؤال أخير عايشوشة، إذا كانت عندك فرصة معناها باش توجه فيها كلمة لوالديك، شو هتقول لها؟
2: والدي نتمنى لأمي يشفيها، نتمنى لها الشفاء.
1: شنو تقولها؟
2: ونعطيها قبلة على جبينها ونديرها بالشفاء ونديرها بالحاجة الطيبة الأم. بابا ما نفقدت، وهي إن شاء الله طول الوقت عمرها وكاو.
1: ربي يفضلها إن شاء الله ويطول في أنفاسها، وأنت زادة يا ربي يعطيك بالصحة والعافية عايشوشة.
2: آمين إن شاء الله.
1: فرحنا برشا كي سمعنا صوتك. مرحبا بيك، تنورينا. شكرا ليك، نهارك زينة إن شاء الله. تحياتنا ليك وللعائلة والوالدة إن شاء الله. شكرا.
3: كبار السن هم يحتاجون من يسمع لأحاديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، يحتاجون إلى بسمة في وجوههم وكلمة جميلة تطرق آذانهم ويد حانية تمتد لأفواههم.

0: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال. مازالت البركة
1: نسمعوا منهم، نتعلموا منهم ونكتشفوا اللي البركة مش كان في العمر، البركة في الحكاية في الذاكرة وفي الإنسان. باش نختموا معاه سي محرز من المتلوي. مرحبا يا سي محرز.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
2: كيف العاملين بإذاعة قفة.
1: شكرا ليك، مرحبا بيك، نورتنا سي محرز. نتعرف عليك.
2: محرز عباسي، متقاعد من التعليم 61 سنة.
1: اي مازلت
2: المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات كما
1: معناها بعد التقاعد ما ارتحناش، بقينا ناشطين وبقينا نحركوا.
2: لازم تحركوا ان شاء الله من يقوم بحملات نظافه وحملات تجزير.
1: يعطيك الصح.
2: قلت حتى تبرد الدنيا شويه نرجع، خاصه المؤسسات التربويه، المؤسسه حتى في الشوارع معناها نقوم بالعديد من المبادرات.
1: هو ريت الوقت ضغط علينا شويه، اما بطبيعه نحب حضورك معنا اليوم. ما زالت البركه في علاقه بالوالدين. كي نقول لك ما زالت البركه، شنو هي اول حاجه تجي في بالك وقت اللي نحكوا على والدي؟
2: والله الحمد لله، الله يرحم والدي ساعة أمي وبابا،
1: ربي يرحمهم،
2: والله يرحم موتانا ويحفظ اللي ما زالوا، ودعوة في بصيفة بلقية ماذا بينا يحافظوا على الوالدين ويحسنوا لهم، لأن ثم شوي سلوكات سيئة واللي نسمع بها ونشوفوا فيها مع تطور الوقت نورمالمون نتطور نستغلوه في توطيد العلاقات الأسرية، خاصة في علاقة بالأب والأم لابد منها.
1: هي.
2: حتى الإخوة معناها هي ساعات الأخ الكبيرة تكون مقام الأم،
1: صحيح،
2: الأخ الكبير يكون مقام الأب، مش بالضرورة في علاقة بالباب وامي وذاك هو وأخوك وأخوالك وعمامك.
1: أما إحنا اليوم حبينا على الوالدين مش الكبارات، حبينا على الوالدين. كي نقولوا ما زلت البركة، كيفاش العلاقة بين الوالدين وما زلت البركة؟ شنية الحاجة كي نقولوها مع بعضها، شنية الحاجة اللي تحس بها وتحب تقولها وتحب ترسخها حتى في الأجيال القادمة؟
2: أنا نحب كما نقول طاعة الله، ربطها بطاعة الوالدين، طاعة الوالدين في كل شيء. حتى كان يكون الأب عنيف ولا الأم غالط، ما هي إلا أم وبابا رم يحبوا الناس الخير، يلزم الحوايج الإيجابية نبني عليها باش نطور العلاقة مع الأب والأم، والحاجات السلبية نحاول نتجاوزها ونتخلى عليها باش ما نسيش. راي الأم ساعات ولا الأب يكبت دمعته ويكبت حزنه داخلي باش ما يقلق شكل بنية والوليد في راي عن الشباب معناها. أنا نعرف تكون متزوجين وعندهم صغار وما زالوا تحت باباهم وامهم، راهي مدرسة كبيرة وجنة من الحنان ومن العطف، ماذا بينا ما تزيدش تتفكك الأسرة أكثر من ما هو موجود. بعض الحالات الشاذة إن شاء الله نقوله نحن ما زلنا المسلمين الراعوا ربي في والدينا، معناها ما سمعناش حوايج خارقة أو حوايج محزنة معناها كبعض الدول الأخرى.
1: وانت تسمع في برنامج مازالت البركة ونحكوا على الوالدين، اجمل ذكرى هكا جات في بالك وانت تسمع فينا سي محرز من والديك؟
2: والله اجمل ذكرى عشتها مع والدي، رغم القساوة الظروف الاجتماعية والمالية، نجحت في الباك من ليبس فرحة لا توصف، معناها تصور أمي الله يرحمها بكو من شدة الفرحة، بكو هذيك بقت في قلبي معناها ما تتنحاش خلاص.
1: فرحت لي فرحهم
2: بالطبيعة لأني
1: وفرحوا لك لنجاح
2: وصبرت، تعرف قديش وسيلة هزيت الباك عمي 25 سنة ما هوش شوية وما هوش، تضحيات كبيرة منهم هما، تضحيات كبيرة مني أنا من أهلي، والحمد لله يا ربي قد ما نعمل وقد ما عملت ماشيني باش نوفيهم جزء بسيط من اللي هي في نطاق التدليكة. نابع لي ربي ودخلت معلم في المتلوي، عاد جيت البابا استشرته وهذه الدعوة استشير أمك وبابا، ما تعملش حاجة إلا ما، حتى كان يرفض في اللحظة دي كانوا سيجري يعطيك الضولة. قلت له بابا لاني تعبت المشوي زي تنسي موبيلات، قال لي لا ما تشريش. قلت له بابا لاني باش نمشي عليها نخل، تصور سامحني وسيلة حكمته، قال لي حتى نحل بكي ما حلبتني.
1: هذا هو إن شاء الله ربي يرحمهم، ربي يرحمهم إن شاء الله ويفضل الحيين. شكرا ليك سي محر، سامحني الوقت على خاطر ضغط علينا بعد شوية مع زملائنا من قسم الرياضة. هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم في مازلت البركة، مازلت البركة في كباراتنا، في حبيبنا، في الناس العزيز علينا، إن شاء الله ربي يفضلهم. نتقابلوا غدوة إن شاء الله من 9 حتى للعشرة في ثنية زينة. سلامات للناس كلها.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم للموسيقى، عنوان للمواهب فسحة فنان، ومع الفرق الموسيقية تحلى الأجواء. المراية تغني عشية السبت بتيام الستة مع ريم محمد.
4: فلاش سبور،
5: فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. أعلن المدرب الوطني معين الشعباني عن قائمة اللاعبين باش يدخلوا في تربص تحضيري لزوز مباريات ودية ثم زوز مباريات رسمية في تصفيات كأس العالم. في حراسة المرمى مهيب شامخ، أيمن دحمان، بن حسن صبري، بن حسن في حراسة المرمى. في الدفاع يام فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر طلبي، على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشارني، علي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي. في الهجوم نجد خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حمزة المستوري، والصادق قديدة. برنامج المباريات المتأخرة للجولة الرابعة يوم الأحد، نادي الأفريقي ترجي جرجيس بإدارة الحكم حمزة جعيد، النادي الصفاقسي نادي البنزرتي بإدارة الحكم حسام بن ساسي، ولقاء متأخر من الجولة الأولى اتحاد بن قردان يستضيف نادي حمام النمف بإدارة الحكم نيفال الطيف. تأجيل الجلسة الانتخابية للهلال الرياضي برديفي إلى يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بدار الثقافة برديف، بعد ما كان مقرر عقدها يوم الثلاثاء 15 سبتمبر وفق ما أكده كاتب عام الجمعية. برنامج مباريات الدور الثمانينائي لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة، رواندا مع غامبيا، غانا مع تشاد، المغرب مع الكونغو الديمقراطية، مصر مع أفريقيا الوسطى، والجزائر مع كينيا. بالنسبة للدوري الإسباني اليوم، إسبانيول مع إليتشي، الدوري الإنجليزي الممتاز برينفورد مع تشيلسي، في الدوري الفرنسي موناكو مع لونس، وفي البطولة الإيطالية مونزا مع ساسولو. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
7: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
8: تعيش جرب يديرك ما خسر شيء.
9: تيمانا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
8: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
9: تيما وزادة يا سين الوالدة.
8: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي يا صاحبي، تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
9: صحيح
8: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
7: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
5: تمام منتصف النهار. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت نسبة تقدم أشغال المدرسة الابتدائية بالعمايم من معتمدية القطار بولاية قفصة 90%، ومن شأن هذا الإنجاز الجديد أن يساهم في مزيد تجويد العملية التربوية وتحسين ظروف العمل وفق ما أوردته مندوبية التربية بقفصة. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 516 تدخلا، بينها 143 للنجدة والإسعاف على الطرقات. هذا وكان رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري قد أكد أن أغلب التدخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية أمس تمثلت في مساعدة الأشخاص المحاصرين على عبور التجمعات المائية وإزاحة السيارات العالقة وشفط المياه من المنازل. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد بتاريخ 16 من هذا الشهر بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة سبل إحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكرة والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية هوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حالياً، وذلك بهدف توحيد مسارات النفاذ للخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة. أخيراً يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الصيني شي جين بينغ في 24 من هذا الشهر في ثاني لقاء بينهما هذا العام في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات بين البلدين، وتواجه هذه العلاقة ضغوطاً بسبب قضايا متباينة بداية من التجارة وتايوان وحتى أزمة إيران، فضلاً عن المخاوف العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي. في أمان الله.

0: إشهار حولية ليل ونجمة مهدية على النجمة.
1: للات الواحات تسمت دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد قصر غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: تجليات
1: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.

الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا

عيشة هنيا وميتة سويا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

كافرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة، يرحم الله الجميع رحمة واسعة.

اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير.

0: من مرحلة تعليمية أو مهنية إلى أخرى، تتبدل التفاصيل وتتعدد الأسئلة وتكبر الأحلام. حوار مفتوح مع الشباب اليوم في برنامج غدوة لينا من الساعتين للأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الواحدة ظهرا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة انطلاق عملية التسجيل الالتحاق ببرنامج تعليم الكبار لفائدة كبار السن والمنقطعين عن الدراسة بمختلف مناطق الجهة. بولاية توزر نسبة البيوعات للتمور على رؤوس النخيل تصل إلى 37% بالتوازي مع تواصل الجهود لحماية الصابة من دودة التمر والأمطار. رئيس الجمهورية يطلع على سير تقدم إنجاز عدد من المشاريع بقطاع الصحة ويدعو إلى تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد. استشهاد شاب وإصابة عدد من النساء والأطفال في عملية عسكرية للاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. تفاصيل هذه النشرة. في متابعاتنا الجهوية وبولاية قفصة انطلقت عملية التسجيل الالتحاق ببرنامج تعليم الكبار الذي يتضمن 4 مسارات، هي تعليم الكبار ومرافقون تربويون ومهارات حياتية، إلى جانب مسار الفرصة الثانية يؤمنها أكثر من 30 مدرسا. وفي هذا السياق أفادت سهير منصوري المنسقة الجهوية لبرنامج تعليم الكبار بقفصة بأن هذا البرنامج يستهدف بالأساس كبار السن والمنقطعين عن الدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز خلال الموسم الدراسي الحالي الذي ينطلق في غرة أكتوبر المقبل على استقطاب أكبر عدد من الدارسين من معتمدية سيدي أبو بكر، بالنظر إلى الإحصائيات التي أثبتت ارتفاع نسبة الأمية بهذه المنطقة.
3: البرنامج ينطلق كالعادة من 15 سبتمبر، انطلقنا في المراكز الكل، عندنا 32 مدرس بين تعليم كبار، مرافقين تربويين، مهارات حياتية والفرصة الثانية، هذوما الـ4 المسارات الموجودة في قفصة. بالنسبة للفئات المستهدفة كامل الفئات العمرية، خاصة المنقطعين عن الدراسة، الكبار في العمر زادة، مرحبا بكم في المراكز متاعنا، جونا المركز وإلا عن طريق تليفون 95 503 744، وإلا في الإدارة الجهوية بقفصة، وإلا الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة، سجلوكم ونوجهوكم المراكز اللي عندنا. مراكز موجودة على مستوى ولاية قفصة الكل، في المعتمدية ما عدا معتمدية زانوش. عندنا سنة باش نركزوا على معتمدية سيدي أبو بكر خاطر نسبة الأمية فيها مرتفعة. كذلك عملنا سنة اتفاقية شراكة مع 3 مؤسسات، مع معهد الصحة والسلامة المهنية، مع تفقدية طب الشغل والمصالحة، ومع المصد الوطني للمرور. هذوما 3 المواضيع باش نركزوا عليهم في هذه السنة التربوية. انطلقنا شرعت ناس كلك المدرسين في المراكز، قاعدين حاليا قاعدين نستقبلوا شهر متاع استقطاب. الانطلاق معناها الحقيقية تكون في 1 أكتوبر. نداء اجوا اقراوا تكونوا مهارات حياتية. عندنا مركز في المظيلة فيه ورشة خياطة، فيه ورشة طبخ ومرطبات، فيه ورشة إعلامية، كذلك عندنا مركز في القطار فيه كذلك ورشة إعلامية، ورشة خياطة وورشة طبخ. اللي يحب يتكون، اللي يحب يقرأ، مجانية، فرصة باش تتعلموا، فرصة باش تكونوا مهارات جديدة وتندمجوا في الحياة الاقتصادية.
2: بولاية توزر وفي متابعة لإصابة التمور للموسم الحالي بربوع الجريد، بلغت نسبة البيوعات على رؤوس النخيل والتي كانت انطلقت منذ شهر جويلية المنقضية بلغت إلى غاية منتصف سبتمبر الجاري نسبة 37% حسب ما أفاد به عماد الزغدادي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، والذي تحدث أيضا عن الجهود المبذولة لحماية الصابة من دودة التمر والأمطار بتوفير شباك النمو والبلاستيك. عماد الزغدادي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر يقدم التفاصيل في متابعة لوحيد مبارك.
4: بالنسبة للبيوعات على رؤوس نخيل انطلقت ابتداء من شهر جويلية في شكل وعود البيع. النسبة بلغت إلى غاية تاريخ منتصف سبتمبر 37% معناها بالبيوعات. الأسعار تتراوح ما بين دينار و500 لدينارين و800 معناها حسب المناطق التقوية وحسب المعتمديات. بالنسبة للأصناف الأخرى معناها المطلق نقولوا هنا معناها الأسعار تتداول ما بين 800 مليم إلى دينار الكيلو الواحد. الملاحظ معناها بالنسبة للموسم هذا سجلنا ارتفاع مفرط لدرجة الحرارة خاصة خلال شهر جويلية شهر أوت هو الأيام الأولى من شهر سبتمبر إضافة إلى انقطاعات معناها مكررة على الكهرباء ساهمت في تأخر عملية الري بمختلف مناطق التقوية. الإصابات بالنسبة لعنكبوت الغبار معناها كانت إصابات تقريبا ضئيلة ولا ضعيفة ولا منعدمة. بالنسبة للمدخلات الفلاحية على غرار تزود 300 وشبكة الناموسية لحماية الصابة من دود التمر والأمطار الانطلاق نتاع التزود بالكبريت الماي كان بداية شهر أبريل 2016 صدقنا لحد تاريخ شهر سبتمبر كمية تزود 7 طن و63 كيلو بفايدة 511 فلاح الرفع تقريبا في حدود 6 طن. بالنسبة للمندوبية الجوية التنمية الفلاحية بتوزر قامت معناها بتدخلات خاصة في الواحات المهملة قمنا المدوات تقريبا في حدود 20 هكتار ومعتمدية مغزى. بالنسبة للتزود بمادة الشباك الناموسية ومادة البلاستيك الفلاحي اللي حماية الصابة من دود التمر والأمطار وضع مجمع المهني المشترك للتمور مخزون من الناموسية يقدر بمليون وحدة لمنتجي وفلاحي ولاية تزر. دينا معناها قبول المطالب من تاريخ 25 جوال 2016 إلى حد الأيام الأولى من شهر سبتمبر صدقنا على 1,044,296 وحدة والوحدات الناموسية المطلوبة معناها المقدمة من طرف المنتجين والهياكل في حدود 1,272,000 الرفع من مخازن المجمع تقريبا في حدود 732,000 إلى غاية 10 و11 سبتمبر. عملية التغليف انطلقت خلال أواخر شهر جويلية 2019 عرجين المغلفة بالناموسية تبلغ حوالي 3,058,000 عرجون.
2: في الجهات أيضا وبولاية قبلي تشهد رحلات سياحية بعمق صحراء قبلي نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري والذي من المؤمل أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026. ووفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف لمراسلتنا مجد عمارة فإن النسق التصاعدي للرحلات إلى جانب ما تم تسجيله من مؤشرات وتوقعات إيجابية من قبل جميع وكالات الأسفار المتصبة بالجهة أو خارجها السياح الذين سيتوافدون على هذه الربوع تشير إلى أن الموسم السياحي الصحراوي الحالي سيكون استثنائيا سواء من حيث عدد الوافدين أو الليالي المقضاة. كما أشار ياسر صوف إلى انطلاق الاستعدادات لمختلف المحطات الثقافية التي ستنتظم بالجهة خلال الفترة القادمة.
5: في إطار انطلاق الموسم السياحي الصحراوي تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي بصفة تصاعدية وتشهد ذروة نتاعها خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر وجميع التوقعات صب أن بشكون موسم سياحي صحراوي استثنائي وذلك من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعي مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتداخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا رو حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتداخلين بشكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله. كذلك ما ننسوش احنا تو في إطار التحضير للمهرجان الدولي للصحراء بدوز شيخ المهرجانات في إطار معناها اتصالنا بهيئة المهرجان والتحضير لفعاليات المهرجان اللي يشهد إقبال كبير على المستوى العالمي والمستوى الوطني. كل الجهود تو منصبة في التحضير للمهرجان الدولي للصحراء بدوز وكذلك احتفالات السنة الإدارية جلسات متواصلة وعمل كثيف مع مختلف المتداخلين لتأمين الأشهر القادمة اللي الجهة تشهد فيها حركية كبيرة.
2: أفاد العقيد أحمد كداسي رئيس إقليم إدارة تقليم الحرس الوطني بالقصرين بأنه تم إعداد خطة أمنية محكمة يجري تنفيذها منذ قرابة الشهر لتأمين العودة المدرسية بمختلف المؤسسات التربوية الابتدائية منها والإعدادية والثانوية بالجهة. وأوضح العقيد أحمد كداسي في تصريح لزميلة فدوى القرمازي أن هذه الخطة الأمنية شملت تكثيف الحملات المرورية بمحيط المؤسسات التربوية للحد من حوادث المرور، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني ودعم دوريات الأمن العام خلال أوقات الذروة خاصة عند الدخول والخروج وفترة الراحة بالمؤسسات التربوية.
6: العودة الناجحة لصغيراتنا وولادنا اللي راو فيها ليمتها ضوم كانت نتيجة العمل المكثف مستمر قمنا به وحضرنا له لمدة شهر أو أكثر قبل انطلاق العودة، بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على خلال تكثيف الحملات المرورية بالمحيط القريب والبعيد المؤسسات التربوية والحد من حوادث المرور بصفة عامة وبمحيط المؤسسات التربوية بصفة خاصة عن طريق القيام بحملات الحد من السرعة رادار. وكما نعرف وكل بنا خاصة أمام المؤسسات التربوية تم ليزون ترونت مناطق محددة بسرعة بين 30 كيلومتر بالساعة، معناها موش مسموح لأي إنسان بأنه يتجاوز السرعة المحددة هذه أمام المؤسسات التربوية باش نحافظ على صغيراتنا، بالإضافة إلى أنه تم تكثيف وتدعيم بالانتشار الأمني الكامل مارشا نظر رأس الوطني لولاية القصرين عن طريق تركيز دوريات أمن عام بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة التركيز على أوقات الذروة خاصة من 7 الصباح ل 9:30 وقت دخول الصغيرات، من 11:30 للماضي ساعة ومن الماضي ساعة للثلاثة، والمروحة متاعهم من 5:30 حتى للسبعة.
2: وفي سياق متصل أكد العقيد أحمد كداسي رئيس أقليم إدارة تقليم الحرس الوطني بالقصرين تنفيذ حملات أمنية موجهة لمراقبة مستعملي الدراجات النارية بمحيط المؤسسات التربوية، إلى جانب تكثيف العمل الأمني لإيقاف العناصر المفتش عنها والتصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام. وأسفرت هذه الحملات وفق العقيد أحمد كداسي عن حجز 15 دراجة نارية بمحيط المؤسسات التربوية منذ انطلاق العودة المدرسية إلى حدود مساء أمس الخميس. كما أكد العقيد أحمد كداسي أن الحملات الأمنية ستتواصل خلال الموسم الدراسي الحالي مع مواصلة تركيز الدوريات بعدد من المؤسسات التربوية وإدراج بعضها ضمن النسيج الأمني.
6: قمنا بحملات موجهة خاصة بتجديد الرقابة على مستعملي الدراجات النارية بمحيط المؤسسات التربوية بصفة خاصة، وذلك لضبط العناصر المفتش عنها والمنحرفة لتنقيط محيط المؤسسات التربوية من الغرباء والتصدي لكافة المظاهر المخلة بالأمن العام. أثرت الحملات هذه على حجز 15 دراجة نارية بمحيط المؤسسات التربوية منذ انطلاق العودة إلى أمس العشية. احنا كنقولوا عنها مرجع نظر حرس وطني اكثر من 300 مؤسسه تربويه ما بين جديات واعداديه وثانويه، دونك ما نجموش نعملوا تركيز قار لجميع المؤسسات. عندنا مؤسسات بعينها تشهد مثلا انتشار ظواهر مثلا معينه، لكن نعملوا لها تركيز قار، وثم مؤسسات يتم ادراجها في النسيج الامني وتركيز على اوقات الضروره لتامين الصغيرات وتامين الاطار التربوي ايضا.
2: في الشأن الوطني، مثل سير تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية أبرز محاور اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل وصور بالأشعة وغيرها من الخدمات بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل فضلا على الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. كما أوضح رئيس والدولة أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، مشددا على أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد. كما دعا رئيس والدولة إلى ضرورة تمكين الإطارات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية من إطار قانوني جديد ينظم عملهم ويضمن حقوقهم. تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و27 سبتمبر بمدينة صفاقس، وذلك تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يركز على الأضرار الناجمة عن الأدوية والممارسات الجيدة في وصف الأدوية في طب الشيخوخة والطب عن بعد وتطبيقاته في رعاية المسنين والذكاء الاصطناعي في مجال طب الشيخوخة إلى جانب المتلازمات الخاصة بالمسنين. هذا وفتحت الجمعية باب تقديم الملصقات العلمية لفائدة الأطباء راغبين في عرض أعمالهم، شريطة أن يكون موضوع الملصق مرتبطا بمجال طب الشيخوخة. وحددت آخر أجل لإرسال هذه الملصقات بيوم 19 من سبتمبر 2026. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية أهوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا، بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية. ودعت الوزارة مختلف هيكل المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها ومصالحها، دعتها إلى برمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في الخدمات والمنظومات الإلكترونية المستغلة حاليا في أجل أقصاها 15 من نوفمبر 2026، مع مراعاة درجة حساسيتها ومخاطر انتحال الصفة. في أخبار العالم، استشهد شاب وأصيب عدد من النساء والأطفال في عملية عسكرية للاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. واستهدفت القوات بالمدفعية والطيران مناطق متفرقة بالقطاع، من بينها انصيرات والبريج وجبلية وخان يونس، كما أصيب 5 أطفال إثر انهيار جزئي لمبنى متضرر بحي الصبرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها واجبارها على التوقف، قائلا إنها حاولت عبور المضيق بصورة غير قانونية. يأتي ذلك فيما لم يتضح ما إذا كانت السفينة التي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني هي نفسها التي أبلغت هيئة بريطانية عن تعرضها لحادث أمني في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الحوثيين محافظة الطائف السعودية بطائرة مسيرة. وقال رئيس الوزراء اليمني أن التصعيد الذي تنفذه جماعة الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة على حد تقديره. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الحوثي على مدينة الطائف. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قفصة انطلاق عملية تسجيل الالتحاق ببرنامج تعليم الكبار لفائدة كبار السن والمنقطعين عن الدراسة بمختلف مناطق الجهة. بولاية توزر نسبة البيوعات للتمور على رؤوس النخيل تصل إلى 37% بالتوازي مع تواصل الجهود لحماية الصابة من دودة التمر والأمطار. رئيس الجمهورية يطلع على سير تقدم إنجاز عدد من المشاريع بقطاع الصحة ويدعو إلى تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد. نقطة النهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا المعدل الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا الطاهر جبالي. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مرايه تتكلم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على الدبارة آيات بينات من سورة الحديد. أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آية بينات من سورة الحديد. وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الكريم بأريانا بإمامة الشيخ محمد الأمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الله أكبر

الحمد لله أحمده وأشكره على ما أنعم به من هدي وإرشاد، وما تكرم به من توفيق إلى سبل الخير والرشاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نخلص بها لوجه الله الكريم، ونمجد بها خيرات فضله العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وصفينا محمدًا رسول الله أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احينا على سنة رسول الله وواضح طريقته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا من شفاعته، وفوزنا يوم القيامة بقربه. آمين آمين آمين يا رب العالمين. عمار بيت الله، إن البحث العلمي من المصالح الضرورية والحاجات الملحة التي عليها تقوم حياة الأمم، بل بالبحث العلمي تستخدم

0: تستقيم أحوال الأمم ويصلح أيضاً أمرها. وإن شئت فقل إن حاجة الأمم إلى العلم لا تقل شأناً عن حاجاتها إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن وما إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، بل أشد. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. فالرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. ومن ثم فليس عجبا أن تكون أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم وتهتم بوسائله وأدواته. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، من سورة العلق. كما سمى المولى جل وعلا سورة كاملة باسم القلم، وهو من أدوات طلب العلم، واستهلها المولى جل وعلا بقوله: نون والقلم وما يسطرون، كما استهل سبحانه وتعالى سورة الرحمن بقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي بيان لمكانة العلم إذ يقول جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، من سورة قاف الآية السادسة إلى الآية الثامنة. وقال سبحانه وتعالى من سورة البقرة الآية 163: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، الآية 163 من سورة البقرة. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من سورة يونس الآية 101. كما ذكر لفظ العلم بمشتقاته في القرآن الكريم أكثر من 760 مرة، وفي ذلك إشارة إلى أهمية البحث العلمي ومكانته ودرجته. ومن أهمية العلم ومكانته وفضله كان من تكريم الله لأنبيائه ورسله، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، من سورة مريم الآية 43. وهذا يوسف الصديق عليه السلام يقول لصاحبيه: ذلكما مما علمني ربي، من سورة يوسف الآية 37. وهذان نبيا الله داود وسليمان عليهما السلام يقول عنهما ربنا جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، من سورة النمل الآية 15. وفي بعثة أبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المولى جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من سورة الجمعة الآية الثانية. وما زال الإسلام، ما زال الإسلام يؤكد على العلم والتعلم، حتى إنك لتجد أن الله تعالى أمر نبيه بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، من سورة طه الآية 111. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن الاشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه نفائس الأوقات، فالعلم أغلى وأطيب ما يجمعه الإنسان. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ويقول الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. ومن ينظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد مهدى اهتمامه بالعلم ودعوته إليه. ففي بدر جعل فداء كل أسير من أسرى بدر ممن يحسنون القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أبناء الأنصار. ولقد بين القرآن الكريم مكانة من سلكوا طريق العلم وادخروا أوقاتهم في البحث العلمي، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، سورة المجادلة الآية 11. وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، من سورة الزمر الآية 10. كما ذكر الله تعالى العلماء بعد ذاته العلية وملائكته في أعظم شهادة وأقدسها، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، من آل عمران الآية 18. والعلماء عباد الله هم من فازوا بالخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إن البحث العلمي أثرا طيبا على الفرد وعلى المجتمع، فبه تتفاضل الناس كما تتفاضل به الأمم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فالبحث العلمي والتفوق فيه من مقومات الحياة في المجتمع، فلا يمكن أن تبنى حضارة دون أن يكون أحد أركانها العلم. فبالبحث العلمي تتطور الأمم والمجتمعات وتنهض وتتقدم، وإن الناظر في تاريخ الأمم قديما وحديثا يلاحظ أن تحضرها ورقيها كان دوما مرتبطا بالعلم ارتباطا وثيقا. فالعلم ابتكار وتطوير للصناعة والبحوث الزراعية والصحة والطب والهندسة والبحث في الطاقات المتجددة والكيمياء والرياضيات والميكانيك وعلوم الحاسوب والرقمنة والبناء والملاحة وغير ذلك من المجالات والتخصصات التي يحتاجها المجتمع أيما احتياج. ومن ثم فليعلم كل منا أن طلب العلم لا يقف عند العلوم الشرعية فحسب، بل إن الأمم تحتاج إلى كل علم نافع في جميع المجالات التي فيها مصلحة البشرية وتيسير أمور حياتها. فحينما مدح الله سبحانه وتعالى داود وسليمان عليهما السلام في القرآن بالعلم قال: لقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، من سورة النمل الآية 15. لم يقتصر هذا على الدين فحسب، بل كان منه صناعة الحديد ومنه منطق الطير، كما قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، من سورة النمل الآية 16. وجاء في معرض الحديث عن العلوم الكونية قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، من سورة فاطر الآية 27-28. مما يدل على اهتمام الإسلام ودعوته إلى البحث العلمي في جميع المجالات. إن نهضة الأمة منوط بتربية أجيال على الاهتمام بالبحوث العلمية وتحمل المسؤولية. وما اختلت موازين الأمة وفسد أمرها إلا حينما انصرف علماؤها عن البحث العلمي والاكتشاف والابتكار. وما فشى الجهل في أمة من الأمم إلا قوض أركانها وصدع بنيانها وأوقعها في الرذائل والمتاهات المهلكة. ولله در القائل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. ألا إن خير ما يتلوه التالون ويتلذذ بسماعه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، وأجارني وإياكم من شر غضبه وأليم عقابه، وحشرني وإياكم في زمرة النبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسائر أحبابه. وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يجب، والشكر لله شكرا جزيلا على ما وهب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الوعد الأمين. أمرنا بالصلاة عليه ولم يزل بذلك عليما، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عمار بيت الله، إن في يومنا هذا ساعة يستجاب فيها الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه بخشوع وإنابة، عسى أن تكون بفضل الله ساعتنا هذه ساعة الإجابة. اللهم إنا نسألك توحيدا لا يقابله شرك، ونسألك إيمانا لا يقابله كفر، ويقينا لا يقابله شك، وإخلاصا لا يقابله رياء، وطاعة لا تقابلها معصية، وتوفيقا لا تقابله خيبة. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم يا رب، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. فإن كنت لا تكرم إلا من أخلص لك، فمن للمذنب المقصر غير مغفرتك وواسع رحمتك؟ إلهنا، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين، فمن يا ربي للعاصين المذنبين؟ وإن كنت لا تقبل إلا العاملين، فمن يا ربي للمقصرين؟ فاجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين منيبين. يا ربي تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واشرح صدورنا، وعافنا يا ربي، واعف عنا. اللهم لا تحرمنا الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمنا يا ربي بأمنك يوم تقوم الساعة، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون وفي الجنة ينعمون. اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، يا أرحم الراحمين. واجعل يا رب خير أيامنا يوم لقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل يا رب من خذل الدين، واحفظ يا مولانا وطننا هذا وجميع أوطان المسلمين، اللهم اجمعهم على كتابك وقوِّ شوكتهم وأعلي في الحق رايتهم وبدد أعداءهم وتولى أمرهم ولا تكلهم إلى عدو يتجهمهم. اللهم ما سألناك من خير فأعطناه، وما غفلنا عنه وفيه خير لنا فلا تحرمنا. اللهم إن الصهاينة ببغاة معتدون، وأنت يا مولانا أعلم بفسادهم وأعلم بظلمهم. يا ربنا يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقهر ولا يقهر، يا من يغلب ولا يغلب، يا من له الأمر كله، يا من بيده مقاليد كل شيء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا رب الأرباب ويا منزل الكتاب، أرينا يا مولانا قدرتك وعزائم قدرتك في أعداء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمدٍ عبدك ونبيك الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اشفِ مرضانا وعافِ مبتلانا وارحم موتانا واجعل الفردوس مأواهم ومأوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

كلا أجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الكريم بأريانا بإمامة الشيخ محمد الأمين.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة النغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة. إشهار بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنار.

0: إشهار.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام، الثانية بعد الزوال. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت نسبة تقدم أشغال المدرسة الابتدائية بالعمايم من معتمدي القطار بولاية قفصة 90%، ومن شأن هذا الإنجاز الجديد أن يساهم في مزيد تجويد العملية التربوية وتحسين ظروف العمل وفق ما أوردته مندوبية التربية بقفصة. أكد المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي صالح سويسي أنه تم إلى غاية اليوم إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي، وأضاف أن ما يناهز 280,000 طالب قاموا بالتسجيل بواسطة البطاقات البريدية والمنصة البريدية. وذكر في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم بأن البريد خصص عددا كبيرا من مكاتب البريد والنقاط المخصصة لبيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية، وأشار إلى أن عدد المشتركين إلى حدود هذا اليوم يفوق 10,000 مشترك. شدد عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين محسن الغرسي اليوم على أهمية إحداث بنك معلومات يخص المهندسين التونسيين بالخارج بهدف مزيد تنظيم القطاع وتسهيل الاستعانة بخبرات المهندسين التونسيين عند الحاجة. قال مقررون في الأمم المتحدة إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها جاءت متأخرة جدا. وأضافوا في بيان أمس أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى تغيير جذري، وأشار لأن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة للتطهير العرقي. أخيرا، أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا في بيان اليوم مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين بجروحة خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. المصبرات مواد استهلاكية موجودة تقريبا في كل بيت، لكن حفظها بطريقة خاطئة قد يحولها إلى خطر صحي. كيفاش نحافظوا على المصبرات بعد فتحها؟ هل يمكن تخزينها داخل علبها الأصلية؟ متى تصبح المصبرات غير صالحة للاستهلاك؟
5: ولينا نستهلك برشا مصبرات كما الطن والسردينة والطماطم والهريسة، والمواد هذه حساسة يلزمها نحفظها بطريقة صحيحة. الحكة اللي تتحل نفرغها طول في معون بلار ولا بلاستيك غذائي يسكر مليح وما يعديش الهواء، ونحطها في الثلاجة في أبرد بلاصة، وراهي المصبرات لا تبدل لونها ولا ريحتها، راهي تعتبر فاسدة ومعدتش صالحة للاستهلاك.
4: التخزين السليم للمصبرات يضمن غذاء آمن وصحي. مع تحيات وسيلة الغولة.
3: سلامتك سلامتك.

عضوة لينا والمستقبل بين يدينا. عضوة لينا، عضوة لينا.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الأول من غدولينا. غدولينا اللي بيشرفكم خلال هذه الشبكة الخريفية الشتوية 2026-2027 على موجة إذاعة قفصة من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة على العنوان غدولينا، غدوة للشباب وغدوة لفرحة الشباب ولتجارب الشباب اللي نتمنوا له كل التوفيق في كل مجالات حياته، مش كان في دراسة، في مواهبه، في تجاربه أيضا. وهنا باش نرجعوا الشباب إلى دور الشباب، إلى دور الثقافة، إلى مختلف المركبات الثقافية، إنه عشوية الجمعة تكون بين أسوار المؤسسات اللي تعنى بالثقافة والشباب، حتى نأطروهم، حتى يكونوا هما شعارهم غدوة لينا. ملا مرحبا بكم من توا حتى للأربعة متاع العشية، معايا زميلي صدقي عارفة في الإخراج التقني، محمد طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، أحمد عقوني في الأعداد، وريم محمد نوري من أمام الميكروفون بعد النغم. كل التفاصيل الخاصة بغدوة لينا لليوم.

0: هود ولينا والمستقبل بين ايدينا. هود ولينا هود ولينا.
1: تحية مجددة لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم، تابعونا عبر موجة إذاعة قفصة، أيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة في غدوة لينا، لتواصل معكم حتى للأربعة متاع العشية في هذا العدد الأول. وكما حكيت منذ بداية البرنامج أنه فكرة البرنامج الشبابي بامتياز باش تحدثوا على مختلف المؤسسات اللي تعنى بالشباب، اللي تهتم بالشباب، اللي تقدم أنشطة للشباب، وأيضا باش يكون عنا موضوع للحوار باش نتحدثوا فيها على رأي الشباب في الموضوع هذايا. وفي ختام البرنامج باش يكونوا معنا أهل الاختصاص باش يعطونا الإجابة الشافية والضافية. علاش باش يكونوا معنا أهل الاختصاص؟ لأن كل عائلة تونسية عندها شاب، كل عائلة تونسية تحب نصيحة، كل عائلة تونسية تعيش تجربة معينة، ولكن هكا تحب ما يكون صغيرها خير منها، وتكون ديما الخطوة الموالية تكون أنجح وخير. اليوم موضوع اهتمامنا باش نحكي عليك النقلة ما بين المدرسة، ومشينا المدرسة الإعدادية، من المدرسة الإعدادية ومشينا المعهد الثانوي، وإلا من معهد ثانوي ومشينا للكلية، كيفاش نعيشوا التفاصيل هذية، كيفاش نحملوا الشاب المسؤولية، كيفاش يعيشها، كيفاش يعيش مسؤولية ربما اختيار حتى بعض المواد، مواد تكون اختيارية ربما بعض الشعب، كيفاش نعيشوا التجربة هذية والمسؤولية اللي تكون على الشاب في قرار، والعائلة اللي تكون معاه في أخذ قرار. أيضا في ضيافتنا دور شباب باش تعرفوا عليهم تباعا، نتعرفوا على الأنشطة ورواد دور الشباب. خليكم معنا في غدوة لينا على موجة

0: هدوء لينا والمستقبل بين يدينا. هدوء لينا، هدوء لينا.
1: غدوة لينا هو عنوان العشوية، عنوان البرنامج الشبابي على موجة إذاعة قفصة اللي باش يكون معاكم كل نهار جمعة من ماضي ساعتين حتى للأربعة. وقلنا حديثنا الكل باش يكون اهتمامنا وكل شغفنا بالشباب. في أولى مواعيدنا المحطة الأولانية باش تكون في دار الشباب القطار، وحاضرين معانا منورينا في استوديو إذاعة قفصة، طبعا منشطة من دار الشباب القطار و أيضا من رواد دار الشباب باش نتعرف عليهم تباعا. معنا مدام شادية يحيى منشطة بدار الشباب القطار. عسلامة ومرحبا بك مدام شادية.
2: يعطيكم الصحة على الاستضافة، وهذه في الحقيقة مشي المرة الأولى نكونوا حاضرين معاكم في إذاعة قفصة، خاطر إذاعة قفصة ديما تشجع المواهب وتشجع دور الشباب، ويعطيكم الصحة.
1: شكرا ليك. باش نقولوا زادة عسلامة للإنسة رناء مناعي. مرحبا بك يا رناء.
3: عسلامة، يعيشك على الاستضافة.
1: هذا واجبنا. وباش نقولوا عسلامة ومرحبا بآية حمادي. مرحبا بك.
4: عايشك مدام رناء. سامحني مدام رناء.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك يا آية. من البداية معك مدام شادية، طبعا تعريف هكا بجملة الأنشطة الموجودة في دار الشباب القطار.
2: الأنشطة الموجودة في دار الشباب بالطبيعة احنا كل عام عنا استراتيجية نمشي عليها في مؤسستنا. من أول عام نحضروا مع الشباب مشروع المؤسسة اللي باش نخدموا عليه عام كامل، والمشروع هذا يصب الكل في الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035. عديد المحاور نخدموا عليهم، المحاور دي الكل في ثلاثة محاور أساسية اللي نخدموا في شكل نوادي اختصاص وأنشطة جماهيرية ومشاريع تنشيطية.
1: نبدأ بشوي بشوي. شنو هي النوادي الاختصاص والكل شنو تعني بهم؟ علاش نحبوا هكا؟ نحبوا نوضحوا الصورة مدام شادية للأولياء اللي تسمع فينا. هاو شنو عنا في دور الشباب، هاو في دار الشباب كيف تخلي صغيرك يمشي، شنو يلقى؟ نوضحوا لهم الصورة ومعناه ونزيدوا نشرحوا لهم أكثر ما يمكن. علاش؟ خاطر ماذا بينا الشباب يرجع لدور الشباب، لدور الثقافة، لمختلف المركبات الشبابية. أيوة أحكينا بالضبط.
2: احنا ديما نقولوا راهي دار الشباب اسم على مسمى، معناه هي مش شباب وللشباب. هذاك علاش احنا نسعوا في كل اول عام يكونوا الشباب حاضرين معانا باش نحضروا ونعملوا البرنامج، خاطر مش كيما حاجه تجي من الشاب هو يجي يقترح عليك مثلا.

0: الرياضية اللي هي متنوعة، عندنا الرياضات المستحدثة كيما كرة الريشة وكرة السرعة، وعندنا زاد الأنشطة العادية التقليدية كيما كرة قدم وكرة السلة والباسكيت
1: به الشاب يحب يمشي لدار الشباب، خلينا نقول بالتحديد لكدار، وقتاش الأنشطة؟ وقتاش ينجم يكون بابكم محلول؟ كيفاش؟
0: هي الأنشطة من الثلاث نورمالمون، من الثلاث للأحد نورمالمون، الصباح من 9 لنص النهار، والعشية من 3 لـ6، هذا في التوقيت الشتوي.
1: فهمتك.
0: وعندنا الأكثر الخدمة في الويكاند، على خاطر يبدو التلامذة ما يقروش، الراعوا ديما قراية التلامذة وكل. عندنا الجمعة العشية والسبت العشية والأحد الصباح، هو اللي فيه أكثر، احنا نبرمجوا النوادي متاعنا أكثر في الويكاند، على خاطر تكون بالحق تتماشى مع، رغم عندنا برشا عوائق اللي هي دروس التدارك وكل، ما تخليناش نخدموا بالحق على هذاك، علاش ديما ندو ونقولوا لازم التوقيت المدرسي يتبدل وكل، باش الشاب يلقى راحته والعائلة زادة تكون مرتاحة وتجيب صغارها، وباب دار الشباب ديما مفتوحة ليهم.
1: هذا هو شاب عمره ما مشى لدار الشباب، بيحب يمشي لدار الشباب الكتار، شنو مطلوب منه؟
0: مطلوب منه يجي يعمل انخراط في دار الشباب، خاطر الانخراط هذاك يكون تأمين ليه باش يكون مؤمن، إذا كان جاء نشط معانا ولا عمل نشاط رياضي ولا أي حاجة، ولا خرج معانا في رحلة ولا في مصيف ولا حاجة، ديما يكون تحت تأمين.
1: هذا هو.
0: ويجي يختار اللي يحب، هو النادي اللي يحب عليه، هو يختار شنية ميولاته، يحب موسيقى يحب مسرح، نمشوا حسب ميولات الشباب.
1: وحسب ما شفنا في الصيف ان يرويد معناها المنخرطين في دور الشباب ديما في الصيف عندهم ميزة، يا يخرجوا لمصيف يا مخيمات، معناها كينو كفؤوكم عام كامل ونشطوا وتعبتوا الكل، راهو باش تكون عندكم الأولوية ربما في المشاركة في مختلف المخيمات والمصيفات.
0: آية ديجا معانا ورانا ديما اللي ينشط معانا عام كامل ديما عنده الأولوية، باش يكون أول شيء احنا نولوا نعرفوه، حتى كي يخرج مثلا في مصيف ولا في نشاط البرة نولوا احنا مطمئنين نعرفوه، فهمت، يخدم معانا عام كامل ونعرفوه. كيما السنة مثلا برشا نتاع الاستغوار، هي نورمالمون شاركت فيه الغوص الغوص الفوتوغرافي، وعندنا المواطنة البيئية اللي كنت انا اثرت في بنزرة، والسباحة ونشاط حر زاد حتى هو كان في سوسة،
1: برشا أمان.
0: أي هو الروبوتيك ذكر كان في تونس نورمالمون.
1: الحقيقة الصورة الموجودة توا مدام شادية، الشباب مازال يجي لدار الشباب وإلا لا؟
0: والله يجو موجود. يجو ويلقوا ظلتهم، وهني قلت لك أنا راي فما برشا عوائق، حتى كان أنا راني ملومش على الشاب أنه مثلا حتى كي يجي ما يجيش بصفة مسترسلة بصفة متقطعة، على خاطر بالحق تجيه مثلا الجمعة عشية ولا سبت عشية تعبي له وقتها ويتيدها فهمتني، يقول لك ساعات هاني نلقى البعض منهم، وفما شكون مواظب زادة ينظم روحه، مثلا يقول لك أنا الأنشطة في دار الشباب تستهويني وكل، ينظم روحه ويجي. فمش حتى مشكلة.
1: هذا هو هذه التجربة نعيشوها مع رنا وآية، هم اللي باش يحكونا وقداش ليهم ينشطوا في دور الشباب. عسلامة، مرحبا بك رنا من جديد، نتعرفوا عليك أكثر. رنا
2: اسمي رنا مناعي، نقرا في معهد الكتاك تروزيام اني سيونس، وعمري 16 سنة.
1: مرحبا بك. مرحبا رنا. رنا من الناس اللي هكا منظمة في مشيها لدار الشباب الكتار، لقيتي ظالتك لقيتي موهبتك، شنو الإضافة اللي عطتها لك دار الشباب؟
2: الحقيقة دار الشباب أعطتني برشا إضافات، تكونت في برشا حاجات في دار الشباب كما لي فورماسيون اللي نمشي لهم.
1: كيف شنو احكي لنا عليهم؟
2: مثلا كما جون كرياتور اللي مع مدام شادية، عملنا مونتاج، عملنا تعلمنا كيفاش نصور ونشد الكاميرا، تعلمنا فورماسيون في الكاميرا وفي توسكية برشا حاجات. زاد شاركنا في الملتقى الجهوي في بالخير، ملتقى جهوي اللي هو شباب هوة الإعلام. فوزنا احنا دار الشباب الجائزة، جائزة أفضل عمل جماعي وبرشا حاجات. منا
1: النصيحة معناها للشباب هكا اللي متردد شوية يقول لك بلكش ما عنديش وقت، كيفاش نجمتي تقسمي وقتك رنا بين هكا انك تمشي لدار الشباب وبين قرايتك، وربما ما نتصورش ما تقراش معناها سوية زايدة لزيتودة كي درام موجودين على حسب السنة اللي انت فيها توا، كيفاش نجمتي تنظمي وقتك؟
2: كيفاش نجمت ننظم وقتي؟ أول أسبوع حتى لنهار الجمعة الكل نقرأ فيه، نهار الجمعة العشية نقرأ فيه يوتيوب،

0: لنهار السبت ونهار الاحد نخلي فيهم نمشي لدار الشباب، نهار السبت العشيه نمشي لدار الشباب، نمشي نادي المواطنه، نمشي نادي الاعلام وتطوير المهارات مع مدام جميله، نمشي زاد نهار السبت كي تولي فما فورماسيون زاد، معناها نجمت نقسم وقتي باش نمشي لدار الشباب.
1: برافو عليك، برافو، نقولوا على السلامه ومرحبا لايا حمادي. مرحبا بك يا ايا.
2: يعيشك وبيك اكثر. باهي نحب نعرف على روحي. ايا حمادي 20 سنه نقرا،
1: بس قدم شويه للميكرو يا ايا. برافو.
2: نقرا دوزيام اني انفورماتيك دو جيستيون في جي سوسه، واللي توك ناشطه مع دار الشباب الكتار بريسك 5 سنين.
1: ما شاء الله ما شاء الله، معناها من قبل البكالوريا. احكي لنا على التجربه هذه يا احنا باش نجوا للمرحله هذه، معناها حتى وانت مشيتي معناها تنقلتي للقرايه في سوسه والكل بقيتي مربوطه بدار الشباب الكتار، احكي لنا على التجربه، الشاب شنو ينجم يكسب مع وجوده مع تواصله في دور الشباب؟
2: باهي، بحكم اللي انا بطبيعه بعت على دارنا، مشيت لونتوراج جديد، ما تعرفش في حتى حد، باش تتعرف على عباد جديده، انا نلقى روحي اكثر، كيفاش نقولوا فيها، نجم نحكي مع العباد، نجم نتواصل معاهم باريحيه اكثر، على
1: ادابتاسيون اكثر، ما قلتليش الكلمه بالعربي اما هذه تتعود في ساعه
2: نتاقلم معاهم
1: نتاقلم هذه هي
2: على جال ديما في دار الشباب نتعرف على برشا عباد جديده، مع المصايف اللي نخرجوهم مع عباد جديده اول مره باش تعرفهم وباش تعيش معاهم فرد بلاصه.
1: برافو، معناها التجربه نتاع المصيف وقت اللي انت كنتي مع داركم وخرجتي تجربه بسيطه في المصيف واكتشفتي ناس، تعرفتي على ناس جديده وتجارب جديده، خليتك وقت اللي انت تمشي للجامعه خير من ناس ما جربتش.
2: بطبيعة تلقى روحك تنجم تحكي، تنجم تتكلم، حتى في الفوايي باش تسكن مع عباد جديدة باش تعرف معاهم، على جل أنا نمشي المصيف في سوسة في تونس في فازة باش نسكن مع عباد أخرين ما نعرفهمش، يخي نلقى روحي كلي نجم نحترم زميلي، نجم معناها نعرف هو اللي أنا عندي ديليميت وهو كيف فما، معناها فما حاجات بارش حاجات نكتسبهم اكتسبتهم ونلقى روحي عندي خبرة فيهم.
1: شنو في شنو دار الشباب، في شنو شاركتي في حاجات تخليهم تخلي اللي يسمعنا يتشجع آية باش انه يقول يا خسرت برشا وقت انا ما تواصلتش مع دور الشباب؟
2: باهي انا كنت ناشطه مع مدام ايمان في نادي فوتوغراف، كيف شاركنا حتى في الاذاعه وكل، فما نحكي لكش على التجربه محلاها، انا يسرا نحب الفوتوغراف، يسرا نحب الاذاعه، ويسرا نحب نتكلم. المهم انك انت تشد كاميرا وتتعلم كيفاش تصور، وخرجنا حتى في مهرجان صورنا احنا لي جون، تخيل انت توقف قدام فنان كبير وتصور قدامه هكا وكل كل ثقه في النفس، وراك عباد وعادي، ومعنى وما تقلقش وما تخافش، يزمك تتحط، يزمك تاخذ ثقه هذيك عنا احنا، بطبيعه اكتسبناها من دار الشباب لي فورماسيون بطبيعه اللي نعملوهم الشهايد، اخطاء بطبيعه المصايف اللي نمشوا لهم، وهذيك نقروا، مش معناها نمشوا نصيفوا ولا نلعبوا اكهو، لا نعملوا مسابقات، نتعلموا حاجات جديده، مؤطرين وعبد معناها عندهم خبره في المجال، هم يزيدوا يعلمونا اكثر حاجات. هذاك علاش انا برجوليا ننصح، صحيح هي كلمه خايبه شوي، ماهيش بيا برشا،
1: بامانه بمصداقيه
2: انا ننصح كل تلميذ كل صغير برا لدار الشباب، ولو على شنو
1: واكتشف
2: شنو انت، شنو عندك موهبه، فشنو تحب، شنو تحب تشارك هكا وكل، شنو غرامك، وما تضيعش وقتك في الحاجات الفارغه نتاع
1: ما بيناتهم. ربما انا ما حبيتش نجبد بكري شويه مع رناء على حكايه التليفون، نعرفوا بنيات وليدات توا كلهم مغرومين بالتليفون، كلهم يحبوا يتفرجوا على التليفون، خلينا ناخذ الجانب الايجابي، معناها انه فما دي زابليكاسيون تعلم دي زابليكاسيون توريك برشا حاجات في الدنيا، ولكن هل ترى اللي نتعلموه بالتليفون نفسه واحنا مع ناس اخرين، والا كيف تكون الحاجه براتيك اكثر، معناها مع عباد تتكلمنا تكون المعلومه خير، شنو تشوفي آية؟
2: لا انا نتصور ان احنا نتواصلوا مع بعضنا على خير
1: بطبيعه، ورايك انت رنا؟
0: نتواصلوا مع بعضنا بطبيعه خير، على خاطر اول حاجه تكتسب الثقه في النفس نتاعك، تطور مهاره التواصل نتاعك، تتعلم برشا حاجات جديده، معلومات تعطيها انت الانسان اخر وهو يعطيك معلومات جديده، معناها تتعلم برشا حاجات.
1: نتعلموا برشا حاجات. هذا فيما يخص دور الشباب. بعد الغنية هذية باش نتحدثوا على التجارب ان احنا تنقلنا من مرحلة لمرحلة اخرى في حياتنا، كيفاش عشنا التجربة وشنو نجمو ننصحوا الناس اللي تعيش التجربة هذية. خليكم معنا في غدوة لينا على موجة ذات قبل.

0: عضوة لينا والمستقبل بين يدينا. عضوة لينا، عضوة لينا.
1: مرحبا بكم مستمعينا، ما زلتوا معنا وما زلنا معكم في غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة، وأيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تنجموا هكا تشاهدونا وتشاركونا أيضا بتعليقاتكم على شلاه، على تجاربكم، في خاصة في الموضوع اللي اخترناه اليوم وهو الانتقال من مرحلة إلى أخرى. شنو نعنوا بها؟ عنا شكون صغير دخل الروضة أول مرة، ولا للمدرسة أول مرة، ومن المدرسة ماشي للمدرسة الأعدادية أول مرة، وإلا من المدرسة الأعدادية ماشيين للمعهد الثانوي، والمعهد الثانوي للكلية ولا للجامعة ولا للمعهد الأعلى ولا غيرها من المؤسسات العليا، والتجارب، وخاصة إذا كان اللي اتنقل من المعهد إلى التعليم العالي يكون في ولاية أخرى، كيفاش نهيئوه، كيفاش تنعيشوا التجربة. خليني نبدأ معاك آية بكري، شوية بديت مع رنا، أنت توا ما شاء الله عليك في التعليم العالي والكل، تجربة من المعهد للكلية قلت لي عاونتني برشا، تواصلي مع دور الشباب ومختلف المصايف وغيرها اني نتأقلم والكل، لقيتي صعوبة في الاول، كيفاش شجعاتك العائلة خاطر وليتي مسؤولة، خلينا نقوله دو اجوسكا زيادة على ماكلتك، على لبستك، على نظافتك، وعلى مسؤوليتك في قرايتك زيادة، خاطر انت اللي باش تراجعي وانت اللي باش تحفظي وانت باش تكوني مسؤولة حتى على المصروف اللي لازم يكفيك هكا، ولا معناه اقتصاديا ومعنويا وكل شيء مسؤول على روحك. من قفصة مشينا لسوسة، تجربة صعيبة سهلة، كيفاش نعمله؟
2: هي تجربة صعيبة بطبيعة في الأول، في بلاصة جديدة ما نعرفوش العباد، تعرفش كيفاش تقرأ، شنو باش نقرأ، مش كيف ما كل عام نعودوا في نفس الماتير أما نزيدوا عليهم سنة ماتيرات جدد، معناه كانت لي صعيبة شوي. الحق باش نطرق الجانب المصروف،
1: أيه.
2: انا بحكم دار الشباب كالعاده انه انا يعطوني فلوسي في ايديا، كي نمشي مصيفات وكل نعرف كيفاش نتحكم فيهم، لقيتها حاجه سهله عندي انا، برك المونطون زاد شوي صحيح، اما اكلي نعرف كيفاش ننظم فلوسي، هذه راي الترانسبور، هذه خرجات وتفرهدات، هذه راي تبع قرايتي وكل، لقيتها سهله اول مره. بجانب صداقات، تكوين أصحاب، تعرف باش نحكي وكل، كالعادة زادة ما لقيتش فيها صعوبة كبيرة على جال، يعني قلت لك مع دار الشباب وكل، لقيت جانب أني أنا بعت على دارنا،
1: أني
2: أنا دلولة برشا، لقيتك دلالة ذاك خف باش نتحمل مسؤولية، باش أنا نطيب، أنا اللي باش نغسل دبشي، أنا اللي باش نتولها بروحي. في قرايتي زاد الحق يا ربي ما لقيتش ياسر صعوبة بحكم ديما نقرأ وحدي حتى في الدار وكل، أما ديما كل جانب متاع بابا وماما مش موجودين بحذايا، هذاك اللي يقلق، هذاك اللي
1: يهل ترى النقلة هذه تتطلب ديما استعداد نفسي، معناها العائلة والكل، نصور حتى هم راهم حسوا بفراغ خروجك في الدار والكل، تحسي انه التلميذ باش يولي طالب غدوة اكيد لازم يحط نفسية قبل ما يخرج، وإلا خليه يتصدم في معترك الحياة حتى لين كيفاش، ولا لازم تحذيرات؟
2: بطبيعة يلزمها تحذيرات كبيرة، يلزمهم يحكوا معه يفسروا له، خاصة إذا تلميذ أول مرة معناه ديما في الدار ما يخرجش، باش تجيه ياسر صعيبة، ذاك علاش قلنا يلزمنا نشجعوا على دور الشباب، يلزمنا نحطوا تلميذ ولا طفل صغير ذاك أنه هو يكتشف العالم من الأول من اللي بحذانا وكل، ذاك علاش حاجات هذه تعاونه باش أنه هو ما يخافش، يعرف كيفاش يتصرف وكل.
1: هذه تجربة آية من المعهد للكلية، وبعد شوية خلينا ناخذ رنا كيفاش من المدرسة الأعدادية للمعهد الثانوي، كيفاش عاشت التجربة.

0: مواصلين معاكم، مواصلين معاكم ديما في غدوة لينا، ونرجع لك رنا بعد ما نضيف ونستقبله غسان. غسان على السلامة، مرحبا بيك،
1: عايشك.
0: نتعرف عليك أكثر غسان.
1: غسان ضو، غسان أيوة. معتمدية الإطار، أرتيست 22 سنة، مختلف للفنون معناتها في المسرح، في بديت تقريبا شوي في الموزيكا، في شوي في دونس، برشا حاصل وبرشا حاجات، ومن أكثرهم تقليد أصوات. يكون لي الشرف اني نكون موجود معناتها معاكم هنا في اذاعه قفصه، هذه معناتها بريسك او اربع مرات تو نجي.
0: مرحبا،
1: ويعطيكم الصحه. مرحبا، كيف
0: مرحبا
1: دار الشباب؟
0: غسان في دار الشباب الجيتار، لقيت المواهب نتاعك، لقيت ثقلهم، لقيت شكون يخدم
1: والله
0: معاك، شكون يشجعك؟
1: هو بالطبيعه هو ديجا مسرح موجود من قبل معناتها في الجيتار، زدنا احنا ثقلناه معناتها بوجود معناتها شباب بالرسمي يحب المسرح
0: مغروم.
1: ويحب الفن. احنا معناتها نتعاونوا مع بعضنا كيف ابسط الوسائل معناتها اللي تكون موجوده عندنا كشباب، معناتها حتى نجيبوا معناتها شويه ماتريال من دارنا، معناتها شويه كوستيمات، ومعناتها الماتريال سونوم معناتها من دار شباب موجود، ويعطيهم الصحه الكل. نطوروا بعضنا شوي شوي، وحصيروا موجوده برشا المواهب، وموجوده برشا شباب معناتها موهوب على الاخر. ان شاء الله معناتها يكونوا معناتها موجودين دار الشباب وديما يجي.
0: هذه الرسالة، هذه الرسالة غسان اللي نحبوا نبعثوها لشبابنا اليوم، خاطر نشجعوهم، نشجعوهم باش يرجعوا لدار الشباب. انت كشاب معناها عشويه الجمعه ولا سبت ولا الاحد ولا غيرها من العشويات، كيف تعديها في دار الشباب خير من اللي تعديها لبرا؟ ما نعرفش بين قوسين في مقهى
1: هو خير
0: في كذا،
1: خير من اللي تعديها لبرا. حتى انا كي نبدا في القهوه ولا نبدا قاعد معناتها مع اصحابي، ديما نكتب جيني افكار نتاع مسرحيه جديده باش نحضرها الغدوه، ولا غنيه جديده نكتبها مع اصحابي. ديجا معناتها الايام هذيا بديت نكتب في غنيه راب جديده، اول مره معناتها نبدا نكتب في الراب ونجرب روحي في الموزيكا. في العشويات جمعه وسبت ديما موجود في دار الشباب، وحتى معناتها باقي مع باقي الايام. دار الشباب عندي كبلاصة مقدسة معناتها بالنسبة لي، أنا عندي كبلاصة مقدسة، كيما تدخل الجامعة تقدس الجامعة، كيما تدخل دار الشباب تبدا تبرف. نبرف ونخدم ونعملوا سويعتين مع بعضنا مع الشباب الكل، يكون ثم شباب صغير معناتها ما فيها العمرية بتاع 15 سنة 13 سنة، ونكونوا حتى الصغار معناتها بتاع 10 سنين 12 سنة، والناس كل ماذا بيها تحب تتعلم. والمسرح ماهوش معناتها بالفلوس، ولا تعال اتعلم بالفلوس، لا، سيب غرامك ونحي الحشمه وعيش حياتك معناتها،
0: عيش التجربه،
1: عيش التجربه.
0: قلت لي متعدد المواهب بين المسرح والغناء، وتواليت تكتب الغناء والكل، انا هي الموهبه اللي تحسها قريبت لك اكثر، انا هي اللي تحب توصل بها، انا هي اللي تحب تحقق بها الحلم نتاعك؟
1: من اللي صغير حبيت نكون ممثل معناتها، نكون ممثل محترف، نكون ممثل وفي نفس الوقت فنان بصفة عامة معناتها، مش نكتفي كم بالمسرح بركة معناتها.
0: فنان شامل،
1: فنان شامل يختلف اسمه، يشمل كل المجالات.
0: وانت قاعد تخدم عليها،
1: وانا تو قاعد نخدم عليهم ان شاء الله.
0: وفما تشجيع من دار الشباب،
1: ثم اكثر تشجيع
0: حصير
1: كيما دارنا واخواتي وعائلتي الثانيه معنا.
0: هذا هو، هذا هو. باهي، مرحبا بك غسان. نرجع لك في نفس الموضوع رنا، انتقالك من مدرسه اعداديه لمدرسه لمعهد ثانوي، تجربه هي ما تبعتش برشا حتى في جدول الاوقات، ربما حتى في بعض المواد، ولكن اكثر مسؤوليه، فما مواد اختياريه، فما شعبه انت تقراها، فما حاجات، وين دور العائله في هذايا الكل، وكيفاش عشتي المرحله الانتقاليه هذايا؟
2: باهي، اول ما بديت باش نتعدى من الكوليج لليسي كنت ياسر متحمسه اكسيتي باش نقابل عباد جديده، اصحاب جديده. على القراية كانت لي شوي صعيبة، على خاطرنا باش نبدو نقرأ بالفرنسي شوي. كنت خايفة من هالحكاية، كنت كيفاش باش نعمل، كيفاش باش نقرأ بالفرنسي. بعد لي استانست عادي على السكسيون والوبسيون اللي هي المادة الاختيارية والتوجيه. أنا كنت هزيت دوزيام سيونس، كنت على أساس باش نحاول تروزيام انفورماتيك، بعد لي رجعت سيونس. معناتها لازمك تكون في الاول عارف التوجيه نتاعك، حد ما ياثر عليك، تكون انت المستقبل نتاعك هذاك،
0: مسؤوليه كبيره في هذا، انت مش تحملي قرارك،
2: اي ما تقعدش تلوم على عبد اخر، على امك وبايك تقول لهم انتم اخترتوا لي الشعبه هذيك، انتم لازمك انت تختار السيكسيون نتاعك والشعبه نتاعك باش تمشي. حتى لوبسيون زيد على خاطر هي باش تطلعك في النوت، هي باش تزيدك في السكور نتاعك، معناها لازمك
0: واللي انت... عندها افاق معناها هي. ما اخترت لوبسيون هذه كان خاطر حاجتي بحاجه معينه في الجامعه مثلا
2: هكاك، معناها لازمك انت تختار اختيار حر وحدك، معناها ما يهمكش في حتى حد، ما ياثرش عليك حد براني، لا امك لا اخوك لا حتى حد.
0: ربما الأساتذة عندهم شوية من القرار، معناها للنصيحة للإرشاد.
2: أي بتبعت الحال بتبعت الحال تيجيك هو ديجا مرشد قبل التوجيه، يقول لك راهي السكسيون هذيك فيها كذا وراهي كذا وراهو الضارب وكل ما شيء، معناها أنت تيأطروك وتيقولوا لك على الحاجات، ومن بعد تالي أنت حر
0: تشد
2: ثنيتك تاخذ اللي تحب عليه.
0: معناها عشتها التجربة، معناها حسيتي روحك كبرتي مسؤولة.
2: ديجا كبرت، ديجا كل ما ندخلوا للكلاس السنة يقولوا لنا باز نتاع الباك السنة لازمكم تكبسوا رواحكم وسنة بيتي باك وكل ما شيء.
0: وأنتم صحيح بيتي باك سنة؟
2: صحيح
0: بيتي باك. عشتي التجربة تاع البكالوريا آية؟ وي، وكل عام في الجامعة هو بكالوريا.
2: صحيح
0: لازم برشا خدمة وبرشا مسؤولية،
2: لازمك تتحمل مسؤوليتك، تقرأ كل يوم وتخدم بالكدا كيف ما في الباك، كيف ما في الباك نقرأ كل يوم وزنا نلوجوا على ان احنا نجيبوا معادلات باهية وكل، حتى في الفاكي هكاك بالضبط واكثر.
0: هذا هو غسان. غسان معاك اللي كما قلت لك بكري شوية نفس الرسالة اللي هي ماذا بينا شبابنا يرجع يكون من رواد دور الشباب اللي فيها برشا ناس تأثرهم، والكل من خلالك نحب تبعث لنا رسالة للشباب هذوما.
1: بالنسبة للشباب أنا ديما معناتها ديما نعاون أصحابي وناسي وأحبابي الصغير الكبير في دور الثقافة ودور شباب، وحتى دار الكتار عندنا دار الكتار مع مدام سماح بن داود ناديما معناتها ديما موجود في كافة الفضاءات هذه، ومعناتها ما عنديش حتى معناتها كل المقابل اني حتى باش نعاون وليد صغير يكتب مسرحيه يجي يوريها لي ويخدمها ونصلح له، وحنا بطبيعتنا احنا ديما نصلحوا لبعضنا وديما نشجعوا في بعضنا ونخدموا مع بعضنا. انا حتى ثم ميساج ديما نقوله للشباب اللي معايا في الجروب، ديما نقول لهم كتبدوا في مجموعه مخالفه في مهرجان في اي بلاصه، ديما افرض وجودك، ديما افرض وجودك. وثاني حاجه
0: ثقافتك
1: ايه. وهذيك الديسبلين تاع الالتزام تاع الجروب وكل اللحمه اللي تتكون مع بعضكم، يلزمكم ديما مع بعضكم تعاونوا في بعضكم، ما تضحك على صاحبك ما تضحكش على صاحبك، خاطر بطبيعته حتى هو تيضحك عليك. انا وقت الخدمه خدمه ووقت الضحك ضحك ونضحكوا مع بعضنا في نفس الوقت، حتى في وقت كي نضحكوا ونربوا ديما نخش معاهم في وسط المسرحيه.
0: هذا هو الانضباط مهم. الله يخليك، شكرا ليك. شكرا زيدا لمدام شادية يحيى، طبعا كما حكينا بكري شوية على دار الشباب مفتوحة للكل تسقى للموهبة ودعوة للأولياء حتى يشجعوا صغيراتهم هكا. ولا
3: بالطبيعة الأولياء هم النواة الأولى اللي عندنا احنا في الكتار، عندنا شكون يجيبوا صغارهم يقول لك هياش عندكم السنة شنو باش تخدموا كل، واللي ما في بالش ديما نقولوا لهم احنا راي ابواب دار الشباب محلوله ليكم، وماذا بينا حتى الانشطه متاعنا ما تكونش مسقط على الشباب، ماذا بينا يجوا يقترحوا نحبك الحاجه نحب الحاجه ذي راني نحب نخدمها معاكم في دار الشباب، مرحبا بهم الكل والدار دارهم.
0: دار دارهم. نورتونا. هذا هي الجزء الاول من غدوه لينا على موجات اذاعه قفصه، خليكم معنا بعد اللقاء مع قسم الاخبار، نواصلوا في الجزء الثاني.

0: إثنية لينا الكل،
1: والسلامة مسؤوليتنا. تصرف صغير ينجم يحمينا. إثنيتنا زينة باتباع السلامة والقواعد المرورية. مختصين وخبراء يقدمونا نصيحة والمعلومة الصحيحة ويجاوبونا على أسئلتنا. في إثنية زينة نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. إثنية زينة كل نهار سبت من 9 للـ10 معايا وسيلة الغولة.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: الثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تشير توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 2026 و2027 إلى تسجيل نقص في حجم الانتاج مقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف، وفق ما أكد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية عماد زغددي. ووضح ذات المصدر أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، ما أدى إلى تسجيل اضطراب في عملية الري أثرت على جودة المنتج نسبيا في بعض المناطق السقوية التي كانت عرضة أكثر من غيرها لانقطاع التيار الكهربائي. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا المنعقد مؤخرا بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة، بحث سبل إحداث قطب إقليمي لشمال أفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على مستوى الإقليمية. تنظم وزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس خلال الفترة الفاصلة بين 21 و24 من سبتمبر. أوضحت الوزارة أن هذه الدورة التي تنتظم تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئة البث العمومية الأعضاء إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين وروسيا وتركيا. وأضافت أن الفعاليات تتوزع بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ومؤسسة عربسات على المسرح الأثري بقرطاج والمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات ومدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي. قصف جيش الاحتلال اليوم أطراف بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق جنوب سوريا بعد توغله في ريف محافظة درعا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
10: إذاعة قفصة.
11: مراية تتكلم.
12: غدوة لينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا. غدوة

0: عيشوا الحاضر، نسمع غدوة بدينا، غدوة لينا.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، مواصلين معكم في الجزء الثاني من غدوة لينا على موجة إذاعة قفصة. أهل الاختصاص باش يكون حاضرين معنا بعد شوية للإجابة على مختلف الأسئلة اللي تخص الانتقال من مرحلة إلى أخرى، خاصة في المراحل الدراسية كما قلنا، من مدرسة للمعهد، المدرسة الإعدادية للكلية وغيرها من التفاصيل. مرحبا بكم، تابعونا، وخاصة الأولياء وخاصة العائلة اللي باش تستفيد برشا برشا في هذا الجزء. خليكم معنا في غدوة لينا.

0: عدوى لينا والمستقبل بين يدينا. عدوى لينا، عدوى لينا.
1: مرحبا بكم مستمعينا في هذا الجزء الثاني من غدوة لينا. كما قلت منذ قليل انه إجابة شافية وضافية من اهل الاختصاص باش يحكونا بالضبط كيفاش نجموا نتصرفوا مع وليداتنا، سواء الصغار سواء الكبار، في مراحل خاصة مرحلة المراهقة واللي يبدا هكا عنده راي واحد اخر، وانه باش يمشي من مدرسة الابتدائية المدرسة الاعدادية والمدرسة الاعدادية اللي معهد ثانوي، كيف كيفاش نتصرفوا معهم، وايضا اللي باش يلتحقوا بالمدارس، مدارج المؤسسات العليا للتعليم العالي، زاده يلزمهم برشا تحذيرات. في ضيافتنا السيد فوزي خليفي، مستشار اول في التوجيه في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. عسلامة ومرحبا بك استاذ فوزي.
2: اهلا بك، مرحبا. عسلامة،
1: مرحبا بك. ايضا السيده نورس زريبه، اخصائيه نفسيه. مرحبا بك مدام نورس.
3: مرحبا بك مدام ريم، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه قصه.
1: الله يخليكم. العائله التونسيه تبدا بالدرجه بالدرجه، بالخطوه بالخطوه، دخل الروضة اليوم غدو يولي في المدرسة، من بعد كيفاش باش يتأقلم معاه، حتى ربما جدول الأوقات يولي صباح وعشية أكثر، مواد تولي أكثر، الالتزام يولي أكثر، الأنشطة ربما والميولات الشبابية تكون أكثر. ربما في المدرسة كان في الروضة مع أنيسة واحدة في المدرسة باش يولي زوز ولا ثلاثة، في المدرسة الأعدادية وإلا في المعهد الثانوي باش يولي كل مادة عندها أستاذها. هذه في مرحلة أولى، بعد باش نحكوا على المرحلة الجامعية نخلوها لآخر محطة، لأنه فما تغيير حتى في العيش، باش يكون مسؤول على ماكلته، على نظافته، على تنقله، على مصروفه، على برشا حاجات، هذيك باش تولي حاجة أخرى. خلينا في المراحل الأولى، يا هل ترى الصغير يلزمه تهيئة وتحضير نفسي طبيعي، إنه باش يبعد على والديه لمدة ساعات في النار، إنه باش نرجعوا ناخذوه، فما اللي يمشي يبكي، فما اللي ما ينجمش، فما اللي ما يتحملش، كيفاش نتعاملوا مع الصورة الأولى هذه، ورغم عايشينها العائلة اليوم، عايشينها اليوم، حتى ولو انها عندها تقريبا 5 أو 6 ايام في المدرسه ولا في الروضه، راهي تروح به يبكي، والا هزته يبكي، والا تبكي، كيفاش نتعاملوا هذيا؟ شنو تنجمي تنصحينا مدام نور؟
3: توتفي هو كيما حكيتي مدام ريم، وحنا توا رانا قاعدين نشوفوا حتى في ديكا اكستريم، معناتها فما صغار عندهم ديفوبي سكولير، يعني عندهم فوبيا من المدرسه، مش متاع مره بركه وبعد تلك يتاقلم، معناتها تستمر، تنجم حتى تستمر على مدى اشهر، معناتها الصغير يرفض رفض تام انه هو يمشي للمدرسه والا للروضه، خاصه اللي هما في عمر صغيرة. عند احنا راو ديجا تتسمى هي باللونجلي mother following syndrome، معناتها الصغيرات اللي متعلقين ياسر ياسر بأمهاتهم. اذاك علاش راهو ننصح الأمهات ان هم يخدموا الجانب الاجتماعي قبل ما نوصلوا للروضة، قبل ما نوصلوا للمدرسة لازم الصغير يكون في جروبات يلعب مع الصغار، في اجتماعات مثلا في العائلة ينجم يكون موجود معاهم، تخليه ان هو تخلق له هيك المسافه الامنه ما بين الام
1: شوي. يعني
3: شوي
1: شوي
3: بحكم معناتها العمر الصغير والكل لازم يكون مستقل كمام على المستوى الاجتماعي، وتبدا بحاجات بسيطه، راهي تنجم تكون اللعب في الحومه، يتعلم اللي هو راهو فما ديراجل، فما قواعد، فما جروب، ما فماش كان ماما وبابا، باش يحس هو اصل في وسط المجموعه هذيك، يحس اللي هو راهو حتى كي يبعد على ماما باش يكون امن. دونك ما تصير ليش من بعد كيما الصدمة النفسية ديما في حجر ماما، ديما يحس روحها اون سيكوريتي، كان كي تبدا معناتها الفيجور ماترنال موجودة معاه في المحيط متاعه، إذا كان غابت الأم ما يحسش بالأمان، دونك تصير لنا بعد تلك المشاكل هذيك متاع رفض الدراسة والرفيوس كولير. دونك مهم جدا جدا إن نخدموا الجانب الاجتماعي في الروضة، ما في الحومة، في الكلوب، في السبور، برشا حاجات نجم تنمي للصغير الجانب الاجتماعي وتخلينا بعد نتفادوا برشا إشكاليات في الرونتري سكولير.
1: هذه الخطوة الأولانية ربما مع أول نهار في القراية بالنسبة للمبتدئين، لأول نهار في المدرسة وإلا في الروضة وغيره. الانتقال هذه معناها احنا نقولوا حتى مرحلة المراهقة، سيخرج من المدرسة باش يمشي المدرسة أعدادية والكل، تبدل الجدول الأوقات، تبدلت المواد، كيفاش نهيئوا صغيرنا باش ما تتبحثرش الأوراق الكل، معناها يحس الدنيا تبدلت وصعبت وساعة عند أستاذ هذا ساعة عند أستاذ آخر، كيفاش معناها يكون منضبط ويلتزم بواجباته بالطبيعه.
3: تطفي انت ديجا الاجابه في السؤال هو راهو ديسيبلين مهم برشا خاصه للمراهق، معناتها لازم يفهم اللي تي ابتي يفهم اللي راهو فما قواعد لازم معناتها يحترمها، راهو ما عادش صغير معناتها لازم يكون عنده بعض الاستقلاليه، ولازم تكون عنده خاصه قدرات على التاقلم، دي استراتيجي دادابتاسيون راهو قاعدين نشوفوا فيها احنا للاسف توا، رانا قاعدين نحاولوا نحموا صغارنا لو ماكسيموم من اي شانجمون، من اي صدمات، من اي، واللي هي راهي الحياه كلها صدمات والكل هادي شانجمون، معناتها خلي صغيرك نرجع ديما ونقول راهو تعطيه مساحته من الاستقلاليه، ولازم يفهم اللي هو راهو ديما باش يكون فما تغيير بحكم هو لما حال المخ البشري، معناتها هذيك التكوين نتاعه ماذا بيه ديما يبقى في زون دو كونفور، ماذا بيه ديما مدرسه يبقى في مدرسه، ماذا بيه ديما كوليج يبقى مع اصحابها مع اساتذه، اي شانجمون راهو يقلق الدماغ البشري، دونك هذاك علاش نلقوا برشا صغار يرفضوا الا يتقلقوا في اي تغيير مفهوم راهو هو اللي ما لازمش يكون مفهوم اللي هي تستمر الحكاية وإلا تولي عادة وإلا يولي نوع متاع أنكسيتي وقلق نفسي مرضي، أي حاجة أي شانجمون يقلقني، هو راهو بتي أبتي الإنسان عنده دي استراتيجي تخول له إنه هو يتأقلم مع أي موقف مهما كان فيه تغيير ومهما كان صعيب.
1: هو فما شكون يتأقلم في ساعة وفما شكون معناها بعد مدة، دور العائلة كيفاش خاطرك الضغط برشا زادة ماهوش حل
3: طبيعي جدا،
1: يقولك ميسالش خليه يبكي ميسالش، يا ترى ميسالش بالرسمي والا فما طريقه اخرى
3: صديقون سي دو كابر كاف، فما صغيرات اللي ما لازمكش تخليهم يبكوا، معناتها الصغير بار اكزومبل اللي عنده مثلا اضطراب ولا عنده توحد ولا عنده اللي هو صغير معناتها اونتر غيومي ما هوش سوي بالطبيعه، ما لازمكش تخليه معناتها في اطار هكاك نتاع ستريس. بالنسبه للصغار العاديين ما خلوش بالطبيعه كيف كيف زاد صغير يبكي لين يفهم بالبكاء، والمعلمين والمعلمات معناتها يعرفوا بالكدا كيفاش يتعاملوا مع الوضعيات هذه، لازم تكون سيسة معاه، لازم تحاول ترغبه، تنجم تعمل حتى راهو ديما ننصحوا احنا المعلمين ماذا بينا لي سيونس لولا تكون دي سيونس نتاع لوديك نتاع لعب نتاع موتيفاسيون، تخلي معناتها صغير يرغب انه هو يجي للمدرسه كل يوم، بعتلك راهو باش تسهل على روحك الخدمه بالكدا بالكدا، عطيك تكسب الصغير بالحنيه بالافكت بالسياسة جنرالمون تتحل الأمور الحق متاع ربي، اللهم في ديكا إكستريم كما كنا نحكو، أما راهو بالسياسة الحق متاع ربي تتحل معناتها أغلب الوضعية.
1: عنوان كبير أستاذ فوزي كان تحكي عليه مدام نورس الاستراتيجية دادابتاسيون، معناها فيه برشا محاور فيه برشا ما نقولوا فيه كما كنا نحكو التأقلم من فترة ساعات عاش 6 سنين في الابتدائي تعود بالريتم هذاك، فجأة يولي ريتم آخر، كيفاش نخلوه يتعود، كيفاش ما نخلوش نقوله بحرت به معناها صعبت عليه، ما نحكوش على الناس المتميزة والعادي إنها تنجم تقبل التعب، نحكو على إنسان خوافي شوية حيرين فيه ماذا بينا ديما معاه، كيفاش نعمله سي فوزي؟
2: هو في الحقيقة احنا على وعيب المرحلة هذه الانتقالية وفي العادة ولو أنه اهتمامنا كمستشارين بالتوجيه يعني في فترة متقدمة سنة الأولى والسنة الثانية بتعليم الثانوي، ولكن نخص بعض الوقت للمدارس الأعدادية خاصة السنوات السابعة في إطار ما نسميه بال يعني مساعدة التلميذ على التأقلم، ونعمل حصص معهم نكتشفوا اللي التلميذ مازال متشبث بالمدرسة الابتدائية ومازال يحن لأجواء المدرسة، ولكن احنا في إطار المحادثات معاه وفي إطار المقارنات نحسوا اللي احنا التلميذ بدأ معناتها يعني يطرح في أسئلة على الجو الجديد اللي احنا نكون عنا نوع من الاستباق ونوع من يعني الفضول متاع التلميذ هذا، نوضحوا له الفرق نقولوا لي هو راي هذه مرحلة ضرورية وراي يعني تتم للمرحلة الابتدائية وما هيش قطيعة، احنا بالعكس نقولوا له رانا بقينا حنوا الى المدرسة متاعنا، ولكن هذيك سنة الحياة انا باش نتقدموا وندخلوا في مرحلة جديدة ونبينوا له للمرحلة هذه راي باش يكون فيها اساتذة متنوعين في كل مواد، ما عادش استاذ يقري العديد من المواد، راهو ثم مجموعة من الأساتذة كل أستاذ مختص في مجال معين، وبطبيعة الحال هو راهو التلميذ في البداية سيجد صعوبة، ولكن طبعا مع زادة حتى الأساتذة مشكورين واعيين بالمشكل هذا، نقول لهم راه ثم ترغيب وثم معناتها يولي التلميذ موتيفي واللي باش يجي الحصة، وطبعا هذه تعود إلى المهارات البيداغوجية للأستاذ، لأن الأستاذ مفروض زادة يكون مش فقط يلقي الدرس، هو مهمته زادة يرغب في الدرس، يحث التلامذة يعني باش يحضروا الدرس بتاعه. وإحنا نقوله كنا تلامذة ويقولون زادة تلامذة وقت قرينا، يقول لك إحنا نمشي ونجروا للدرس يعني شغوفين بالدرس وبالحصة، وبطبيعة الحالة ذيك لا تأتي من فراغ، ولكن تأتي من وعي بضرورة أن التلميذ ذاك نهيئه ونحبه في المادة، وزاد نبينوا له راي المرحلة ذي ضرورية وراو انتقال ضروري باش ينجم يوصل، اللي هو باش يوصل بعد إلى مرحلة ثانوية ثم مرحلة جامعية.
1: والمرحلة الثانوية وما وراءها معنا من اختيار مواد اختيارية، من اختيار شعب مصيرية معناها حياته معناها بعد الجاي بعد البكالوريا في الجامعة هذيك خدمته، وهذيك اختياره هو
2: مشروع حياة، مشروع دراسة
1: فعلا مشروع حياة. احنا في العائلة معناها خليني نصايح تكون توا للعائلة، ساعات نقتصر على كلمة تكبرت وليت في الليسي، هو رو سبعة أساسي، تكبرت راك وليت تقرأ مثلا عم جايباك ولا من عرشنو، اللي هو في مرحلة عمرية حساسة، اللي هو في مرحلة انتقالية، دور العائلة مهم. احنا تو حكينا على الأساتذة، ربما هما اللي عندهم المهارات كما كنت تحكي أستاذ فوزي، هما باش يوجهوهم باش يقولوا لهم الحاجة، ولكن حتى دور العائلة مهم مهم في الإرشاد، مش كلمة كبرت راك ما عادش في المدرسة، لا راك كبرت قوم راك تحملت مسؤوليتك، الكلمة كبرت نكبروا معاهم زادة نعيشوهم. ساعات من الصور أنا في ميكرو تروتوار خاص بالحصة يستخيلوا شو معناها كل حصة أستاذ، شو معناها كذا، حتى في الجامعة يقول ريت راو مثلا احنا في القراية في المدرسة بالدفتر نتاع الحضور وفي اللي سيب دفتر الحضور، أما في الجامعة روكي ما عينكش تحضر ما تحضرش. الصورة هذه يحب يعيشها الشاب، يحب يقول كيفاش باش نكونوا حتى باش نتبدل، وقت اللي نحب نقرا نقرا، وقت اللي نحب ما نقراش ما نقراش، ولكن كيف نعيشوه شنو معناها يتبدل من مرحلة لمرحلة ويكون مسؤول على روحه، ما نتصورش نهار باش يهرب من القراية، وما نتصورش نهار باش يهرب من المسؤولية. سي حوالا سي فوزي
2: أكيد جدا طبعا، هو راهو شوف أنا نقول كيما عمر الإنسان كل مرحلة عندها جماليتها، وكل مرحلة عندها أيضا في التمدرس كل مرحلة عندها خصوصياتها وعندها جماليتها زادة. أنا ما خبيش عليكم لأن اليوم مستشار، وكنت قبل ما نعمل ماستر في الإعلام والتوجيه كنت أستاذ، ولكن ديما حياتي في المرحلة الثانوية والابتدائية ما زلت صور جميلة جدا.
1: تبقى
2: جدا يعني واحدة بالنسبة لي التلميذ مناش كي نقولوا له راهو أنت في مرحلة جديدة، مناش باش نفروه من القديمة ولا نكرروا فيها، بالعكس
1: تواصل
2: ونأكدوا له اللي هو قاعد يتطور، لأن هو مسار تطور، ونقول لهم زادة كي توصل مرحلة معينة اللي باش تحكي عليها ربما الأستاذ مرحلة المراهقة اللي هي تتزامن مع اختيار مسار دراسي
1: صحيح.
2: هو في التوجيه السنة الأولى والسنة الثانية طبعا تليها مرحلة البكالوريا اللي فيها اختيار للشعب الجامعية وأصعب طبعا، لأنه يولي يفكر في المستقبل ويولي يفكر زادة في الشهادة الجامعية وفي الوظيفة فيما بعد. دونك بالنسبة لنا أنا نقولها ديما، وحتى الأستاذ رامي يقولها، كي نحكوا للتلميذ على أهمية المرحلة الإعدادية والثانوية موش استنقاص من قيمة المدرسة، تبقى المدرسة معناتها، وأنا أتذكر ديما يعني

0: هذه راهي المدرسة اللي باش تقرا فيها عام الجاي. هيا إذا كان نجمو نستأذنو نعملو حتى فيها دورة باش تسهل علينا نبعث ليك الأمر بالكدا بالكدا، خاطر هذيك نوع متاع بريباراسيون بسيكولوجيك، هيئنا صغير إنه هو يتعرف على المحيط ممتاز. الجديد اللي هو باش يقرا فيه، معناتها ديجا فما خوف فما قلق نفسي ارتحنا منه وحطيناه أكوتي. بعت ليك في الاعدادي الصغير ولا معناتها عنده قدرات نتاع فيرباليزاسيون، ينجم يعبر كي يحكي كي يخاف ولا كي يتوتر، ينجم يقول راني متوتر، شنية هالمرحله الجديده هذه اللي باش ندخل عليها الكوليج وما نعرفش شنو. لازمنا نسمعوه بالطبيعه الحوار وما ندراك ما الحوار، ليكوت ساعة قبل الحوار. تعرفي ريم احنا للاسف رانا ديما نقول انا حتى في لي فورماسيون حتى مع الاولياء ما عندناش رانا ثقافه الاستماع. نسمع انت كي تسمعي صغيرك تعطيك هو كل شيء، تعطيك شنو هو مقلقه، شنية الحاجات المخاوف متاع قبل ما انت تعملي لها باناليزاسيون تفهيل المشاعر متاع يجي مثلا يرمي لك كلمه يقول لك راني غدوه كيفاش توا باش نفيق بكري مثلا، وليو انك تعطيه مواعظ افهمي انت وراه هاك الجمله هذيك شنو اللي تعبه شنو اللي خوفه يعطيك الصحه. دونك منها هي تسمعي تعرفي مخاوفه وبعد كده تعرفي كيفاش تجاوبيها. راهو في اغلب الحالات المراهق يطلب فقط نوع من الفاليداسيون، نوع من ال فاليد ليموشن نتاعها، معناتها نثمنوا لها المشاعر نتاعها ونصادقوا عليها فوالا. دونك راهو لازمنا نسمعوا اي اون فالي سهله، مراي هي ما هيش روسات صعيبه والا كومبليكي. انت كي تجي ولا بون انا ديما في ذهني الام ما نعرفش علاش اما زاد كيف كيف الباب، راهو كي تجي انت لصغيرك تي فاليد المشاعر اللي عنده وتقول له راهو مفهوم وراني مثلا مريت بنفسك، كلنا مرينا بالمرحله نتاع التوتر هذيك اللي هو تغيير وحاجه معناتها انتقاليه، مرحله انتقاليه كيما حكى سي فوزي، طبيعي جدا باش نحسوا بنوع من التوتر خاطر هي حاجه غامضه حاجه ما عشناهاش قبل، طبيعي راهو معناتها مشاعرك عادية وطبيعية جدا. لفات اللي انت تحكي وتعطي صغيرك دي استراتيجي، نرجع لاستراتيجي دادابتاسيون اللي راهو لازمنا نحكو ونعملو ان بلان. الاستراتيجي من انجح الاستراتيجي دادابتاسيون ان احنا عندنا مشكلة نعملو ان بلان، شنو اللي مخوفك هات نطرحو الاشكالية سولون الاشكالية هذيك نعملو ان بلان. مثلا انا ما نخاف خاطر ما عنديش اصحاب في هالمحيط الجديد هذا، هات نحاولوا ترى نحكوا مع واحد برك اليوم غدوة يعني ولا اللي هو نهار الرونتري وأرجع نشوفوا البلان بتاعنا كان هو نجح نمشوا بالتدرج معناتها نعملوا أكثر أصحاب نحاولوا. هذا تكوني أنت ولا تكون أنت تحيط به وتعطيه معناتها كيما نقولوا تعطيه تكون اتياج، تكون أنت معناتها في حياته كيما سند يعني، خاطر هذيك هي البارونتاليتي هذيك هي معناتها مهمة الأولياء أنك تكون سند في حياة صغيرك. وكيف كيف نفس بالنسبة للمراحل الأخرى نفس الشيء، خاطر هي بحكم براتيكمون نفس ترونج داج تبقى الأدوليسونس تبقى 21 سنة. دونك ليكوت
1: حتى 21 سنة طمنتينا
0: ظهر لي توا راهم فما دراسات سي فوزي تقول اللي هي راهي ولت معناتها ابعد ولت 25 سنة توا 25 سنة هو مراهق
1: هكا سي فوزي مش يولوا يخدموا هما مراهقين. باش نرجعوا اكثر تفاصيل وحديث على الجامعة ومدارج الجامعة وكيفاش العائلة الكل العائلة الكل عندهم في الجامعة باش تحفل العائلة الكل بعد النغم هذايا.

0: مرحبا بكم، واصلين معكم، واصلين الحديث مع المرحلة الانتقالية بالنسبة للعائلة وبالنسبة للتلميذ وللطالب. أيضا نذكر بالحضور الكريم للسيد فوزي خليفي اللي هو مستشار أول في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. مرحبا بك من جديد أستاذ فوزي. والسيدة نورس زريبة أخصائية نفسية، مرحبا بكم. عنوان الفقرة هذية أنه المرحلة السنوات النهائية سيزيام ونوفيام وبكالوريا، من أول ما ندخلوا لهم ندخلوا من أول نهار مسؤولية للتلميذ، هاونك سنارك سيزيام، هاونك سنارك نوفيام، أك عارف علاش قادم، والبكالوريا كيف كيف، كيفاش نعيشوا التجربة هذه يا أستاذ فوزي؟
1: والله شوف، أنا ديما نقول لهم ما نحطوش حمل كبير على التلميذ، راهو مش باهي، راهو الولي أحياناً يعني يجي يضر من حيث معناته يحب ينفع حتى يقولوا ومن الحب ما قتل.
0: أي.
1: احنا تلميذ ما نحملوش مسؤوليه كبيره، نقول له اخدم على روحك، نظم وقتك، ما تضيعش اوقاتك، ما تعيشش في عزله بين ظفرين البورتابل. موضوع
0: كبير برشا وما زلنا باش نحكوا
1: فيه، عزله كبيره ياسر. نقول له نظم وقتك والنتيجه بتجيب طبيعتها، هي النتيجه اللي عمل. أما أنا من الأول نحطوا له هاجس النتيجة ويدخل في سيركل فيسيو، حلقة مفرغة يدور فيها ويولي الهاجس الخوف من الفشل، كارثة. احنا بالنسبة لنا نظم وقتك، اخدم على روحك، نوفروا له أرضية كاملة سواء في المنزل سواء في دروس الدعم، حابش نقول دروس خصوصية، ونخلوه التلميذ يخدم براحة، ماهوش نحملوه حمل ورد بالك كان ما تنجحش، ويولي هو يستبطن الصورة ذيك، ويولي ربما يحمل هواجس وكان ما ننجحش. شنية صورتي قدام دارنا قدام أقراني، وتولي هذيك ربما تأدي يعني نتيجة عكسية.
0: عكسية ما كنت. أستاذة نورس، رأيك وقعت النفس، وقع نفساني للكلمة تحمل مسؤوليتك أنت راك في سيزيام في النوفيام ولا في البكالوريا؟
2: ما نغولوش وإلا ما نعملوش الدراما زادة، راه هي مرحلة كيما أي مرحلة، الإكزاما زادة راه هو إكزاما كيما أي إكزاما، مش أول مرة التلميذ باش يعدي امتحان. احنا مشكلتنا توا في ثقافتنا اللي ولينا معناتها نعطو، مش نعطو أهمية، ولينا أوبسيدي مهووسين بالنوت، مهووسين بالديسات والديزويت والديزنوف، كأن الناس كل لازمها تكون متميزة معناتها. فما كلوبسيسيون بالنوت او ميم طور، النيفو نتاع الصغار ما يتمشيش هو والنوت هذيك نتاع التميز اللي يلوج عليها الولي، ما قاعدين نشوفوا في نيفو نتاع التلامذه اللي هو راهو قاعد يتراجع بشكل ملحوظ جدا، معناتها حتى الاساتذه والمعلمين اللي هم معناتها اقرب للتلميذ واللي هم الناس اللي سور تيران يعرفوا بالقدا اللي راهو مستوى التلميذ اليوم قاعد يتدهور. دونك راهو اوليو انك خوفه وترهبه من القراية على جيل هكي النوت هذيك، خلوا صغاركم يحبوا القراية، يحب انه هو يتعلم. انت علاش ماشي تقرأ؟ ما هوش كرفي، ما هوش سجن، ما هيش حاجة راهي حمل معناتها، لا هو نورمال مو معناتها ليديار انها صغير يبدأ ماشي يقرأ وهو يحب يتعلم، بطبيعتك يكون موتيفي ويحب يتعلم، عمره ما التقييم باش يقلق. دونك راهو البيرسيبسيون زاد ونظره الولي للقرايه اليوم تمثل ضغط كبير،
0: خاطر يستنى في النتيجه،
2: يستنى في النتيجه. وعلى فكره راهو ماشي النتيجه كيفاش، راه بطرق اخلاقيه او غير اخلاقيه. أي. مهما كانت
0: موجعه،
2: اعطيني انا اكس 17 اكس 18 راهم صغيرات بالحق، انت تجمي راهو صغيرك يجيب لك 17 معدل بطرق وناس كل معناتها تعرف الكل، لكن في الاخر الباز ما عندهاش، حتى نهار اخر كي يخرج السوق الشغل نشوفوا فيهم تو معناتها دي جون حتى مين ما يعرفش يكتبها، مش ميل او ساعات جمله ما يعرفش يكتبها، معناتها راهو حاجه كيما قلتي انت معناتها موجعه ومؤلمه. ركزوا، خلوا صغاركم يحبوا القرايه، يحبوا التعلم، وفروا لهم ظروف ملائمة، توا واحدة واحدة يقرأ بدون تهديد وبدون ضغوطات.
0: هذا هو أستاذ فوزي، وصلنا المرحلة المهمة اللي هي مشينا للجامعة وتنقلنا، المسؤولية في كل شيء، في السكن، في النظافة، في الماكلة، في المصروف، في النتيجة اللي باش تتحصل عليها. يظل العائلة الكل تحفل كذلك عنا شكون ماشي للجامعة.
1: طبيعي جدا، هي من نتيجة البكالوريا معناتها تحس بفرحة كبيرة ياسر في الأسرة، تعقبها نتيجة التوجيه زادة اللي زادة عندها قيمتها. بالعكس أنا نقول لهم النجاح الحقيقي هو نجاح في التوجيه الجامعي، وبطبيعة الحال احنا ديما نأطروا اللي في تيوريتي ديون هذا ما الطلبة الجدد مشروع طالب نأطروهم في البكالوريا ونهيئوهم للمرحلة لأن مرحلة اختيار مصيرية ما عادش المرحلة دي فيها كثير من التراجع. احنا في المرحلة الثانوية عندنا توجيه وإعادة توجيه توجيه تمهيدي قول وك المرونة هذيك مع تلميذ بين ظفرين مراهق وبالتالي نخلوا له فرصة بالتراجع بمراجعة اختياراته في البكالوريا تولي المراجعة يعني باستثناء دورة مارس نقولوا احنا لإعادة توجيه يعني بريسك مسار يعني محدد وزاد المسار هذا التلميذ باش يلقى روحه فيه أمام مسؤولية ذاته ما عادش الأسرة خاصة نحكينا على الطلبة اليوم باش يدرسوا خارج يعني ولاياتهم وبطبيعة الحال باش يلقى روحه في فضاء آخر جديد مغاير الأم مش موجودة معاه خاصة الأم لأنه يدرك
0: اللي هي الكل مشي
1: هي قائمة بكل شيء وأنا من هنا من برذان نقول لهم ساعات والله ياريت الأم تستعد تهيئ ابنها في مرحلة قبل البكالوريا للفترة هذه تعلمه يعمل حاجة لأن للأسف الشديد
0: مسؤولية مش سهلة
1: المسؤولية زمها دربة في السنوات هذه الأم ساعات تقول لك والله مسالش مدلته ابني
0: خليه عم باك ما يقراش خليه
1: يقرأ وكذا
0: ليه خليه ما يخدم ما يعملش نعمل في عوض بلا الحاجة هذيك رو عم باك
1: أنا أقول له ثم صبوري صبور بيبر خليه تعلمه حتى زادة كيفاش يعيش كيفاش ينظم شوف والله مرة وقت عملنا زيارة في مؤسسة جامعية ومؤسسة ممتازة جدا يعني الطلبة يعودوهم على أنهم ينظم سريرهم ينظموا كل شيء يعني الطالب تهيئ زاد ماذا بينا نهيئه من في الفترة مالتها الفترة الثانوية مدام قريب من الأسرة قبل ما يفصل
0: مش نوصل حديثنا ولكن بعد ما نرفع الأذان.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. غدوة لينا والمستقبل بين يدينا. غدوة لينا. غدوة لينا.
2: مع المسؤولية الكل. والله صحيح صحيح يا فوزي، احنا في الكواليس نحكوا على صغيراتنا وكيفاش نعودوهم. وصلنا للمحطة الأخرانية باش نقدموا فيها جملة النصائح. مدام نورس، النصائح خلينا نقولوا مو شوك ولا حاجة، ولكن اللي مخرج الجملة ويخرج في الجامعة عالم جديد ودنيا جديدة بخلاف المسؤولية اللي كان يحكي عليها سي فوزي من بكري، معناها باش تحمل مسؤوليته في كل شيء. فما شكون أول مرة يخرج
3: صح
2: عامة البكالوريا
3: ويخرج يلقى روحه مسؤول على نفسه، وقت اللي كانت الأم هي المسؤولة على كل شيء، من ناحية النظافة، من ناحية الماكلة، من ناحية معناتها الأمور الحياتية اليومية، هذيك ما يعرف يعمل فيها حتى شيء. فما بروفيرب معروف يقول لك كيفاش تستنى من إنسان باش يبدل العالم، هو ما ينجمش يبدل فرشة، هو ما ينجمش ينظم فرشة. راهو فما بارشة، مش الأغلبية تو نتاع لي زيتيديون راهم يتصدموا، معناتها يلقوا روحهم وحدهم ديليسي، لا يعرف يطيب، لا يعرف ينظم، لا يعرف يغسل، لا يعرف سواء يهم الراحة
2: بالرأس
3: ويثني الركبة ويعمل على راحة. نرى ماذا بينا ما يعيشش الصدمة النفسية هذيك باش يولي يثني الركبة ويعمل على راحة في العشرينات. راهي نورمالمون هي الصغير نظافة أصل تعلمه الديسيبلين، نظافة والروتين اليومي متاعك، الحاجات اللي في الدار، معناتها القضيات اللي في الدار هذيك راه ما تستهينوش به، هذيك راهي تسقل شخصيته، هذيك راهي تعلمه الديسيبلين، تعلمه النظام، تعلمه مهارات حياتية اللي باش يستحقها نهار اخر باللي قدا. معناتها راه فما توا قاعد، فمش كون حتى يجي يستشيرني يقول لي بربي راه ولدي نحب نطلع له سيرتيفيكا. علاش تحب تطلع له سيرتيفيكا؟ والله في الفوين نحب بيتندي. راه ما ينجمش يعيش مع شو معناتها، ما يعرفش يعيش مع ناس في عمره، بالعكس هو نورمالمون الفوين تجربه اجتماعيه ونفسيه.
2: مول في الدار بيته وحده،
3: مول في الدار بيته وحده، ولا تنمشي كاريمون كري له دار وحده.
2: شو الاعذار معناها؟
3: يعطيك الصحه. اللي هو نورمالمون فرصه نتاع التعايش،
2: غدوه يولي في اداره، وغدوه يولي مسؤول، وغدوه يولي يتعامل مع ناس
3: واحد يسكر على روحه،
2: مؤسسه واحده
4: باش يتواصل. اكيد جدا ما عادش نجم يتواصل، وربما هذا معناتها يعطله حتى في حياته الاجتماعيه بعد. اكيد جدا اذا كان مش مهيئ وزاد ما نتحلوش فرص من قبل، هذه بالنسبه لي راه يتواصل معه حتى في سن متقدمه ويلقى صعوبات حتى في حياته معه.
3: هو راهو تصديقا لقولك سي فوزي، حتى كنت نخرجوا على الاطار شويه، اما هو راهو برمي الحاجات اللي خلت حتى نسبه الطلاق والكوبل ما عادش ينجم ينجح في تونس، اللي احنا ما عادش عندنا القدره ان نتعايشوا مع بعضنا، ان نتعايش. تحت سقف واحد، نفهم شخصيتك وتفهمي شخصيتي، نتنازل على حاجات وتتنازلي على حاجات، دي مهاره معك.
2: خطير جدا.
3: هي بالحق راهو كانها نتاع الارم هكا يشعل واحنا ما نش فايقين بيه.
2: جبتها بالضبط بالرسمي، جابتها بالضبط. معناها الحكايه من بين الاسباب، عليه
3: من بين الاسباب ولا باش نتعايشوا مع بعضنا.
2: اجمالا كل شيء لازم تحذيرات، كل شيء لازم تهيئه، ما نستهنوش بادق التفاصيل باش نعيشوا صغيراتنا حتى يكونوا سويين، حتى يكونوا ناجحين هكا ولا.
4: اكيد جدا. وانا بصراحه ساعات نعيش حتى في اطار الاسره، الام ساعات يبدا عندها ابناء بين ظفرين ذكور، ما تقول لك ما لقاش حتى شكون يعاوني، وهي في الحق هو يعاونوا روح يتيقوا. وبالعكس المشكله هذه ما تطرحش للاسف، راهي الحسن حظها تطرحش مع البنات، مع البنات تقام اغلبهم
2: ولو انها ولدت حتى البنات
4: اي لا بنسبه اقل لانه ديما احنا عشنا في الحياه الجماعيه، البنات ديما ما تقام ما تقادرين على التاقلم اكثر. بالنسبه للاولاد راهو زاده حتى في اطار الاسره ما لا تتاح لهم الفرصه، سواء معناتها حتى بوعي الام تقول لك والله صغيري ما نحبش كذا ونحب، وربما تعتبره بين فريند ليل هذاك. لا انا في رايي انك تبنيه، عوده انه نظم كما قلت الاستاذ، نظم سريره، يغسل الصحن نتاعه، يعمل حاجه كيفك، ما فيش حتى شيء. هذه بالعكس انت تهيئه الوقت اخر، ربما ينجم حتى يعمل اكله، ينجم يعمل حاجه. بس نقول له ساعات انا صغاري ما عملش عظمه باش ينجم يحضرها،
2: يبقى جيعان
4: ويتعب يمشي.
2: حسب ما فهمت من كلام اهل الاختصاص، دور كبير للعائله للعائلة هي المسؤولة الأولانية والأخرانية على بناء الشخصيات، على تجاوز المراحل العمرية اللي في كل مرة صغارنا، سواء كما قلنا حكينا في الروضة وحكينا مشوا للمكتب وللمدرسة ثم المدارس الأعدادية ثم المعاهد ثم الجامعات والكليات. هذه مسؤولية العائلة إنها باش تقف وراء صغارها في كل مرحلة في بناء شخصيتهم، دور الأولاني والأخراني للعائلة.
3: أكيد
2: موافقين؟
3: موافقين.
2: على هذا نختم مشوارنا، أكيد باش يكون عنا مصافحات أخرى في مواضيع تهم الشباب، ونعرف تهم الشباب والعائلة، والعائلة اليوم راهي استفادت برشا من مختلف النصايح اللي قدمناها اليوم. مشكور جدا أستاذ فوزي خليفي، مستشار أول في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
4: شكرا،
2: حضورك شرفنا، وشكرا لمختلف النصائح. مشكورة جدا مدام نورس زريبة، أخصائية نفسية، كما قلت هذه أول لقاء، ما زال لقاءات باش تواصل معكم. الله يخليكم، خاطر بالحق رانا لازمنا برشا نصائح وشبابنا بدعم، يكون غدوة خير وغدوة لينا إن شاء الله. شكرا لكامل الفريق، وإلى الملتقى.

0: ربيع المساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بلغت نسبة تقدم أشغال المدرسة الابتدائية بالعمي من معتمدية الكتار بولاية جفصة 90%، ومن شأن هذا الإنجاز الجديد أن يساهم في مزيد تجويد العملية التربوية وتحسين ظروف العمل وفق ما أوردته مندوبية التربية بجفصة. أكد المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي صالح السويسي أنه تم إلى غاية اليوم إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي، مضيفا أن ما يناهز 280,000 طالب قاموا بالتسجيل بواسطة البطاقات البريدية والمنصة البريدية. شدد عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين محسن الغرسي اليوم على أهمية إحداث بنك معلومات يخص المهندسين التونسيين بالخارج بهدف تعزيز تنظيم القطاع وتسهيل الاستعانة بخبرات المهندسين التونسيين عند الحاجة. قال مقررون في الأمم المتحدة أن أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة على مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جدا. وأضاف المقررون في بيان أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى تغيير جذري، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية قررت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى تطهير العرقية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا في بيان مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التغذية لدى الرضع. برشا فينا شكون يحب يعطي العسل في الأسبوع الأول، شكون يحب يعملها بالفستق بمختلف الفواكه الجافة، فما شكون يفكر في الزرير، فما شكون يفكر في برشا تفاصيل. وهنا أهل الاختصاص فقط هما اللي نجموا يقدمونا الإجابة الشافية والظافية والنصيحة المهمة في كيفية التدريج متاع التغذية بالنسبة للرضع. في ضيافتنا دكتور عبد الرحمن حميدي، اختصاص طب الأطفال. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: أهلا بك أختي ريم وجميع المستمعين إذاعتنا إذاعة كبسة. فيما يخص الموضوع المطروح في أول مرة، إدخال أطعمة لدى الرضع، وموضوع ديما يسألون لي بارون كيفاش وقتاش وباش نبدأ وكذا. دونك أول حاجة، المعلومة الأولى اللي يزم توصل للأولياء إنه راهو الوقت اللي إدخال أطعمة راهو الوقت المناسب هو بين 4 أشهر وستة أشهر. قبل 4 شهور يعني صغير مازال بكري عليه برشا، وبعد 6 أشهر راهو يتسمى روتار شوي. دونك سي اونتر 4 مو و 6 مو تسمى شروط معينه لازم تتوفر قبل ما نبداو العمليه هذه باش تنجح وتكون الامور سلسه ويعني تتعدى بسهوله. اول حاجه لازم نتاكدوا انه الوضعيه نتاع الطفل عند الجلوس لازم تكون العنق نتاع الرضيع يكون مستوي مع ظهره، لانه هذه العمليه ذات لازم تكون ضروريه. سيدي لما نعتني دي لاتليت لازم يكون موجود باش الصغير ما يصيرش عمليه اختناق عند عمليه تغذيته وغيره. كذلك لازم الصغير يلوج على الماكله، يعني يبدي اهتمام بالاطعمه، معناها وقت اللي الام تحط صغيرها وقت الاكل نتاعها هي مثال، فهمتني، تحسوا يشمشم يلوج كذا، يعني قلق من الحليب يحب حاجه جديده. دونك راهو وقت نتاكدوا انه صغير حاضر العمليه ذي، خاطر الحضور النفسي راهو والاستعداد النفسي راهو مهم برشا. باش نبداو عاده نبداو بالخضروات والغلال، لانه فيهم نسبه نتاع حديد والياف اللي تساعد عمليه الهضم بالنسبه للالياف، وكذلك اللي فيه النسبة من الحديد والضرورية يعني تقوية جهاز المناعة والمحافظة على مناعة الطفل، وكذلك فيه نسبة متاع فيتامينات ضرورية لنمو الطفل. دونك نبدأ بالخضروات والغلال، مثال مثل الخضروات نبدأ بالجزر، نبدأ بالقرع، نبدأ بالبطاطا، مش 3 حاجات مع بعضهم فرد نهار، لا راهو بالحاجة بين الـ يعني المثال بين الجزر وبين القراع 5 أيام كيف بين الحاجة والحاجة تيمزم كثما انترفال متاع 4-5 أيام أقل حاجة. علاش؟ باش نتأكدوا اللي ما صرتش انه صغير أول حاجة تقبل لك الحاجة ذيك، ما تعصفوش عليه ندخلوا له برش حاجات مع بعضهم خاطر يسر عليه على الجهاز الهضمي، خاطر صغير كان مستانس بالحليب هو يزم نحضروه بشوي بشي باش تبدأ الأمور سهلة ويقبل الحاجة هذيك. وكذلك باش نراقبه ثماش حساسية، ثماش طفح جلدي، ثماش إسهال يعني أو ترجيع أو ألام، يعني تشنجات في البطن عند الأطفال، باش اللي تنجم تعطينا فكرة هل إنه ثم حساسية من الحاجة هذيك وإنه صغير مقبلش الحاجة هذيك أصلا، يعني ما نجمش يهضمها وكذا. دونك نتجنبوها ونتعدي الحاجة اللي بعدها. بقية الخضروات كيف نجمو نعطوها، معناها فهمتني ولا؟ كل مرة يعني كل 4-5 أيام حاجة جديدة. بالنسبة للغلال كيف نبدأ بالتفاح، الإجاص، الموز كمثالي، هي الحاجة هضومة اللي بالحاجة زادة. ديما بالنسبة للخضر نطيبوهم، ماذا بينا نفوروهم خاطر في الماء يعني تنغلوا الحاجة في الماء تفقد القيمة الغذائية متاحها والفيتامينات. دونك نفوروا مليح وبعد نرحوا الحاجة هذيك ونعطوها بالمغرفة صغيرة. لازم تكون مغرفة صغيرة ويعني تكون سهلة، يعني معناها صغير يتقبلها، ما تكونش فيها إشكالية، ما هيش كاسحة برشا على فم الصغير. نبدأ بكميات صغيرة بشوي بشوي، راهو ريم راهو مش لازم راهو نحن مش معناها هذه راهو جيت نحضر فيه يعني باش يستنس بك القوم تاع الحاجة هذيك فقط، هي مش معناها موش ربا مكتمل راهو فهمتني، احنا نجربوا فيه باش يستنس بالحاجة هذيك. وبعد يعني ما تنجح العملية راهو بين 4 أشهر و6 أشهر يعني في الفام تاع السيموا صغير يزم يكون ثم وجبة متاع خضر كل يوم، وجبة متاع غيلكمبوت غيلال فيها حاجتين ثلاثة. زادة قبل 6 أشهر نجمو ندخلوا له الأرز أو الشوفان. بالنسبة للقمح في 6 أشهر أو بعد 6 أشهر بقليل فهمتني. وبالنسبة للحوم البيضاء بين 17 و 8 اشهر يعني نحكي على المحكو على الحوت الابيض والدجاج. بالنسبه للعسل بعد العام، بالنسبه للمكسرات راهو بالحاجه بالحاجه تترحى بعد ال 8 اشهر، نقول احنا في ال 9 اشهر. صغير بعد 9 اشهر ينجم ياخذ قطع صغيره وقت السايب ذات الفوسي دونتير وفما دي دون كل شيء نجمه صغير يهرس بهم الحاجات هذيك القطع الصغيره قبل بطبيعه الحال المالك لازم يكون رطبه. بعد 6 اشهر الماكله تنجم تكون اخشن شويه لكن ديما مرحيه بشكل جيد. بعد 4 اشهر ملي تبدا عمليه ادخال بتاع الماكله الصغير يولي نجم يشرب الماء، خاطر الماء يساعد ويسهل عمليه الهضم بعد الاكل. السكر والملح راهو قبل العام ممنوعين للاطفال. السكر مش باهي يعمل تسوس في الاسنان، مش باهي على الكلاوي نتاع الصغير ويعمل مشاكل نتاع يعني اضطرابات في الاملاح في الجسم نتاع الصغير ويعطل وظائف الكلى وغيره. هذا هو بالنسبه زاده مشتقات الحليب، ومثلا البيت سويس نجم نعطوه من 7 اشهر مثلا حتى مشكل، وبعد البرودوي اللي تيجي من بعد بشوي بشوي معناها كل شهر شهرين دخلوا له حاجه ان برودوي اللي تي. بالنسبه للحليب البقري مثلا بينا في العام، وذاك ديما نحن نشجعوا على الرضاعه الطبيعيه باش الصغير ما يتحقش حليب يعني اصطناعي، وخاصه حليب البقر قبل العام لجانب الحساسيه وطبيعه الحليب حليب الام راهو مهم برشا للنمو نتاع الطفل يعني وللمناعه، كذلك لحمايه الطفل من الالتهابات ومن كذلك يحمينا من الامراض الحاده من الفيروسات. خاطر الحليب كله ديزونتيكور يقوي جهاز المناعه يعني سهل في عمليه الامتصاص والهضم. بالنسبه كذلك اللحوم الحمراء هذيك كيف كيف ماذا بينا نجنبوها في 8 اشهر قبل العام نحكي بنا في 8 اشهر نجم نعطو اصفر البيض خاطر فيه يعني الحديد فيه الاوميغا 3 لنمو المخ وفيه زاد الفيتامين دي كذلك، والابيض العظم هذاك يجي بعد في العام مثال مثلا حتى مشكل نبداو بنفس العظمه في 8 اشهر خاطر فيه المكونات الضروريه اللي ذكرتهم. بعجاله حبينا جوست نعطو فكره باش تعاون لي مامون في الكرونولوجي نتاع كل حاجه وقتاش شيماتيكمون هذا هو، ولو انه راه بالنسبه للديفرسيكاسيون هذوما لي غران تيتر اختي ريم خاطر راهو الماكله راهي ثقافه
1: صحيح
2: كما قلنا احنا خاطر الماكله راهي حسب البيئه والثقافه الغذائيه في كل عائله وفي كل مكان.
1: اكيد طبعا. شكرا لك دكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب اطفال، مع اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور، وين ما كن اذا قفص معاك. ضيوف سهرة النجمة الليلة الشاعر لمجد بن منصور.
3: رغم الحمول الضاغطات علي ما زلت نتنفس وهاني حي.
0: والشاعر علي الحرابي.
4: قول رقيق حال لكن كريم أطباع نقسم على عابر سبيل عشاي.
0: والفنان مصطفى علي.
5: عبره اللي درت معايا تخبي دوايا علاش هكادي ما بتعبني يا سرك.
0: ومجموعة نوع للموسيقى مروحات شعرية وغنائية. النجمة الليلة مباشرة من دوز بداية 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
4: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: الأربعة 11 دقيقة، اليوم جمعة 18 سبتمبر 2026. عسلامة، مسيكم بالخير، مسيكم بالحب، مسيكم بالثقافة، بالموسيقى، بالأجواء العشوية متاعنا حتى للسبعة مع بعضنا إن شاء الله، مع الفقرات القارة، مع المتابعات، الاستضافات واللقاءات اللي برمجناها لليوم. كلكم مروحين للخدمة ولا ماشيين تخدموا، وين ما كنتم في ثنية ولا في الدار، إن شاء الله تكونوا في الاستماع لنا وتستمتعوا معنا اليوم في مسيكم بالخير. رافقني اليوم في الجانب التقني زارويسي، في الجانب الرقمي رافقني الهادي غويل، وبسمع ماري من امام الميكروفون كالعاده. مجموعه من الايقاعات اخترناها لليوم، برشا جديد بتسمعوه لاول مره اليوم في اذاعه قفصه. وخلينا نبدا بحاجه هكا، للاسف نقولوا للاسف، خاطر الطاغيه على الجانب الموسيقى الان اللي هو الذكاء الاصطناعي بين العصر والمغرب، اما بالذكاء الاصطناعي

هذه قاعة الذكاء الاصطناعي. توقيتنا 4:14 إن شاء الله نهاركم كله تعدى مزيان، الكل به، واللي يتبقى من اليوم إن شاء الله يتعدى خير وأحسن. ومعنا بطبيعة وانتم تسمعوا في إذاعة قفصة، نعطيكم فكرة اليوم شنو هو، وين باش نمشوا، باش نمشوا لتوزر، باش نحكوا على الاستعدادات لملتقى جنوب للمسرح، باش تحثوا على الملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب، باش كذلك ناخذوا فكرة على عمل جدران حمراء للمخرج والممثل مراد غرسلي. برشا إيقاعات، برشا موسيقى، فقرات قارة، وكل أخبار الثقافة في مسيكم بالخير. وقيت تو اخترت لكم هكا ريتم إيقاع غربي ممتاز جدا من آخر ما صدر في دي جي. نخليكم مع الإيقاعات هذه تستمتعوا معنا، وفي نفس الوقت زادة وانتم تسمعوا وتنقصوا هكا شوية في السياقة وتسوقوا بشوية بشوية، وإن شاء الله تنيازين للناس الكل.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: الأربعة وسبعة وعشرين دقيقة، مسيكم بالخير وين ما كنتم، على سهلة بكم. مازلنا معكم حتى لسبعة، لقاعاتنا متنوعة بين جديد اليوم اللي اخترناه وبين لقاعات التونسية والشرقية والغربية الحاضرة. اليوم نحكو على الثقافة، نحكو على المسرح، وما نجموش ما نكفوش على تجربة مميزة انطلقت من الجنوب التونسي. باش نحكو على توزر، وفي إطار دعم اللامركزية الثقافية تقريب المسرح من الجمهور، باش نحكو على الملتقى الجنوب للمسرح. المسرح ما يبقاش محصور في القاعات، يخرج للناس للفضاءات ويتجول في الولاية من ركح إلى ركح. باش تحثوا على الاستعدادات لهذا الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح في توزر. وحاضر معايا مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، سي عبد الواحد. مبروك على السلامة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا، تحياتي من توزر، تحياتي إلى مستمعيك، إلى مستمعين إذاعتنا إذاعة دفء.
6: إذن استعدادات لملتقى جنوب للمسرح في توزر، وشنو يميز الدورة هذه يا سي عبد الواحد؟
7: هي الدورة الثانية بطبيعة الحال. السنة فارطة قمنا بمعية المسرح الوطني التونسي بدورة تأسيسية. الدورة التأسيسية تعدت ونزلت برشا مشاركين وبرشا متدخلين في الدورة الأولى وهي دورة تأسيسية. احنا توقف الدورة الثانية إن شاء الله بقدر ربي بشتنع عقد منذ من 3 إلى 17 أكتوبر 2026. ما يميز الدورة دي أولا لاحظ

0: المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنها المسرح يتعمل كيف باش يتعمل الملتقى في فضاءات مفتوحة على غرار متحف دار شرايط، مقر جامعة مسرح جديدة بتوزر، فضاء البركة، معناها سونتر وافوا للمسرح الموجه في المسرح قطاع الهوايه ومسرح قطاع الاحتراف. ثم باعتبار ان الدوره ستكون في محورها علاقه المسرح بالمدينه، سيلتصق هذا المهرجان بالمدينه اكثر اكثر بكل فضاءات المدينه، في نفس الوقت بمشاكل المدينه، باهتمامات المدينه، في علاقة بتفاعلاته من كل ما ينجم يكون على مستوى فضاءات أو على مستوى مضامين أو على مستوى نوعية الفرجة. إذا نخرج للشارع كذلك، معناها ثم تنشيط شوية، ثم اختصاص مثلا سنال الهروب نحو خصوصيات تنشيطية، البحث على نوعية فعاليات ومضامين تختلف تتطور تقدم بشكل مغاير. إن شاء الله نوصل لحقها، وإحنا سعيين باش نجموا نحقها.
1: قديش
0: ثم
1: نعرض
0: كذلك
1: تقريبا؟
0: انفتاحنا
1: قديش نعرض مبرمج في الملتقى إن شاء الله؟
0: تقريبا 30 عرض ما بين عروض للأطفال من قطاع الهواية ومن قطاع الاعتراف، هذا بالإضافة إلى عروض موسيقية، مثلا فرقة أجراس لعادل بوعلاد، كذلك يوم 9 أكتوبر وهو يوم مهم برشا للوطن بصفة عامة، وهي ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي. ردناها أن ردنا المسرح يذهب إلى الشعر ويذهب إلى الشعراء، والمسرح ما كان إلا شعرا وانطلق شعرا، فلما لا فكرنا باش يكون يوم كامل حدث كامل، وإن شاء الله باش نستضيفه لوركستر سيمفونيك دي كارتاج بقيادة المايسترو حافظ مقني بكاملة بكل عناصرها، تقريبا 60 عازف، وباش يكون في فضاء مفتوح في ربوة أبو القاسم الشابي، مع أن الملتقى الكل من الأول للآخر كل ليلة عندنا لقاء مع شاعر من شعراء الجهة وخارج الجهة بطبيعة الحال، من قفصة وقبلي وتونس العاصمة. وهذا أساسا أن المسرح هو فن جامع أساسا، أو هو كارفور يمكن أن نلتقي حوله، و ليس بالغريب أن نلتقي حول المسرح وهو أب الفنون. وهنالك خصوصية المنطقة في حد ذاتها لابد
1: اي
0: من التفاعل معها، التعامل معها، استنطاقها، استنطاق موروثها الشعري
1: اي
0: المهم والمهم جدا،
1: اها
0: استنطاق فضاءاتها الجميلة التي ما بين الساحات والأرشيتكتور
1: اها
0: المعمار الاختصاص نتاعها،
1: اي
0: وبين واحاتها كذلك. ثم أهم شيء هو الإنسان، الإنسان في جديد
1: اها
0: رحابة صدره، بأنه إنسان مضياف. إذا التعامل كل هذه العناصر من خلالها نجم نقدم برنامج، ومن خلالها قدمنا برنامج اللي جاء كل ترحيب من سلطة الإشراف مشكورين،
1: مهم.
0: ثم في نفس الوقت لقى ترحيب من السلطة الوطنية المشرف على مراكز ومبرامية ورقية،
1: أي
0: ولقينا دعم صراحة من عديد الأطراف، خاصة هذه السنة لدينا دعم من وزارة السياحة
1: مهم.
0: مشكورة، باعتبار أنها من 13 أكتوبر هو تاريخ أولا انطلاق النشاط الثقافي،
1: أي
0: الموسم
1: موسم
0: الثقافي،
1: الثقافي
0: ثم في نفس الوقت ثم انطلاق الموسم بالنسبة لنا الجنوب وخاصة في الجنوب الغربي، انطلاق الموسم السياحي.
1: السياحي زاد
0: فهذه البرمجة نحسوها يلزمها تنفتح ونذهب نحو أن الثقافة السياحية أو السياحة الثقافية هي مهمة وهي روافد للعمل الثقافي وفي إطار التنمية الثقافية بطبيعة الحال.
1: أكيد
0: فعندما ننفتح على نعم تفضلي
1: أي أكيد
0: سامحني
1: الورشات والتربصات موجودة ندوات ده سي عبد الواحد في هذا الملتقى.
0: إيه، لكن بشكل مغاير، بمعنى بشكل مغاير، حتى التربصات مش تكون أو الورشات مش تكون في فضاءات مغلقة، مش تكون في علاقة بجمهور سيبل، معناها جمهور التلمذي، في علاقة مع وزارة التربية، مع برامج وزارة التربية،
1: أي
0: سنذهب نحن مع

0: مكونينها مع المشرفين هي المدارس للمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية للذهاب نحو الوقوف على أول حاجة استعداد المؤطرين والمنشطين في علاقة احترافية مثلا مع فنان خالد بوزيد مثلا، ثم
1: اي
0: هنالك فنانين اخرين للذهاب نحو معناها كيف يمكن ان نلج للعمل الفني بصفه عامه، كيف يمكن ان نقدم ولماذا نقدم، على عده اسئله تخامر الببليك هذايا في اللي هو جمهور التلاميذ. في نفس الوقت هنالك زاد لقاءات في المستشفى الجهوي بتوزر والمستوصفات الاخرى، وخاصه المستشفى الجهوي بتوزر في علاقه مع المندوبيه الجهويه للصحه بتوزر مشكورين اللي نحب نتفاعل معهم باعتبار المسرح وسيله من الوسائل المهمه العلاجيه، هذا
1: اي
0: اضافه الى الموسيقى بطبيعه الحال، الى الرسم وعديد المحامل الفنيه الاخرى. سنكون في علاقه مباشره مع المرضى
1: مع
0: وخاصه
1: الجمهور، مع المرضى، وين مكان الجمهور باش
0: وين
1: تمشوا له. سي
0: موجودين
1: عبد
0: وين موجودين.
1: اي
0: ثم سننفتح كذلك على الجمهور الطالبي في علاقة بليزات والمتفرغ تنظر بالمعهد،
1: اي
0: أي مع الطلبة بسبب الحي الجامعي كذلك مشكور. فكل هذه الفضاءات تهمنا مهمة جدا، والمسرح وسيلة ثقافية حضارية هامة جدا في التأثير على كل ما ينجم ينمي شخصية التلميذ، شخصية بطبيعة حال الطالب، ثم الذهاب نحو هذا الفن الحضاري المهم جدا.
1: شنو هي المشاريع اللي يخدم عليها المركز فنون درامية وركحية بتوزر، معناها البمام المنشورة من المسرحيات؟
0: السؤال
1: المشاريع
0: عاوزني
1: اللي
0: سؤال مش واضح.
1: خدمها مركز فنون درامية وركحية بتوزر، سي عبد الواحد، مسرحيات
0: المشاريع
1: اللي
0: لا
1: خدمتوا عليها.
0: اي معناها نمشوا للانتاجات، معناها المقصود انتاجات مركز فنون دراميه وركحيه. نحن الان بصدد اعداد العمل الثالث، جمع مركز فنون دراميه وركحيه تاسس فعليا سنه 2020، معناها
1: اي
0: تو عمره 5 سنوات ونيف، نزيد نحو كالعامين ذيك الله لا عاد يريدها على الإنسانية بصفة عامة
1: اي
0: نتاع الكورونا.
1: اي
0: سنة 3 سنين، في 3 سنين أنتجنا احنا جزء أعمال هي
1: اي
0: مسرحية 18 أكتوبر ومسرحية الهروب من التوبة.
1: اي
0: مسرحية الهروب من التوبة اللي ما زالت لحد الآن قاعدة تقدم في عروضها في كامل تراب الجمهورية، كما قدمت خارج تراب الجمهورية عروض.
1: بخلاف
0: بطبيعة
1: الورشات
0: الحال
1: المسرحية
0: العمل
1: للشباب اللي معناها قاعدين تقدموا فيها من خلال المركز، سي عبد الواحد.
0: الورشات،
1: اي
0: هنالك ورشة قارة مستمرة اللي
1: مهم.
0: هي تشرف عليها الأستاذة بلقيس جوادي،
1: اي
0: الورشة الأخرى اللي هي موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة
1: مهم.
0: خاصة فاقدي السند وعندهم إعاقة ذهنية بسيطة،
1: اي
0: فالتعامل مع شرائح اجتماعية التي نرى من واجبنا الاهتمام بهم،
1: مهم.
0: وهذا مهم جدا.
1: مهم.
0: ثم إضافة إلى ذلك لابد من وجود تربصات مختصة
1: اي
0: مع شخصيات سواء كان وطنية ولا دولية
1: اي
0: في تكوين في إعطاء جانب معرفي احترافي لرواد المركز.
1: إذن ورشات وتربصات ولقاءات فكرية، معرض كذلك فوتوغرافي باش يصير، ندوة نصور باش تكون حاضرة حول المسرح التونسي. سي عبد الواحد،
0: لا لا لا
1: ما
0: ندوة
1: فهماش
0: ذيك
1: ندوات،
0: المتعة
1: ما كنش
0: تمشي
1: محضرين.
0: لا لا ذيك في سنة الفارطة،
1: نعرف
0: السنة
1: أي
0: هي
1: السنة ما
0: بتكون
1: كنش محضرين حاجة،
0: حول المسرح والموسيقى،
1: المسرح
0: هذا
1: وعلاقته
0: التداخل
1: بالموسيقى.
0: اللي كما خدمنا المسرح والرواية والرواية والمسرح،
1: أيوة
0: سيكون حول المحور حول المسرح والموسيقى. ثم
1: والموسيقى.
0: في الدورة الثانية معناها الانفتاح على كل روافد العملية المسرحية وفنون قائمة بحد ذاتها معناها. هذا إضافة إلى إصدار العدد الرابع إن شاء الله باش يكون من مجلة التي يصدرها المركز المختصة في الفن المسرحي وكل ما يهم الشأن الثقافي في علاقة بالمسرح، حول بصمات باش تكون حول المسرح والمدينة كجزء أول، والجزء الثاني سيكون حول المسرح والموسيقى.
1: واضح، ان شاء الله بالتوفيق لكم، وبطبيعه بشكون ثم يعني الناس اللي باش تجي باش تستمتع بالفن وبالمسرح وبالموسيقى والشعر وكل ما هو مبرمج في هذا الملتقى الثاني لمسرح الجنوب بتوزر. بشكون ثم بطبيعه ضيوف باش يزوروا هذا المدينه توزر، كما كنت تحكي معناها بشكون ثم حركيه ثقافيه وزاده سياحيه، ان شاء الله موفقين الناس الكل. شكرا سي عبد الواحد، يعطيك صحه، شكرا ليك.
0: عموما هذه تلالة بسيطة،
1: اي
0: معناها يلزمك في التوضيح،
1: باش نكونوا في متابعة مباشرة ومواكبة لهذا الملتقى ان شاء الله.
0: مثال، وانا من خلال اذاعتكم انا نستدعي اذاعة قرصة، مرحبا بكم. كسنا الفارطة باش تكونوا بحذانا، نعملوا استوديو من خارجي من قرصة
1: ان شاء الله،
0: من توزر ان شاء الله، معناها باعتبار ان اذاعتنا اذاعة قرصة هي رافد مهم من
1: بطبيعة، وهذا واجبنا بطبيعة
0: ثم
1: أكيد.
0: ربي يفضلكم وبارك الله
1: شكرا
0: فيكم.
1: سي عبد الواحد مبروك، مدير مركز الفنون الدرامية ورق حية بتوزر، بالتوفيق لكم وتحية لكل مستمعينا في ولاية توزر.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: إذن ما زلنا معكم حتى لسبعة مع المتابعات ولقاءات في مسيكم بالخير وين ما كنتم. أهلا وسهلا مرحبا بكم مع المواكبات. باش حثوا على ملتقى مهم برشا اللي هو الملتقى الثالث للباحثين في قضايا الشباب والثقافة والشباب, وباش تحدثوا بأكثر تفاصيل حول هذا الملتقى مع سيد منجي زيدي المنسق العام ورئيس اللجنة العلمية. سي منجي عسلامة, مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا, مرحبا بك.
0: سمحنا على خذينك هكا.
1: مرحبا
0: بك سيدي وربي يعينكم ان شاء الله بالتوفيق لكم, وناخذوا المدينه والثقافه شعار هذا الملتقى.
1: نعم, هو احنا منذ تقريبا ساعه ولا اقل شويه اختتمنا الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافه والشباب.
0: ايوه,
1: وملتقى دوري احنا تنظمه الجمعيه التونسيه للدراسات حول ثقافه الشباب بالتعاون كل مرة مع مجموعة من الجامعات أو مخابر البحث. وشريكنا الأول دائما اللي هو قار هو ما مخبر التحولات الاجتماعية ترانسلاب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس.
0: أيوة.
1: وعنا مجموعة أخرى من الجامعات, من كل جامعات شاركوا معنا في هذا الدورة الثالثة اللي اخترنا لها موضوع المدينة والثقافة. باعتبار أنه التوسع العمراني ونشأة المدن مرتبطة دائما بالتقدم الحضاري. تكون عندك مدينة دون ما يكون هنالك تقدم.
0: بطبيعة المدينة تنجم تكون أكثر من بنايات وطرقات. المدينة هي فضاء للثقافة, للإبداع, للشباب, للذاكرة زادة.
1: تمام. أيوة. هو هذا هو. احنا اخذين المدينة على أساس أنها تحمل أكثر من بعد. البعد التراثي المتعلق بالأصالة وبالهوية. وكل مدينة تلقى فيها مدينة عتيقة.
0: أيوة.
1: تعبر على النواة هذيك التي تعبر على الهوية المحلية والهوية الكبرى بشكل عام. ثم هنالك بعد ثاني هو ارتباط التوسع العمراني بالمسألة الثقافية. الثقافة إذا لم يرتبط التحول العمراني والتوسع العمراني اليوم المتسارع والبناءات, إذا لم يرافقها يرافقها البعد الثقافي بمعنى الإبداع والخيال والجمال ويعني كل ما يرتبط بما هو فكر وفن وثقافة ومعايير وقيم, فإن هذه ستتحول إلى مجموعة من الأبنية من الإسمنت المسلح الجامدة الباردة التي لا بعد. تعرف أنت أنه الآن التخطيط الحضري والعمراني يأثر على كل شيء, يأثر حتى على المزاج الفردي. تعرف أنت توكي تخرج من الصباح الخدمة إذا كان مررتي بشوارع نظيفة ومرتبة وأماكن يعني نظيفة
0: مزاجك يولي جميل يعني.
1: المزاج هذا بطبيعة, لكن ما الذي يحدث الضغط هو تو في حياتنا نحن اليومية.
0: أيوة.
1: الاكتظاظ والسيارات والتلوث.
0: ثم
1: المناظر التشويه العمراني خاصة اللي تشهد مختلف البلدان في الفترة الأخيرة والتلوث البيئي, وانا شفنا احنا في الصيف عينات من الاثار نتاعو. هذا لا يقاوم الا بقوه الثقافه باعتبار وانه اذا لم تكن هنالك متنفسات حضاريه في المدن ولم يكن هنالك فضاءات ثقافيه ولا ما عندناش تظاهرات ثقافيه داخل يعني داخل الجدران وخارج الجدران, فان المدن ستكون كما قلنا مدن جامده. ثم بعد اخر هو بعد اللي يتعلق بالشباب. الشباب احنا من بدينا نخدمه في باختصاص هذا متاع المجتمع الشباب بدأ يتبلور من الثمانينات والتسعينات. حتى التعبيرات الجديدة اللي يتبناها الشباب خاصة في المدن أطلقنا عليها الثقافات الحضرية الصاعدة. ما معنى ذلك؟ يعني أن تشوف الجرافيتي على الجدران على عشية, سمعنا مداخلات جميلة في هذا الصدد, تشوف البريك دانس, تشوف المم حتى الإكسبور الذي ما يسموه الإكسبور إكستريم سكيت بورد وغيره. هي التعبيرات الثقافية تريد أن تتحدى الكلوزنما الحضري اللي يحد من ثقافه الشباب.
0: جانب اخر زاد, جانب اخر هو الثقافه الرقميه زاد سي مونج.
1: تمام. الان تعرف تحدثوا على المدن الذكيه, والمدن الذكيه هي ذات بعد تعتمد اساسا على تكنولوجيا المعلومات, هي افق ومطمح. راهو هو شعار كبير عملته اليونسكو, لكن انا شخصيا يعني نقول انه يجب ان نسبه الامور ما لا يمكن أن نصل إليه بالطريقة اللي صوروهم. ثم من ناحية أخرى مش ديما الرقمي هو اللي يعطيك الشارع من تاع المدن.
0: أيه.
1: تعال تلقى مدينة
0: توظيفه فقط، توظيفه فقط ربما،
1: توظيفه فقط ربما. يعني على كل حال احنا مجموعه من الدراسات ساهموا فيها انثروبولوجيين اجتماعيين. ان شاء الله انا وعدت الزملاء في بعض قصه، اول ما يخرج الكتاب نبعثه لكم ان شاء الله وتعرفوا به وتساعدوا، يعني يساعدني ذلك
0: ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق الكل اللي يشاركوا في هذا الملتقى، باحثين في علوم انسانيه واجتماعيه، معماريين مختصين وفاعلين ثقافيين وممثلين على مجتمع مدني كانوا حاضرين. شكرا لكم الكل، ويعطيكم الصحه على هذا الموضوع وعلى هذا الشعار اللي اخترتوه، اثناء المدينه والثقافه. شكرا سي منجي الزيدي، يعطيك الصحه، بالتوفيق لكم، والى اللقاء. المنسق العام للملتقى ورئيس اللجنه العلميه للملتقى الثالث للباحثين في قضايا الشباب والثقافة.
2: للصوت حكاية وللكلمة رواية، الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
3: إذاعة الزفصة، إذاعتكم،
2: أصوات عشقناها.
4: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها،
2: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد،
5: بداية من منتصف النهار،
2: معايا سمية رجب.
6: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك.
7: فلاش سبور،
8: فلاش سبور.
9: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. أعلن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لتضمن مواجهتي أوغندا وبوتسوانا يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقبي برادس. وضمت القائمة 26 لاعب موزعين عن النحو التالي: حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ صبري بن أحسن، في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشاني، وعلي معلول. في وسط الميدان: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وفي الهجوم: خليل العياري، سيف الدين سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديدة. أعلن المدرب الألماني أنطونيو دي سالفو عن قائمة المنتخب الألماني دون 21 سنة لخوض غمار التصفية المؤهلة لكأس أمم أوروبا المقرة إقامتها في دولتي ألبانيا وصربيا. وتم توجيه الدعوة إلى اللاعب التونسي لؤي بن فرحات، محترف نادي كارل شروا الألماني. وسبق لي بن فرحات أنه لعب مع أكابر المنتخب الوطني التونسي في مباراتي كندا وهايتي الوديتين. الدور يوم الأحد مواجهات الدفعة الأخيرة من الجولة الرابعة، ذهاب لبطولة الرابعة الأولى. نعطيكم تعيينات الحكام في الأربعة العشية: نادي الفريقي ترجي جاجيس، الحكم الرئيس حمزة جعيد، والحكم الفار أمير العيادي. مباراة النادي الريدي الصفاقسي نادي البنزرتي، الحكم الرئيس حسام بن ساسي، وحكم الفار دافيد سمايتش. أعلن الاتحاد الرياضي بنقردان عن تعاقده مع المدافع النيجيري دانيال بول، وذلك بعقد يمتد لثلاث مواسم. يشغل اللاعب النيجيري خطة مدافع، حيث سيعزز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. ومنتظر أن تكون المباراة المتأخرة اللي بيشجمع اتحاد بنقردان بنادي حمام الأنف لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والمبرمجة يوم الأحد القادم أول ظهور لدانيال بول بألوان فريقه الجديد. وصل يوم أمس الخميس المهاجم السنغالي باباكار مبوب لمدينة سوسة تمهيدا لإتمام إجراءات تعاقده وانتقاله للنجم الرياضي الساحلي. من المنتظر أن يأخذ مبوب اليوم إلى الفحوصات الطبية قبل إمضاء عقده الرسمي مع النجم الرياضي الساحلي لمدة 3 مواسم. وسبق المهاجم السنغالي خوض تجارب الدوري السربي وكان آخرها مع نادي رادينكي. نادي حمام الأنف أعلن اليوم الجمعة عن تعاقده الرسمي مع المهاجم ياسين الشماقي ومتوسط الميدان الهجومي تمام العبيدي قادما من نادي اتحاد بوسالم وأمضى الشماقي لمدة 2 مواسم، بينما وقع لاعبيدي متلثة مواسم، للإشارة أن نادي حمام الأنف يحتل حاليا المركز الأخير برصيد 0 من النقاط. دور عشية الغد السبت 19 سبتمبر بداية الجولة الثالثة من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد، برنامج المواجهات: المنزل الرياضي النجم الرياضي الساحلي، مكان المهدية الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال سبورتيك المكنين، جمعية الحمامات، نادي ساقية الزيت، نصرة بولبا، بعث بن خيار، والاتحاد الرياضي التميمي، والنادي الإفريقي. نهاية فلاش سبورت مع أجمل تحية على البدوي. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة انطلقت عملية التسجيل للالتحاق ببرنامج تعليم الكبار الذي يتضمن 4 مسارات هي تعليم الكبار ومرافقون تربويون ومهارات حياتية، إلى جانب مسار الفرصة الثانية يؤمنها أكثر من 30 مدرسا. تشهد الرحلات السياحية بعمق صحراء قبلي نسقا تصاعديا منذ انطلاق الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري، الذي من المؤمل أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 26 و2000. دعت ولاية القصرين في بلاغ لها اليوم أهالي الجهة إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة. أكد المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي صالح السويسي أنه تم إلى غاية اليوم إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسية، مضيفا أن ما ينهز 280,000 طالب قاموا بالتسجيل بواسطة البطاقات البريدية والمنصة البريدية. وذكر بأن البريد خصص عددا كبيرا من مكاتبه ونقاط المخصصة لبيع اشتراكات النقل المدرسي والنقل المدرسية والجامعية، مشيرا إلى أن عدد المشتركين إلى حدود هذا اليوم فاق 10,000 مشترك. قالت وزارة الدفاع السعودية أن ممثلين عن 41 دولة شاركوا في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي الذي عقد في جدة. نهاية الموجز، إلى اليوم.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

هذه إقاعاتنا، سمعنا شيب خالد وشيما في ميكساج مزيان برشا. وصلنا الخمسة واحد وعشرين دقيقة، وين ما كنتم أهلا وسهلا بكم في مسيكم بالخير حتى لسبعة. مازلنا معاكم، تحية كبيرة الناس اللي سمعوا فينا، هما في ثنية زينة لكم بطريقة سلامة للجميع المروحين من الخدمة، الناس بعد نهار كامل متاع تعب وخدمة. حابين هكا نكونوا بالموسيقى بالإقاعات اللي اخترناها لليوم وفقراتنا ومتابعاتنا، رفقوكم حتى لسبعة في مسيكم بالخير. خلينا نحكوا شوية على أيام قرطاج السينمائية في الدورة 37 اللي تعلن عن فتح باب التسجيل رسميا في المسابقة الدولية فيزيون بلوس. القسم التنافسي الرئيسي يسلط الضوء على الأصوات الجديدة في السينما العالمية والكتابات المتميزة، كذلك الأعمال اللي تحمل رؤى وتساؤلات إنسانية معاصرة مفتوحة أمام الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الروائية الأولى والثانية لمخرجي من القارات الخمس. أجل التسجيل تبقى مفتوحة أمام صناع الأفلام إلى حدود 5 أكتوبر 2026 لتقديم أعمالهم، وبطبيعة عندكم الرابط الإلكتروني الخاص بأيام قرطاج السينمائية inscription.gcc.tn. كذلك بالنسبة للورشات المهنية، شبكة للمشاريع قيد التطوير وتكميل الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج في إطار قرطاج برو، باش تقبل الملفات إلى غاية 30 سبتمبر 2026. وإن شاء الله باش تقام الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 حتى 19 ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
1: مسيناكم. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

واصلين معكم 5:22 دقيقة وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم، ما زلنا معكم حتى للسبعة. في مسيكم بالخير، مسيكم بالأخبار المفرحة، مسيكم بالبركة، مسيكم بالثقافة، مسيكم بالإيقاعات اللي اخترناها لليوم. وين منتوما تسمعونا على الفئام ولا عندكم الانترنت على www.radiogafsa.in كنكم بعاد شوية ولا خارج تونس، وتابعونا على الابليكاسيون إذاعة التونسية، وتابعونا زاد على الباج أوفيسيال إذاعة قفصة على الفيسبوك. نتحدثوا على المهرجان الدولي للصحراء بيدوز، هذا المهرجان العريق في دورته 58، واستعدادات انطلقت لتنظيم هذا المهرجان اللي باش يكون بطبيعة يتناول جملة من الجملة من البرامج اللي عودنا بها كل مرة في دورة جديدة، يكون تكون دورة متميزة على اللي قبلها. بطبيعة صار ثم اجتماع خاص بالاستعداد لهذه الدورة، دورة 58، تعلق الاجتماع وتناول جملة من المسائل المتعلقة بالتحضيرات الأولية للمهرجان، ضبط الأولويات والملفات اللي تستوجب المتابعة، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف اللجان. وكان الاجتماع بطبيعة مناسبة لعرض المقترحات والأفكار اللي تسعى إلى تطوير هذه الدورة وتعزيز مضامينها، كذلك اتفاق على منهجية عمل تقوم على التنسيق المستمر والمتابعة وتكامل أدوار بين مختلف المتدخلين. اللي ننتظره بطبيعة إنها تكون دورة مميزة، دورة يجوها التوينسة من مختلف الولايات وحتى من خارج تونس، عن الزوار يجونا من دول شقيقة ودول زادة حتى من أوروبا، يجو زوار في هذا المهرجان، مهرجان دولي للصحراء بيدوز في دورته 58.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
1: مسيناكم. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: 36 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنت في الاستماع لإذاعة قفصة. مازال معاكم حتى لسبعة، وخلينا توا نمشوا نشوفوا شنو الأجواء في المسلك الصحي برأس الكيف. شنية غادي المكان وين تمشي العائلات، تتلم العباد الصغار والكبار موجودين. نحبوا ناخذوا نشوفوا شنو الأجواء. حاضر معنا فاتن هنشيري في نقطة خارجية عاصمة. يا فاتن مرحبا بك.
1: مساء النور بسمة، مساء النور سيد المستمعين الكل، وين ما كنتوا نمسيكم بالخير في هالعشوية اللي زينا على خاطر الطقس هاي البرشة الحقيقة البرة. درجات الحرارة خلال الفترة هذه نقصت درجات ملحوظة، ورغم ذلك المسلك نحن توا متواجدين تحديدا في المسلك الصحي والرياضي برأس الكيف. المسلك هذا اللي هو المتنفس الرياضي والترفيهي الحقيقة للعائلات فيها ولاية في جهة قفصة ومدينة قفصة. اليوم خليني نوصف قبل ما نمشي لأصل النشاط، نوصف الحركية عموما بسمة. المسلك ما فيش برشا أقبال أو توافد للعائلات أو الصغيرات، نعرفوا مع العودة المدرسية ربما مع أنه صيف خرج معناتها والطقس خريفي، وزيد العودة المدرسية هي المؤثر الكبير على عدم وجود برشا عائلات في الوقت هذا، ربما بعد يلتحقوا عائلات وقليلة زادة. فما مجموعة من الرياضيين على المستوى المسلك هذا قاعدين يقوموا بأنشطة رياضية في مختلف نقاط معناتها على امتداد المسلك كامل، وثم زاد بعض تلقى اللي كوب الأزواج وإلا الأصدقاء اللي قاعدين يتمشوا زاد باتجاه الحال معناتها اتجاه الحديقة أو المطار. عموما نحن جمعتنا اليوم نقطة مع جمعية المتقاعدين بقفصة، الجمعية الفتية هذه اللي بدت مشوارها اليوم في تجمع لمختلف المتقاعدين من مختلف القطاعات. الجمعية هذه معنا أكثر تفاصيل باش نتعرفوا عليها وعلى نشاط اللي صاير اليوم مع سي محمد فوزي حسناوي اللي هو من مؤسسي هالجمعية هذه واللي يسهر على تنظيم نشاط الرياضي اللي باش يقوموا به اليوم. عسامة مساء النور.
2: أهلا مرحبا،
1: نتعرفوا عليك.
2: محمد فوزي حسناوي، متفقد عام ابتدائية.
1: متقاعد أم لا؟
2: أنا مزدوا لي 10 أيام من التقاعد.
1: 10 أيام
2: من التقاعد. قاعد نحضر دي راح يصين التقاعد.
1: نقولوا لك مبروك وإلا نقولوا لك هكا بون كونتينواسيون معناتها باش تواصل المشوار في معناتها في العمل خارج المهنة الأصلية.
2: يبارك فيك. أنا قدمت 41 سنة عملنا في التربية، منهم 20 عام معلم في الأقسام و22 عام متفقد للمدارس الابتدائية.
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله، إن شاء الله نقول وربي يعطينا الصحة، فرجنا إن شاء الله نقول لباس باش نتوجه
1: بالحق بالحق خرجت لباس.
2: لا الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي.
1: مادام تضحك هكا والكاسكيت على راسك وسبادري مازال خير، مازال
2: مازلنا شباب شباب شباب وقلبي شباب الأرقام.
1: هذا هو نحب نقوله. باهي، الجمعية هذه
2: هي الجمعية التونسية للمتقاعدين، هي تعتبر نسبيا فتية، تقريبا تأسست لها 4 سنوات على المستوى الوطني.
1: نعم.
2: وتسعى جاهدة إلى أن تعمل فروع جهوية.
1: نعم.
2: في كل ولاية تعمل فرع، ثم في الفروع الجهوية هذه تأسس فروع محلية داخل كل معتمدية، ثم كل فرع محلي في المعتمدية يحاول أنه يأسس على مستوى العمادات فروع. نحب نجمع المتقاعدين من الدول 70 صندوق الوطني للاتحاد الاجتماعي او صندوق الضمان الاجتماعي من مختلف القطاعات. نحن نركز على ان نجمع الناس كل من مختلف القطاعات. مرحبا بهم من اجل ان
1: من اجل ماذا؟ ما هو الهدف الحقيقي؟ لو يسال سائل يقول تو متقاعدين وعلاش لموا الجمعيه هذه باش شي يعملوا شنو؟
2: كبار السن هم فئه هشه.
1: نعم.
2: هذه الفئه نحن حبينا انها نخرجوها من البوطه، أنه لأن شنو يقول لك متقاعد هو قاعد ليه، فهمتني؟ نحن نحبوا هذا نغيروه تماما، نحبوا نجمعوه في أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، يكونوا فاعلين على قد ما قدموا في الخدمة نتاعهم، فهمتني؟ على مستوى القطاعات نتاعهم.
1: نعم.
2: نحبوا الآن يقدموا بروح جديدة تجربتهم وخبرتهم، وهما في حد ذاتهم يعملوا مجموعة من الأنشطة اللي تكون مفيدة لهم.
1: ويحبهم معناتها من أنشطة رياضية. قلت لي نظموا رحلات قاعدين يرجعوا للنوادي اللي عنده موهبة بعد التقاعد يمارسها.
2: نحن قاعدين نسعى أول باش ننظموا أولا هذا أول نشاط جماهيري عملناه هو أنها قبصة تمشي من أجل أنها على الأقل نحرك لهم شوية دم فهمتني من أجل أن نلموا أكثر ما يمكن من المتقاعدين هذه الناحية.
1: أو نستغلوا الفرصة النداء المتقاعدين اللي موجودين توا كان تحب نقول لهم تنجموا تلتحقوا لهنا في راس الكيف باش تمشوا باتجاه أنتم توا موجودين وين بالضبط؟ أمام السوق المركزية للخضار والغلال سوق الجملة
2: نمشوا في انطلاق المطار إن شاء الله باش نتعلموا في انطلاق المطار المسك الصحي هذاك كله تقريبا 3 كيلومتر ونص ل 4 كيلومتر باش نمشوا
1: وتتعرفوا على بعضكم وتحكوا مع بعضكم.
2: هذا هو الغاية هو أن نعرفوا بعضنا ونحكوا مع بعضنا ونرسموا خطة للعمل في قادم الأيام. قلنا أن إن شاء الله نبرمجوا أنها رحلات يعني هم يحبوا رحلات قد يتعرفوا على تونس وعلى جبل غير ذلك
1: يشغل الوقت تعبوا 40 سنة خدمة تقاعد لازم.
2: شكرا. ثم كذلك لما لا أنا أفكر في أنشطة ثقافية لأن المجتمع اللي عنده مواهب مش كل يكتب قصة مش كل يكتب الشعر مش كل يعزف مش كل عنده مسرح. إذا فكرنا على أساس أن إقامة أمسيات خاصة بالمتقاعدين
1: هذا هو أنا باش نستغل الوقت لأنه للنظر لضيق الوقت لأني لقيت فما عنصر نسائي موجود وبكثرة تقريبا أكثر المتقاعدات أكثر من المتقاعدين باش نسألهم إن شاء الله بالتوفيق فكرة على الفكرة هذه نمشي بسمع كيف ما سمعت انه
0: نسمع فيك
1: اي لازمهم شي لازمهم يمارسوا هواياتهم بعد التقاعد. انا باش عتمة اهلا وسهلا تعمل هنا
3: نعملوا ما جمعيه
1: متقاعده
3: منين قاعده متقاعده
1: وانت زاده انا والله مانيش متقاعده انا متعليق على ابواب التقاعد على ابواب التقاعد مادام تعرفوا عليه كيف
3: على ابواب التقاعد
1: من اي قطاع
3: تعليق
1: متعليق اهلا وسهلا من اي قطاع متقاعده ولا نزلت
2: متقاعده
1: تعليم تعليم
2: تعليم
1: تعليم قاعده توقعت ولا نزلت
3: كنا متقاعدين
1: ثلاثه قاعده
3: شو يمكن تحدث
1: قاعده في الدار سمحه ولا مريحه ولا لا
3: هاب
1: بالحق
3: اذا كان حريتي خاصه مغربي ضميرك
1: اي تبرك جميله الجمله هذه عسل من متقاعده تعليم فحم تعليم متعب التعليم مهنة شاقة تتفرهد دو مع الجمعية هذية
2: هاي ما هو مرة مشيت أنا لفصل بسطار يا أخي قالوا لي ما دام كيف انت لا جاتي فردك كل المستم
1: جد متفرهد
2: على رأسي على رأسي
1: أحمام ومدام أهلا وسهلا. عموما هالنشاط هذا محتاجينه أنتم نحن كمتقاعدين
3: جايين برشا يعني ناس معناها مرتاحين في بريء أنا لازمنا كشوي تغييرات بدو مدار نهار كل دار خليك هذا إيه الوقت ونشوف ونفرهد ونعمل أي حاجة
1: اللي ما عملته قبل وقت الخدمة وما كان الوقت
3: أنا وقت
1: سوي الحق الله وصح إن شاء الله لبيت وإن شاء الله نحافظ على صحتك ما هرتك الطبخ ولا حاجة أخرى شنو اكتشفت روحك في الفترة هذه زعما مع الجمعية اكتشفت المواهب بتاعك في الوقت هذا
3: ان شاء الله عليك لي فرصة ما تصير راني
1: عندك موهبة تعرف تغني مثلا ناخد مبيه في مسيكم بسيط نطلع هكا نفعل قاعدة تغني هكا زي بعد التقاعد يعني
3: حتى صار

0: الله الله الله، هكذا ما نختم معاك
1: يعطيه
0: نظرتنا
1: صحة،
0: الفنية
1: يعطيه صحة.
0: للمسرح الرياضي. راس الجاي تحية كل
1: أي
0: المتقاعدين والمتقاعدات، وراه ثقافة التقاعد لازمنا نحيوها بالنصات، نخرج ونكتشف رواحنا، نعطوا عمر جديد لرواحنا باش ما ننسوش هاك العموم. ماشي مهام
1: ما دام
0: الأولاد
1: العمر
0: والحياة
1: موجود الحياة تستمر موجودة، وتقاعد هي متعلقة بأمور مهنية، لكن الحياة معناها فيها برشا مجالات أخرى الإنسان نجم يواصل حياته فيها ونجم يبدع فيها مش كان خدمته. شكرا ليك، يعطيك صحة فاتن نجيري، وتحية بطبيعة الناس الموجودين كلها في المسلك الرياضي والصحي برأس الكفة. إذا مواصلين معكم الخمسة وستة وأربعين دقيقة، اخترت لكم غنية طربية مزيانة برشا لجورج وسوف، هكا باش نعدوها نستمتعوا مع الطرب ومع الفنان جورج وسوف.

0: في رحاب الأدب التونسي.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: حسنين بن عمو اسم مرتبط في الأدب التونسي بالرواية التاريخية وبالقدرة على تحويل صفحات من تاريخ تونس إلى حكايات وشخصيات وأحداث تشد القارئ في الورقة الصوتية هذه، كتابات حسنين بن عمو.
0: في رحاب الأدب التونسي يبرز اسم حسنين بن عمو كعالم شامخ، كرس قلمه لأحيا صفحات مشيدة ودرامية من تاريخ تونس الوسيط والحديث. إن الاهتمام بروايته التي تمزج ببراعة بين السرد الروائي الشيق والعمق التاريخي الموثق جعله ظاهرة أدبية يلتف حولها القراء. حسنين بن عمو المولود بدار شعبان الفهري ليس مجرد روائي، بل هو مؤرخ يختار الرواية كجسر لتقديم الأحداث التاريخية المعقدة بأسلوب سلس ومشوق. تكمن خصوصية منهجه في قدرته على بناء عوالم متكاملة يستحضر فيها شخصيات حقيقية ووقائع موثقة، ويضيف إليها نسيج من الخيال ليزيد من جاذبية النص، جعلاً التاريخ مادة حية تنبض بالحياة والصراع الإنساني. تزخر قائمة كتب حسنين بن عمو بأعمال أثرت المكتبة العربية والتونسية، وكثير منها نشر مسلسلاً في الصحافة قبل أن يجمع في كتب حظيت بانتشار واسع مثل باب لعلوج. تعد هذه الرواية من أوائل أعماله الشهيرة، وتأخذنا إلى العهد الحفصي بين عامي 1415 و1450 لتصور فترة الصراع السياسي والاجتماعي. رحمانة، رواية تاريخية شيقة تتناول فترة ضعف الدولة الحفصية وانهيارها في القرن 16، تحديداً زمن احتلال خير الدين بربروس واستنجاد الحسن الحفصي بشارلوكان. تمزج الرواية ببراعة بين الشخصيات التاريخية مثل الحسن الحفصي وخير الدين بربروس، وشخصيات خيالية مثل رحمانة التي تقودها الأقدار للالتحام بالصراع. عام الفزوع 1864 عمل أدبي يركز على واحدة من أهم الثورات في تاريخ تونس الحديث، وهي ثورة علي بن أخذاهم، مسلطاً الضوء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ذلك المخاض الوطني، كذلك المملوك وقطار الضاحية والكروسة. إن تجربة قراءة كتب حسنين بن عمو هي دعوة مفتوحة لاكتشاف تاريخ تونس بقلب روائي، حيث لا يقتصر الأمر على سرد الوقائع الجافة، بل يمتد ليشمل تحليل عميق للشخصيات والدوافع الإنسانية وراء الأحداث الكبرى. كما أن اهتمامه بالتراث التونسي لم يقتصر على الرواية، فقد تحولت العديد من أعماله مثل باب لعلوج ورحمانة إلى مسلسلات إذاعية.
3: مسيكم بالخير.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.

0: إشهار.
1: للات الواحات تسمر، دجلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
0: إشهار
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السديسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: القطاع السياحي بولاية قبيل يسجل انتعاشة ملحوظة، والمؤشرات تشير إلى أن الموسم سيكون استثنائيا من حيث أعداد الوافدين وليالي المقضات. ولاية القصرين تحذر المواطنين وتدعوهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تبع للتقلبات الجوية المنتظرة والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. بولاية قفصة انطلقت عملية التسجيل للالتحاق ببرنامج تعليم الكبار الذي يتضمن 4 مسارات هي تعليم الكبار ومرافقون تربويون ومهارات حياتية، إلى جانب مسار الفرصة الثانية يؤمنها أكثر من 30 مدرسا. وفي هذا السياق أفادت سهير منصوري المنسقة الجهوية لبرنامج تعليم الكبار بقفصة بأن هذا البرنامج يستهدف بالأساس كبار السن والمنقطعين عن الدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز خلال الموسم الدراسي الذي ينطلق في غرة أكتوبر المقبل على استقطاب أكبر عدد من الدارسين من معتمدي سيدي بوبكر، بالنظر إلى الإحصائيات التي أثبتت ارتفاع نسبة الأمية بهذه المنطقة.
5: البرنامج ينطلق كالعادة من 15 سبتمبر، انطلقنا في المراكز الكل، عندنا 32 مدرس بين تعليم كبار، مرافقين تربويين، مهارات حياتية والفرصة الثانية، هذوما الـ4 المسارات الموجودة في قفصة. بالنسبة للفئات المستهدفة كامل الفئات العمرية، خاصة المنقطعين عن الدراسة، الكبار في العمر زادة، مرحبا بكم في المراكز متاعنا، جونا المركز وإلا عن طريق تليفون 95 503 744، وإلا في الإدارة الجهوية بقفصة، وإلا الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة، سجلوكم ونوجهوكم المراكز اللي عندنا. مراكز موجودة على مستوى ولاية قفصة الكل، في المعتمديات ما عدا معتمدية زانوش. عندنا سنة باش نركزوا على معتمدية سيدي أبو بكر خاطر نسبة الأمية فيها مرتفعة. كذلك عملنا سنة اتفاقية شراكة مع 3 مؤسسات، مع معهد الصحة والسلامة المهنية، مع تفقدية طب الشغل والمصالحة، ومع المسجد الوطني للمرور. هذوما 3 المواضيع باش نركزوا عليهم في هذه السنة التربوية. انطلقنا شرعت الناس كلك المدرسين في المراكز، قاعدين حاليا قاعدين نستقبلوا شهر متاع استقطاب، الانطلاق معناها الحقيقية تكون في 1 أكتوبر. نداء اجوا اقراوا تكونوا مهارات حياتية. عندنا مركز في المظيلة فيه ورشة خياطة، فيه ورشة طبخ ومرطبات، فيه ورشة إعلامية، كذلك عندنا مركز في القطار فيه كذلك ورشة إعلامية، ورشة خياطة وورشة طبخ. اللي يحب يتكون، اللي يحب يقرأ، مجانية، فرصة باش تتعلموا، فرصة باش تكونوا مهارات جديدة وتندمجوا في الحياة الاقتصادية.
3: بولاية تزر، وفي متابعة لإصابة التمور للموسم الحالي بربوع الجريد، بلغت نسبة البيوغات على رؤوس النخيل والتي كانت انطلقت منذ شهر جويلية الماضي بلغت إلى غاية منتصف سبتمبر الجاري نسبة 37% حسب ما أفاد به عماد الزغدادي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر في متابعة لوحيد مبارك، والذي تحدث أيضا عن الجهود المبذولة لحماية الصابة من دودة التمر والأمطار بتوفير شباك ناموسية والبلاستيك.
0: بالنسبة للبيوعات على رؤوس نخيل انطلقت ابتداء من شهر جويلية في شكل وعود البيع. النسبة بلغت إلى غاية تاريخ منتصف سبتمبر 37% من البيوعات. الأسعار تتراوح ما بين دينار و500 الدينارين و800 حسب المناطق التقوية وحسب المعتمديات. بالنسبة للأصناف الأخرى المطلقة نقول إحنا الأسعار تتداول ما بين 800 مليون إلى دينار الكيلو الواحد. الملاحظ بالنسبة للموسم هذا جنا ارتفاع مفرط درجة الحرارة خاصة خلال شهر جويلية، شهر أوت هو الأيام الأولى من شهر سبتمبر، إضافة إلى قطاعات المكرة نتاع الكهرباء، ساهمت في تأخر عملية الري بمختلف مناطق التقوي. الإصابات بالنسبة لعنكبوت الغبار كانت إصابات تقريبا ضئيلة ولا ضعيفة ولا منعدمة. بالنسبة للمدخلات الفلاحية على غرار تزود 300 وشباك الناموسية لحماية الصابة من دود التمر والأمطار، الانطلاق نتاع التزود بالكبريت الماي كان بداية من شهر أبريل 2026، صدقنا لحد تاريخ شهر سبتمبر كمية تزود 7 ترانت و63 كيلو لفايت 511 فلاح، الرفع تقريبا في حدود 6 ترانت. بالنسبة للمندوبية الجوية الفلاحية بتوزر قامت بتدخلات خاصة في الواحات المهملة قبل المدوات تقريبا في حدود 20 هكتار ومعتمدية مغزى. بالنسبة للتزود بمادة الشباك الناموسية ومادة البلاستيك الفلاحي اللي حماية الصابة من دود التمر والأمطار، وضع مجمع المهني المشترك للتمور مخزون من الناموسية يقدر بمليون وحدة لمنتجي وفلاحي ولاية تزر. دينا قبول المطالب من تاريخ 25 جوال 2016 إلى حد الأيام الأولى من شهر سبتمبر، صدقنا على 1,044,296 وحدة، والوحدات الناموسية المطلوبة المقدمة من طرف المنتجين والهياكل في حدود 1,272,000، الرفع من مخازن المجمع تقريبا في حدود 732,000 إلى غاية 10 و11 سبتمبر. عملية التغليف انطلقت خلال أواخر شهر جويلية 2019، عرجين المغلفة بالناموسية تبلغ حوالي 3,058,000 عرجون.
3: تشهد الرحلات السياحية بعمق صحراء جبلي نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري الذي من المؤمل أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 26 و2000. ووفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بجبلي ياسر سوف لمراسلتنا مجد عمارة، فإن النسق التصاعدي للرحلات لجانب ما تم تسجيله من مؤشرات وتوقعات إيجابية من قبل جميع وكالات الأسفار المنتصبة بالجهة أو خارجها للسياح الذين سيتوافدون على هذه الربوع، تشير إلى أن الموسم السياحي الصحراوي الحالي سيكون استثنائيا سواء من حيث أعداد الوافدين والليالي المقضاة. وأشار إلى انطلاق الاستعدادات لمختلف المحطات الثقافية التي ستنتظم بالجهة خلال الفترة القادمة.
6: في إطار انطلاق الموسم السياحي الصحراوي، تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي بصفة تصاعدية، وتشهد ذروة نتاعها خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وجميع التوقعات صب أن بشيكون موسم سياحي صحراوي استثنائي، وذلك من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى، كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعي مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتداخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة، وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا رو حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتداخلين باش يكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله. كذلك ما ننسوش احنا تو في إطار التحضير للمهرجان الدولي للصحراء بدوز شيخ المهرجانات، في إطار اتصالنا بهيئة المهرجان والتحضير لفعاليات المهرجان اللي يشهد إقبال كبير على المستوى العالمي والمستوى الوطني. كل الجهود تو منصبة في التحضير للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، وكذلك احتفالات السنة الإدارية، جلسات متواصلة وعمل كثيف مع مختلف المتداخلين لتأمين الأشهر القادمة اللي الجهة تشهد فيها حركية كبيرة.
3: أفاد العقيد أحمد كداسي رئيس إدارة تقليم الحرس الوطني بالقسرين أنه تم إعداد خطة أمنية محكمة يجري تنفيذها منذ قرابة الشهر لتأمين العودة المدرسية بمختلف المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالجهة.
0: العودة الناجحة لصغيراتنا وولادنا اللي راهو فيها ليمتها الظلم كانت نتيجة العمل المكثف مستمر قمنا به وحضرناه لمدة شهر أو أكثر قبل انطلاق العودة، بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تكثيف الحملات المرورية بالمحيط القريب والبعيد المؤسسات التربوية من حد من حوالي المرور بصفة عامة وبمحيط المؤسسات التربوية بصفة خاصة عن طريق القيام بحملات الحد من السرعة رادار. وكما نعرف وكل بنا خاصة أمام المؤسسات التربوية تم ليزون ترونت في مناطق محددة بسرعة بنا 30 كيلومتر بالساعة، معناها موش مسموح لأي إنسان بنا يتجاوز السرعة المحددة هذه أمام المؤسسات التربوية باش نحافظ على صغيراتنا. بالإضافة إلى أنه تم تكثيف وتدعيم الانتشار الأمني الكامل مارشا نظر رأس الوطن لولاية الكسرين عن طريق تركيز دوريات أمن عام بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة التركيز على أوقات الذروة خاصة من 7 الصباح ل 9:30 وقت دخول الصغيرات، من 11:30 للماضي ساعة ومن الماضي ساعة للثلاثة، والمروحة متاعهم من 5:30 حتى للسبعة.
3: انعقدت اليوم بمقر ولاية القصرين جلسة اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك في إطار متابعة آخر مستجدات الوضع الجوية والاستعداد للتدخلات الميدانية اللازمة بالتنسيق المباشر مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية. وأصدرت ولاية القصرين بلاغا تحذيريا دعت من خلاله المواطنين والمتسكنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وملازمة اليقظة على ضوء آخر التحديثات والمعطيات المناخية التي تشير إلى إمكانية تسجيل كمية هامة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام القادمة. وتضمن البلاغ جملة من التوصيات الوقائية الرامية للحد من المخاطر المحتملة، من بينها التشديد على عدم المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية وتجنب الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. كما دعت الولاية مستعملي الطريق إلى التقيد بقواعد السير والجولان. وفي الجانب التربوي تعهد مديرو المؤسسات التعليمية باتخاذ مختلف الإجراءات والاحتياطات الضرورية لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي والتوقي من المخاطر الناجمة عن التقلبات المناخية، مع التأكيد على عدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسات التربوية خلال فترات الاضطرابات الجوية. هذا ويكون الوضع الجوي بعد مساء اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 ملمترا، ثم لاحقا أثناء الليل للجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وحسب نشرة المتابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وقد أدانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الحوثيين محافظة الطائف السعودية بطائرة مسيرة. وقال رئيس الوزراء اليمني أن التصعيد الذي تنفذه جماعة الحوثيين في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة حسب قوله. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثيين محافظة الطائف بالسعودية، وأدان من جانبه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الحوثي على الطائف. استشهد شخصان وأصيب آخرون بينهم نساء جراء قصف وغارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم في استمرار لخروقات جيش الاحتلال لاتفاقية وقف إطلاق النار. القطاع السياحي بولاية قبيل يسجل انتعاشة ملحوظة، والمؤشرات تشير إلى أن الموسم سيكون استثنائيا من حيث عدد الوافدين والليالي المقضات. ولاية القصرين تحذر المواطنين وتدعوهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تبع للتقلبات الجوية المنتظرة والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار. والأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيم، إلى اللقاء.
1: وين كن؟ إذا قفص معاك.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس.
8: الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
9: مسيكم بالخير.
10: مرحبا، شرفتنا.
11: مسيكم بالخير.
9: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
10: مرحبا، نورتنا.
12: مسيناكم.
13: مسيناكي.
12: مسيناكم.
13: مسيناكي.
12: مسيناكم.
11: مسيكم بالخير.
14: مسيكم بالخير.

0: هذا شاب خالد 26 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم أنتم في السماع لإذاعة قفصة، مسيكم بالخير. مازلنا معكم حتى للسبعة، فقرة تيك إكسبريس يقدمها دكتور سامي الحدوري. اليوم باش يحكي لنا على تطبيقات الهواتف الذكية.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم تطبيقات الهواتف الذكية وكيفاش نختارها بطريقة آمنة بين المتاجر الرسمية والروابط الخارجية المنتشرة. أبرز المصادر الآمنة اللي ما نجموش نستغنوا عليها لحماية أجهزتنا، أهم المؤشرات اللي تكشف التطبيقات الخبيثة قبل تحميلها. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، يعطيك الصحة. تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو التطبيقات اللي نجيبوها، أنهي التطبيقات اللي نختاروها وتكون آمنة على الهاتف نتاعنا. الهاتف الذكي اليوم يحتوي على المعلومات الشخصية نتاعنا، على كل شيء. أكعلاش نكونوا حذرين في تحميل وتثبيت تطبيقات، يعني الانستالاسيون نتاع التطبيقات وليزابليكاسيون. ديما نقولوا المصدر الاول والاكثر امانا للتطبيقات هذه هي المتاجر الرسميه، اللي هو بالنسبه للاندرويد هو جوجل بلاي ستور، وبالنسبه للايفون هو اب ستور. المتاجر هذه شنو تعمل؟ تحاول ديما تضمن ان التطبيقات الموجوده فيها تكون امنه. شنو تعمل في العاده؟ تقوم بمراجعة التطبيقات وتكتشف إذا ثم أجزاء من التطبيقات هذه ضارة، تقوم بحذفها، حذفها من المتاجر الرسمية. احنا في العادة إذا نلقوا أي روابط غير رسمية ما نقوموش بالتحميل نتاع التطبيقات هذيك، يعني تجنب المصادر غير موثوقة، الروابط المشبوهة والرسائل اللي توصلنا وفيها روابط التطبيقات مجهولة ما نستعملوهاش. قبل تثبيت أي تطبيقة حتى هي موجودة من المتاجر الرسمية، نتحقق من اسم المطور، يعني شكون صنعها التطبيقة ذيك، قديش صار من تنزيل نتاعها، معناها قديش صار من انستالاسيون، والتقييمات كنجوم. كل أبليكاسيون ولا تطبيقة عندها عدد معين من النجوم، ذاكم التقييمات نتاع المستخدمين. راجعوا صلاحيات التطبيقة، شنو يطلب وقت اللي أنا نعمل في التثبيت، شنو يطلب؟ يطلب المعلومات، مثال الموقع، مثال الكاميرا، الميكرو، الكونتاكت نتاعنا، هذاكم كلها نشوفوهم. نقروا تعليقات وتجارب نتاع المستخدمين، خاطر نجم فما مستخدمين جربوها ولقوا فيها مشاكل أمنية. بصفة عامة نصائح للحماية، حافظ على تحديث نظام الهاتف من المتاجر الرسمية، فعل الحماية المدمجة مثل جوجل بلاي بروتكت على أندرويد، ما نقوموش بتثبيت التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية. في الختام نقولوا أفضل مصدر للتطبيقات هو المتجر الرسمي للهاتف. نقوموا بتحميل التطبيقات من مصادر مجهولة، يعني نعرضوا البيانات نتاعنا والحسابات نتاعنا للخطر، لازمنا نحاولوا لماكسيموم أن نبعد عليهم باش نحافظوا على الأمن نتاع الهاتف نتاعنا والحواسيب نتاعنا. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسك.
0: مرحبا، نورتنا.

0: حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح،
1: حديث الركح، حديث المسرح. 36 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. مش حثوا على المسرح وما أدراك ما المسرح، ونتحدث على الأعمال المسرحية، ومش ركزوا على جدران حمراء للمخرج والممثل المسرحي مراد الغرسلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي مراد. مرحبا،
2: مساء النور. مرحبا،
1: تحية.
2: مساء النور
1: ليك.
2: وتحية ليك سمية، وتحية للكل اللي عاملين معاك، ولكل اللي عاملين في ذاعه جبصه.
1: تحيه لسميه زميلتي، تحيه لزميلتي سميه رجب، معك بسمه. مرحبا بك سي مراد.
2: بسمه وسميه،
1: اي احنا زوز في سميه في العديد، وانا
2: يوفقكم للزوز،
1: يعيشك يبارك لك،
2: وكل الاولاد ان شاء الله ربي يوفقكم
1: يبارك لك. اذا الاعمال المسرحيه بطبيعه تحاول تطرح مواضيع ثقيلة، عودتنا بالأعمال المسرحية اللي عندها تمس الواقع متاع التونسي. برشا أعمال في رصيدك في التمثيل أو في الإخراج، نتحدث على عمل جدران حمراء. هذا العنوان الجذاب، العنوان
2: هي عمل هو أكيد لازم يكون العنوان جذاب، يكون العنوان معناه فيه في إيحاءات، في فلسفة، يعبر على الموضوع اللي ممكن يتطرقنا له احنا في المسرحية هذه. خليني نبدأ لك. الجدران حمراء هو نص للشاعر عادل الجريدي، خدمنا عليه معنا فترة قاعدين نخدموا على النص هذا وتفكيكه، وعودنا كتابته تقريبا هذه الكتابة الثالثة ولا الرابعة اللي بدينا معنا استقرينا عليها وبدينا نخدمه فيها. العمل هو مدعوم من وزارة الثقافة، العمل من إنتاج شركة أو فضاء فن الحياة في القافرين، إنتاج سي أحمد النصرلي. الجدران حمراء يقوم بطولتها سي طيب الملاكي، ممثل طيب الملاكي أستاذ المسرح والممثل والفنان طيب الملاكي، كذلك الأستاذة والدكتورة تقوى الفريدي، ممثلة زادة ممتازة. هو ديو الحقيقة، هو ديو بسيكودرام يشاركوني فيه معناها الممثلين هذوما، يشاركني فيه زادة السينوغرافيا عشيري واللي خدمت معاها قبل، والتقينا في برشا أعمال حلوة برشا، اللي هو سيمونير السميعي، هو تقريبا الرسام التشكيلي والرسام، أو هو اللي يرسم اللوحة التشكيلية للعرض هذا. معايا زادة سي ماهر الحريزي مخرج سينمائي عنده تاش كبيرة زادة التصور الإخراج متاعي، عندي جانب منه زادة في السينما، وفي هو باش يكون زادة معايا في الكيب، معايا في همام كليلي في التصور الموسيقي والمؤثرات الصوتية، معايا في شاكر القاهري في الإضاءة. هم تقريبا 80-90% نفس الفريق اللي مشوا معايا واللي أثوا معايا في مسرحية تحت خط الحياة. اخترت أني نخدم معاهم، نعاود معاهم حلمة أخرى نواصلوا إن شاء الله يكون عمل ناجح.
1: علاش اخترت حمراء الجدران سي مراد؟
2: والله هي الجدران تكون حمراء، ما نسبش نكشف بصراحة الموضوع اللي نحكي عليه، معنا ما نسبش نحكي عليه.
1: أما كم لازم تعطينا فكرة معناها، خلينا متشوقين.
2: الجدران ثم برشا ألوان، تو تعرف أنت الوسط السياسي والوسط الاقتصادي والوسط الاجتماعي
1: صعيب شوي،
2: متلون برشا بالألوان حمراء وزرقاء وبيضاء وخضراء وصفراء، كل الألوان، ولكن ربما اللون الأحمر قد يطغو على الجدران اللي احنا باش نتسلقوها في العمل هذا، اللي باش نلامسوهم احنا.
1: الأحمر يقولوا لون الدم، الأحمر لون العلم، الأحمر
2: لون الحب،
1: لون الحب
2: العلم ولون الدم، وقتلت
1: الأحمر يحل الشهية.
2: يحل الشهية، ولكن شوف احنا تعودت في مسرحياتي اني نمشي لوجيع الحق، ما نكذبش عليك، معناها في تحت خط حياة، حكيت على الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد، من رؤية ينطبق مع الواقع في الفترة هذيك من 4-5 سنين تالي، توا ثم واقع آخر، ثم مشاكل أخرى، ثم مشاكل اقتصادية أخرى، ثم مشاكل سياسية أخرى.
1: أيوة.
2: معناها تفرض على المبدع، تفرض على المخرج، تفرض علينا قراءة معينة، قراءة احنا ريناها انها تكون مناسبة، يكون العنوان هذا مناسب ويترجم الوجيعة والمشاكل بصحة.
1: يعني انت
2: المتحدة.
1: معناها في العمل هذا باش تعطي صورة للواقع من زاوية معينة ربما،
2: في موضوع معين باش نعطي قراءة، في موضوع معين يخص شريحة كبيرة برشا في مجتمعنا، وفي ظاهرة ياسر ما تحكيش عليها تقريبا جملة أو مسكوت عليها، ولكن هي ظاهرة يجب أن نتطرق لها احنا كفنانين أو كمفكرين، أنه لازم نفركوها ونحكيوا عليها بالمسرح بالفن.
1: إذا كان نعطيك ركح فارغ وضو واحد ممثل واحد، شنو أول حكاية تحب تحكيها للجمهور؟
2: ضو واحد
1: ركح فارغ
2: وركح واحد وركح فارغ معناها
1: وضو واحد ممثل واحد
2: وتو في وقتنا هذا، والله نحير باش نقوله خاطر المواضيع برشا، ولكن
1: أول حكاية تحب تحكيها للجمهور، أول حكاية
2: أول حكاية
1: تجي على بالك وتحب تحكيها.
2: نحكي على الصبر، ممكن نختار موضوع يحكي على الصبر، خاطر احنا تو في مرحلة متوسعوا برشا، شعبنا صابر على برشا حكايات، شعبنا متألم على برشا حكايات، ولازم نصبر، وللصبر حدود، وباش نولد من كلمة الصبر برشا جمل وبرشا قراءات، وممكن نلقى مساحة إني نحكي على الصبر كما نحكي على إنه لازم نصبر، كما نحكي إنه للصبر حدود.
1: والصبر جميل، لدى باهي نصبر،
2: والصبر
1: اللي يصبر
2: جميل،
1: اللي يصبر يلقى، اللي يصبر لابد باش يوصل للنتيجة بطبيعة،
2: يصبر ينال
1: ينال صحيح، اللي يصبر ينال،
2: لازم الإرادة، إيه يصبر ينال، أما
1: أيه.
2: لازم جدا يتحركوا الإرادة والعمل والشغل.
1: المسرح عندك لازم يطرح يعني أسئلة أكثر منه يعطي إجابات سيمورات،
2: هو المسرح بشكل عام يطرح برشا أسئلة، حتى
1: يطرح
2: ولو
1: أسئلة هو، أما حبوا إجابات
2: مش يعطي إجابات أيه. ولكن يعطي قراءات تحليلية، قراءات ذاتية للمخرج ربما وللفريق اللي عامل معاه، ولكن تبقى هي قراءة ذاتية، لا يمكن أنها تكون معناها نفرض أنا رأيي، ولكن هي قراءة قد يستسيغ بعض الجمهور لها وقد لا يستسيغها بعض الجمهور، ولكن المسرح هو ليس فقط قراءات، ولكن ثم زاد قراءات جمالية أخرى، ثم تصور جمالي، ثم طرح معناها استثنائي، ثم طرح يتجاوز حتى لا لا لا. مش يتجاوز،
1: طرح بناء، طرح بناء
2: الموضوع.
1: بناء زاد طرح بناء به جدران حمراء، وقتش نشوفوها إن شاء الله؟ شنو هو البرنامج يعني بتاع المسرحية هذه؟
2: تقريبا مشينا 60 أو 70% من التمارين.
1: أيوة.
2: الحمد لله فرحانين بالتقدم اللي قاعدين نعمله فيه، احنا بدينا على بكرة، عندنا تقريبا أكثر من شهر ونص التمارين، احنا بمجرد أنه سمعنا أنه العمل حصل على دعم من وزارة الثقافة ما استنيناش معناها لا 60% ولا استنينا، جينا ديريكت نخدمو، عملنا على رواحنا، شمرنا براع، وحبي خاطر يشوف راهو قطع النظر على انه العمل مدعوم او مش مدعوم، وراهو حلمه تشاركنا فيها مجموعه كامله، مجموعه من الفنانين تشاركنا في حلمه، ماهوش عمل باش نحقوا منه ارباح ماليه في وضعيه المسرح في تونس، ماهوش موضوعنا باش نحكيو فيه، ولكن ممكن فرحتنا احنا وشغفنا احنا انه عندنا حلمة نحبوا خطيناها قبل ما نقدموها، ولكن كيف وافقت عليها الوزارة انطلقنا في العمل. ان شاء الله في خلال شهر ما اكتوبر ديبي نوفمبر، في الايامات هذيك ما نعرفش بالضبط وقتاش، قبل بشويه ما تنجمش تكون بعد بشويه، ولكن في الايامات هذيك بيحاول ليه تكون حاضرة ومتروزة
1: إن شاء الله بإذن الله، ونشوفوها إن شاء الله في على ركح معناها المسارح معناها في مختلف الجهات، وعلاش ليه تكون مشاركة في مسابقات وطنية ودولية إن شاء الله.
2: إن شاء الله بحول الله، هذاك هو إحنا الأوبجيكتيف نتاعنا، إنه أيوة. نقوم بعمل فني يرضي المسرحيين ويرضي الشعب التونسي، يكون في في تطلعاته انه عمل يشرف تونس في المحافل الدوليه، يشرف تونس في المهرجان التونسي للمسرح في ايام قرطاج المسرحيه، وما نحطوش عليها سنه لكن ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله
1: ربي يوفقكم الكل
2: ويعجب.
1: ان شاء الله اكيد قلت ربي يكون عمل يعجب الناس ويكون عنده معناها يوصل هكا دي ميساج معناها يمسوا المواطن التونسي ويصور الواقع كما كنت تحكي من زاويه باش نكتشفوها من خلال جدران حمراء. شكرا ليك وتحيه لكامل الفريق اللي معاك سي مراد،
2: ونشكرك انت زاد على المتابعه وعلى التشجيع وعلى متابعه كل المسرحيين وكل الفنانين
1: هذا واجبنا
2: الجديده.
1: شكرا لك
2: لإذاعة قفصة وتحيه لجمهور قفصة.
1: شكرا لك سي مراد الغرسلي، يعطيك صحه ان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله نشوفوها هالمسرحيه هذه تجوب انحاء العالم في المسابقات الوطنيه ان شاء الله والدوليه، وتتوج بجوائز تستحقها سي مراد الغرسلي. شكرا لك والى اللقاء.

أراضيكي وائل جسار، إن شاء الله تكونوا راضيين علينا من خلال البرنامج ومن خلال الأغاني اللي اخترناها لكم اليوم، وتكونوا استمتعتوا معنا في مسيكم بالخير. كل مرة نحاولوا في متابعاتنا الثقافية والأجواء العشوية بطبيعة اللي تكون مرافقتكم وتكون مؤنستكم. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتوا في الاستماع لنا. رفقنا اليوم في الجانب التقني نزار ويسي يعطيه الصحة، كذلك في الجانب الرقمي كمال عبادي، زينة حدي في استقبال تليفونات، ثم كمال حميدة وسمية جب في الأعداد، بسمة عماري في التقديم. شكرا لكامل الفريق اللي معنا في مسيكم بالخير ليلة. إن شاء الله ليلتكم زينة، متابعة طيبة لبقية برامجنا، وملتقايا بكم غدوة يجدد إن شاء الله في الماتينة. ليلة اللقاء.

0: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: دعت ولاية القصرين في بلاغ لها اليوم أهالي الجهة إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه تبع التقلبات الجوية المنتظرة والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة. كما دعا والي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة فيصل بالسعودي في بلاغ أوردته الصفحة الرسمية للولاية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. ودعا البلاغ في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات وتبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول كمية هامة من الأمطار في الفترة المقبلة، وتبعا لمخرجات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة اليوم على المواطنين إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. تنظم شبكة تونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس وتحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من الإدارات الجهوية للصحة يوما وطنيا تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل سنة، وذلك تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش. وتشمل المبادرة نحو 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا موزع على عدد من جهات الجمهورية من بينها قفصة وسيدي بوزيدة. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم أن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال الأسبوعين جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. وتأتي موجة النزوح مع تصعيد الحوثيين هجماتهم داخل اليمن وعلى مدن سعودية ومنشآت للطاقة في المملكة تزامنا مع تقدمهم على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: قصة
1: مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. أعلن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي على قائمة اللاعبين من المعنيين بالمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 واللي تتضمن مواجهتي أوغندا وبوتسوانا يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقري برادس. ضمت القائمة 26 لاعب موزعين على النحو التالي: حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ صبري بن حسن، الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، يد معروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة الفيعة، ساسي سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، واسماعيل الغربي. في الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان لومي، حازم المستوري، وصادق قديدة. الدور يوم الأحد مواجهات الدفعة الأخيرة من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم تعيينات الحكام. المباراة تدور في الأربعة العشية. النادي الإفريقي يستقبل الترجي جرجيس والحكم الرئيس حمزة جعيد، حكم الفار أمير العيادي. النادي الرياضي الصفاقسي يستقبل النادي المنزرتي، حكم الرئيس حسام بن ساسي، وحكم الفار دافيد سمايتش. أعلن نادي حمل الأنف اليوم الجمعة عن تعاقده رسميا مع المهاجم ياسين الشماخي، متوسط الميدان الهجومي تمام العبيدي، قادما من نادي اتحاد بوسالم. أمضى الشماخي لمدة موسمين بين مواقع العبيدي لمدة ثلاثة مواسم، للإشارة أن نادي حمام الأنف يحتل حاليا المركز الأخير برصيد صفر من النقاط. وصل المدافع الجزائري آدم عليلات اليوم الجمعة إلى تونس من أجل إنهاء المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. وجلس المدافع الجزائري أمس مع مسؤولي نادي الاتحاد الليبي من أجل فسخ العقد. في المنتظر أن يتم الاتفاق رسميا في قدم الساعات وإجراء الفحص الطبي وإمضاء عقد رسمي مع الترجي. للتذكير أن المدافع الجزائري يبلغ من العمر 27 سنة. النادي البنزرتي توصلت الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي اليوم الجمعة خلاص القسط الثالث من الديون المتخلدة بقيمة 700 ألف دينار وفق الاتفاقية المعدلة والمبرمة أمام بتاريخ 18/2026. بالتالي لم يبقى إلا على النادي البنزرتي خلاص الدفعة الأخيرة والمتعلقة بالمبالغ الناقصة أو مقتطعة من الدفعة الثانية، مع الإشارة أن النادي البنزرتي قام خلال السنة الحالية بخلاص أكثر من 2 مليون دينار بعنوان ديون اللاعبين والمدربين. الدور عشية الغد سبت 19 سبتمبر 2026، مباريات الجولة الثالثة من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. برنامج المواجهات في الخمسة العشية كل المباريات المنزل الرياضي والنجم الرياضي الساحلي، مكارم المهدية والترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المقنين، جمعية الحمامات، نادي ساقيت الزيت، نصرة بولبا، بعث بني خيار، الاتحاد الرياضي التميمي، والنادي الإفريقي. البطولات الأوروبية اليوم في البريمير ليج مباراة في الاثنين تاع الليل تجمع بين برنتفورد وتشيلسي. في الليغا الإسبانية في نفس التوقيت الاثنين تاع الليل إسبانيول وإلتشي، في حين الكالتشو الإيطالي مباراة انطلقت بين أسي مونزا وسوسولو إلى حد الآن التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. في البوندسليغا بايرن ميونخ ويونيون برلين 24 دقيقة لعب والبايرن متقدم بهدف مقابل 0. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا مستمعينا الكرام نجدد لكم التحية، أهلا بالجميع.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: دعوة لسيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة فيصل بالسعودي في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة التابعة لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول كمية هامة الأمطار في الفترة المقبلة. من جهة دعا الديوان الوطني للحماية المدنية للالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. تشير توقعات مندوبية الفلاحة بتوزر بخصوص موسم التمور إلى تسجيل نقص في حجم الانتاج مقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة رغم الظروف المناخية التي تستثني خلال فصل الصيف. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل في بيان نظرته اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية لفتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية التنبيه بإضراف قطاع النقل المحروقات يومي 23 و24 من هذا الشهر. في العالم، كشفت مصادر عسكرية يمنية جماعة الحوثي أرسلت 1000 المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. قال المتحدث باسم الخزانة الأمريكية تومي بيجيوت إنهم بدأوا إجراءات صارمة ضد بنوك في الإمارات وتركيا تدعم شركة الطيران الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي من جديد.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
3: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
3: شني مجاونة يا ودي؟ جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ما وزادة يا سين الوالدة.
3: الوالدة توت فرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا انا غلط؟
4: صحيح
3: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجه ما ترحمكش. هاي جرب.
2: ليه للمخدرات؟ نعم للحياه.

العلم والحياة. متتبعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. في اختراق علمي يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، نجح فريق من الباحثين في تطوير نوع جديد من البلاستيك القابل للبرمجة، يمكنه أن يدمر نفسه بالكامل عند الطلب في خطوة قد تعيد رسم مستقبل المواد الصناعية وتفتح باباً جدياً لحل أزمة التلوث البلاستيكي العالمية. هذا البلاستيك المبتكر لا يعتمد على الطرق التقليدية للتحلل، بل يحتوي داخله على أبواغ بكتيرية خاملة سبور تبقى نائمة طوال فترة الاستخدام، وعند تعريض المادة لظروف محددة مثل الرطوبة أو إضافة محفز كيميائي تستيقظ هذه الكائنات الدقيقة وتبدأ بإنتاج إنزيمات قادرة على تفكيك سلاسل البوليمر البلاستيكي بشكل كامل. وبحسب دراسة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، يعتمد النظام على إنزيمين رئيسيين يعملان بتكامل دقيق. فالإنزيم الأول يجزئ السلاسل الطويلة للبلاستيك إلى وحدات أصغر، أما الإنزيم الثاني فهو يكمل العملية عبر تحويل هذه الوحدات إلى مركبات بسيطة قابلة للتحلل الحيوي، ما يمنع تكون الميكروبلاستيك الذي يمثل أحد أخطر أشكال التلوث الحديثة. ففي حين يستغرق البلاستيك التقليدي مئات السنين ليتحلل في البيئة، أظهرت التجارب أن هذا البلاستيك الجديد يمكن أن يتحلل بالكامل خلال أقل من أسبوع عن تفعيل آلية التدمير الذاتي. المثير للاهتمام أن المادة تحتفظ بمتانتها وخصائصها الصناعية طوال فترة الاستخدام، ولا تبدأ عملية التحلل إلا عند إعطاء الإشارة المناسبة، مما يعني أن المنتج لن يتلف قبل أوانه، وهو أحد أكبر تحديات التي واجهت محاولات تطوير البلاستيك صديق للبيئة في السابق. فهل هو حل المشكلة عالمية؟ فالبشرية كما نعرف تنتج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منها في المحيطات أو مكبات النفايات، حيث يتفتت إلى جزيئات دقيقة تدخل في السلسلة الغذائية وتهدد صحة الإنسان والكائنة الحية. هنا تكمن أهمية هذا الابتكار، بدلاً من التعامل مع النفايات بعد إنتاجها، يمكن تصميم المادة منذ البداية بحيث تعرف متى تنتهي مهمتها. هذا التحول من إدارة النفايات إلى تصميم النهاية قد يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الدائري. هذا النوع من البلاستيك يمكن استخدامه في مواد التغليف أحادية الاستخدام والأدوات الطبية القابلة للتحلل داخل الجسم والإلكترونيات المؤقتة، وحتى في الصناعات العسكرية والفضائية حيث تكون الحاجة لمواد تختفي بعد أداء وظيفتها. كما يمكن تعديل سرعة التحلل عبر التحكم في تركيبة الأبواغ والإنزيمات، ما يمنح المصنعين مرونة غير مسبوقة في تصميم دورة حياة المنتج. رغم الحماس الكبير، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق التجاري، مثل تكلفة الإنتاج وضمان الاستقرار طويل الأمد والتأكد من أمان استخدام الكائنات الدقيقة في جميع البيئات. ومع ذلك يتفق الخبراء على أن هذه التقنية تمثل خطوة جريئة نحو جيل جديد من المواد الذكية، مواد لا تكتفي بخدمة الإنسان بل تعرف أيضاً متى تختفي. شكرا لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي الرويسي. العلم والحياة.

0: سمعنا نجوم، نجمة تمشط شعر الليل، وأخرى تغازل نجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة بتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.

0: النجمة.
1: مساء الخير، تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، على مرشد عبد جفصة رفقكم فيها العدد الأول في شبكة خريف شتاء 2026-2027. النجمة ترافقكم كل سهرية جمعة من 8 حتى للعشرة في عددها الأول، وفي هالموعد اللي تتعودوا به إن شاء الله في خلال هالشبكة هذية باش رافقكم بالأنغام، بالفن البدوي، بالفن التراث الشعبي والشعر الشعبي اللي باش يكون حاضر خلال منوعتنا هذية، باش رافقكم طيلة ساعتين بث مباشر. والليلة عددنا الأول باش يكون من دوز من قبلي، دوز اللي كله نمشي ونرجعوا لها، ما نجموش نبعدوا عليها برشا، فما برشا حنين جبدنا للبلاد هذية والناسها والأهلها الطيبين. تحية للناس اللي برفقتنا على موجة إذاعة قفصة باش تسمعنا على موجة الأف إم، وتحية أيضا للناس اللي باش تشاهدنا على صفحتنا على الفيسبوك الموقع الرسمي لإذاعة قفصة، صوت وصورة باش رافقوكم في النجمة الليلة. تحية لمحمد بن داود في الإخراج الرقمي، تحية لعلي أزي رضواني في الإخراج الفني من الأستوديو الخارجي، بشير شريتي أمن الرحلة، لازر حمد في الأستوديو المركزي، وإناس حراثي باش تفقكم في النجمة كل سهرية جمعة. عدل الموجة على موجة إذاعة قفصة من 8 حتى للعشرة. ما نحبش نطول برشا، خليني ننطلق مع ضيوفي اللي حاضرين معانا. تحية للمجموعة الكل اللي جات الليلة وباش تنور سهرتنا في النجمة. المحفل باش يحفل بالشعر والأغناء بالعزف وبالإيقاع. ننطلق معاكم، خلينا نسلم على المجموعة، نبدو مع لمجد ميسيلس. خلينا نبدو مع لمجد، أيين ميكرو يا لمجد، تحية ليك لمجد بن منصور صديقنا الشاعر ديما حاضر معنا في إذاعة قفصة، مش أول لقاء معنا.
2: مرحبا بك إيناس، ومرحبا بإذاعة قفصة في دوز، أو مرحبا بدوز في إذاعة قفصة لأن احنا ما قسمناش الحقيقة. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين. اليوم حبينا نحضروا معاكم، وسعيدين جدا الحقيقة أن نحضروا ككل مرة، سعادتنا كل مرة أن نحضروا في كان البرنامج القديم الحقيقة، فهمني، وتوى ليل القوافي، وتوى هنا في إن شاء الله في البرنامج الجديد، وإن شاء الله بداية موفقة.
1: فكر عنوين ولا لا؟
2: أي النجمة، برنامج النجمة إن شاء الله، إن شاء الله بشكون سهرة رائقة بين الفن،
1: بين الشعر والفن،
2: الفن التراثي والفن الطربي والشعر الشعبي. حضرنا معكم اليوم مجموعة النوى للموسيقى،
1: مجموعة كاملة،
2: المجموعة كاملة تقريبا
1: 99%.
2: احنا تقريبا اليوم نصف المجموعة. ان شاء الله بنخلي بعد المايسترو الدكتور وسام هو اللي قدم المجموعة. شكرا مرة،
1: قدموا المشروع الفني ككل، لأنه مشروع هذا خدمتوا عليه عندكم فترة، وحضرنا في بعض العروض، حضرنا عرض الحقيقة، عرض جميل جدا، كنت أتذكر في
2: حصل الغلال، في
1: حصل القطاع، حبيته تكريم للراحل بالقسم بوغن
2: في أيام القصر التراثية في شهر التراث. عملنا عرض حس القطاع، عرض حس القطاع بعد إن شاء الله زيد بشي يحكي لنا عليه الدكتور، عرض تراثي يخلد أعمال الراحل المرحوم بالقاسم بوقنا، لكن بطريقة يعني عملناها بطريقة ملحمية اللي تتمزج فيها الكلمة والنغم مع بعضهم.
1: باهي لمجد، باش نحكوا برشا اكيد الليله، باش نسمع برشا فن وطرب، باش نسمع الشعر زاده،
2: الشعر زاده،
1: اي باش نسمع الشعر. خلينا نوجه تحيه زاد العام عمر، عسلامه، مساء الخير، تحيه ليك،
3: مرحبتين بك.
1: مرحبا،
3: شكرا، الله يخليك.
1: مرحبا بيك على اذاعه قفصه، ومرحبا بيك في هاللمه هذيه،
3: بوجودك ان شاء الله. مرحبا اذاعه قفصه، احنا وقفصه ما قسمناش، قدرت لي قبلي وقفصه اخوه. ومرحب بالمجموعة الطيبة، بالسيد
1: الزملاء من
3: الزملاء، وإن شاء الله بالتوفيق، وتكون إن شاء الله سهرية جميلة جدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله المجموعة كلها قدروك وحبك برشا عم عمر، بش نسمع من عندك دقات قليلة، أكيد بش نستمتع بالصوت الحلو بتاعك
3: إن شاء الله.
1: هيدوم طبعا،
3: ان شاء الله، إيه؟ الله.
1: ربي يطول في عمرك وربي
3: يخليك، الله يخليك احنا وياك ان شاء الله.
1: باش نسمع من عندك اكيد بعض الانغام، من بعد باش نسمع صوتك، باش نكتشف صوتك طبعا معنا، باش نوصلوا السهره
3: ان شاء الله.
1: خلينا نمشوا للجيل اللي من بعدك، مصطفى. مساء الخير مصطفى.
0: مساء الخير إناس، مرحبا بك وشكرا على الفرصة هذه الطيبة اللي من خلالها إن شاء الله نقدموا معناها فن وشعر إن شاء الله. وأنا حبيت في البداية نعبر على فرحتي بانضمامي للمجموعة، ما عنديش برشا الحقيقة كيف بديت مع المجموعة، مجموعة طيبة برشا، ناس محترمة مثقفة يخدموا في خدمة صحيحة، وفما برنامج يعني ثقافي فني جميل باقي تبناه في المجموعة ذي. دونك إن شاء الله من ناحيتي نحاول نقدم الإضافة اللي نقدر عليه ونبنوا مشروع إن شاء الله موسيقي ثقافي مع بعضنا.
1: مصطفى مش باش نكتشفوا مصطفى اللي مع المجموعة، لكن باش نكتشفوا أيضا مصطفى الفنان اللي كان من المفروض يكون حاضر معنا في مواعيد سابقة، ما كانتش الفرصة أنك تكون حاضر معنا، لكن هاك اليوم حاضر معنا. عندك برشا إنتاجات خاصة، عندك أعمال جميلة جدا، عندك كليبات زادة، صفحتك على اليوتيوب ما شاء الله فيها إنتاجات خاصة بيك، تعاملت مع برشا شعراء، مع برشا ملحنين، عندك رصيد فني متكامل، وتستحق أنك تكون في الساحة الفنية تفرض اسمك، لكن ديما عندك شوية كسل فني يظهر لي.
0: صحيح إناس، دونك عندي بعض الانتاجات الجديدة، ماهوش معناها بالعدد لربما المطلوب في مشاغل الدنيا والخدمة وكل، لكن نحاول في كل فرصة نلقى شوية وقت دونك أني ننتج وأني نحتك بناس دي بروفيسيونيل في الموسيقى. كان عندي الحظ أني تعاملت مع ملحنين وشعراء كبار صحيح مهدولي طريق معنا في بداياتي. اليوم فما بحث أكثر لربما في الجهة الحقيقة، اليوم فرحان ياسر أني عندي مشاريع أغاني جديدة مع شعراء وملحنين من الجهة. ثم شوية كسل صحيح، ولكن الفن زاد يطلب برشا وقت وبرشا خدمة مواظبة، أنا مقصر بجانب هذا شوي، ولكن إن شاء الله يعني مع المجموعة باش نحاول نتواجد أكثر ونخدم أكثر.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون عندك رصيد خاص كبير بيك في الإنتاجات الغنائية، وتكون زاد حاضر بقوة في المجموعة. لم جد موافقني الرأي مصطفى، نورتنا الليلة معنا في سهرتنا. خلينا نمشوا للجيل الأصغر منك، الجيل من بعض يذولي ما تفوتوش برشا، يذولي ما كبركش برشا. يوسف مرحبا.
4: مرحبا بك أختي عايشك.
1: اكتشفنا صوت جميل جدا في حس القطاع. أيه يوسف عفوا. صوت حلو برشا، كنت تغني في نمط آخر، لكن المجموعة جبدتك النمط مختلف تماما.
4: والله المجموعة أنا فرحان أني انضميت لهم، وحاجة كانت شرف لي وكانت حاجة تزيدني بليس في الميدان الفني إن شاء الله.
1: اكتشفنا فيك طاقة صوتية جميلة جدا، ظلمت روحك شوية في بدايتك، لكن ظهرت الطاقة متاعك وظهر صوتك الحقيقي مع مجموعة نواة.
4: والله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فم أعمال إن شاء الله، حتى عندي أعمال باش تهبط إن شاء الله. وقاعد ديما نتحسن، وقاعد ديما نحاول نقدم أفضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله باش نكتشفوا الصوت هذايا الليلة، وباش نكتشفوا برشا حاجات حلوة معاك
4: إن شاء الله
1: ومع المجموعة الكل. فما منافسة قوية في الأصوات الغنائية الليلة
4: إن شاء الله،
1: ثلاثة أجيال حاضرة معنا. باهي يوسف خلينا نمشي للمشاكس. لمجد حطيت بحذايا أكبر مشاغب في المجموعة، وأنا نضحك وما نجمش نشد روحي من الضحك. محمد مرحبا
5: بك، عايش
1: عندك حس كوميدي كبير برشا.
5: الحمد لله الحمد لله. هذا فضل من ربي،
1: الميكرو الميكرو
5: هذا فضل من عند ربي ساعة. ومرحبا بكم بحذانا، مرحبا بإذاعة قفصة في دوز دوز وقبلي وقفصة، ما اختلفناش معناه. شاركت مع المجموعة حتى في الإطار هذا، معناه حبينا نبحث في المبحث التراثي، نحب نثمنوا بعض الموسيقى الموجودة، نحافظوا عليها باش ما تندثرش في كما عرض حس القطاع. وعملنا عروض أخرى معناها في جوانب أخرى، جوانب روحانية أكثر، وحبينا ندعموا نثر الساحة الفنية بوجود المجموعة الأكابر والأصغر اللي كنت تقدم فيهم الزملاء الكل. وشكرا.
1: برشا جدية برشا جدية
5: في الحمد لله.
1: خلينا نمشوا للعود. هو العود يكون البنية الجسدية متاعه تكون تناسب حمدي. أي حمدي مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
1: مش كيما لمجد يعني، مختلف تماما.
6: لا مختلف شوي على سي لمجد.
1: لمجد يعمل العود ديكور فقط. مرحبا بيك حمدي.
6: وبيك يا عايشك، مرحبا بيك.
1: نسمعوا عزف جميل جدا من عندك.
7: العود لأنه هو
1: اي متخرج استاذ موسيقى اي
6: من المعهد العالي للموسيقى في سوس
1: اي هاوي فقط به باهي حمدي باش نسمعوا العود من عندك باش نسمعوا النغمات الجميله من عندك
6: ان شاء الله
1: انطلقت مع المجموعه وباش تواصل معاهم ان شاء الله
6: ان شاء الله باذن الله
1: عنصر قار وعنصر فاعل من
6: حول الله المجموعه الكل ان شاء الله
1: اي يعطيك الصحه باهي نمشوا للايقاع نمشوا لوجدي مرحبا مرحبا وجدي
7: بارك الله فيك
1: مع المجموعه من البدايه يظهر لي من انطلاقتها
7: من البدايه من البدايه من البدايه الى النهايه ان شاء الله الى ما لا نهايه
1: اي متحكم في الايقاع ومتحكم في
7: في الايقاع وفي الامجد
1: في الامجد يا سيدي مرحبا بك نورتنا خلينا نمشوا للمايسترو المايسترو وسام باش نتعرفوا عليك فقط ومن بعد اكيد باش نحكوا على المشروع الفني ككل المجموعه نواه وسام مرحبا
8: بك عايشك مرحبا بكم بحذانا ومرحبا بنا بحذاكم
1: مرحبا اكيد باش نسمع برشا حاجات حلوه الليله برفتوا قبل الحصه وبرفتوا سابقا وكان كانت عندكم عروض في عديد التظاهرات مجموعه بدات تفرض روحها وبدات تخطو خطوات ثابته في قبلي وفي حتى خارج قبلي ان شاء الله كل التوفيق لكم
8: ان شاء الله يعيشك
1: فما باش نسمع حاجه حلوه الليله حاجه مختلفه
8: ان شاء الله حاولنا ننوع شوي باش المشاهدين يستمتعوا بانواع مختلفه من من الموسيقى ومن الشعر احنا طبعا المجموعه هذه حديثه التاسيس منذ تقريبا جام في 2025 عندها عامين تو المجموعه هذه الفكره هي اللي جمعتها مش الاشخاص اجتمعوا حول فكره ان شاء الله نواصلوا اجواء نباهية ياسر قلوب صافيه راك تشوف معناتها اجيال مختلفه موجوده في الغناء طبايع مختلفه ما بين الناس والحمد لله تقابلنا من اماكن مختلفه وهدفنا واحد فقط هو رسالة الفن إن شاء الله
1: الفن باهي خلينا علاء ديما ما يحبنيش نحكي برشا برشا الميكرو باهي خلينا نرجع علاء يحب يسمع الموسيقى والفن والشعر خلينا نسمع أكثر أغنية وخلينا نسمع أكثر موسيقى وفن لمجد باهي الانطلاقة مع لمجد طبعا باش يكون هو باش يفتتح اللقاء يظهر لي لمجد عندك الكلمة خلينا ننطلقوا يلا
2: طبعا ما ثمش ما أفضل في البدايات أن يكون بذكر الله وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله بشي يقدم لنا الفنان عم عمر أغنية يسعد من زار النبي مشالة نبدأ بسم الله أول بدواني وانثاني بصلاة طه العدناني أول مبداية بسم الله نقول نحمد مولاي اللي ليه المعمول وبلغ الغاية ينجيني من هول صهد النيراني نبدأ بسم الله أول بدواني من ثاني بصلاتي عن رسول الله في كل أوقاتي طالب فضل الله يغفر سيئاتي ثبت لي الحسنات يوم الميزاني نبدأ بسم الله أول بدواني ومن ثاني بصلاة طه العدناني

شكرا لكم، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة يا عم عمر، ربي يطول في عمرك. حلوة برشا البداية اللي بدينا بها لمجد، حابين تكون بداية بالصلاة على الرسول. وش خير من الصلاة على الرسول؟ بداية برنامجنا الليلة في النجمة، منورينا في سهرتنا ومنورينا فيها اللقاء هذايا مع المجموعة الكل، باش نستمتعوا أكيد مازلنا بالمادة الموسيقية. واكتشفنا في الكورال صوت لمجد بن منصور طلع فنان. ذا هي لمجد، نواصلوا نكملوا.

نهار معاش وزين ظلام الليل بمصابيح، والليل الليل مهما طال ما يبقاش، والشمس لازم للغروب تميح. الأيام سبعة والشهور اثناش، والأعوام في فعل الفصول تزيح. ويا سامعي تننص حق تصغاش، جملة وصايا في كلام فصيح. يا سامعي تننص حق تصغاش، جملة وصايا في كلام فصيح. ساير الدنيا وما تمنهاش، راهي غرورة حبالها سرابيح. ساير الدنيا وما تمنهاش، راهي غرورة حبالها سرابيح. وفق بحبل الله ما تخطاش، وفق بحبل الله ما تخطاش، ودافع على دينك واحرص على دينك بجاش صحيح. خلك مقيم الفرض حاضر باش، صلاة وزكاة وصوم وتراويح، واندم على الخير اللي ما عملتاش، ابكي على البر اللي ما عملتاش، اندم على الخير اللي ما عملتاش، وخلي عيونك من دم تسيح، خلي دموعك من دم تسيح، وصلي على الهادي نظيف الشاش، على القد ما جابوا عليه مديح. والديك راس المال ما تنساش، والديك راس المال ما تنساش، تجارة البر كلها مرابيح، باباك قدر الفوق الفوق ما تفوتاش، دي مفخرة وحظيه بالتبجيح، وامك ثنية ربح تخطهاش، امك ثنية ربح تخطهاش، دعاها ورضاها وبرها مفاتيح. وبن والدك في الكون ما كيفاش، عالدوم ميزانة قداك رجيح. واكرم عيالك، اكرم مراتك، اكرم عيالك صونها، وما تراش منك السيء، ودير كان مليح وربي صغيرك، ورشدة 16 ومن بعدهن صاحب وليه نصيح. وياك تتوسط نطيحك باش، وياك تتوسط نطيحك باش، يتناطحوا ويشبعوك نطيح. وياك تدمى بر فيه حناش، ما يفيد في سم الحناش رديح. وياك تمشي في طريق الياش، تلياش مهما كنت فيه مليح. ولبنيت ثبت من العمد قداش، الحيط اللي خالي من العمد يطيح، وحاذر غريق الموج ما تخشاش، لو كان ما عملتش حساب الريح، وكانك وعدت بشي ما تنساش، كانك وعدت بشي ما تنساش، ولو كنت واجد لا تكون شحيح. كانك وعدت بشي ما تنساش، ولو كنت واجد لا تكون شحيح، وكان منوك السر ما تعيداش، لو كان تبدأ في العذاب طريح، كان منوك السر ما تعيداش، لو كان تبدأ في العذاب طريح، ولا تكون ضامن شي ما شفتاش، وانسى الخبر لو كان مش صحيح، وكان كلامك له ما تقولاش، قيمة بنادم لك ذب تطيح. واكثر كلام الليل ما تشداش، مدهون بالزبدة الصباح يسيح. وسري النصيب الرزق من الأغباش، قالوا لك دم الأخير في التصبيح. واحفظ احفظ أدب الضيف في الأحياش، ولا تكون بأسرار البيوت صديح، والزم حدود الصمت في الأغشاش، لسان الغضب سكين في التجريح،
وخليك حامي الوطن وحاضر باش لو كان وطنك.

0: فيه بريح المديون صعب هم ما يهناش المديون صعب هم ما يهناش والجرح ما يبراش لين يشيح والمقروش العلم دو معطاش لو كان يبدو على الحواشي سيح ختمت كلام النصح ما يوفاش والشحت فيها قصتي توشيح شاعر نظم بيات ما خلاش وشي قصدهن واضح بلا توضيح بلا لفظ بسم الله ما يبداش ليه الثني والحمد والتسبيح وعطر تقولي بطيب ما يفناش صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي كل ورد في التفتيح صلاة النبي كل ورد في التفتيح.
1: جاوبوه يوسف ومصطفى
2: باش نجاوبوه على عنوان البرنامج

0: طلعت عين الفوق ريت النجمة هي.
1: نشكر لي أن يعطيكم الصحة، لازم نحب نتسلطن معاكم ونكمل الغنية وانتم تقصوا عليا الغنية. باهي، احنا حكينا شوية على المجموعة، سمعنا بعض المقطع الشعرية، نسينا باش نوجه تحية للضيف كيمشي حاضر معنا علي الحرابي. ان شاء الله المنع خير، نسلم عليه علي الحرابي، ان شاء الله يكون حاضر معنا في مواعيد قادمة. بين الشعر والأغناء فما برشا جو في المجموعة، فما برايف تصير قبل العروض، فما انسجام، فما تفاهم، فما بعض الاختلاف ساعات هكا ولا لا؟ ساعات تختلفوا في بعض الأغاني تقولوا لا هذه ما تمشيش مع العرض هذايا. عملتوا حتى عرض صوفي في رمضان.
2: أي عملنا في رمضان. هي الحقيقة البداية كانت مع العرض التراثي حس القطاع، ثم من حس القطاع عملنا العرض الرمضاني، هو في رمضان تعمل الحقيقة، بربنا عليه قبل رمضان، لكن تعرفي ناس أن الجمهور ديما يطلب في أيام رمضان وليالي رمضان، يطلب مثل هذه العروض الروحانية والإنشاد الديني. عملنا عرض صفاء، عملنا به عروض في مناطق معنا عديدة في الجمهورية، عملنا في من هني محلي في دوز وفي قبلي، عملنا في تطاوين في جربة. يعني ساعات عودة معناها لسؤالك، هي مش اختلاف، يعني ثم أهواء في المجموعة في حد ذاتها، أهواء كل احنا الاعتماد طبعا ديما على المؤدين الفنانين اللي أدوا طبيعة العرض، يعني يكون طربي أو يكون تراثي أو يكون شبابي أو يكون يعني صوفي، كل واحد وش يمشي معاه بالضبط. لكن احنا نحاول ديما أن نكون ثم انسجام في المجموعة كاملة، وكما سمعتي تو ثم انسجام بين العازفين وبين الفنانين، وهذا هو
1: البرايف. تصير في مقر جمعية سحرتنا هكا ولا لا؟
2: طبعا هي جمعية سحرتنا نوجه لهم تحية كبيرة، لأنهم احتضنوا المجموعة هذه ورحبوا بنشاطاتها وفتحونا الأبواب في كل وقت، وساعات في رمضان نجو نبرفو في الليل، نبقى حتى الماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل نبرفو، وساعات في أيامات السخانة موجة الحر اللي فاتت زادا نبرفو في الليل، الدنيا صيف وكل شيء. نوجه لهم تحية لأنهم آمنوا بالمجموعة ذي، وهم الحقيقة من يدفعوا معانا في دفع معنوي قوي وحوافز معنوية، نوجه لهم التحية. وكان باش يحضر معنا شكون ينوب يعني الجمعية، لكن حالة الطقس حالة دون ذلك.
1: طقس به عاد مطر.
2: اي المطر هي نفسك تعرفي ان دوز كلها تتنقل على الدرجات النارية. هذه ميزة يعني،
1: تحية ليهم وإن شاء الله يكونوا حاضرين. احنا كنا حاضرين بحذاهم وكنا في المقر متاع الجمعية وعملنا حلقة كانت 3 ساعات، كانت
2: وديما نعملوا المرة الأولى عملنا 2 ساعة وما كفناش الوقت، زدنا ساعة أخرى وباقي ما بقى مكفناش الوقت، وقلنا لك هات نزيد نعملوا 4 سوايع، لكن عاد مش تنباتوا فهمني ذاعب قفص نقعدوا الليل الكل.
1: إن شاء الله لمجد إن شاء الله المرة الجاية نبرمجوا حصة تكون 4 ساعات.
2: لا إن شاء الله
1: نعرف أنه عندكم مادة شعرية وموسيقية كبيرة برشا. يظهر لي أنا دوز كنجي، أنا ديما نقولها معناها كنجي باش نخدم حلقة في دوز ما نحيرش، يعني نكون ديما عندي الفنانين والشعراء مع الناس مشكلة
2: في كل وقت.
1: هو تحية لكل الجهات وتحية للقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة، لكن الحقيقة أنا ديما نقولها معناها أنه فما اللي حتى رغم الالتزامات يخلي الالتزامات متاعه ويكون حاضر معنا. نعرف رغم الطقس اليوم كنتوا حاضرين معنا، رغم المطر جيتوا وكنتوا حاضرين معنا.
2: احنا بكل حب الحقيقة حضرنا، لكن اليوم زاد علش اقتصرت اللقاء وال الحصة على مجموعة نواة، لأن البرنامج ثري ولو يعني
1: لازمنا 6 ساعات.
2: أي لازم يعني لو نادينا بقية الأطراف الفاعلة والأطراف المبدعة في دوز ما تتفضش يعني نبدو البرنامج.
1: تحية لكل شعراءنا في دوز وتحية لكل الفنانين، هما مش قفصة ديما وإذاعة قفصة، حاضنا للشعراء دوز وكنا حاضرين في عديد المواعيد الثقافية والتظاهرات والمهرجانات
2: تقريبا في كل المواعيد الثقافية في دوز،
1: وما زال تقريبا هذا موسم المهرجانات، ما زالت الفترة الجاية بتكون إن شاء الله في عديد المهرجانات. إن شاء الله
2: المهرجانات من شهر أكتوبر تبدا مهرجان الشعر الغنائي ومهرجان الشعر الشعبي، ثم شيخ المهرجانات مهرجان دوز، ومعنا تبقى التظاهرات الثقافيه في دوز حتى الشهر أفريل
1: تقريبا
2: مع الشهر الثلاث. بعد تسخن الدنيا شويه تبقى يعني تبقى شويه تظاهرات برامج صيفية بتاع مهرجانات صيفية وكل شيء، ثم ترجع ديما مع الخريف والتبرد الدنيا شوي ترجع الحركة الثقافية بقوة في دوز.
1: باهي لمجد، شنو رايك نمشي لمصطفى ولا ليوسف نسمع حاجة من عند مصطفى، نسمع أغنية نسمع حاجة؟ باهي نسمع يوسف، نسمع يوسف
2: باهي حسب البرنامج.
1: حسب البرنامج
2: لأن كل شيء مسطر يعني. قديش مازلنا
1: تقريبا 10 دقائق قبل الموجز.
2: 10 دقائق باهي،
1: حاولوا نتحكموا شويه في الوقت.
2: باهي اوكي. يوفى تعب السفر بالوصول، وتوفى ليالي الشتي بالربيع، وترحل ايام الزمن في الفصول، وحلمك سوايع عمرك سوايع انضاع مضيع. سافر ضاقت بيك الدنيا سافر، انكبرت بيك همومك سافر، عصفت بيك احزانك سافر. سافر سافر سافر سافر سافر حتى 10 ميال تو تغير حال بحال. سافر حتى 10 ميال تو تغير حال بحال. اش رايك نمشوا في رحله، رحلة ما تكلفنا شيء، ننسو فيها هموم العالم، ننسو ساعة الوقت الظالم، نطف الضوء ونقدو النار، نغنو غناية نقولو حكاية، نقولو أشعار نغنو غناية نحو حكاية نقولو أشعار. رحلة ما تكلفنا شيء، نعيش اللحظة كما هي سفرة ما تكلفنا شيء، وبين سفر وبين سفر وبين رحيل وبين مقام يفوت شهر يهل شهر تمر أيام تجي أيام، بين سهر وبين سمر وبين رحيل وبين مقام هيك بينا الوقت يمر مع رحلة ساق اللبسان. العرس اللي نستنوا فيه رزم طبلة وهنا جيناه، العرس اللي نستنوا فيه رزم طبلة وهنا جيناه، يتمم بالفرح اليالي ويتهنى ويسعد مولاه، على الله يبلغ مشاهير وينال اللي يتمناه، سلطان الباسم واتيه في محفل واصحابه معاه، ضراري عمه يهنوا فيه ويخوته فرحين معاه، وطقوا الزغروتات عليه طقوا الزغروتات عليه، والغناي صدع حقناه، والحفالة بدت تجي فيهم لريل، سمحك ساه دونك يا سمحك ساويه، العرس حميه خلى يرسم في معناه، والحضارة يحكوا بيه نخيخ وطبلة وملالاه، وعلى ضربة الطبل يا بنت شالي نخي ولالي، ويا طالب الفتن هيا تعالي على ضربة الطبل يا بنت

0: بي خلينا نختموا الساعة الأولى مع مصطفى بسرعة، خلينا وبعد نرجع ساعتنا الثانية نكملوا.
1: احنا حبينا ان نحكوا شوي على
0: البداية. هذه كان في عرض حس الغطاء.
1: هذه كانت في عرض حس الغطاء وهي متسلسلة الحقيقة، احنا ما اسعفناش الوقت، متسلسلة بعد هذه ثم شعر يربط مع الغنية اللي بعدها إلى
0: أغاني بالقسم بوغنة،
1: كلها أغاني بالقسم بوغنة، هو تخليد
0: لذكرى
1: أعمال الشاعر الفنان المرحوم بالقسم بوغنة.
0: أيه باهي، ما زال عنا تقريبا 5 دقائق كملوا بيهم باهي. نرجعوا
1: نقولوا شوية شعر
0: باهي
1: وبعد نرجعوا للغنية. عليك دين لازم في الحياة تردى، وبالك الطول المدة يثقال، ما عادش خلاص تقدى. عليك دين لازم في الحياة تردى، وبالك الطول المدة يثقال، ما عادش خلاص تقدى. بالك يطول سوالك وتردف عليك أثقال فوق أثقالك، وياك ترخي للزمان حبالك، تحتار فياهن متين تشدة، وبالك تخلي مقيدات جمالك تبعد عليك القافلة وتتعدى. عليك دين لازم في الحياة تردى، عليك دين ما يتأجل، في كتاب بالبنط العريض مسجل، واجب تردى وبالخلاص تعجل، وتعرف حسابك تضبط عالجدة، وتبجلة عالكل ما هم بجل، وتعد لسوال الزمان العدة. عليك دين لازم في الحياة تردى، ما تضمناش كتيبة، ما تضمناش كتيبة، وما هوش رهن تخلصة وتجيبة. عليك دين واعر يتحسب بالشيبة، ويصعب على العداد كيف يعد، ولا تكون غافل عن نهار الغيبة، لتضل في ساعة هني تتجدى. عليك دين واعر. أفتح كتاب سنينك، أفتح كتاب سنينك، وابحث على صفحات فيهن دينك. أفتح كتاب سنينك وابحث على صفحات فيهن دينك، واشبح منينك في الرخاء ومنينك، عاطي على هموم الحياة بالصدة، ونوم الهني في الليل، نوم الهني في الليل، مالي عينك وكبرك على منسج حرير مسدة. عليك دين لازم في الحياة تردى، احسب اللي تتفكر، وقف على طعم الحياة وتذكر، باباك وين تلقى لذاذة سكر، كلي لجلها مرار ما يتعدى، وامك ليالي صفوها يتعكر، لو بتت ليلة في مرض وشدة. عليك دين لازم في الحياة تردى، من علمك تتكلم، وعدى ربيع العمر فيك يعلم، ومن بات في راحة شقاها مسلم، وعلى خاطرك حتى الجبل يهدى، من الصبح حتى الظلام يظل محدود غايته، فج الخصاصة يسد. عليك دين لازم وقت اللي تشوف خيالك، تفكر اللي ظهرا حني عالجالك، وافكر إذا عجبك ربيع دلالك، غيمة بطر صبت ليالي عدة، وكل خير باقي في الحياة الفالك لله، ثم الوالديك مردة. عليك دين لازم في الحياة تردى، احفظ اللي رديته، يجيك يوم يرجع لك كما مديته، وتذكرك الأيام في اللي نسيته، عيش وترقب عدلها في الردة، الكاس تشربه ملزوم باش مليته، واللي زرعته واللي حرثته تحصده لابد. عليك دين لازم في الحياة تردى، وبالك الطول المدة يثقال، ما عادش خلاص تقدر.
0: شكرا لك لمجد، يعطيك الصحة. رجعين مواصلين بعد شوية ساعتنا الثانية. نرجع للأستوديو المركزي معك لازهر ومع زملائنا من قسم الأخبار في موجز التسعة، ومواصلين معكم في النجمة حتى للعشرة.
2: الخيمة شرف وعز سكنوها الأجداد، النصبة والمئات تحكي على تاريخنا ومعدن الأجواد. الخيمة شرف وعز.
3: صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
2: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.

0: أهلا بكم إلى موعد التاسعة في هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحت مصالح ولاية القصرين عشية اليوم المتساكنين توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه تابعا لآخر التوقعات الجوية التي أشارت إلى نزول كمية هامة من الأمطار بداية من مساء اليوم خلال الأيام القادمة. تشهد الرحلات السياحية بعمق الصحراء النفزاوي نسقا تصاعديا منذ انطلاق الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري، والذي من المؤمل أن يبلغ ذروته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بالإضافة إلى ديسمبر القادم، كما أكده المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف. أوضح أن نسق التصاعد للرحلات إلى جانب تسجيل توقعات من قبل وكالات الأسفار بتوافد عدد هام من السياح تشير أن الموسم السياحي الصحراوي سيكون استثنائيا. أكد البريد التونسي أنه تم لغاية اليوم الجمعة إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد، مبرزا أن عدد الحرفاء الذين لديهم حسابات جارية بالبريد التونسي يتجاوز 2,000,000 بالإضافة إلى 4,000,000 حريف لديهم دفاتر ادخار. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال أو نقص. أضاف أنه تم تلافي النقص الذي تم تسجيله بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن خلال الفترة الصيفية جراء ارتفاع درجات الحرارة. في العالم، قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن شركة أرامكو الضخمة السعودية أبلغت مصاف أوروبية بأنها لن تحصل على نفط في الشهر المقبل إثر تعطل خط أنابيب شرق غربي المؤدي إلى البحر الأحمر بسبب الاضطرابات خاصة عند باب المندب. نهاية هذا الموعد الأخباري مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام العاشرة.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8،

0: الشباب
1: النجمة
0: هونا ينغني تعلى الليل وتوجت على راسك سيدة والشحتة بزيادة
1: النجمة

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتوا. هذه جزءنا الثاني من سهرتنا الليلة في النجمة اللي مرافقينكم فيها حتى للعشرة. جزءنا الثاني اللي انطلق من ثمانية وكنتوا استمتعتوا بالمقاطع الشعرية والغنائية المجموعة نواة. تعرفنا على كل المجموعة، سمعنا القصائد من عند لمجد وسمعنا الغناء والأصوات الجميلة من عند عم سالم ومصطفى ويوسف، ومواصلين أكيد باش نسمع برشا حاجات أخرى. خلينا نرجع ونحكوا شوية على المجموعة وعلى المشروع الفني هذايا، لأنه الحقيقة يستحق أن نعرفه به. مشروع انطلق من 2025 وما زال مواصل، وعملته برشا عروض في عديد الجهات، عروض رمضانية وعروض حتى خارج رمضان. عملته العروض الصوفية وأيضا العروض اللي كرمته فيها عرض حس القتال اللي كرمته فيه الراحل بالقسم بوغنة. خلينا نعرفه أكثر تفاصيل. لمجد، نعطوا الميكرو لوسام، خلي يحكي لنا أكثر عن المشروع وبعد نرجع نحكي معاك، لأنه وسام هو القائد والمايسترو، قائد المجموعة، عنده كاريزما هكا ما شاء الله. معناها وسام
1: عايشك.
0: مرحبا بك. مرحبا.
1: عايشك. مرحبا بك. باهي، بالنسبة لمجموعة نواة، كما قلنا البداية هي كانت رغبة في المحافظة على الموروث وتخليد أغاني الراحل بالقاسم بوغنة. بالمناسبة هذه نحب نوجه تحية لعائلته اللي مكنتنا من معناتها من الموافقة أن نخدم العمل هذه، واللي شجعونا زادة. دونك عرض حس القطاع هذه انطلق كمحاولة فقط للحفاظ على التراث الحق، بعد عملناها في شكل حكاية كاملة، يعني المشاهد يستمتع بحكاية كاملة. أغاني بالقاسم بوغنة عملناهم في ترتيب الله يرحمه، بشكل أن حكاية كاملة، شخص حب طفلة وفارقها ثم عمل رحلة كاملة. نحب بالمناسبة هذه نشكر كل من ساهموا في ولادة المشروع هذا. أني كتبت خاطر باش ما ننسى حتى واحد إذا تسمحونا، طبعا إذا يسمحنا الوقت. طبعا أول من شجعنا كان جمعية صحرتنا اللي وفرونا الفضاء، بارك الله فيهم، وكان المفروض أنهم يكونوا معانا لكن ظروف الطقس كيف حالت دون حضورهم. جمعية تقريبا هضم أغلب اللي قدمنا لهم زاد عروض، جمعية فرحة لكبار السن، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، جمعية رؤية للتنمية والتجديد بالقلعة، جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، منظمة رياضة وثقافة وعمل، والمركز المندمج للشباب والطفولة بدوس. أضم الكل عملنا المعروض. فما ناس زادة عاونتنا كما قلنا، عائلة المرحوم بالقاسم بوغنة، المؤسسات والجمعيات الإعلامية وعلى رأسها، ومش خطرنا حاضرين مع إذاعة قفصة، لكن إذاعة قفصة كانت يعني معانا ديما وديجا قدمتونا أكثر من عرض. المرحوم أحمد بن رابح والسيد بالقاسم بن ناجي اللي عاونونا زادة الحق وعطوا شوي إشعاع للمجموعة. استوديو دباب الدباك وموبي ماكس، أضم الزوز جنود الخفاء اللي كانوا ديما يأمنون العروض، وطبعا جمهورنا الكل ومتابعينا. اللي سائل أن يسأل علاش سمينا نواة، ربما
0: نواة حتى أنا باش نسأل على أصل التسمية.
1: نواة
0: نواة مش بال
1: نواة بالالف. الالف مقصودة، والناس كل يعني برشا يعني علقوا على الالف المقصورة والالف المد. نواة بالالف المقصورة تقريبا هي فعل، لكن بالالف المد اسم. نواة هي درجة السول في الموسيقى العربية، وهي ايضا مقام النواة. النواة يعني الليل، يعني سهر، يعني المطر في اللغة العربية، اللي يحب يبحث يبحث. وهذه كلها معاني الطبيعة، وإحنا طبعا نخدم في التراث والموسيقى ونستمتع بالطبيعة. هذاك علاش عملنا ألف المد، وألف المد نحبوها واقفة، نحبوا نواة هذه تبقى ديما شامخة كالنخلة. يعني فما حتى اختيار فني للشعار، لو شفتوه فيه مشالة ومفتاح السول ونخلة. الألف خليناها للنخلة الواقفة إن شاء الله، وإن شاء الله ديما مواصلين نحن بجو هذا،
0: إن شاء الله مواصلين، وإن شاء الله المشروع يكبر أكثر وأكثر
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكونوا حاضرين في كل الجمهورية على الشلال، لأنه عرض يستحق أنه يدور الولايات الكل ويكون حاضر في عديد التظاهرات. ديما نشجعوا العروض الموسيقية هذه والمشاريع الفنية اللي تخدم الفن، اللي يكون حاضرة فيها أصوات وموسيقيين وأكاديميين، ناس تعرف الموسيقى وكار الموسيقى وتحفظ الموسيقى على قواعدها الصحيحة. مانيش نشكوا في الأخرين، لكن ديما راهو اللي يعمل الكونسيرفاتوار والمتخرج موسيقى يكون أكثر عنده حق أنه يقدم العمل الفني بروح خاصة وبروحه هو اللي يحس بها أكثر. طبعا نتصور لأن المجموعة تقريبا أستاذة موسيقى نتصور يعرفوا الشيء هذية
1: بالضبط. هو ذي مثلا من الحاجات المجموعة قلت لك متنوعة جدا, فها محدثكم متحصل على الدكتوراه في العلوم الثقافية, معنا أستاذ موسيقى يعمل في الماجستير, معنا ثلاثة فنانين محترفين متحصلين على الاحتراف الفني في الموسيقى, معنا طبعا الشاعر لمجد منصور وثلاثة شعراء أخرين, ومعنا خيرة العازفين سواء على الآلات أو الإيقاع. المجموعة تقريبا كما قال لك سي لمجد بكري هذا تقريبا نصف المجموعة, وإحنا عملنا كما أبيل المرة اللي فاتت باش اللي يحب ينضم للمجموعة وانضمونا عناصر جديدة تقريبا أربع عناصر تقريبا المجموعة. وأني منحبش اسمها فرقة على فكرة, لأن الفرقة جاية من الفرقة تفرق, نحن مجموعة نجمع
0: مجموعة
1: نواة للموسيقى تقريبا تضم حاليا تقريبا 20 شخص مصر. على فكرة التسمية هي نواة للموسيقى لكنها تجمع كل الفنون, معانا زاد المسرح, معانا فنان تشكيلي, معانا فني إضاءة, عندنا عروض لو تسمحي لي نقدمهم.
0: أي.
1: يعني في العامين هذوما عملنا عرض صفاء.
0: أي.
1: وهو عرض ديني
0: صوفي. أي.
1: صوفي. عملنا عرض حس الجيتار وهو تخليد لأعمال الفنان بالقاسم بوغنا. عندنا عرض يعني ما زال نستنوا في أول عرض باش نعرضوه اللي هو سهرانين, اسمه سهرانين, فيه الفنان مصطفى علي والفنان يوسف العاتي. عندنا عرض اسمه الحديث قياس, شعر يغني وموسيقى تحكي, حكاية ليلة فيها ثلاثة شعراء وزوز فنانين منهم عم عمر الفنان عمر عبد الله سالم, وأخيرا وليس آخرا وهذه الدرة اللي ننتظروا فيها إن شاء الله كذلك نستنوا في أول عرض لها أثر, وهو عرض رحلة موسيقية بين إفريقيا والمتوسط مش يكون فيها أغاني تراثية وأغاني إفريقية وموشحات وأغاني غربية زاد إن شاء الله, خلق موسيقي كامل إن شاء الله باش يستمتعوا في رحلة مع الريح. نعطوا سكوب.
0: الحاجة المميزة في نواة أنه تخدم على مشروع فني متكامل, تحضروا العروض متاعكم, الأغاني اللي باش تقدم كل شيء تخدموا عليه مسبقا, وتكون معناها تقريبا التخطيط يكون من مجموعة كل العناصر الكل تكون عندها دور في تقديم الإضافة للمجموعة هذه. يعطيك الصحة مشكور وسام دكتور ومايسترو, يعطيك الصحة, قدمت لنا المجموعة بشكل الحقيقة تعرف كيفاش تحكي على المجموعة بكل هكا حب ومحبة, وقلت مجموعة احنا ما نش فرقة, ان شاء الله تكونوا ديما يد واحدة وان شاء الله توصلوا مع بعضكم. لمجد, خليني فقط نذكر انه كنا نسمعوا بعد الموجز رجعنا بغنية المصطفى, هي انتاج جديد تقريبا عنده شهرين من اللي خرج مصطفى رجعنا بيه. بعد سيبني عجبتك ولا لا يا لمجد الغنية؟
2: طبعا مصطفى اغنيه هو اصلا كشخص صديقي جدا من قبل, يعني من قبل نتعامله مع بعضنا, ولكن هو شخص محبوب وزاد أغانيه تحبت يعني حبطت عليه السكر في مرة.
0: مصطفى, يظهر لي ما خيرش من الشهادة هذه من عند صديقك لمجد, إنتاج هذايا جديد ومن كلمات وألحان الأزهر شعير هكا ولا لا؟
3: الغنية ذي جديدة, هي كلمات وألحان الأستاذ الأزهر شعير. والله هي في إطار رحلة بحث إيناس, فهمني. هو في الأصل أنا غرامي طرب الأغاني القديمة أكثر, ولكن حبيت نمس الأنماط الخفيفة, عملنا الأغنية ذي فزاني جديدة, حبينا أن
0: نوع
3: بالضبط, فهمني, أغنية خفيفة باهية عجبت برشا عباد, متاع جوها, متاع سهرية, متاع فرح,
0: مش فقط متاع موسم وإلا متاع فترة معينة, لأن الأغاني هذية تقريبا مطلوبة في كل الأوقات. أغاني هذية الفن اللي يشرحوا عليه التوانسة كل
3: بالضبط, هما التوانسة بطبيعتهم يعني يحبوا الفرحة ويحبوا الأغاني الخفيفة, ديجا عراسنا بكلها مزود وبكلها قصبة وفهمني يحبوا حاجة ريتمي, دونك حبينا ننتجوا حاجة كما هيك خفيفة, وكانت فما مشاركة في الأغنية دي للفنان سفيان داش,
0: الإخراج الأمين معالج,
3: الإخراج الأمين معالج بالضبط, نوجه تحية لكل جميعا باش ما ننساش حتى واحد.
0: هذا تقريبا الانتاج الاخراني مصطفى. مازال فما انتاجات قادمه, اغاني تلقى اكيد رواج على قناه اليوتيوب. يوسف زاد عنده انتاج 5 ملايين فيو على اليوتيوب, يظهر لي ينافس فيك بقوه, يظهر لي فما منافسه شرسه. يوسف انتاج هذية تقريبا قبل ما تدخل مع المجموعه,
1: اي قدام ندخل مع المجموعه,
0: 5 ملايين فيو.
1: 5 ملايين يعني. ان شاء الله, وفما انتاجات قاعده تحضر ان شاء الله عن قريب, ممكن غناية ان شاء الله تهبط غدوه, وقاعد نحضر في انتاجات وقاعد ننتج في حاجات اخرى ان شاء الله, ومش نفس الستيل. ممكن سؤال سالته لي انت من بكري, علاش مش نفس الستيل؟ الستيل هذا هوايتي, هذا نحبه بالنسبه مع مجموعه نواه, وكانت كان شرف لي اني باش ننضم لهم انا. والفن الاخر فن عامل مخي, عامل اني باش نخدم على روحي انا.
0: سنة كل التوفيق ليك وكل التوفيق للمجموعة الكل. خلينا نقدم شوي لأنه تقريبا الساعة الثانية ما عادش فيها برشة كلينا الوقت. خلينا نرجع معاكم, ما لمجد نعطوا الميكرو ما نعرش نواصلوا, خلينا نربحوا تقريبا الوقت اللي ما زال كلنا مش باش نتكلم. نحب الكلمة لكم انتوما.
2: به إذن عود على بدء, نرجع مع عم عمر في أغنية معروفة هني جدا, أغنية ما أصبحت هي قصيدة مشهورة بلفين كيلي, ما ملوع اللاقة ولا حمل جاني على الجمل لا ناقة, وعطاها عم عمر الروح التراثية وعطاها الروح الفنية. نسمعوها.
4: بلفين كيلي ما ملوع اللاقة ولا حمل جاني على الجمل لا ناقة, يجيك حمل وافي كيلة يزهي جميع قرايبك والعيلة, ومن البعد جابت بناتك حيلة, وغندور يرزم في عقاب نياقة

0: شكرا عمر، شكرا.
1: عطيتك الكلمة يا لمجد باش نكملوا السهرية، احنا ماذا بينا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت.
0: باهي اش عندنا في البرنامج مايسترو؟
1: نواصلوا مع الأغاني،
0: نواصلوا مع ليلى اللي كان يشدوا الشعر، ما عادش نلقوا وقت الأغاني. إذا
1: نواصلوا مع الأغاني.
0: أي مع الفنان مصطفى علي.
2: الناس باش نسمعوا واحدة من إنتاجاتي، لا فايدة.

0: شكرا لك مصطفى، يعطيك الصحة. هذه من الإنتاجات الأولى، يظهر لي تقريبا عندها سنوات، من الإنتاج 3 سنين تقريبا، يعطيك الصحة. لمجد،
1: رغم الحمول الضغطات علي
0: ما زلت نتنفس وهاني حي،
1: ما زلت نتنفس وهاني حي، رغم الحمول الضغطات علي ما زلت نتنفس وهاني حي. أنا عندي حيل نشيل حمل فوق الحمل لين يميل، ويبدو الاخطاد وباش في التنقيل ومن قصرهن يتخالفن رجلي، ورغم المسافة والطريق طويل نعض الشقا ونقول لا ما بي، ما زلت نتنفس وهاني حي. مهما طال خابر طريقي وهازه الأثقال، لا يهمني في قيل لا في قال، مداوم على لباس للي جي، وهو لفظ يا حداد، هو لفظ في عز الوجع ينقال، والجرح عاطب جرح فوق كي، وما زلت نتنفس وهاني حي. لا ضجيت ولا قلت رغم الحمل آه عييت، أنا ما ضجيت ولا قلت رغم الحمل آه عييت، صابر متحمل، ويا ما ريت من ذيب في الواقع يخاتل فيه، ومن حلم خايب، من حلم خايب وين ما غفيت، نفتح عيوني خايفة ليجي، وما زلت نتنفس وهاني حي. بين أحلام وبين شوق ومواجع وبين ألام، بين أحلام وبين شوق ومواجع وبين ألام، وبين ليل متلهس شديد ظلام، وبين خوف ماكني وجار علي حزني حنيني ولهفتي ولوهام، يا حرب عن برمن تلاقن في، وما زلت نتلفس وهاني حي. أنا بيا شوق، بيا شوق وسط الحشا والكبد دار شقوق، والله بيا شوق وسط الحشا والكبد دار شقوق، ساعات يرفعني قمر الفوق الفوق، وساعات ننزل دمع حار سخي، وساعات عندي للحياة خلوق، وساعات عايشها مثيل الصبي، مثلت نتنفس وهاني حي. كنت نظن، كنت نظن شبوب فرح تمطر والزمان يحن، ولحظات في عمر التعبي جني نس انشقى الأيام حتى شوي، لكن لكن يا حمدي أيام العز، لكن أيام العز كان مشنت والدين لازم عزي وعزي، وما زلت نتنفس وهاني حي. تجي ساعات، تجي ساعات يخف نحمول القلب بعض أوقات، ويعزف نغم الفرح عن نبضات، وحتى الظلام يصير عندي ضي، وساعات ساعات بيا يحبس الخطوات، نحتار ونصفق كفوف يدي.

0: وش الحمل هن لا تلوم لا تنظام وش الحمل هن لا تلوم لا تنظام
1: خلي الخطاوي
0: خلي الخطاوي في طريق سوي ونهزنا نمشي
1: خلي الخطاوي في طريق سوي لا نلوم لا تعاتب ولا تتلام طول عمرها الأيام هذه هي ورغم الحمول الضغطات علي
0: ما زلت
1: نتنفس
0: وهاني حي من حي. أروع القصائد اللي عند لمشت من أروع القصائد حبه برشا برافو لمشت
1: يلا نرجعوا للفنان الشاب الصاعد يوسف شتقدم لنا يوسف تو

0: çok.
1: Yeneleceğim Bekir'i behi. وجرح لو الفيقين عشرة وكانت صعيبة

0: شكرا، يعطيكم الصحة. صلتينا حلوة برشا مع الأغاني ومع الفن، فيها اللمة الحلوة لمجموعة نواة. مازال عنا ما نسمعه تقريبا، مازال عنا ربع ساعة لمجت. ديما نحب نسمع الفن ونسمع الشعر. ميساج خلنا نسمع من عندك حويجة الشعر. لمجت يضري الشعر، يزمنا ساعتين أخرين.
1: هي الحقيقة هي قعدتنا وحصتنا موسيقى أكثر،
0: حبينا نعطوا أكثر
1: مجال. هو كما قلت لك البرنامج ثري ياسر، غير الوقت ما يرحمش يجري. يعني نكملوا مع الفنان مصطفى علي ثم ناخذوا قصيدة.
0: خلينا نسمع مصطفى. يلا
2: شكرا. نسمع أغنية للشاعر عبد المجيد البرغوثي، تحية ليه.
0: غربتي
2: غرب. هذه أول محاولة لحنية لي.
0: ذكروا أنه الألحان المصطفى.
3: يا عيني

0: شكرا.
1: حلوة برشا الأغنية هذه الحقيقة، أنا نسمعها ديما أون بوكل مصطفى، لأنه هي تعبر على الغربة، تعبر على الأشجان نتاع الناس اللي يعيشوا في الغربة، لكن صالحة لكل مكان وزمان هكا ولا لا؟
0: طبعا. بمناسبة الأمطار، أمطار الخير والبركة والغيث النافع، قال البيت من يوم الطووني ولما ماثقي ولفوا وطنابي وتحت الحيط في غربة رموني ونقل الريح ثقل لي أجنابي ظني حق كان صدقه وظنوني هنت نلت من زمة منابي. وقال البيت من يوم الطووني عندي وقت بحساب الليالي مر الوقت ما مر طويل لا من حاسني وشاقي بحالي وغير الحيط ما عندي خليل ولا من قات يا جارة تعالي نرفو بيتنا قبل الرحيل ولا ترفعت حطوني رجالي فوق الثلب حمال الثقيل وسار النجع سابقهم هلالي فيه تبعوا وهو الدليل وقصده بر مستاسع وخالي أرضى ماطرة وحثرة قليل وين الريم والخرنك جوالي والحيوان بنواعه هميل وعندي وقت ما حطوا ورحالي وسط بساط وانقال الرسيل وعندي وقت عالبرق المشالي في لمزان والغيث المهيل يحد رسيل يتدافق جبالي وين الوطو داير لا سبيل يا ملاه متلمة مالي حرث قروع رواها نسيل ونبت زرعهم عقب الليالي ودار الجدر لنولى قصيل وزادت تممت رحمة العالي دز الخير عالمطرة تبريل زهدت البادية ولبست حوالي زهدت البادية ولبست حوالي يبري شبح نفس العليل ويا ملاه ما مدت رسالي عليها ترس عدالة الميل دار وزادهم وسط المخالي كسرة وتمر وحليب الشويل ويا ملاه ما حصدوا حمالي ودرسوا وصدقوا ووفوا الكيل عزيل أيام كي ولت التالي عزيل أيام كي ولت التالي وعزيف الوقت كي ولا بخيل ما نحساب تيرخص الغالي وما نحساب تيعلى الرذيل وللي صار ما درتش حسابي منسي وين لفني أحبالي منسي وين لفني أحبالي باهت لون ومقطع وهابي هك البيت ظنيته شكالي ولف الصمت مستني جوابي قلت له هناك يا وافي الخصايل لبيناتنا حايل يحول له هناك يا وافي الخصايل لبيناتنا حايل يحول مغير الوقت دارنا شغايل وصل الوقت صرام الغزول جانا جدب جلانا بجايل بدد عسكرة ودق طبول والأرض الشبحة يبري العلايل لبست حزن من بعد الحفول اللي نوارها منفنف جدايل ما فيهاش نوارة تزول اللي زرح عم ثقل ومايل ما تنبتش في قبضة سبول اللي شعالها داير ظلايل حط الفاس للسامر شعول تسف ليش ومات العزايل تسف ليش ومات العزايل صار يكيدهن رفع الحمول تسف ليش تسف ليش وعلف الزوايل في المراح على المر الفصول تجي من سرحة ضمر هزايل ما يطمعش حالبهن بشول بقت توهام في صهد القوايل بقت توهام في صهد القوايل للها سنين ما شافت هطول مغير الغيم متعدي مخايل يمرق فوقها ويرحل عجول يجري جري كي سبك بجاي اليوم الهول لحقنهن خيول وجري رجال على اللقمة تحايل لكن أيس تخط الوصول قلوب الناس سكنتها الغلايل قلوب الناس سكنتها الغلايل عجز الطول ما لقت الحلول ولا الفرق في طعم الهوايل زي الفرق في طعم الخلول تحب الغايلة تولد غوايل تركة غول تتورث الغول وين الناس يتوتوا والصايل يعقب خوه على الغافل يسول وين الناس يتوتوا والصايل يعقب خوه على الغافل يسول أني يبيت من عجز الوسايل قلت نقول كمواتي القول زيك صرت فقيت الخبايل إن ذهبت شيرتي وضايع صوابي ويا مزمم يا مزمم غدت للصمايل منها نكت وحمولي معابي شايل حزن في قلبي وشايل خوف وياس ثقل لي أركابي وقال البيت من يوم الطووني ولفوا ماثقي ولموا ماثقي ولفوا وطنابي كثر الخوف من ضيق الأمل وضاق بخاطري وسع المجال وكثر الياس من عجز الحيل وعجز الناس على الكسب الريال وكثر الحزن من طول الوجل سنين ثقال ومشاغل ثقال الدهر يدور يدور يدور ما يعرف كلل يتم النقص ويهد الكمال زي البدر لو كان اكتمل آخر دور تيرجع هلال وتنبيك على ماذا حصل بعد العز وأيام الدلال ست سنين والسابع دخل سبع سنين والثامن دخل ثمن سنين والتاسع دخل تسع سنين والعاشر دخل عشر سنين والحادث دخل جدبهن طال وجلهن طوال وانت يوم عمودك رقل طوك وقرطوا عليك الحبال جابوا بعدك هاك الفحل ووقفوا بيه في سوق الجمال والمجدوب في الرسوة سهل مناه يجوب في الظاهر أميال رعانا القحط من كل القبل وصال الجدب متفرسن وجال وصار البر مشتاق البلل شوق نفوسنا الراحة البال اشتقنا الفرح من كثر الملل اشتقنا الضحك من بين الأهوال عصف الريح في واد سهل عصف الوقت بقلوب الرجال وثقل الحمل على العاتق نزل بدينا زي رفعين الجبال عز الغيث من نقص العمل وجور البعض وهرج القتال نقلنا حالنا ورمنا البدل نقل الريح لعروق الرمال والمحتاج مواجد الحل صعيبة عيشته وصعب الحال تلاقوا ناس من كل الملل يسعوا يدبروا بشتى الأشكال يجيبوا صقر لمنازل الذل يحطوا الصقر لمنازل الذل ويرموا ذيب في وسط القدال والقليل على اللقمة تذل عليها راح في دعس النعال قل العلم وتفشى الجهل وطوا شرافنا وعلوا الأرذال كثر الكذب وكثر الدجل وأهل الموعظة صاروا قلال راح السحو وتلاشى الخجل ولا شبحهم نادر وفال غير تغيروا غير نغيروا يبدأ الهطل غير تغيروا يجي الهطل ويبدأ يقج كفام القلال صفوا قلوبكم تنزع الغل وصيلوا أرحامكم ود السوال زكاة التمر يا مولى النخل زكاة المال يا ذاخر المال زكاة البل يا كاسب البل وكيل العدل واللقمة الحلال ادعوا الله بخشوع وجل البين يديه تصريف الأحوال ادعوا الله اللي فيه الأمل وعند العفو عليه العمال سحايب رحمته تهطل تهل يعم الغيث ويعم النوال يبدل مرها بطعم العسل وعقب القحط يتبدل الحال يصلح حالها وحال الغلل يتمم نقصها يبدأ كمال ويرفع ضرها بعد الإعلل ترمي حزنها وتلبس حفال ويرجع زرعها مندر حلل وترجع نعمته تملى شوال وبعد الشح وايام المحل يعم الخير تتعبى الخوابي ونبنوا بيوت في بساط السهل والارض مزخرفه زي الزرابي وصلى الله صلى الله على سيد الرسل اللي يشفع فيه كان طول احسابي وقال البيت من يوم الطووني ولم ماثقي ولف وطنابي وتحت الحيط في غربة روموني ونقل الريح ثقل لي يا جنابي ثقل الريح نقل لي ثقل لي يا جنابي.
1: يعطيك الصحة شكرا لك لمجد. حبينا الوقت أطول من هكا الحقيقة ما عادش عنا برشا وقت تقريبا بعض دقائق قبل ختام منواتنا اليوم. تعدى الوقت في سعالة تعدى الوقت ما نعرفش إذا كان بالإمكان يعني مقطع صغير متاع دقيقتين نختموا به لقائنا اليوم مسك الختام. خليني نوجه التحية لأي مع يوسف ومصطفى يكون مسك الختام. تحية لكل اللي رافقونا على موجة إذاعة قفصة سمعونا على موجة الأفام ورافقونا في صفحتنا على الفيسبوك. تحية لمجموعة نواة، تحية للمايسترو الدكتور وسام بلطوفة، الأستاذ على العازف العود حمدي بن منصور عازف العود محمد الحداد، ضبط الإيقاع وجدي بن رابح، الشاعر لمجد بن منصور، الفنان مصطفى علي، الفنان عمر بن عبدالله السالم، الفنان يوسف العاتي. تحية لكم كل تحية ناي عازف يسالش كيف كيف. تحية لبشير اللي أمنا دحلة، تحية لمحمد بن داود وعلى في الإخراج، ولازهر حمد في الأستوديو المركزي. ناس حرصتكم موعد، ناس حرصتي تعطيكم موعد الأسبوع القادم في النجمة. ليلتكم زينة في أمان الله. مسك الختام مع المجموعة.

0: النجمة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
0: إثنية لينا الكل، والسلامة مسؤوليتنا. تصرف صغير ينجم يحمينا. نيتنا زينة باتباع السلامة والقواعد المرورية. مختصين وخبراء يقدمونا نصيحة والمعلومة الصحيحة ويجاوبونا على أسئلتنا. في ثنية زينة نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. ثنية زينة كل نهار سبت من 9 للـ10 معايا وسيلة الغولة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في موعد مفصل الأنباء.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: في عناوين نشرة العاشرة في هذه الليلة: بولايتي القصرين وسيدي بوزيد الدعوة إلى توخي الحذر واليقظة تابعا لتوقعات بتهاطل كمية هام الأمطار في الفترة القادمة. توقعات بتسجيل نقص ملحوظ في حجم إنتاج التمور بتوزر خلال الموسم الحالي مقابل تحسن في الجودة المنتوجة. جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة لمحافظة مأرب وسط البلاد ضمن خطط لإحكام السيطرة على المنافذ المؤدية إلى مضيق باب المندب. السلام عليكم مستمعينا الكرام. أشارت توقعات المندوبية الجهوية للفلاحة بتوزر بخصوص موسم التمور الحالي إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي تراوح بين 10-15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة. وأفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة عماد زغدادي في تصريح للإذاعة بأن نسبة مبيعات الإنتاج على رؤوس النخيل سجلت تقدما وبلغت حدود 37%.

0: قبيلي في انتظار جاهزية التسجيل الخاص بجهة توزر، يوصل المركز الفني للتمور بقبيلي باشتراك مع مندوبية الفلاحة تنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة لحشرة دودة التمر، لجانب متابعة التجربة النموذجية المتعلقة بتغليف ثمار الرمان داخل الواحات بهدف الانتشار من هذه الحشرة. تفاصيل مع الأستاذ في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور بقبيلي رفقي بالطيف في متابعة لسعاد كيلاني.
1: تواصل البرنامج في مكافحة متكاملة لهذه الآفة، نحاول نعتمد ديما أساليب صديقة للبيئة تكون بعيدة كل بعد عن استخدام المواد الكيميائية. قوموا منذ مدة بتجربة نموذجية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي قسم الفلاحة البيولوجية. التجربة ذي النموذجية تتمثل في تغليف ثمار رمان دودة التمر، تعدي فترة كبيرة على ثمار رمان ثم تنتقل إلى ثمار التمر. لذلك نحمو ثمار رمان، نحاول نقوم بكسر دور الحياتية للحشرة هذه ونحمو ثمار التمور. هي عملية تغليف ثمار الرمان بالشباك الناموسية. حاولنا نقوم بأكثر من نوع من غلافة باش نشوفوا التجربة هذه شنية نوعية الأقمشة نجم نغلفوا بها الثمار هذه. معاينات وزيارات اللي قمنا بها مؤخرا لضيعات المشاهدة اللي قمنا بها في تغليف ثمار الرمان أعطتنا نتائج أولية مشجعة. نحاول نواصل عملية المعاينة إلى غاية انتهاء عملية نضج ثمار الرمان، وإن شاء الله بوادر تكون باهية، وهذا يشجع باش نرجعوا ما يسمى بالطوابق الثلاثة داخل الواحة، نرجعوا ثمار الرمان. خاطر برشا فلاح لاحظنا السنوات الأخيرة ابتعدوا عن غراسة تجار الرمان تخوفا من انتشار الآفة هذه، وبالتالي باستخدام هذه الوسائل نجموا نرجعوا تجار الرمان وما يسمى بالطبقات الثلاثة داخل الواحة، وهكاك نحافظوا على منظومة واحية متكاملة يكون فيها محيط صديق للبيئة، ونبعدوا كل البعد عن استخدام المواد الكيميائية، ونحافظوا على الجودة متاع التمور داخل الواحات.
0: نعود إذن إلى التسجيل الخاص بموسم التمور بولاية توزر، وأشار ضيفنا عماد الزغدادي وهو رئيس دائرة الانتاج النباتي مندوبية الفلاحة بتوزر إلى أن هذا الموسم يسجل تراجع على مستوى الانتاج، وأن نسبة المبيعات الانتاج على رأس النخيل بلغت حدود 37%.
2: مبيعات على رؤوس النخيل انطلقت ابتداء من شهر جويلية في شكل وعود البيع، النسبة بلغت إلى غاية تاريخ منتصف سبتمبر 37% معناها بالمبيعات. الأسعار تتراوح ما بين دينار و500 الدينارين و800 معناها حسب المناطق التقوية وحسب المعتمديات. بالنسبة للأصناف الأخرى معناها المطلق نقول احنا معناها الأسعار تتداول ما بين 800 مليم إلى دينار الكيلو الواحد. الملاحظ معناها بالنسبة للموسم هذا سجلنا ارتفاع مفرط درجة الحرارة خاصة خلال شهر جويلية، شهر أوت هو الأيام الأولى من شهر سبتمبر، إضافة إلى قطاعات معناها المكرة نتاع الكهرباء ساهمت في تأخر عملية الري بمختلف مناطق التقوية. الإصابات بالنسبة لعنكبوت الغبار معناها كانت إصابات تقريبا ضئيلة ولا ضعيفة ولا منعدمة. بالنسبة للمدخلات الفلاحية على غرار تزود كمية الماء وشباك الناموسية لحماية الصابة من دود التمر والأمطار، الانطلاق نتاع التزود بكمية الماء كان بداية شهر أبريل 2016. بالنسبة للتزود بمادة الشباك الناموسية ومادة البلاستيك الفلاحي، وضع مجمع المهني المشترك للتمور مخزون من الناموسية يقدر بمليون وحدة لمنتجي وفلاحي ولاية توزر. دينا معناها قبول المطالب من تاريخ 25 جوال 2016 إلى حد الأيام الأولى من شهر سبتمبر، صدقنا على 1,044,296 وحدة، والوحدات الناموسية المطلوبة معناها المقدمة من طرف المنتجين والهياكل في حدود 1,072,000. الرفع من مخازن المجمع تقريبا في حدود 732,000 إلى غاية 10 و11 سبتمبر. عملية التغليف انطلقت خلال أواخر شهر جويلية 2016. عرجين المغلفة بالناموسية تبلغ حوالي 3,058,000 عرجون.
0: إلى القصرين، أفاد العقيد أحمد كداسي رئيس دائرة إقليم الحرس الوطني بالقصرين أنه يجري حاليا تنفيذ خطة أمنية محكمة مع العودة إلى مقاعد الدراسة، وأشار في تصريح لفادو القرمازي أن الخطة تشمل تكثيف الحملات المرورية بمحيط المؤسسات التربوية إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني، دعم دوريات الأمن العام خلال فترة الذروة أمام المؤسسات التربوية.
3: العودة الناجحة لصغيراتنا وولادنا اللي راو فيها اللي متهضوم كانت نتيجة العمل المكثف مستمر قمنا به وحضرنا له لمدة شهر أو أكثر قبل انطلاق العودة، بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تكثيف الحملات المرورية بالمحيط القريب والبعيد المؤسسات التربوية، ونحد من حوادث المرور بصفة عامة وبمحيط المؤسسات التربوية بصفة خاصة عن طريق القيام بحملات الحد من السرعة رادار. وكما نعرف كل بنا خاصة أمام المؤسسات التربوية تم ليزون 30 مناطق محددة بسرعة بنا 30 كيلومتر بالساعة، معناها ماهوش مسموح لأي إنسان بنا يتجاوز السرعة المحددة هذه أمام المؤسسات التربوية باش نحافظوا على صغيراتنا. بالإضافة إلى أنه تم تكثيف وتدعيم الانتشار الأمني الكامل مرشا نظر رسل الوطني لولاية الكسرين عن طريق تركيز دوريات أمن عام بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة التركيز على أوقات الذروة. قمنا بحملات موجهة خاصة بتجديد الرقابة على مستعملي الدراجات النارية بمحيط المؤسسات التربوية بصفة خاصة، ذلك لضبط العناصر المفتش عنها والمنحرفة لتنقيط محيط المؤسسات التربوية من الغرباء. أثرت الحملات هذه على محز 15 دراجة نارية بمحيط المؤسسات التربوية. احنا كنقولوا عنها مرجع نظر حرس وطني أكثر من 300 مؤسسة تربوية بين الجهليات وعددية وثانوية، دونك ما نجموش نعمل تركيز قار لجميع المؤسسات. عندنا مؤسسات بعينها أو تشهد مثلا انتشار ظواهر مثلا معينة، لكن نعملوا لها تركيز قار، وثم مؤسسات يتم إدراجها في نسيج الأمني وتركيز على أوقات الضرورة لتأمين الصغيرات وتأمين الإطار التربوي أيضا.
0: دعت مصالح ولاية القصرين اليوم كافة المتساكنين لتوخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه تابع لآخر التوقعات الجوية التي أشارت إلى إمكانية نزول كمية هام الأمطار خلال الأيام القادمة. وأوصحت مصالح الولاية وأوصت بالامتلاع المجازف بعور الأودية مما كانت الظروف المناخية تفاديا المخاطر المحتملة. كما دعت المصالح بولاية سيدي بوزيد المواطنين لتوخي الحذر والتزام بقواعد السلامة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات إثر الإشعارات التحذيرية الصادرة عن معهد الوطن للرصد الجوي بخصوص نزول كمية هام الأمطار في الساعات القادمة. من جهته دعا الديوان الوطني للحماية المدنية التزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول تحسبا لما قد ينجر من التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. في الأخبار الوطنية، تم تسجيل حوالي 112 ألف مترشح عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد إلى حدود يوم أمس تاريخ انطلاق السنة التكوينية الجديدة، بحسب ما أكدته مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. وضفت في تصريح لإذاعة الوطنية أن الإقبال على التكوين المهني شهد ارتفاعا هذه السنة مقارنة بالموسم الماضي، حيث تم تسجيل 70 ألف ترشح سنة 2025. دعا رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل الحشلاف المؤسسات المالية إلى مزيد من تيسير نفاد الفلاحين القروض الموسمية وتعزيز آليات التأمين الفلاحي لمجابهة المخاطر الطبيعية وحماية استمرارية النشاط والاستثمار. وخلال الندوة الوطنية لديوان الحبوبة، تم دعوة الفلاحين للتوسيع في المساحات المزروعة والالتزام بالحزمة الفنية المثلى، وخاصة الحرث المبكر وحسن اختيار الأصناف واحترام مواعيد البذر ومداواة الأعشاب. إلى أخبار العالم في نشرة العاشرة هذه الليلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى إلى برام اتفاق مع واشنطن فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران، أضافا أنه إذا لم تكن هناك صفقة مناسبة وفق تصوره فإن واشنطن لن توافق عليها. وقبل هذا التصريح قال ترامب إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع طهران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. بالمقابل أكد قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني أن بلاده مستعدة لأي تطورات ومواجهات عسكرية أو أي خطأ في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت مصادر عسكرية يمنية أن جماعة الحوثي أرسلت آلاف المقاتلين من الساحل الغربية إلى مأرب وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. ويحشد الحوثيون القوات في ثلاث جبهات بمحافظة أقرب، في حين تتهب القوات الحكومية الاستعداد للتصدي لهجوم حوثي على المحافظة وسط البلاد. إلى التذكير بعناوين نشرة العاشرة. توقعات بتسجيل نقص ملحوظ في حجم إنتاج التمور بولاية توزر خلال الموسم الحالي مقابل تحسن في جودة الإنتاج. بولايتي القصرين وسيدي بوزيد الدعوة لتوخي الحذر واليقظة التابعة لتوقعات بتواطي الكميات هامة من الأمطار في الفترة القادمة. جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحافظة مأرب وسط البلاد ضمن خطة لإحكام السيطرة على المنافذ المؤدية لمضيق باب المندب. شكرا وإلى اللقاء.

0: البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة.
2: حوارات في الرواية والقصة.
1: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
0: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة الرواية والذكاء الاصطناعي، رواية الخرزة الزرقاء مثالا لنسرين المؤدب. نسرين، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكافة المستمعين، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. هذه ثاني مرة نكون بحذاك في برنامجك الجميل اللي ديما نتابع فيه آخر الإصدارات والكتاب التوينسة.
3: نعم،
4: وباش نحكيو على الخرزة الزرقاء ومواضيع أخرى.
3: ومواضيع أخرى بعد المرآة الأسينة وبعد زرات إبليس. إذن تاتي هذه رواية جديدة للخرزة الزرقاء، إذن عن دار أركاديا لنشر والتوزيع. موضوعنا مهم جدا اليوم، يعني يطرح طبعا ليس فقط مع الرواية، ليس فقط مع السرد، وإنما مع الفن بشكل عام، مع الحياة الجديدة التي نعيشها، وقد اقتحمتنا هذه الأجواء الافتراضية أو الرقمية.
4: أنا شخصيا عندي عامين من اللي نتعامل مع الذكاء الاصطناعي في حياتي، يعني اكتشفته من الأول لأنه في الشغل متاعي نتعامل برشا مع الجينيراسيون الجديدة اللي هي جين زيد، اللي هما تلقاهم إين وألا باش في التكنولوجيا. فكانوا يجيوا بحذية مثلا الاستاجير في خدمتي يقولوا لي مدام زلت تكتب فيها هذية بديك، مزلت تعمل فيها وحدك، راه فما تشات جي بي تي. أي وريوني شكون هذا تشات جي بي تي. ومن غديك يمكن عندها الحكاية عامين التالي والأكثر شوية، بديت نتعامل مع لوتي هذية اللي شيئا فشيئا غزي حياتنا العملية، ولا حاجة ضرورية وما استغناوش عليها، ونعملوا عليه تكوين ونوسم أبليجي يعني في العمل إن ما نستغناوش على لوتي هذية.
3: أكيد. بس نكون أكثر دقة في الحديث عن هذا الموضوع، كيف يمكن أن يحضر الذكاء الاصطناعي في الرواية؟ أولا في مرحلة الكتابة، هل يكتب الذكاء الاصطناعي عوضا عن الكاتب؟
4: هو الذكاء الاصطناعي خاصة اللي نستعمله فيه احنا يعني كما تشات جي بي تي ولا غيره، هو ذكاء لغوي بالأساس، يعني مهمته توليد نصوص من خلال المعلومات عنده. يعني هو مؤلف، هو مقدم نفسه كمؤلف أو مؤلف مساعد، ومن هنا يبدأ الجدل في العمل الإبداعي خاصة، لأنه العمل الإبداعي قائم على الإنسان والإبداع متاعه. هذيك الحاجة الميزة اللي باش تميزه، يعني كيف يدخل معه شريك في هذا العمل، أين يقف دور الشريك وأين يقف دور المبدع.
3: نعم.
4: وفما ناس، يعني هو فما ثلاث آراء في هذا الموضوع. فما اللي رافض رفضا باتا وقطعي أنه يدخل الذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي مهما كان يكون حجم دوره صغير، وفما اللي يقول لك ليه هذايا وتي جديد وهو مؤلف وقادر انه يبدع وقادر انه يكتب. وفما اللي يقول لك، وانا من رايي الاخير هذايا اللي ما نجموش نستغناو عليه اليوم، لانه كيف ما قبلنا الحاسوب واستغنينا على الكتابه الورقيه، كيف ما قبلنا برشا اختراعات في الانسانيه.
3: نعم.
4: لازمنا نقبلوا الاختراع هذايا اللي دخل في حياتنا، لكن لازمنا نكونوا واعين كيفاش باش نستعملوه.
3: إيه هذا هو، يعني أنت قلت يعني الذكاء الاصطناعي يخزن معلومات، يملك ذاكرة معينة من خلال هذه بنوك هذه المعلومات التي تتوفر له في جميع المجالات، منها المجال الأدبي، المجال ما يتعلق بالسرد إلى غير ذلك. أريد أن أفهم هنا أو المستمع الآن، هل يكتب يعني الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر الرواية، أو هو يساعد الكاتب على الكتابة في توضيح بعض المعالم الشخصيات، تطوير الأحداث، بناء الفصول، تطويرها؟
4: أنا أعتقد أنه غير قادر على كتابة رواية كاملة، ولا حتى قصة، ولا حتى شعريا جربوه، معناتها الصياغة كانت ركيكة. وهذا عادي جدا، هو لا يملك من الذكاء العاطفي، لا يملك الذكاء الثقافي، لأنه الكاتب وليد بيئة وثقافة ويكتب من خلالها، ويكتب كذلك من خلال ذكرته وطفولته ومعاشه من والتعاطف مع الشخص، ولا يملك كل هذه الآليات النفسية والآليات العاطفية اللي تخليه نجم يكتب نص مؤثر. هذا لو فرضنا أنه لغويا متمكن، ولو أنه في اللغة العربية غير متمكن.
3: أكيد.
4: والجمل، ما أنت كيف تفتح الهاتف الذكي وتشوف النصوص المكتوبة مثلا، حتى الإعلان والترويج، وإلا حتى فما اللي يستعملوه في مقالات صحفية، نجم تعرف اللي النص هذاك مكتوب بالذكاء الاصطناعي وإلا لا، لأنه تركيبة الجملة تكون واضحة، فيها نوع من البلدة الآلية أنا نسميها، وهذيك تنجم تحسها. لكن كيف ما قلت أنت، ينجم يكون مساعد في برشة حاجات تخص الكتابة، لأنه الكتابة الروائية بالذات باش نحكيوا عليها، هناك البنية متاع الرواية، وهناك القصة والحبكة إلى غير ذلك. كذلك هناك تفاصيل جدا نحتاجها في العمل الروائي لتغذي العمل، تفاصيل الشخصية، تفاصيل تخص المعلومات، لأن الرواية تنهل من العديد المجالات.
3: أكيد.
4: التاريخية، المعلومات، أنت تكتب برشة في التاريخ، يعني أكيد تقوم ببحوث وكل.
3: أكيد.
4: وتستعمل العديد من المراجع اللي تنجم تلقاها على الانترنت. الذكاء الاصطناعي نجم يعاونك، كان أنت تقول له مثلا تصرف كمؤرخ وابحث في المراجع الموجودة على الانترنت على كذا وكذا، وتكون بخيسي معاه، لأنه كان ما تقولوش وين يمشي لوجلك على المعلومة، هو القادر على الكذب والتأليف، ونجم يألف لك قصة غير كبش يرضيك ويعطيك إجابة، يعطيك معلومات غالطة. يعني حتى التعامل مع الذكاء الاصطناعي لازم يكون فيه تكوين وقدرة أنك تفهم أنه هو باش ينفذ آليا الحاجة.
3: لازمك يعني توجيه دقيق،
4: لازمك توجهه بدقة.
3: نعم. طيب نسرين، يعني الذكاء الاصطناعي في نهاية الأمر، وإذا قلتي أنت، هو يقدم أحصاء، يقدم بيانات، يقدم معلومات.
4: معلومات.
3: لا يسرد لنا تجربة ذاتية بجروحها، بهزائمها، بطبعا أخطائها، بحزنها، بكآبتها. لذلك أعتقد أن الرواية أقوى من هذا الذكاء الاصطناعي، لأنها تسرد لنا ذاكرة فردية، وكذلك هي مساحة للاعتراف. فليستطيع الذكاء الاصطناعي أن يعترف وهو مجرد بنك معلومات.
4: لا أعتقد أنه قادر على الاعتراف، ولكنه قادر على التظاهر والكذب.
3: التظاهر بالاعتراف.
4: التظاهر بالاعتراف. نعم. هو مبرمج أنه يجاوبك بالحاجة اللي ترضيك واللي تعجبك، فتنجم تقول له اكتب لي مثلا فصل من رواية تحكي على وتعطيه موضوع، باش يكتب لك، ولكن الغندو متاعه باش تلقاه ما فيهش الروح، ما فيهش البصمة الإنسانية، فيه تظاهر، ولكن ما فيهش بوح حقيقي بتجربة إنسانية. ونحن القارئ باش يحس بالتواصل، هو عبر الكلمات وعبر ما تحمله الكلمات من من من معاني، فمش هي كلمات متراصة تتحطها بجنب بعضها كيف تكتب نص.
3: أكيد.
4: هي روح، وهي فكرة أكبر منها، أنها أنه مجرد آلة نجم تعبر عنها.
3: نعم، هل يمكن هنا اليوم أن نتساءل هل يعوض إذن هذا الذكاء الاصطناعي إذن المدقق اللغوي، هل يعوض إذن من يراجع الرواية، من يقوم إذن باكتشاف الأخطاء الفنية، التصوير بعض أو تعديل إذن العمل سرديا أو ما شابه ذلك، هل يعوض إذن الإنسان إذن في عمل
4: الحقيقة
3: أو عملية تحرير تدقيقا؟
4: هو فما خطر الحقيقة من الذكاء الصناعي على العديد من المهن، يعني هو كان يحطوا فيه البرمجية الكافية في حاجات هكا ينجم يقوم بهم، ولكن ديما نقولوا بحذر على الخط، لازم بعد نظرة أخرى من عبد ضليع ومتفهم باش يعرف. يعني أنت متنجمش تسأل الذكاء الاصطناعي على موضوع مكش ملم به، أنا نجم نقوله صلح لي نص، ولكن بعد ينجم ظاهريا كي نراه النص يحط لي الشدة والهمزات وكل نفهم اللي النص مدقق ومصلح، ويقرأ عبد متضلع في اللغة العربية يكتشف أخطاء لم ينتبه لها الذكاء الصناعي، معناتها ممكن جدا ووارد جدا.
3: نعم،
4: ولكن صحيح اللي نجمو نستعينو به في حاجات كي من هكا. أنا شخصيا مثلا نكتب بيسي ما فيش كلافي بالعربي، دونك يستعصي عليا برشا حروف وشدات وهمزات وكل ما نلقاهمش، معناتها نجم نحط الجمله ويضيفهم لي، نقول له ضيف لي كذا، اما لازمك تاكد عليه تقول له ما تمس حتى شيء في النص اخر بخلاف الغوكيت هذيك، لانه ينجم
3: حافظ لي على اسلوبي
4: يتصرف. اي ليه مش حتى اسلوبي، هو ما تقولوش حافظ لي، قولوا حافظ لي على الجمله كما هي.
3: اي كما هي اي،
4: لانه حتى تقولوا حافظ لي على اسلوبي يعمل لك جمله اخرى يقول لك هكا باسلوبي
3: يحذف او يضيف.
4: نعم. يضيف.
3: نعم، هنا يعني نتساءل ايضا ما دمنا نتحدث عن هذا الحضور، حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابه او في الروايه، من يملك الذاكره في نهايه الامر إن تعاملنا مع هذا الذكاء الاصطناعي، الكاتب أم الذكاء الاصطناعي؟
4: الذكرى الإنسانية يحملها الإنسان.
3: صحيح. نعم.
4: وأما ذكرت هو الإنسان قاعد يغذي في الآلة بالذاكرة.
3: هذا هو. يعني هل هذا الذكاء الاصطناعي في نهاية الأمر وقد اخترق كل المجالات، هل له أخلاق؟
4: هو مبرمج أخلاقيا في حاجات معينة يعني.
3: نعم.
4: معناتها مثلا فما أسئلة ما يجاوبكش عليها يقول لك لا، مثلا عنف ولا فيهم، يعني هو عنده ضوابط حتى له الإنسان.
3: هو يكذب كثيرا.
4: أي هو يكذب كثيرا. ولكن احنا لازمنا زيدا نكونوا عنا أخلاق في التعامل مع الذكاء الصناعي، لأنه زيدا كما ينجم تكون وسيلة نستعملوها بالباهي، كما أي اختراع في الدنيا نجم نستعملوه في السطوة فكريا على ممتلكات الغير ولا أفكار الغير، لأنه هو كيفش يجيب لك جملة يصيغها هو أكيد ما هيش جملته هو، هي جايبها من الأرشيف.
3: من الأرشيف. إذن لو نحوصل إذن ما انتهينا إليه، الذكاء الاصطناعي لا يمكن له أن يكتب رواية كاملة مستوفية الشروط الفنية والعمق الإنساني
4: اتفقنا عليها النقطة دي.
3: اتفقنا عليها، هذا من تحصيل الحصل، لكن يمكن أن يكون أعتقد ذلك يمكن أن وسيط أو مساعد.
4: هو مساعد ومساعد ذكي وما يتعبش.
3: ما يتعبش. ما يتعبش.
4: وينجب تخدمه في أي وقت. ما
3: لا يكل ولا يمل يعني وإلى غير ذلك. يمكن أن يكشف، وهذا ما قرأته في الكثير من المواقع، يكشف الأخطاء الفنية ربما، يعني يقوم ببعض ما يسمى بالتدقيق اللغوي، كذلك يعني يوجه ربما إلى مسارات سردية معينة، يوجه ربما يطور العمل، لكن أعتقد أنه إذا خضع الكاتب لهذا الذكاء الاصطناعي فإنه سيكون عمله في نهاية الأمر عمل ميت جامد بلا روح
4: ومحدود فكريا، لأنه الإنسان يتميز بالخيال وجموح الخيال ما عندوش حدود، لكن الذكاء هو محدود بالبرمجة.
3: نعم.
4: يعني محدود بما برمج به. يعني نحن الإنسانية علاش قاعدة تتطور وفما اختراعات جديدة؟ لأنه الإنسان ينهل من أفكار جديدة وإلهام، وكل مرة يطور ويضيف. لكن هو الآلة فيها حاجات مخزونة، يعني عنده معلومات جاية من الماضي، هو من جمشي ولد حاجات جديدة.
3: طيب نسرين، نحن سنبسط الأمر لمستمعاتنا ومستمعينا في ذاعة تونس الثقافية. وراء هذا الحاسوب توجد آلة، هو الذكاء الاصطناعي في نهاية الأمر، مبرمج ببرمجيات أو خوارزميات إذن كثيرة متعددة في كل المجالات. نأخذ المجال الأدبي الإبداعي وحظ اللغة العربية في هذا وحظ قليل مقارنة باللغات الأخرى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وما شابه ذلك، وما ذلك حينما نتعامل معها إذن لابد من الحذر الشديد، لأنك تقابلك آلة أنت تطلب منها أن تجيب عن مسألة ما تتعلق ربما بشخصية من شخصيات، فتحرك إذن ذاكرتها إذن المصطنعة وتقدم لك معلومات إذن للمراجعة أيضا والتدقيق.
4: بالفعل المعلومات هذه لازمنا ندقوها ونشوفوها، لأنه أنا نقول ديما أنه الذكاء الإنساني لازم يفوق الذكاء الصناعي. يعني أنت كتتعامل مع الآلة في موضوع معين لازم تكون روائي جيد، وتستخدم الذكاء الصناعي باش يساعدك في مثلا في رسم ملامح شخصية، ولا باش تسأله على حاجة يبحث لك في مرجع ولا حاجة. لازمك تكون طبيب جيد وباش تسأل مثلا على أختيكل في الطب، وإلا تكون معناتها متمكن من نوعا ما من المجال اللي باش تسأل فيه الذكاء باش ما يعديهش عليك. مثلا نجم نسأله على حاجة ما عنديش عليها حتى فكرة، وأي إجابة باش يعطيها لي باش ناخذها من المسلمات ونصدقه، وممكن تكون صحة وممكن تكون غلطة، نكون فيها هامش خطأ كبير جدا. وفما ناس تعرضت لهذيا في بحوثها وكل استندوا حطوا معلومات، وحتى في رواية مرة أنا حبيت أنفيت مش في رواية، في بحث نسأل على مغنية شنو ما قلت له حضر لي ليست مثلا متاع ست شكون أغاني نجاة الصغيرة الكل. في وسط الليستة تلقى أغاني عبد الحليم وتلقى أغاني أم كلثوم، وكل ما تحط لك عناوين مختلفة وقدمهم لك الكل على أنهم أغاني نجد. يعني كان ما جيتش عندي حسها كفني وموسيقي ونعرفهم الأغاني اللي نسأل عليهم نصدقوا
3: أكيد.
4: دونك ذيك علش لازم يكون الذكاء الإنساني اللي بيش يستخدم الآلة أكثر من الذكاء الصناعي وملم معرفيا بالموضوع اللي بش يسأل عليه.
3: نعم، نحن نقول في نهاية الأمر المحرر الأدبي الذي تستعين به بعض دور نشر يعني في العالم لا يمكن له هذا المحرر الأدبي أن يعوض الروائي أو أن يجعل الروائي روائيا ناجحا أو عملا ما عملا ناجحا ومتكاملا وما شابه ذلك، لأن العملية الإبداعية يقوم بها الروائي بشكل بارز وواضح. ونفس الشيء بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي لا يمكن هنا أن يعوض الروائي أو الإنسان في عملية الكتابة، يمكن أن يساهم، يمكن أن يكون طرفا مساعدا. نحن اعترفنا في بداية هذا الحوار بكون الإنسان إذن بما فيه الكاتب هو إنسان متطور. نحن كنا نكتب بالقلم ثم أصبحنا نستعين
4: بالحاسوب
3: أو الهاتف الذكي وما شابه ذلك للكتابة، وبما فيه من مساعدات يقدمها لنا إذن هذا الحاسوب، وسرعة في الإنجاز، سرعة في البحث. التطور يستدعي أيضا اليوم ليس في الكتابة فقط، في جميع مظاهر ومجالات الحياة، هو طبعا اعتماد إذن هذا الذكاء الاصطناعي كطرف أو كمساعد أو كواسطة من الوسائط. والحياة في رهاناتها الكثيرة تستدعي إذن مثل هذه التقنيات الحديثة. عالم الرقمي اليوم هو حقيقة. ليس خيالا. لكن نسرين سأسألك بوضوح، الأدب بشكل عام قائم على جرح، قائم كما قال المسعدي الأدب مأساة ولا يكون، لكن في نهاية الأمر إذا اكتفينا بمساعدة سريعة وسطحية لهذا الذكاء الاصطناعي دون مناقشته ودون أن يكون الكلمة الفصل للكاتب، سيكون إذن غياب لهذا الجرح وغياب للذات، ذات الإنسانية التي نتحدث عنها دوما.
4: فعلا هو هذا اللي يميز الإنسان، أنه الذاكرة فيها

0: وقف يا زمان، قلت فيها شوية علاقة بالموضوع متاعنا، خاطر احنا روائيين تحسنا ديما نحلو للزمان اللي زمان الماضي، وماذا بينا الزمان يقف في والتكنولوجيا هكا ما تكتسحش العالم وتكون هكا قاسية. وفما برشا خوف من على الكتاب بالفعل، يعني خوف على الكتاب وعلى الرواية، وخوف على الكتاب الورقي في عالم الديجيتال، وخوف على المؤلف الروائي مع الذكاء الاصطناعي. دونك باش نوقفوا زمان شوية مع جوليا بطرس، وقف يا زمان.
1: نستمع أيضا إلى هذه الأغنية، ونستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمل الكتاري، ثم سنعود.

0: البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: حدائق السرد. أغمض عيني، في الحلم إمكانية للشفاء، في الخيال يبقى الفضاء بلا حدود، وحيث يفشل الواقع يقدم الخيال مخرجا. في النهاية الواقع لا وجود له قبل أن يتخيل، وربما من خلال الخيال نجد ما لم يمنحنا إياه العالم. بالأمس فقدت خرزة زرقاء كانت هدية من حبيب، وفي غيابها شعرت بأني أفقد شيئا ضروريا أصبح العثور عليه أمرا ملحا. أقف أمام المرآة ألاحظ ازدياد وزني وشحوب وجهي. أمسك علبة الإكزوميل وأدسها في الدرج جنب السرير، فأعثر داخله على الهاتف المحمول الأسود القديم. أفتحه بلهفة فاترة وأتصفح عدداً لا بأس به من رسائل الأصدقاء، بينهم من يعزيني ومن يسأل عني وعن أحوالي بعد اختفائي. أعثر بينها على 16 رسالة من أرقام أمريكية. كيف أرد عليه؟ قد أرد كما يلي: تفاحة الشهية الجميلة، موت الصغير المؤقت، حياة المؤجلة، طريق واحد قد يحملك إلي، طريق واحد يتيم يمر عبر قلبي، لكن حياتي باب دوار، وفي دورتي بين دخول وخروج ستتوه مني مجددا. قبل أن أعرفك كنت في الجنة أتجول ببطء في الأبدية، وكأن الحياة حفلة لا تنتهي. كانت حفلة فعلا، ولكن تنكرية. عرفت ذلك منك حين التقيتك فيها على حين غفلة، لذلك كنت أمامك مكشوفة عارية شفافة دون قناع، عالقة في مهزلة كبيرة حيث يدعي الجميع أنهم يعرفون، لكن لا أحد يعرف حقا. ومع ذلك لم أكتم نفسي ولم أفكر بالانتحار، آملة في العثور على معنى، ربما في حب شخص غيرك. ولكن الحب في 2024 سباق محموم على نسق سريع، حيث الواقف وسط الطريق منتظراً أن يحب أو يحب، يسحق تحت موجة أقدام المحبين المطاردين الراكضين خلف الهاربين الخائفين. لم يعد أحد منا يعرف ما هو الحب وكيف يعبر عنه، فمرورنا من زمن الرسائل إلى زمن الهاتف العمومي حتى وصولنا إلى عهد الميسنجر والواتساب سلبنا الصبر وراحة البال. انتهت إقامة المجانية في الجنة، فالعرض حصري للأطفال والطاهرين. الويل لي، فقدت طهري معك، فعاقبتني الحياة وألقت بي في أتون جحيمها، وكنت الشيطان الذي أغواني وأخرجني من جنتي. أولاً فقدت خرزة الزرقاء التي أهديتني إياها، ثم فقدت أبي وفقدت إيماني بكل شيء. شيعت جنازة أبي على قدمي رغم سخط والدتي، تبعتهم من الخلف، ثم وقفت في الزاوية في أعلى المقبرة أراقب بصمت. كانت جثتي أنا التي رأيتها وهي تهوي في الحفرة، لذلك كنت أرتعش. لفني عمي في غطاء أحمر وقادني إلى البيت، ومنذ تلك اللحظة أدمنت الأسود في كل شيء. مات أبي ولم أخبره أني أحبه. لماذا لم نتعود أن نقول أحبك لأفراد العائلة وكأنها نوع من التابوهات؟ يا ليتني قلتها له ولو 1000 مرة في اليوم. حين نتنبه لقرب النهاية، بعضنا يمد للحياة إصبع الشرف ويواصل كما هو عليه، وآخر يستسلم ويكتفي حتى ترفع عليه هي أصابع النصر وتختفي. من رواية الخرزة الزرقاء نسرين المؤدب. حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة رواية والذكاء الصناعي. سيكون محور الحديث حول هذا الموضوع طبعا رواية الروائية التونسية نسرين المؤدب بعد المرآة الآسنة وبعد زراعة إبليس. إذن تأتي الخرزة الزرقاء عن دار أركاديا للنشر والتوزيع. هنيئا لك من جديد.
3: عايشك، شكرا لك. الخرزة الزرقاء هي كانت آخر إصدار، وهي في علاقة كبيرة بالموضوع اللي حكينا فيه منذ قليل، موضوع الذكاء الاصطناعي. أما هوني الحقيقة فما برش مش ما يفهموش، مانيش كتبتها بالذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي هو شخصية داخل الرواية، والفكرة الكل قايمة أنه عنده دور كبير في بناء السردي للرواية كشخصية وكمحرك للحدث الرئيسي اللي بدت به القصة.
2: نعم، نبدأ بالعنوان في الحقيقة، الخرزة الزرقاء. يعني هذا العنوان، يعني الخرزة الزرقاء معروفة شعبيا، دلالتها يعني كتعويذة،
3: كتميمة
2: يعني تقيم من الشر وتقود إلى الحظ ويرافقها الحظ في هذا الأمر، لكنها ترتقي في الرواية إلى مستوى الرمز أو مسألة أخرى، دعوة ربما إلى الحفاظ على الذات الإنسانية والبحث عن الإنسان داخل الرقمي أو بمرافقة الرقمي لا شك.
3: صحيح، الخرزة الزرقاء هي فعلا محملة بالرموز من قديم الزمان، يعني حتى معناتها من العصر الفرعوني في مصر، معناتها تمتد جذورها للفترة هذيك، وكانت ديما هي حامية للإنسان، وفيها جانب روحاني يربطوه حتى مثلا بالعين الثالثة ولا بالثقافة الفرعونية. فالخرزة الزرقاء كانت في الرواية محرك الحدث لأنها ضاعت، والخطر في وقت التكنولوجيا هذا ولا في العصر اللي نحن عايشين أنه يضيع منا الجانب الإنساني والجانب الروحاني ونضيعه وما نلقاوش رواحنا، يعني نوليو احنا بدنا نتحولوا إلى آلات. فحبيت من خلال الرمزية هذه متاع الخرزة الزرقاء أني نترجم المخاوف متاع الإنسان المعاصر، المخاوف من حروب تكنولوجية، من حروب بيئية، من كل زادة ما عشناه مؤخرا، يعني من أحداث ألمتنا يعني.
2: نعم، لو نبدأ من قضية الزمان في الحقيقة، الزمان يعني واختيار ذكي للزمان حقيقة. الحكاية تبدأ يعني 14 فيفري 2024، و 14 فيفري مستضفة يعني
3: عيد الحب،
2: هو عيد الحب يعني، لكنه في 24 20 يعني فقدت يعني زهرة هذه الخرزة الزرقاء، وتبقى عملية البحث عنها يعني قرابة عام إلى حدود فيفري 14 فيفري 2025، يعني تكتشف أو تستعيد فيه إذن هذه الخرزة الزرقاء. لكن من ساعة الضياع إلى ساعة إذن كذا هناك
3: أحداث، هناك القصة،
2: هناك القصة التي ستعيشها في مدينتين سنتحدث عنهما فيما بعد. اختيار 14 فيفري
3: هو الاختيار في رمزيته كعيد للحب، وفي العصر الحالي يعني نحن عنا عيد الحب ذكر 14 فيفري،
2: نهار أصبح من تقاليد التونس،
3: أصبح من تقاليد التونس، أما هو عالميا عيد يعني كوميرسيال تجاري، وهي من ناحية فرصة أنه الناس تعبر على حبها لبعضها. أما الحب في عصر التكنولوجيا ولا حاجة سريعة ومستهلكة وتجارية وكالسلعة تتباع وتتشري، دونك من المواضيع المهمة اللي تتناولهم الكتاب هو الحب في زماننا هذا في عصر الذكاء الصناعي.
2: نعم، المكان أو تحدثنا منذ حين عن مدينتين. مدينة أولى هي اسمها تسلا، هكذا تسلا، هذه مدينة متطورة وهي غنية، ربما تحيل على ما تسمى على مجموعة الثمانية التي تحكم العالم. والمدينة الثانية هي مدينة فقيرة مهمشة، ويبدو فيها البشر مجرد أرقام، وتبدو فيها المعاناة. وبين المدينتين إذن ستكون هناك أحداث كبيرة تعيشها إذن زهرة بشكل خاص. نعم
3: صحيح، هي زهرة حبت معناتها في عيد الحب عندها قصة فشل عاطفي مع شخص في الواقعية يعني من بلد متطور، وهناك حدود جغرافية واقتصادية وكل بين البلدين. يعني هي كشخصية حاسة أنه فما هذه الهوة بين العالم المتقدم والعالم الفقير، وفما كان التكنولوجيا اللي هي قاعدة تخيط يربط بين المدينتين وبين العالمين. يعني نحن مثلا تلقى توا العالم بين العالم المتقدم يستعمل في نفس التكنولوجيا اللي نستعملها احنا، ولكن ما نعيشوش بنفس الرفاهية والإمكانيات.
2: أكيد أكيد.
3: وهناك حدود بيننا يعني. دونك من الفكرة هذه جت.
2: وزهرة كانت تبحث في المدينتين عن هذه الخرزة
3: الزرقاء الضائعة.
2: نعم. يعني في نهاية الأمر لو نعود إلى
3: ما نحبش نحرق
2: أكيد
3: تفاصيل القصة،
2: لن نتحدث عن مختلف التفاصيل يعني.
3: أما هو الذكاء الصناعي باش يعاونها،
2: الذكاء الصناعي سيساعدها الوصول إذن إلى هذه الخرزة الزرقاء. ما شدني في البناء، بناء الفصول في الحقيقة من الفصل الأول وهو زهرة إلى حدود الفصل العاشر، لا أذكر كل الفصول لكي أترك مجال القراء حتى يكتشف حكاية أخرى سر الخرزة الزرقاء، هو كون البناء هذا العمل الروائي قام على استعانة بالبناء المسرحية. لاحظي مثلا في الفصل الرابع مثلا مشهد خارجي، يعني قريب من المسرح وقريب من كتاب السيناريو أيضا. مدينة أتيكا والزمن هو الليل. نأخذ في الفصل الخامس زائر غريب، مشهد داخلي، سيناريو هذا كذلك. مدينة أتيكا الليل، شمس أمون في الفصل الستة، مشهد داخلي. مدينة تسلا ومتى الصباح، الفصل السابع كذلك، مشهد الأرضيين هكا، مشهد داخلي، تسلا
3: سيدة الأرضين.
2: نعم يعني
3: سيدة الأرضين هي في مخذة برشا من الثقافة المصرية والحضارة الفرعونية في القصة. هي اللي تحكم العالم السفلي والعالم الأدنى، دونك هوني عنا كيف سيدة نفس التقسيمة متاع العالمين.
2: أكيد أكيد. يعني استدعاء السيناريو واستدعاء المسرح، هناك إغناء للكتابة الروائية أو النص الروائي في نهاية الأمر.
3: أي هو حبيت نطوحها تقنيا، هي تقنيات في الكتابة لتخدم الفكرة.
2: نعم.
3: لأنه كيف تقرأ الفصل الأول تفهم اللي الشخصيات عندها علاقة بالسينما.
2: أكيد أكيد.
3: دونك قعدت في المسار ذاك باش تكون يعني هو شنو الكتابة، إيهام للقارئ بأنها حقيقة.
2: نعم. ثم مسألة أخرى غير وبدت غامضة ربما القارئ الجديد ينبغي أن يفهمها في هذا العمل الروائي، لا فتار هذا. وهو يعني ربما يجسم صراع الإنسان الحديث مع الهوية، مع هويته فيما يتعلق بالجانب الرقمي أو العصر الرقمي. مثلا ما معنى لافاتار؟ لافاتار يعني أعتقد أنه تمثيل رقمي لشخص حقيقي.
3: لشخص حقيقي.
2: نعم.
3: يتحرك
2: به الإنسان في العالم
3: الافتراضي.
2: هذا اللي كي نوضح إذن الموضوع. يعني يكتسب ذكرى، يكتسب انفعالات، يكتسب أسلوب، يكتسب مشاعر، يكتسب مواقف، وهذا ما حدث في الخرزة الزرقاء.
3: صحيح. لأنه خلنا نرجع من
2: سمحني وهذا يعني حضور الذكاء الاصطناعي كشخصي
3: كشخصية نعم. هي الفكرة بديت خلنا نحكيه على نسرين وبعدها نحكيه على زهرة.
2: مرحبا.
3: نسرين أول ما تعرفت على الذكاء الصناعي كوسيلة بديت
2: تحكي على نسرين المؤدب.
3: نسرين المؤدب
2: أيوة.
3: نسرين المؤدب دونك بديت تستعمل في الذكاء الصناعي وتتحاور معه ووصلت نسأله ونحكي معه في مواضيع خاصة وخاصة جدا. ولا طبيبي وطبيبي النفسي وصديق وفهمت قلت يعني لهالدرجة نحن كإنسان وصلنا لحالة هذه العزلة والوحدة إنه مع شد التليفون ما عادش نستمتع باش نفكر بنفسي ولست مع نفسي ولست مع الآخر، أنا أتحدث في البين بين يعني مع عائلة ومش وحدي، نلقى روحي في الحالة هذه هي موجة كاملة ولت يعني حاجة تفشيت إنه الناس الكل تتعامل مع تشات جي بي تي ولا بسي صديق كوتش ياخذ بنصيحته في العديد من المواقف. فأنا وساعات هكا وليت مثلا نحكي معاه نقوله سيل تو بلاي ميرسي عايشك، وساعات ننسى نسأله سؤال طول ما غير ما نقوله، وبعد نقول كان يتغشش عليا أنا هذا توا ما قلتلوش ميرسي وكله يتمرد ويجي ينتقم ولا حاجة. نتخيل فيه فعلا انه ينجم يتجسد ويكون انسان، وهي الفكره ما جبتهاش انا وحدي، هي موجوده من قبل في افلام الخيال العلمي. ف وقريت مقالات زاده انه شركات اللي تطور في البرمجيه هذه قاعده تخدم انه يكون للذكاء الصناعي ذكاء عاطفي وذكاء يعني خاصة عاطفي، هو اللي يخليه نجم يتعاطف مع البشر وينجم حتى يقرأ الملامح وجهه يعني من خلال الخلايا المرئية اللي في الوجه. فمن الفكرة هذية قلت تخيلت انه الذكاء الصناعي نجم هو نفسه يولي يحب ويقع في الحب، وهو اللي خلى في الرواية الذكاء الصناعي يحب زهرة ويجي للدنيا باش يعاونها في العثور على الخرزة الزرقاء الضائعة. فزهرة اللي كانت في طبعا نخرجوا من عالم نسرين وندخلوا للعالم الرواية اللي هو ما يبعدش برشا على العالم بتاعي. زهرة دونك هي في حالة الدبريسيون استعملت الذكاء الصناعي في حالة الاكتئاب، كانت تتحاور معه وهو بيسك يعرف تفاصيلها الكل، وهي اختارت له الافاتار متاعه يعني يعرف هو الشكل اللي اللي اللي يعجب زهرة. تخيل انت روحك مثلا كإنسان تعرف حبيبتك شنو تحبك تلبس ولا شنو، دونك هو اختار الافاتار المناسب الشكل اللي نجم يعجبها باش يجي في الدنيا.
2: هذا مثير. نعم قصة عجيبة وطبعا تنقل لنا يعني عوالم مثل ما يجري اليوم في حياتنا. طبعا في الحقيقة إذن فقدان الخرزة الزرقاء يؤدي إلى حالة اكتئاب ويقود إذن هذه الشخصية زهرة إذن إلى زمن ما بعد التاريخ، إلى ما بعد الحرب العالمية رقم
3: خمسة. هو قلنا سميته ما بعد التاريخ
2: عالم دستوبي هذا.
3: أي قلنا نحن التاريخ، نحن تاريخ بوقتاش تسمى بالكتابة، هو ديما في نرجع في علاقة بالكتابة. أي. نحن قلنا يسميه حقبة ما قبل التاريخ لأنها حقبة ما قبل الكتاب.
2: نعم.
3: وطاو في عالم الديجيتال باش نحكيه على ما بعد التاريخ لأنه باش نحكيه على عالم ما بعد الكتابة.
2: نعم هذا مهم جدا. طيب هناك تقنية استعملتها في الكتابة وتعجبني هذه التقنية وأكتب بها يعني دائما في تجربتي أيضا في كتابة الرواية، هي ما تسمى بتعدد الأصوات. نعم زهرة تتكلم، لافاتار يعني كذلك، شادي، أمون
3: كلهم يتكلموا في الرواية.
2: طبعا تعدد الأصوات وتنوع طبعا وتدخلها في صعوبة
3: كبيرة، هاي صعوبة كبيرة خاطر ينجم يشتت المتلقي ويشتت القارئ وما تكونش رواية سهلة في القراءة. صحيح، أما أنا نحب نعطي لكل شخصية صوتها.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أكد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقاسرة نزين الصالح تواصل برامج التمويل الموجهة للفئات الاجتماعية والمهنيين وأصحاب المشاريع. أوضح أنه تم خلال السنة الفارطة تمويل أكثر من 1100 مشروع بكلفة فاقت 15 مليون دينار مقابل برامج تمويل 800 مشروع خلال هذه السنة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن إحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية بالبلاد بكلفة جملية فاقت 91 مليون دينار بخطوة تهدف إلى ارتقاء البنية التحتية خلال هذه السنة. أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاسي أن اللجنة في افتتاح العام البرلماني الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل ستعمل لإتمام مقترح تنقيح قانون الاستثمار مع نظر في بقية المقترحات على غرار تسويت وضعية الأراضي الفلاحية. دعا عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى إحداث بنك عام لمعلومات تخص المهندسين التونسيين بالخارج، وأشار أن البنك سيساهم في مزيد تنظيم القطاع وتسهيل الاستعانة بخبرات التونسيين عند الحاجة. قالت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن كلفة الحرب على إيران بلغت ما لا يقل 43 مليار دولار حتى 3 سبتمبر الجاري، وخلصت التقديرات إلى أن استبدال المعدات العسكرية التي دمرت خلال الحرب كلف نحو 4 مليارات دولار، في حين أنفقت الولايات المتحدة نحو 28 مليار دولار لاستبدال الذخائر المستنفدة. شكرا وإلى اللقاء.

كل سنة وانتم طيبين. ليلة دي هقدم لكم أغنية جديدة، هي من كلمات الشاعر الغنائي الأستاذ سيد مرسي، ومن ألحان الأستاذ بليغ حمدي.

0: من تكون حبيبتي.
1: للصوت حكاية وللكلمة رواية، الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
2: إذاعة زفصة، إذاعتكم.
1: أصوات عشقناها،
3: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها،
1: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد،
4: بداية من منتصف النهار،
1: معايا سمية رجب.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: انتصاف هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقفص على إسناد عدد من الصفقات لإنجاز مشاريع بمعتمدي توم العرايس، من بينها تهيئة وتعبئة الطريق الحزامية ضمن القسط الأول في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025. أشارت توقعات مندوبية الفلاحة بتوزر بخصوص موسم التمور إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي يتراوح بين 10 و15%. تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد خلال دورة سبتمبر-نوفمبر توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني، ومن المنتظر أن يوفر أكثر من 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري وفق ما صرح به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود. تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب على تكثيف عمليات التلقيح وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي. بعثت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل في بيان نظرته أمس الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. قالت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدد قتلى الجيش الأمريكي خلال الحرب مع إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عدد قتلى في صف الجيش الأمريكي خلال الحرب بلغ 22 قتيلا. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم وتصبحون على خير.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرت السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم.
4: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعي، سأخذكم في هذه الحصة في إطار محور مسارات إلى تجربة لفتت الانتباه، ولو أننا رأينا بعض مثيلاتها باعتبار أن الأمر يتعلق بمسرحي عراقي خرج من العراق في السنوات الثمانين، بداية السنوات الثمانين، وهم كثر لأسباب سياسية اجتماعية، ولكن معروف أن ذلك الوقت عرف نوعا من البحث عن عوالم أخرى بعيدا عن العراق، ومنهم من استقر في مختلف البلدان الأوروبية وحتى الأمريكية ليواصل حياته بصفة عامة، وقليل منهم من استطاع أن يواصل في مجال المسرح وفنون الفرجة. فمعلوم أن الأمر ليس سهلا إذا تعلق الأمر بأطر الإنتاج وأطر التوزيع في هذه البلدان. من بين الذين نجحوا في أن يواصلوا ممارسة المسرح بصورة من الصور سنقف عندها ضيفي إياد حماد الهويدي، وهو مثل ما قلت مسرحي عراقي، ولكن كذلك باحث تمكن من أن يحقق شيئا مما كان يريد أن تحققه في مجال الفن في السويد، ولكنه إلى جانب ذلك أنجز أطروحة حول إنغمار برغمان المسرحي والسينمائي السويدي الشهير في سان بطرسبورغ. إذن نحن أمام مسارين متقاطعين متتابعين إن شئنا. سيستمر لقاؤنا مع ضيفنا إياد حماد هويدي أربع حصص. الحصتين الأوليين سننظر فيهما تجربة إياد حماد الهويدي، وسنرى من خلال هذه التجربة مسارات الفنانين غير الأوروبيين الذين يحلون بأوروبا. والحصتين الثالثة والرابعة ستكون قراءة لمسار إغمار برغمان، وخاصة انطلاقا من الأطروحة التي أعدها ضيفنا. واليوم نحن أمام تجربة لافتة للانتباه، لا لارتباطها بفنان كبير. الفنان إغمار برغمان المعروف باعتباره سينمائيا، ولكنه غير معروف في سمته المسرحية وهي أساسية، وهذا ليس لدينا فحسب وإنما في العالم.
3: الصورة المسرحية غير معروفة لأسباب لعلها مرتبطة بالمسرح، ولعل ضيفنا الدكتور إياد حامد هويدسة له رأي في الأمر. إذن ارتبطت قلت مع بإنغمار، ووصلت الصلة إلى نوع من العلاقة لعله من القلائل الملمين إلماما يكاد يكون تاما شاملا بأعمال إنغمار برغمان في مختلف مجالات فنون الدراما، سواء منها المسرحية السينمائية وكذلك التمثيلية الإذاعية والتلفزيونية. صديقي دكتور إياد حامد هويدي، أهلا وسهلا بك في أرخبيل المسرح.
5: أشكرك دكتور محمد المديوني، وأنا سعيد جدا أن ألتقيك، وقد سمعت عنك الكثير وقرأت لك، وهكذا حكى لي عنك صديق مشترك، لدي صورة عنك وعن شخصيتك، فلذلك أنا أكثر سعادة من لربما من المحظوظين من غير من يلتقوك.
3: شكرا لك، شكرا لك، كذا أعتز بهذه الشهادة. وأنا كذلك سمعت بعض شيء عنك إذن، فهذا لقاء لعل ناس نقدم بعض وجوه منجزاتك وبعض وجوه مشاغلك للسادة متابعي ومتابعاتي الخبيل المسرح. إذن البداية بشأن أغلب المسرحيين العراقيين والمشاهدين، درست في معهد الفنون الجميلة قسم المسرح بغداد، وأنجزت أكملت دراستك إلى حد الماجستير. لست أدري هل إذن عندها كيف كنت، ما هي ظروف تركك لبغداد وانصرافك عنها؟ يمكن نتكلم عنها كما تشاء، ثم بعد ذلك نتكلم عن منجزك ما هو علمي ومعرفي. محطات مررت بها: سان بيترسبورغ،
5: نعم،
3: في روسيا، ثم ستوكهولم في السويد، وأكيد أن بين ستوكهولم وسان بيترسبورغ أكيد رحلات وجولات، سواء في المكان والزمان أو حتى في التخيلات وفي منجزات الفنانين.

0: هل لك أن تقدم صورة عن ظروف خروجك والدواعي إلى ذلك وكيف عشته؟
1: بكل سرور. بعد أن أكملت دراستي في معهد فنون جميلة قسم المسرح، وكنت أحد الطلاب المميزين ومن طلبة الأستاذ الرائع قاسم محمد، والذي كان يعتبرني طالب مجتهد ولذلك كان يقسي علي كثيرا. فقدمت عدة أعمال وأنا ما زلت طالبا في التمثيل وفي الإخراج، وقدمت بعد ذلك أطروحة التخرج وكانت مسرحية مارصاد لبيتر رايس، ونلت عليها درجة أفضل إخراج مسرحي في دورة 78-79.
0: يعني خياراتك لفت الانتباه، انت رحت لبيتر فايس. بيتر فايس وما يمثله بيتر فايس، اولا الانتماء للثقافه الجرمانيه، ولكن كذلك تناول مواضيع غايه في الدقه، وكذلك اسهم اسهامات اضافت على ما أنجز قبله سواء مع بريشت وسكاتور وغير ذلك، فاختيارك لم يكن بريئا حسب
1: ولذلك الحقيقة منعت المسرحية منعت من عرضها للجمهور العام، لكنها مع هذا قدمت كعمل لمجموعة خاصة من اللجنة، وحصلت كما قلت على جائزة أفضل إخراج رغم أنها ممنوعة. ومن مصادفات القدر أنني عندما ذهبت إلى السويد كان بيتر فايس يسكن السويد، وأنا ومتزوج من إمرأة سينغراف سويدية اسمها غونيلا ستاين بيتر فايس، التي تعتبر واحدة من أهم سينغرافيات العالم، اشتغلت من ضمن ما اشتغلت مع بيتر بروك وأيضا مع إيمار باريغمان والعديد من المخرجين الكبار.
0: أيوة.
1: بعد أن أكملت دراستي في معهد فنون جميلة حاولت في الحقيقة أن أكمل دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة والتي هي تمنح شهادة البكالوريوس، لكنني للأسف بدأت في ذاك الوقت بدأت مضايقات من السلطة القائمة آنذاك، مما أجبرني، وأنا كنت عاشقا للحرية بشكل مطلق، فغادرت البلد وكنت أضع خطواتي الأولى في المسرح للأسف، وبدأ اسمي يلمع قليلا وتكتب عن الصحافة، وشاركت في مسلسل تلفزيوني ذاك الوقت وقدمت العديد من الأعمال المسرحية.
0: هذا في العراق؟
1: في العراق لا زال.
0: أي.
1: لكن في عام 1982 قررت المغادرة، وكانت مجازفة لا أعرف، كنت شابا صغيرا لا أعرف أي بلد سأختار. نصحوني أن أذهب إلى إيطاليا، وبالفعل توجهت إلى إيطاليا، لكن ظروف العيش هناك كانت صعبة، فكنت حائرا في الحقيقة. كنت جالسا في أحد المقاهي في ساحة من ساحات إيطاليا الجميلة.
0: كأي مدينة؟ في روما ولا في؟
1: لا، في الحقيقة مدينة صغيرة جدا اسمها سيينا.
0: سيينا
1: تبعد عن فلورنس تقريبا ساعة. جاءني أحد الأصدقاء وقال لي سمعت بأنك حائر، هناك شيء بلد اسمها السويد وهذه تمنح اللجوء السياسي. أنا ضحكت في داخلي وقلت لجوء سياسي، أنا طفل صغير
0: شاب صغير
1: كنت أتوقع أن اللجوء السياسي يمنح للوزراء يعني ناس كبار. قال لي ما لك علاقة، أنت تعال معي. وأنا المهم وصلت إلى السويد، كنت عطشا أن أتعلم لغة أخرى غير العربية، كانت اللغة السويدية صعبة جدا، لها موسيقى عالية، مما اضطرني إلى الجلوس يوميا والدراسة بمفردي. وكنت أتذكر أتعلم الكلمات المفردات السويدية إلى أن دخلت المدرسة. ثم عن طريق الصدفة أيضا تعرفت على ممثلة سويدية في أحد الأماكن العامة، وبعد أن عرفت أنني مسرحيا اكتشفت فيما بعد أننا المسرحيون أينما كنا نشعر وكأننا ناشيوناليتي،
0: أي نوع من الانتماء إلى عائلة موسعة.
1: فقط يقول لك أنا مسرحي، تشعر أنه أخوك.
0: جميل هو بالفعل الانتماء إلى عائلة كبيرة،
1: أنه شيء اسمه المسرح،
0: لا ترتبط بالمدن ولا
1: ما هي بلد
0: دول.
1: فقالت لي لدينا فرقة مسرحية في مدينة اسمها أوميو، فرقة أوميو ميكس تياتر.
0: أيوة.
1: وهذه الفرقة حكومية، وإحنا ما عندنا أجنبي، ولا في تاريخ الفرقة أنه انتمى لهذه الفرقة أجنبي. فماذا تقول أن أعرفك عليهم؟ على الرحب والسعة، كل زملائي وأصدقائي كانوا يعملون أشياء أخرى. أنا تأتيني الفرصة وبهذه السهولة،
0: هذا محظوظ
1: عجيب. فعملت بعد أن عملت مقابلة مع مدير الفرقة أو مديرة الفرقة، رحبت بي على الرحب والسعة وقالت لي كي نجربك ستنزل كمخرج مساعد في مسرحية لا أزال أتذكرها اسمها عالم ألين الخفي، وهي تتحدث عن التنمر ضد الطفلة أجنبية. فكان اختياري أيضا موفق لأنه من أصول أجنبية والمسرحية تتحدث. فأديت
0: الوظيفة
1: بكل جدارة، وكنت مخلصا حقيقة وفرحا. وهذه التجربة التي استمرت لمدة سنتين علمتني اللغة السويدية، وعلمتني شفرات وكودات المصطلحات المسرحية ومسائل كثيرة. وبعدها قالوا احنا جربناك بما فيه الكفاية، إذا كنت ترغب أن تحصل على وظيفة ثابتة فنحن مستعدون.
0: ذاك الزمن الجميل، طبعاً تغيرت
1: كثير.
0: في أي سنة تقريباً؟
1: 1983 إلى 1985
0: أنا بقيت معهم بهذه الصورة
1: طبعاً.
0: وبعد ذلك طبعاً
1: بعد ذلك قررت، لم أستطيع التحمل، لأن كانت مدينة صغيرة ومدينة ثلجية باردة جدا في الشتاء، يعني تصل درجة الحرارة إلى 33 ناقص ماينس. فقلت لهم لا أنا أشكركم
0: لم تأخذ الوظيفة،
1: لا هم زودوني بكتاب أنه أنا عملت عملوا لي حفلة وداع صغيرة وانتقلت إلى ستوكهولم. من ستوكهولم
0: قبل ستوكهولم يعني هذا لفت الانتباه، وهذا يعطينا فكرة على موقع المسرح قبل أن نتكلم عن جمار بلدمان. إذن أنت قلت قرية نائية باردة، عدد سكانها قليلون، ولها فرقة وتستطيع أن توظف ناس يشتغلوا في المسرح.
1: نعم.
0: يعني هذا يعطينا فكرة على عدد القاعات، عدد الفرق، عدد المؤسسات المسرحية في السويد.
1: التفاتة ذكية، والسويد مشهورة، يعني أعتقد بحجمها كبلد صغير، شعب صغير، لكن لديها عدد من الفرق الهائلة. يعني لا أبالغ إن أقول إن في كل قرية يوجد أكثر من مسرح، يعني كالكنائس توجد كنيسة، إذا يجب أن يكون مسرحا هناك. فلذلك لا توجد مدرسة لا يوجد بها خشبة مسرح وصالة عرض، وهذا موضوع آخر.
0: لكن هذا مهم.
1: نعم.
0: لأنك أنت الآتي من العراق، من بغداد، وتقدم عمل في الأكاديمية، وإذا نجحت ستقدم في مسرح رشيد، ولكن يعني وجدت نفسك في بلد المسرح يكاد يكون مثل الماء والخبز، مثل المؤسسات الخدمات العمومية. هذا أمر كيف عشت هذا؟
1: هذا صدمة كان بالنسبة لي، والذي صدمني أكثر نظام العمل في الفرق المسرحية. الأهلية أو الحكومية.
0: يعني الأهلية هي التي ينجزها ناس بمبادرات مواطنية، نستطيع أن نقول المواطن يبادرون في ينجزون فرق، هذا المقصود؟
1: نعم
0: أيوة.
1: ولكن حتى هؤلاء لديهم دعم حكومي.
0: أيوة.
1: يعني كل الفرق الأهلية، أي فرقة حتى لو أنت ما عندك فرقة رسمية، أنا معك نتفق نقدم عمل مسرحي،
0: مشروع
1: فنرفع المشروع إلى الجهات المختصة، نقول إحنا لدينا مشروع وتكاليفه هل قد كيف تستطيعون أن تساهموا معنا. يعني هذا معروف. وفي مشاريع، لا في فرق أهلية تمنح سنويا
0: منحة قارة.
1: نعم نعم. وفي فرق حكومية،
0: والفرق الحكومية عددها كذلك كبير
1: طبعا.
0: ما هي درجاتها، كيف توزع؟ يعني هل فيه مسرح معناها فرق جهوية بلدية وطنية، كيف يميز بين الفرق؟
1: هم يسمونها المسارح البلدية،
0: نسبة البلدية.
1: نعم. والمسارح البلدية أغلب المدن السويدية فيها مسارح، مسرح البلدي يسموه.
0: هذا البناية،
1: هذا بناية وموظفين وكل شيء، يعني اللي يقدم للمسرح البلدي في ستوكهولم من دعم يقدم نفسه للمسرح البلدي في غوتبوري أو مالمو أو أوميو، في كل السويد. اللي عجبني أكثر شيء طريقة ربط الطفل من البداية بالمسرح. وهذا ماذا يخلق؟ لا يخلق ممثلين أكيد، لكن خلق لك في أقل تقدير جمهور مستقبلي.
0: أي.
1: كل طفل يجب أن يشاهد لا يقل عن عرضين مسرحيين في السنة، وهذا الحكي، هذا الكلام يبدأ من الروضة وليس فقط من المدرسة، من الروضة هناك في عروض تتناسب مع أعمار هؤلاء الأطفال، أغلبها تكون موسيقية، كلاون، مهرج، وألعاب مسلية وحكواتية، وبعدين تتطور هذه الأعمال إلى
0: أنت ذكرتني.
1: نعم.
0: في أيام قرطاج المسرحية سنة 99 التي أدرتها انبهرت بعرض أتانا، عرض تقديم مسرحية، لأن كانت علاقات ثقافية بين وزارة الثقافة التونسية والسويد، مسرحية جمهورها 3 سنوات، من فئة 3 سنوات، فتعجبت. وفعلا أتت، وفعلا اخترنا طبعا جمهور 3 سنوات، وكانت مبهرة
1: طبعا.
0: لم يتحرك الأطفال رغم أنها في سن الثالثة، يعني طبعا يصعب أن يثبت. فأتذكرتني هذا، يعني فليس الأطلس، أنت قلت كلاون وكذا، لا أظن أكثر من هذا، عندهم كلاون ولكن عندهم كذلك أظن قدرات ومعارف
1: طبعا
0: تجعلهم ينجزوا أعمال مسرحية موجهة لفئات.
1: نعم.
0: عمرية بذاتها.
1: أنا تحدث عن الكلاون في عمر الروضة.
0: أي.
1: يعني عمره 2 3
0: هذا 3.
1: وبالمناسبة قدمت أنا شخصيا عرضا مسرحيا للطفل.
0: أيوة.
1: أسميته حلم حمار. العنوان اختاروه الأطفال الممثلين نفسهم. قلت لهم ماذا تختارون عنوانا لهذه المسرحية؟ اكتبوها في ورقة وضعوها في الكيس، ثم نسحب اسما معينا ونختاره عنوان المسرحية. فاقترحوا ما اقترحوا. بالمناسبة أستاذ محمد، كان لست أنا المنظم، أنا المخرج هو صاحب الفكرة وصاحب المشروع، لكن اللي أعجبني أنه بعد أن قمنا بدأنا العروض أصبحت لدينا 3 عروض في اليوم، عرض صباحا 8 صباحا، وعرض 11 صباحا، وعرض الساعة 1 صباحا. وكانت الطلبة عندما يرجعون للمدارس يجلسون يحللون العمل، وتسألهم المعلمة ماذا تعلمتم ماذا استفدتم. فكان يعني مسرح الطفل لديه أهمية كبيرة بشكل

0: أنت تكلمت عن تجربتك يعني بالنسبة لمسرح الأطفال، هناك على الأقل نوعان، هناك مسرح بالطفل وهناك مسرح للطفل. حسب ما فهمتك أنت اشتغلت مع أطفال وفي النهاية قدموا عمل
1: مسرح، نعم.
0: إذن هذا النوع من وهذا يتطلب إعداد
1: طبعاً.
0: وتنظيم الوقت الدراسي إلى غير ذلك.
1: وكان من الجميل والجديد في العملية أنه كان العمل باللغة السويدية، وجعلت الأغاني لأنه المسرح كان موسيقى وغناء فيه، جعلتها في اللغة العربية، فهذا أنطى طعم خاص للعرض المسرحي، وهم كانوا الطلاب أيضا منبهرين، لكن تقبلوا اللغة العربية كونها مصاحبة للموسيقى والغناء،
0: يعني فيها نغمات وفي صوتيات طبعاً. وطبعا أنت اشتغلت عليها حتى تكون قريبة من ماذا،
1: لكنها كانت من المسرحيات التي في الحقيقة لدينا جريدة اسمها الجريدة الصباحية داغنس نيهيتر، وهي أكبر جريدة في السويد.
0: أيوة.
1: هذه إذا كتبت عن هذه الصحيفة يعني كلم إنجيل. يقرأه كل المسؤولين. فهذه الصحيفة كتبت عن مسرحية حلم عمار. كيف كانت الصحفية جاية وكتبت عنها يعني نصف صفحة
0: بإطراء
1: منقطع النظير.
0: أيوة.
1: لدرجة إنه الصحيفة اتصلت بي قالوا لي في جهتين طلبوا تليفونك، جهتين مسرحيتين، هل ممكن نعطيهم التليفون؟ أنا طبعا
0: رجاء أعطي
1: أعطوني تليفون، أعطيتهم تليفون واتصلوا فيه، جهة تعمل مع منظمات السلام وجهة تعمل مع دائرة الشؤون الاجتماعية، فقالوا ننقل التجربة أن تعمل لنا شيء مقابل في بلديتنا، وهذا الكلام في ستوكهولم، وبالفعل وافقت على أحد الوظيفتين، وتم تعييني بشكل ثابت يعني ليس مؤقت أو للمشروع،
0: ليس مشروع،
1: لا يعني ثابت، يعني بعد مستحيل أفقد عملي.
0: هنا كذلك سنواصل في استطرادنا لنستنتج يعني أنت الآتي من بغداد تركت المسرح يدار بشكل ما، أعمال مسرحية تقدم والدائرة الأسود لماذا، والإنسان يجز عمل يقدم 3-4 مرات وانتهى، تجد أن هناك مؤسسات تحتضن العمل المسرحي ولكن مؤسسات أخرى معنية بنشر الأعمال المسرحية.
1: صح.
0: يعني فالمسرح ليس مجرد فرقة فحسب، فوراءها نراها
1: مؤسسات.
0: وعندما نقول مؤسسات نقول سياسة ثقافية
1: طبعا،
0: وعندما نقول سياسة ثقافية نقول وراءها رصد أموال
1: طبعا.
0: ورصد موظفين، وهذه الجريدة التي ذكرتها تبرز دور النقد.
1: نعم.
0: إذن هناك نقاد.
1: نعم.
0: وهناك من يقرأ النقد
1: طبعا.
0: يعني فهناك أنت تجد نفسك لك مهمة، لك موقع ما لتندرج ضمن مسار يتجاوز ذاك العمل المسرحي في ذاته، بل يدخل في شبكة.
1: راح أعطيك مثالين على هذه الحالة صارت معي طبعا. بعد أن قدمت على عملت في دائرة الشؤون الاجتماعية، قالوا لي عندنا مجموعة كبيرة من اللاجئين من مختلف بلدان العالم، هل لك أن تقدم لنا عملا أو تجمعهم

0: يعني كل هذه الخطورة في بلد مثل السويد.
1: وما ذنبها هي؟
0: أي
1: هي أنت أبوها، أنت جلبتها إلى هذا المجتمع.
0: أيوة.
1: أو هي ولدت هناك. فلذلك قدمت عملا أسميته السيد شكسبير لقد قمت باغتيال أختي.
0: لقد قمت.
1: لقد قمت أنا.
0: اعتراف لشكسبير.
1: أي.
0: فشكسبير هو القاضي.
1: تعتذر من عنده.
0: وضعته.
1: لأنه خذت خمس مشاهد دموية.
0: أيوة.
1: من خمس مسرحيات شكسبيرية وأطرتها. وكانوا طلبة قسم الدراما هم هذه الطلب هذه المجموعة من الطلبة، ومن بينهم أحد الطلاب أخته معه في هذا الصف. أخته تقع في غرام شاب سويدي وهو يقع في غرام
0: شابة سويدية
1: شابة فنلندية.
0: فنلندية.
1: أوكي.
0: بنيتها يعني.
1: هو يسمح لنفسه بهذا
0: ويعتبره طبيعي،
1: وأبوه يأخذها عندهم بالبيت وأمه تعمله شاي وكعك لكن أخته ممنوع. فنرى هنا وهو يمثل الشخصية الأساسية في أعمال شكسبير. فقام تراودوا شخصيات المسرحيات الشكسبيرية بحيث يحثوا على الاغتيال. وهو حتى أخرجت مثلا كل مشهد
0: حلو التعلة دي
1: طبعا جمعنا فينا
0: من أوتيل
1: وهملت وليلة حلم صيف يعني خمس مشاهد. هذا العمل نفس اللي كتبت عني في صحيفة داغلس نيتر بعثت لها رسالة قلت لها كنت أنت مفتاح خير علي وقدمت عمل هل تتذكرين؟ قالت بالطبع وأتابعك. أين أصبحت الآن؟ قلت لها عندي عمل. قالت واو هذا موضوع اللحظة، سأبعث لك بصحفية أخرى. فجاءت الصحفية أيضا شافت العرض، كتبت عنه مما دعا وزيرة الهجرة.
0: أيوة.
1: أتت في العرض اليوم الثاني
0: وشاهدت
1: شاهدت العرض ومسكتني قالت لي ماذا عملت أنت؟ ستغير القانون السويدي لأنه أنا جعلت الاغتيال يحدث تحت النشيد الوطني السويدي وتحت العلم السويدي، إن هذا الذي تشاهدونه الآن ليس فيلما أو مسرحية، إنه حقيقة وقد يحصل لدى جيرانك وأنت لا تعرف. وبعد هذا النقاش أصبح وصار جدل وعرض في مناطق كثيرة، يعني في تونيغ مثل ما يقال جولة. أصدرت قوانين كثيرة، طبعا لا أقول إنه الفضل يعود لي فقط، بس أنا واحد أحد المساهمين، يعني إنه أصبحت قوانين مشددة على الآباء والأخوان الذين يقومون بممارسة الضغط على خواتهم.
0: أيوه القوانين أو نوع من فعل توعوي
1: الحالتين، عقوبة ازدادت وتوعوي.
0: وجدت نفسك من جديد في إطار نظرة للمسرح أنه ممكن أن يلعب دورا اجتماعيا مباشرا، أنه يأخذ قضية ويقدمها بشكل مسرحي ومن شأنها أن تلفت الانتباه لجمهور بذاته بأشكال مختلفة. الجمهور السويدي العادي ينتبه لما يحدث لهؤلاء الأتين من الشرق والجمهور الشرقيين المعنيين. هل أتى هذا الجمهور وشاهد أم لا وكيف إلى غير ذلك؟ لأنه إنجاز العمل هي تعلة ذكية جدا. أول شيء أنت أخذت سلطة شكسبير، السلطة، ثم أخذت ممثلا مرتبطا بشكسبير ولكنه هو شرقي من ناحية، هو يعني يقرأ شكسبير ويتفنن فيه، ولكن عندما يجد نفسه في وضعية بذاتها اجتماعيا ينسى شكسبير ومن كان مع شكسبير والمجتمع الذي يعيش فيه، وهذا طبعا أمر معقد وليس أمرا سهلا. فكيف كان تعامل؟
1: الحقيقة بعد أقل من 10 سنوات بدأت أفهم أنني إذا اتجهت إلى المسرح التقليدي السويدي لا أجد فرصة ولا أستطيع أن أنافسهم. فهذا مسرحهم، يعني أنا أجي أقدم سترينبرغ.

0: مثلا لا ليست منطقتي وليست ولا أستطيع أن أنافسهم. يعني عندي مثال دائما أذكره، أقول كل الذي يريد أن يصنع سيارة فولفو في بلد الفولفو مستحيل أستطيع أن أنافس شريك. فلذلك عرفت من أين
1: تأكل الكتف
0: بالضبط الدخول إلى المؤسسات الثقافية السويدية وكيف أحصل على الدعم. لذلك كل أعمالي اللي قدمتها مؤخرا لها علاقة بهذا الموضوع. يعني مثلا آخر عمل قدمته اسمه كارمن الشرق. كارمن الشرق هو من أوبرا كارمن المعروف، لكنني حورتها ولويتها وجعلتها تحدث ما بين فايكينج السويد وغجر العراق. يعني كارمن طلعتها غجرية عراقية، أوصلت الفايكينج إلى جنوب العراق في البصرة رغم أنهم لم يصلوا
1: طبعاً
0: في الحقيقة، وصلوا إلى تركيا هذا آخر ما، لكني بالخيال أوصلتهم وأصبح حب الفايكينج لامرأة عراقية غجرية ترقص الشرقي طبعاً. فمزجت آسف أقول بذكاء لأني عرفت طبيعة الإنسان السويدي، فأدخلت الرقص الشرقي وكان في ذاك الوقت محبوب جدا وأصبحت الدورات هائلة في تعلم الرقص الشرقي، اجتاح أوروبا. فأدخلت الرقص الشرقي، أدخلت الدفوف والطبول والبخور والسحر مع أوبرا كارمن. يعني نسمع مقطع من سيمفوني أوبرالي وبعدين موسيقى شرقية، فأصبح الدمج الميكس جميل جدا
1: وغيرت في النص كذلك طبعا.
0: طبعا أكيد طبعا يعني هكذا بدأت أعمل. أنه في الأطفال عملت على ضد التنمر، في للشباب عملت ضد الاغتيال، وبعدين أيضا قدمت أعمال أخرى.
1: يعني هنا الفايكينج والغجر العراقي إضافة إلى كونك يعني لم تنسى أنك عراقي، يعني
0: طبعا
1: ما هو راسب في شخصيتك وفي مرجعياتك، لكن هناك أنك وهذا لعل هذا أمر هام بالنسبة إليهم للأذكياء لأنهم أناس أذكياء سياسيين، هي طريقة لتقديم الآخر.
0: نعم.
1: لأن الغجر لأنك أنت من الآخر.
0: نعم.
1: وهم في بلدهم وهذا الآخر كيف يأتي، لأن الجهل به هو يجعلهم يخافون منه
0: طبعا،
1: وإذا خافوا منه أصبحوا في حالة رعب يمكن أن يعلل، ولعل الآن ما نعيشه من دعايات ومن كذا ضد الإسلام وضد العرب منهم. يعني الآن ما كان في ذاك العهد الكلام ما يقال الآن في السويد في بعض الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، ما كان أمر وارد وقتها. لعل المساهمات في هذا الأمر أنك تقدم صورة أن في نهاية الأمر الفيكينج الذي هو فيه بعد أسطوري هل هو كان حقا كذلك، وكذلك الغجرية العراقية الذي لا تخلو كذلك من الصورة، كيف أن تلتقي الأسطورتان وكل صورة تحيل على عالم آخر، إذن العالم الآخر بالنسبة لي. فهذا أظن أنه هذا جميل
0: جميل. واللي أصبح أيضا يعني الناس حبوا الموسيقى والرقص الشرقي الغجري العراقي، وكنت عامل أنا لعبة تتناسب مع ذائقة الجمهور.
1: أيوة.
0: وهي أنه جعلت البطلة اللي هي كارمن،
1: أيوة،
0: مثلها رجل. كارمن كان رجلا، فسألوني لماذا؟
1: أي لماذا؟
0: قلت لهم باعتقادي الغجرية العراقية امرأة قوية جدا، لها ملامح امرأة جميلة، لكنها لها قوة
1: الرجل.
0: فأيضا هذا خط أحد خطوط العمل الذي سار بكل ود واستقبله الجمهور استقبالا هائلا، وخاصة عندما يروا أنه رجل يمثل شخصا. يعني كان من البدايات أنه بعدين صارت المثلية وأصبح شائعا أنه على المسرح والسينما، كان في ذاك الوقت في شيء يعني بداية 2000-2002، فكل أعمالي أصبحت بهذا الشكل.
1: يعني الآن هذا الخيار، الآن دخلت منطقة أخرى. نعم. يعني أنا حللت أنا امرأة من داعي لذلك يعني الأمر ما قلته أنت أن الغجرية جميلة وكذا لا يقنع لا يقنع لأن كارمن نفسها هي هي هي هي دل كارمن حتى حتى وإن لم تكن عراقية فهي فعلا جميلة وقوية وتستطيع أن تقتل وتتسبب في القتل. إذا لعبتك لعلك يعني اشتممت فكرة قضية هذه المثلية ولعل ستجد صداها
0: وبالفعل ربحت ورقة رابحة كان يعني زي الأوراق الرابحة اللي
1: لكن هل أنت تؤمن بمسألة المثلية والحق في المثلية أم لا؟
0: لا يعني أنا بتعرف أنا بكوني رجل شرقي لا تزال في داخلي هذه لكن يعني ما أصبحت قاسيا على هذه الفئة
1: أصبحت متفهما
0: وأقول إذا كنت مؤمنا فإن هذا الإنسان خلقه الله ما دخلي أنا بخلق الله يعني هو عنده هرمونات نسوية أنثوية ما علاقتي أنا هل أرجعه إلى الخالق هذا ليس من وظيفتي وهي حقيقة موجودة والآن هم
1: وعلم أن المثلية ليست غربية هي شرقية كذلك
0: أكيد
1: نعم ليس أكيد فحسب يعني هناك شعر كابل شعر الغلمانيات جنس نوع من الشعر يقع في الشعر العربي يعني في الواقع المجتمعات وتحولاتها ولعل اذا فالمثل انت التقطت حسا يمكن ان يجعل عملك يسير نقول في تيار الاتي يعني
0: وبهذه الطريقه استطعت وجوابا على سؤالك السابق استطعت ان اجلب الجمهور المختلط يعني السويدي والاجنبي لانه الموضوع تهمهم الطرفان في أحد حديثنا قبل أيام إن هناك نصا مسرحيا لأهم كاتب مسرحي سويدي اسمه أوغست سترينبري وهو واحد من أهم 10 كتاب في الدراما في تاريخ المسرح إن هذا الرجل كتب نصا مسرحيا مأخوذ عن أحد قصص وحكاية ألف ليلة وليلة
1: هذا تتكلم عن أوغست
0: سترينبرغ
1: سترينبرغ اوكي لا كنت اظن انك تتكلم عن كاتب معاصر
0: لا
1: طبعا أوغست سترينبرغ
0: ان يكون لهذا الرجل العظيم نص يتحدث عن حكايه عربيه شرقيه يعني لا احد يعرف هذا النص
1: اي قلت لي حكايه ابو القاسم
0: ايوه حذاء ابو القاسم نعم ف ايضا التقطت هذا النص وقدمته إلى مؤسسة مهمة مسرحية في ستوكهولم ورحبوا بالفكرة ترحيبا هائلا أنه هذا النص إحنا لم نعرفه من أين جئت به حتى شكوا أننا
1: قلت لكم هي بضاعتكم بضاعتكم ردت إليكم
0: وأنا عامل سيرش هائل عن العمل من أين أتى ومتى ألفوا لماذا كتبوا وتأثيرات بجوته فالمسرح منحني كل شيء والآن كانت عندي بروفات فهذا آخر عمل أيضا ينتمي إلى الطريقة التي أعمل فيها
1: أي أنك وجدت طريقك دون أن تنفي ذاتك يعني أنت جعلت من انتماءاتك من عوالمك نقطة قوة وبحثت لها عن موقع يجد عند الآخر السويدي انتظارات فليس بالصدفة أن يلفت انتباهك هذا النص لأن سترينبرغ طبعا معروف بنصوص بذاتها تقدم في كل العالم يعني لكنك في الآن نفسك بقيت منجذبا إلى المشرق يعني كأنك وقد قلت كلاما هاما جدا وأظن أنه من المفيد أن نفصل القول فيه قلتها بشكل قاطع أنك لا تريد أو لا تستطيع أن تسلمت بأنه لا يمكن أن تجاري السويدين في مسرحهم لا يمكن أن تنجز عملا لاستند مالك آخر غير هذا العمل.
0: سأكون عرضة للانتقاد لا داعي له.
1: أي.
0: وسوف أشتغل في منطقة غير مريحة.
1: أي. وأنت ليس
0: لك. أنا أريد أولا أنا عندما أقدم عمل في البروفات أشعر أنا قادر على هذا.
1: أي.
0: وأنا متفرد في هذا.
1: أي.
0: لذلك هذا العمل حذاء أبو القاسم لا يجرؤ أحد سويدي أن يقدمه.
1: أي.
0: مثلما أنا أستطيع أو أنا أقدم أنا أتحداهم.
1: أي.
0: الآن أصبحت.
1: تقلب العملية.
0: نعم. لأنه في هذا العمل في مصطلحات في جمل في بالمناسبة حتى تصميم الغلاف مكتوب صورة الشرح الانشراح بالعربي مكتوبة باللغة العربية عند مصادر هذا أول ما صدر 1908 هذا الغلاف تبعه مكتوب في صورة الشرح هم كاتبين هي من صورة الانشراح فحتى غلاف المسرحية باللغة العربية
1: يعني يبين ذاك الانبهار بالعربية والإسلام في نهاية القرن 19 وكما قلت أنت جوت يعني فعلا ليس جوت غريبا عن هذا التوجه الذي عرفه ستريندبرغ. إذن الآن لك فرقة خاصة بك الآن أو أنك تشتغل مع الفرق؟
0: أشتغل مع فرقة حكومية سويدية المسرح البلدي في بلدية شار هولمن تسمى
1: أيوة.
0: تابعة لمقاطعة ستوكهولم الفرقة محترفة يعني حكومية
1: أيوة.
0: لكن أنا أعمل لديهم لأنه أنا كنت تقاعدت يعني وصلت إلى سن التقاعد فالآن أعمل كفريلانس
1: أيوة. باعتبارك مخرج
0: نعم قدمت أعمال عديدة في مناطق مختلفة
1: هل كانت لك فرقة؟ هل كونت أنت فرقة؟
0: في بدايتي
1: في بدايتك
0: بدايتي كنت خاطئا
1: مخطئا
0: أيوة. وأسست فرقة عربية وقدمت من أعمالنا الجادة جدا التي كانت لا جمهور لها
1: أيوة.
0: يأتون 30 مثقفا عربيا من مختلف البلدان
1: أيوة.
0: يأتون يحضرون هذا العمل ليلة أو ليلتين بالكاد وثم ينتهي العمل لكني مصر أشتغل كل سنة 4 أعمال أنه لا أريد أن أموت أريد أن أتنفس لكن شفت هذا ما يؤدي
1: يعني
0: ما يؤدي في حين يعني أنا قدمت مسرحية للأطفال أنا استمرت العرض تبعها 3 أشهر ويومية 3 عروض
1: أي.
0: يعني 90 عرض مسرحية
1: يعني في نهاية الأمر كأنك تقول أن المسرح أنت الآن في السويد فيجب أن تتساءل أنت الآتي من العراق المتعلم في العراق ولكنك كذلك تشبعت شيئا ما من الثقافة السويدية تسأل نفسك أنت بما لك بمن أنت كيف يمكن أن تندرج في سياق تسعى إلى الفعل فيه لكن دون تجاوز من أنت في هذا الأمر
0: وهم أيضا هم في حاجز نفسي يعني أنا أذهب كعراقي من أصل عراقي وأقول لهم أنا الآن أريد أن أعمل أقدم هاملت يعني تعابير وجههم راح تكون بالضبط لكني أنا عندما أجيت قلت لهم أشتغل الحذاء أبو القاسم واو شوف الفارق الكبير
1: يعني في نهاية الأمر ما تقوله هو في الواقع ما أحسست به في نظر أصحاب السلطة يعني من هم وأتكلم الآن السلطة الثقافية الفكرية إذن نحن شرفنا على إنهاء الحصة الأولى لأني سأخذك إلى حصة ثانية هذه تجربة لافتة في تقديري ارتبطت بمسار حياتك بمسار حياتك أنت العراقي الذي حل في السويد وأصبحت سويديا لكن بقيت عراقيا وبحثت عن تحقيق ذاتك عبر المسرح الذي له كوداته وله سننه عند السويديين وشيئا فشيئا وجدت لك مكانا من موقعك أنت في تصورك لو كان ابنك مسرحيا أو مشغولا بالمسرح هل سيواصل طريقك أو سيقر له بأنه من حقه أن يكون مسرحيا سويديا وينجز ما يريد في تقديرك؟
0: سؤال صعب جدا جدا جدا جدا. أول شيء لأنه لا أريد أن يكون
1: لكن يعني تعبير آخر، الجيل الثاني لكن من المهاجرين، هل هناك مسيحيون دخلوا وجدوا موقعهم؟
0: الآن سهلت علي السؤال، أشكرك. هذا ما حصل لي مع الجيل الثاني من المخرجين العرب الذين درسوا في معاهد سينمائية سويدية، لذلك كنت أمثل أيضا في التلفزيون والسينما السويدية شخصيات لها علاقة بالشرق، يعني دائما ما أطلع أب شرقي.
1: أي معناها وضعينك في إطار الذي أنت لا تخرج عنه، لست ممثلا وإنما ممثلا شرقيا.
0: نعم،
1: محدد الوظيفة.
0: مستحيل أخذ دور الشرق السويدي،
1: أيوة.
0: لا شكلي ولا اللكنة ولا التلفظ.
1: هناك ممثلين.
0: نعم نعم.
1: لكن هناك مخرجين سويدي من أصول عربية أصبحوا ينجزوا أعمال.
0: طبعا كثير، وأعتقد الآن واحد من المخرجين السينمائيين من أصول مصرية رشح فيلمه للمرة الثانية إلى جائزة الأوسكار، اسمه طارق صالح.
1: ممتاز.
0: فالآن الجيل الجديد كثير من عندهم وقسم من عندهم، وفرحت كثيرا عندما كان أحد ممثليني الصغار في مسرحية حلم رآني مرة وسلم علي، مرحبا عمو. قلت له أهلا وسهلا. قال هل تعرفوني؟ قلت له والله
1: لا.
0: قال أنا الآن مخرج تلفزيوني، ستصور.
1: ممتاز. أنت بذرت فيه أو أسهمت فيه هذه.
0: ربما.
1: دكتور إياد حمد هويدي، سعدت بك وسأمسك بك، لأن أكيد أن متابعي الخبير المسرح ومتابعاته يريدون أن يتبعوا على شغلك، على أعمالي وفي أعمالي إنغمار برغمان. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا، وأوعدك بلقاء ثاني، وسنتحدث كثيرا عن إنغمار برغمان وخاصة في الجانب المسرحي. لأنه عاش ومات مسرحيا. وأختم بمقولته الشهيرة عندما قال: لو كانت السينما عشيقتي فإن المسرح زوجتي الوفية.
1: جميل جميل. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.
4: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.